من ألبوم The Madman's Return اللي خرج نهار 30 مارس 1992 سمعنا مع بعضنا جروب يغني برشا يورو دانس يجينا من ألمانيا اسمه سنابس معناهم في Rhythm is a Dancer. تسمعوا في صوت سامي نويسر في فيالة صاري تسبت على إذاعة الشباب يوصلكم من خلال كوثر البجاوي على ليزوند انتاع إذاعة الشباب يوصلكم من خلال أمين رياح على صفحتنا على الفيسبوك. نسلم عليكم مستمعين الكل بعد شوية نبدأ في استقبال ضيفتنا والضيوفنا ضيفتنا شيم الهمام يحكيتها سبيسيال شوية بعد شوية نتعرفوا عليها. مقبل خلينا نعمل طلع على أحوال تقسنا خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط كانت موجودة في أول الليل وحاليا تقص مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع عادة وبير رملية محلية نجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب الشمال ومتموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة لبقية الليل نلقاوها ما بين 20-25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 26-30 درجة ببقية المناطق وتنجم توصل حتى 32 درجة بالجنوب الغربي و36 درجة بأقصى الجنوب. ديما حسب المعهد الوطني لرصد الجوي حسب إذاعة الشباب نسمع مع بعضنا صوت لطفي بوشنيق في يا للوينك.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: هذا صوت مريم فارس في حقل راحتك. وصلنا حتى ال 59 دقيقة. إن شاء الله ما قلقكمش مستمعينا بالموسيقى نتاعنا، إن شاء الله ما قلق شيء اللي هي ضيفتي فرحان برشا اللي موجودة معايا في فقرة ديجيتال. كالعادة وكالعوايات في ديجيتال نحكي على لي جون اللي قدموا في حاجات مزيانة في عالم الديجيتال. تقريبا دقينا البيبان الكل وعملنا طلة على البلايس الكل. اليوم باب جديد ندقوه هو باب البادي بولدينج، الاتليتيزم، البرسونال ترينينج الحقيقة. أما اليوم دقينا الباب اللي موجودين فيه النساء، عندنا برشا نساء في تونس وعندنا بنات في تونس اللي بطلات في العالم هذايا، منهم ضيفتي شيماء الهمامي. شيماء أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: صفا
1: عايشك الحمد لله.
0: مرحبا بك بحضانا. شيماء جاسمين هكا نعرفوك في الانستغرام. مش نحكيه على السوشيال ميديا، مش نحكيه على الحكاية الكل. كيفاش قدم روحك للمستمعين شيماء؟ أنسى اللي نحن نعرفوك وأنا نعرفك مثلا، كيفاش قدم روحك؟
1: بيان سور نقدم روحي كمثال للمرأة التونسية اللي مغرومة بالفيتنس والبادي بولدينج.
0: علاش تخوف الحصة الحكاية هكا كبيرة برشا وتخوف؟
1: كبيرة برشا وتخوف فيها برشا أكشن. وي
0: صحيح، معناها إحساسي في بلاصتو.
1: صحيح إحساسك في بلاصتو.
0: إي شنو آخر؟
1: أكيد فما بلوزيور ديتاي، ما يخلينا احنا نخزروا للموضوع.
0: عن الوقت راه بول ديتاي، عن الوقت راه
1: بيان سور نبسطوه شويه ساعه للمستمعين. البادي بولدينغ والفيتنس انا حاولت اني نوظفهم في خدمتي اليوم كغرام اول حاجه، والثاني حاجه بيان سور باش نكون انا موتيفاسيون للنساء هذوما من العمر الكل.
0: عليه في كلامك فهمت اللي نسى كأنهم مظلومين شوية في الدومين هذا، رغم أن مريتش ظلم الحقيقة معناها.
1: الظلم يمكن
0: أنت شفت حاجات أنا مريتهمش. كل واحد تجرب.
1: الظلم في حاجة واحدة، إنه نسى في تونس تعبين برشا بين الدار بين الصغار، ما أو ميم طون باش تتلهي بروحها تطلب برشا إفور. دونك إنه مرأة تكون ديسيبليني اليوم تدخل فيها بلوزيور ديتاي وبرشا شروط. واللي هما مش أي مرأة تونسية تنجم تقوم بالبوان هذي بيان سور في حياتها الشخصية وحياتها المهنية وميم طون تتلهي بروحها وماكلتها والكل.
0: باهي شيماء، اليوم كي قدمت روحك بطلة لعبة رياضة محترفة، لعبة كمال أجسام محترفة، وشيماء كيفاش وصلت لهذا الكل؟
1: أول حاجة كيفاش وصلت لهذا الكل؟ خاطر مغرومة بالدومين والشيء اللي أنا نعمل فيه. أنا ملي بديت نترينا وندخل للسلجو

0: إدمان، نجم نقوله إدمان.
1: والبرة 16 سنين في سال سبور ولا قبل؟
0: بديت من 16 سنين معناتها. اي بديت ندخل لسال دو سبور وانا نقرا معناتها او ميم تان، دونك ما نكذبش عليك ما كانتش صعيبه في الوقت، سهله بلوتو في الوقت هذاك.
1: بديت بالبادي بيلدينغ ولا جربت دي ريجيم مختلفين واخترت نظام معين فيهم؟
0: لا انا كنت لايف ستايل، ما زايده شويه على اللايف ستايل، مغرومه بزاف
1: زايده برشا شيء هي زايده برشا شيء
0: ديسيبليني اكثر شويه على اللايف ستايل، ما لقيت انه فما دي ريزولتا، لقيت بدني انا قاعد يتجاوب وقاعد يتبع ووليت فاهمة بدني، دونك ديكو لقيت روحي من بعد مغرومه بالبطولات وحبيت نشارك.
1: باش نمشيو لمرحله تاع البطولات اللي هي مختلفه، مرحله مختلفه، خاطر ما نجمش انسان يقول متخلق روح في البطولات. ونذكر انه شيما ديما نحكيو على تجربتك انت، راهو معناها تجربتك تعرفها انت والتفاصيل تعرفها انت. البدايات في البادي بيلدينغ كيفاش كانت؟ كانت سهله؟ كانت صعيبه؟ هو اكيد تقول لي كانت صعيبه. هل كانت مقبوله؟ خاطر انا مثلا بالنسبه لي عادي انه بنيه باش تمشي تترين تلهب بدنها تعمل بادي بيلدينغ تعمل نتسون تعمل اللي تحب، لكن كسألت حتى معناها عبد الخير يقول لك لا والله والله مش عادي طفلة تعمل في البادي بيلدينغ، وقالوا هالي برشا.
0: وقتاش مش عادي؟ وقت اللي الإنسان يتعمق تو باغ اكزومبل، انت كيما قلت تو سامي سي دي نيفو اوكي، مش البطولات الكل كيف كيف، فما البطولات الداخليه اللي هي تابعه الجامعه التونسيه، وفما بطولات اللي هي تابعه البروفيشناليزم.
1: علاه قلت لي مش عادي شيماء؟ قد تعاود في مخي الكلمة.
0: خاطر تتطلب ديسيبلين أكثر وتتطلب نيفو بيان ديتيرميني، ويظهر الشيب البروفيل يظهر أكثر. وقتها تبدأ الناس تتسائل كيفاش وصلت، تولي فما أكلي جوجمان مسكلي، علاش هكا لي ديتاي، علاش مش كيما إنسان عادي يترينا. فوالا
1: مش خلي بدي من الأول، شيما توا شيما الهمامي دخلت تترينا ابتداء من 16 سنة ولا أقل ولا أكثر شوية، كانت فما انتقادات ولا ما كانتش؟
0: كانت فما انتقادات في الوقت هذيك. طفلة كيفاش تدخل لسال دو سبور بين رجال؟ وقبل راهو كانت الكلها رجال تترين في سال دو سبور.
1: شي ما حسستني اللي عمرك توا بين 120 130
0: لا تاع سبوا، مي كوميم في جينيراسيون تي في التسعينات كوميم راهو مش كيما توا، توا اين برشا نسي في سبور.
1: هي مازالت صغيرة كوميم،
0: دونك انا خلصت صغيرة التسعينات مازالت صغيرة. اي
1: بي مثلا يقولوا لك اش تعمل هون par exemple
0: في البادي بيلدينغ نحكيو ديما نقول تو سامبلومون انا هذايا غرام وحبيت نفهم بدني ونشوف الريزولتا اللي انا نحب نوصل لها.
1: الكلام هذا شيء يتطلب هكا قوه نتاع شخصيه، يطلب بوش من عند العباد، شكون اللي يعاون؟
0: قوه شخصيه، برشا قوة شخصية. وحتى إذا كان الناس الكل وقفت معناتها بحذيك وقالوا لك دي موتيفاسيون وهكا شجعوك وكل شيء، الإنسان الوحيد اللي فيهم روحه وينجم يشجع روحه هو نفسك.
1: بخلاف نفسك شكون شجعك؟ من الأصحاب، من العائلة، من الانتوراج، من القراية؟
0: فما ماكسيموم دو بيرسون أكا هاو اللي هما تخي بخوش،
1: مش برشا.
0: أي تخي بخوش شجعوني بيان سور.
1: يعني فهمت من كلامك شيما إنه ما شجعوكش برشا الحقيقة،
0: فمش برشا تشجيع وقت اللي أنا بديت. تشجيع شنو؟ مثال شترينا لايف ستايل، مي با فورسيمون إنك تتعمق في المجال هذا.
1: كانهم يقولوا لك ما كأنك ما عندك مش توصل.
0: Exactement.
1: قالت لك
0: اي تقالت ما عندك من توصل وتنجم اي حلمه في الدنيا هذه تنجم توصل لها. بون البادي بيلدينغ كان مرحله في حياتي جي فيها كدي ريزولتا، وانا على فكره كنت اول تونسيه تشارك في البرو في تونس. مش
1: فما تو فما توانسه قاعدين يشاركوا سي
0: فما اي
1: مش رقم كبير برشا،
0: مي البرا من تونس قاعدين يشاركوا في لي بروفيسيونيل في البطولات المحترفه.
1: انا قاعدين نكتشفوا بشويه بشويه من خلال الاسئله. خلينا نشوف مثلا شيماء الهمامي، شنو احسن ميوسكل هكا باقرب ميوسكل ليك وتخدموا برشا؟ نعرفوا اللي عند الرجال فما دي ميوسكل معينين مغرومين بهم الرجال، بالنسبه لك انت شيماء بشنو مهتمه اكثر؟
0: عندي دو ميوسكل بريفيري واللي هما من الاحسن انه نركزوا عليهم بيان الظهر خاطر تابع الكوريكسيون دو بوستور داكور والجنب.
1: وجينيرالمون سي يجحم ظهرهم برشا في بعد الولاده وفي في عمر متقدم ديما نرانس اللي يجحم ظهرهم
0: من الترونتين تبدا الوجع ويبداو لي ديفيكولتي. والله باغ كونتخ انا نشوف كيلكو جام كليونيت والله مازالوا دي جون معناتها في الفانتين، مي دو لك الخدمه البيروتيك والقرايه اكسيتيرا ما فما مشاكل دو بوستور.
1: نذكر انه الرياضه هي لايف ستايل، معناها نحبوا يكون عندنا بطلات توانسه يحكيوا على تونس ويشرفوا تونس، لكن زاد هي لايف ستايل وفيها برشا اونتروتيان. باهي هشام كيفاش تعدي نهارك؟ كيفاش تعدي ماكلتك ما بين السبور الاون سيزون الاوف الاوف سيزون كيفاش؟
0: باهي اول حاجه كيفاش نعدي نهاري كمدربه رياضه اهم من كل شيء. مدربه رياضه بيان سور تتطلب انه انت تكون ديما

0: et بدنك ليماج اي لو بروفيل و انتي سورس دو موتيفاسيون دونك دو كو ديما فما نظام غذائي بما يقارب خمسه وجبات في النهار
1: ديكولاسيون
0: فما ديكولاسيون مي دي روبا متوازنين على مدار نهار كامل
1: شنو تاكل مثلا اخر روبا خنشوفو شنو
0: اخر روبا شنو اكليت كليت بيان سور بالغراماج ما عليناش في لي ديتاي شويه روز
1: لي ولا نحب لي ديتاي شي
0: كليت روز كليت اسكالوب دو بولي
1: فيبر
0: كليت اكزاكتومون لي فيبر سلاد بيان سور موجوده
1: والبروتين اللي هو مهم برشا قداش تتلى من النهار
0: نترينا 5 فوا بار سيمين وعندي ديما نترينا بلوتو انا اللي مساعدني واللي ننصح به النساء الكل انك تترينا 3 ايام ترتاح النهار تترينا 3 ايام ترتاح النهار روبولوت
1: نساء ورجال زاد ميسالش كنت مركز برشا على النساء
0: على خاطر خاطر مغلبيه لي كليون تاعي هما نساء من اعمار الكل
1: وقت الشيء من الهمامي قالت انا توا نحب نولي بطله ونحب نشارك ونحب نكومبيتي ونحب نعمل ديفي هكا وننافس وقتاش
0: اول بطوله شاركت فيها كانت مع جامعه تونس 2018 ابخي شاركت في 2023 زوز بطولات كانوا في تونس تابعين الجامعة التونسية كمال أجسام في كاتيجوري اللي هي كانت موجودة في تونس وبوسيبل انه انا نشارك فيها الفيت موديل باغ لا سويت اخر كومبيتيسيون عملتها 2025 كانت في البرو
1: شو معناها برو؟ كي نقولوا برو شنو نقولوا برو ليغ انا فاهمك وشفتها ديجا في الانستغرام وغيره لكن بالنسبه لشيء مش معناها انه انسان كان في مسابقات وطنيه محليه ويدخل في مسابقات احترافيه اكثر
0: اول حاجه الاحتراف
1: من حاجه لحاجه ونقص من بلاصه لبلاصه
0: نقص حاجه عاليه برشا كيما نقولوا حاجه صعيبه برشا المشتركين الاخرين كلهم كانوا اجانب وانت تعرف الاجانب قداش متطورين في المجال هذا دونك اول حاجه كي نقولوا احنا مباريات بيان سور بروفيسيونيل يعني فما كروت احتراف اليشيل مونديال اي انترناسيونال داكور دونك هذا يطلب بيان سور خدمه نقولوا عام ونص وانا نحضر فيها بين الاوف سيزون بين التنشيف
1: شو تعمل فيها من العام ونص
0: العام ونص
1: انا قاعد نحاول نفهم في اللايف ستايل هذايا الكل وديما لو اي بطوله قد ما نحن نعتبروها مثلا عاديه ولا نقولوا ما هي ربحت معناها فيها خدمه فيها تحضير
0: فيها
1: اكسبيرينس كبيره وتمباكتي الاكسبيرينس هذه تاثر بعد
0: توت افيل اتليت في حد ذاته اذا وصل هو جربه اذا وصل تعمق سيونتيفيكمون ينجم هو يفيد غيره ويحضر معناتها ما عادش لايف ستايل يحضر عباد للبطولات
1: باهي حلو
0: وي
1: التحضير قلت لي قد عام ونص فيه اكيد تدريب بدني هذا معناها واضح فيه ماكله فيه نوم فيه برشا حرمان
0: برشا حرمان برشا ديسيبلين ومش بالسهل في تونس انك تكون منضبط في هذا الكل وميم تو عندك وقفه على ناس ترينيهم وميم تو عندك بلانينغ بيان ديتيرميني باش انت توصل تريسبكتي لوبجيكتيف نتاعك وتريسبكتي باغيمون لي كليون اي لي رونديفو
1: مش شكون يقف عليك شيما
0: انا شكون واقف عليا وحدي
1: واقف على روحك
0: واقف على روحي
1: فوالا قايمه بروحك وانا تدرب في روحك وتحضر في روحك في الحاجات هذه اليوم شنو الافاق اللي عندك انت شيماء الهمامي كبطله تونسيه شنو الافاق اللي مازالوا قدامك اثنين ومش تهزك
0: الافاق اللي عندي توا كاوبجيكتيف فيما يخص التدريب الشخصي كخدمه البطولات خليها باب اخر
1: ماشي هاي نحبهم البطولات
0: حاجه
1: سبيسيال حاجه فيها اضافه لتونس وحاجه معناها نفتخروا بها
0: عندي كلكو بروجي ان شاء الله فيما يخص الكوتشينغ كوتشينغ ا ديستانس خاطر عندنا والفيس تو فيس فما بلاتفورم انا قاعده نحضر فيها ان شاء الله تو نجي المره الجايه كان هكا ونحكيو فيها
1: وعمل ابليكاسيون بربي
0: ونعمل ابليكاسيون اكزاكتومون الكلها فيما يخص بيان سور التدريب
1: هذا النموذج العالمي اللي قاعد يمشي معناها الطريقه نتاع النجاح العالمي انه توا يعملوا دي زابليكاسيون قبل كانوا يعملوا دي بوك قدم توا ما عادش لي بوك
0: في لي سيت
1: توا فما لي سيت وفما لي زابليكاسيون اكثر معناها والوان تو وان اللي هو مهم برشا البطولات شنو احوالهم فما بطولات ولا
0: فما بطولات مي البطولات اللي فيهم الكاتيجوري اللي انا نجم نشارك فيها وتتطابق مع الجينيتيك نتاعي موجودين البرا من تونس دونك اذا انسان يحب يشارك موجودين البرا من تونس
1: باهي وانت باش تمشي برا من تونس ولا مازلنا شويه
0: ممكن في البروجرام
1: مازلت ما قررتش معناها الوجهه بالضبط باهي شيماء خلينا نطلع على الانستغرام خاطر انا عرفتك بالانستغرام كوتش شيماء جاسمين شيماء بالاس عندك اكثر من 14000 متابع شنو نلقاه في الانستغرام تاعك انا اللي لاحظته تصور مختارين بالكعبه المواضيع هي بدا معناها نفس الموضوع اللي موجود اللي هو البادي بيلدينغ بالنسبه للانسان وحتى في حواري معك تحكي برشا على المراه اللي هو من حقك زاده معناها
0: كاين
1: تخصص خديته
0: خاطر انا ان نمثل المراه اللي مغرومه ببدنها اللي تحب تكون ديسيبلين اللي تحب تكون حياتها الونتيرم صحيا فريمون معناتها واقفه روحها دونك انا مثال للنساء من العمر الكل فيما يخص انك تتلهي بصحتك سي توتا في نورمال
1: صعيبه ولا سهله انك تتلهي بصحتك بالنسبه للمراه
0: سهله
1: شو السهل فيها
0: السهل فيها انك لازمك تكون تحب روحك تو سامبلومون تحب روحك باش تتلهي بروحك وتتلهي بصحتك اكسيتيرا ما فماش ما اصعب من بدن المراه وقداش معقد اكسيتيرا صدقني اكثر من الرجال
1: اليوم المراه تتلهي بروحها نفسيتها تتحسن
0: اكيد نفسيتها تتحسن لومور نتاعها بطبيعه تكون ديما سوريونت تكون ديما موتيفي تبدا نهارها بالاكتيفيتي سبورتيف ابخي اذا فما خدمه ومن بعد فما لي زكتيفيتي اللي في الدار تكون واقفه صحيا لدارها تكون واقفه لخدمتها او ميم طون دونك اذا ما تلهيتش بصحتها ما فماش لا دار لا فما خدمه
1: نتصور باش نسي يسمعوا فينا تو في العمر الكل يقول لك بلي عندي قضيه نتاع الدار وعندي الخدمه وعندي المعون نقول لك كيفاش باش نعمل سبور انا
0: انت ديجا كي تقارن بين امراه تترينا وامراه ما تتريناش كيفاش تقضي وكيفاش تقف وديوري دو طون اللي تنجم تعديها في الكوجينه هذه الحاجه الاولى اللي تنجم تمشي في اي امراه باش انها تتلهي بصحتها
1: صحيح والله حتى في القضيات مثلا في سوبر مارشي ولا بلاصه معينه كترى امراه من طريقه المشي وكيفاش واقفه هكا وكيما نقول معنا السلويات نتاعها ظاهر نتاع تظهر من امراه نتاع السبور تظهر
0: اكيد
1: واضحه معناها
0: البروفيل يظهر الانرجي السوف انك تعمل حاجه
1: بوستور فيغ تظهر تتشاف
0: وما عنده حتى علاقه بالبواره خاطر كل عبد والوبجيكتيف نتاعو
1: باهي شيماء الحقيقه الكونت على انستغرام حلو مزيان شيماء تتعلم من الصباح للليل ديما في السال سبور ساعات عملنا هكا شويه فيديوهات شويه ستوريات على اون اليوم السوشيال ميديا انت نلقاك موجوده في التيك توك ديجا موجوده في ثريدز موجوده حتى في الفيسبوك اليوم السوشيال ميديا كاينه كارت فيزيت بالنسبه للاتليت ولا بالنسبه للشامبيون
0: اي هو في اي دومين راهو surtout domaine du sport انك توصل انت تعمل بريزونطاسيون للشيء اللي تعمل فيه بالصوت والصوره لازمك تستعمل لي ريزو سوسيو سي لو سول مويان داكور
1: نشرت معاك
0: سي فري اللي انا ناجحه زاده او ميم طون 50% دو بوش ا لوري دونك انا كي نريني عبد ونخدم على كاليتي ونخدم على ايماج ويولي فما بالحق راهو الغولاسيون انتر كوتش اي كليون راهو بور لا في انا جافي دي كليون فريمون التوا اوني اون كونتاكت تريني عندي سي بون ماتش تريني بيان سور دونك لازم ليماج توصل والوبجيكتيف من الخدمه هذيك بالريزو سوسيو مي او ميم طون بالمعامله مع الكليان
1: ونساوش اللي انت قصت نجاح زاد شيء ما راهو معناها حبينا ولا كرهنا
0: ما زلت نحب ننجح اكثر ونحس روحي ما عملت حتى شيء
1: حبينا ولا كرهنا معناها قبلنا المراه تترينا ولا تترينيش قبلنا البادي بيلدر معناها انها تكون امراه هي قصه نجاح انك تدخل في ثنيه جديده تبدا حاجات جديده تكون من الاوائل اللي عملوا الحاجه هذه واللي نجحوا فيها ما دامك بطله حصلت على الميداليه دونك نجحه فيها
0: الحمد لله
1: نهنيوك شيماء يعطيك الصحه اللي جيت بحضرنا اليوم علاش كنت تسلم ونخليك كلمه الختام بالطبيعه
0: سورتو نسلم على دارنا عائلتي هما اكثر ناس نحبهم برشا بالطبيعه وصحابي الكل
1: دورهم واضح عائلتك ديجا الدور بتاعهم واضح اللي يشوفوا فيه
0: شجعوني برشا عائلتي نقدم تحيه للبارتنير نتاعي نقدم تحيه لصحابي لزملائي وميرسي بوكو
1: يعطيك الصحه شيماء شكرا لك فرحان برشا فخور بك برشا اللي حضرت معنا اليوم في اذاعه الشباب شيماء الهمامي بطله تونسيه في عالم البادي بيلدينغ تلقاوها كما قلنا على انستغرام على تيك توك وعلى الفيسبوك نحن مصين مع الموسيقى دراكولا سهريتنا متواصلة حتى النص الليل قد معنا ما تبدلش الموجة

معكم في فيالة سهرية السبت على إذاعة شباب. بسلم عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. 22 العاشرة و 22 دقيقة. هذا صوت سيمون ويسر يوصلكم من خلال من الرياح ومن خلال الكوثر البجاوي. وهذا صوت شيرين تباعا تباعا. نرجع لكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص.

مود. وصلنا مع بعضنا بشوي بشوي الفقرة فيالا مود، هذه الموسيقى وهذه الفقرات اللي نكون بهم بعد نشط أخبار العشاء ونص على إذاعة الشباب. سمعنا مرسول اسمه جامايكا، واليوم في مود باش نحكي وعلى صيف 2022 واللي الألوان فيه الأقمشة فيه ما عادش جوست معناها مجرد اختيارك كيكو برا، هي اختيار مهم برشا وهي فلسفة حياة كاملة. نحكي اليوم على موضة الألوان والأقمشة الصديقة للبيئة والطرد للحرارة والأشعة الشمسية اللي هي الموضة اللي تميز عام 2026 تحديدا صيف 2026. كما قلت لكم الموضة مش مجرد بحث عن الأناقة ولا تفلسفة ذكيا وجهوا بها الارتفاع القياسي في درجات الحرارة واللي تدمج صيحات الموضة بالنسبة للموسم هذي بشكل مظهر ما بين استدامة البيئة، التكنولوجيا الحيوية، الفيزيك اللي بسيطة برشا باش نطردوا الحرارة ونعكسوا أشعة الشمس. نحكي وعلى تفاصيل موضة صيف 2026. أولا الأقمشة الصديقة للبيئة والمقاومة للحرارة، ما تفاجعوش الأقمشة هذه أسوامها عادية على الأخر ومتوفرة وموجودة في كل بلاصة. مصممين الأزياء في صيف 2026 يركزوا على الألياف الطبيعية والمستدامة اللي تسمح بمرور الهواء وتمنع شعور بالالتصاق. أول حاجة هي The Organic Cleaning، الكتان العضوي اللي هو الذهب الخالص لموضة صيف 2026، ويتميز بقدرته العالية على امتصاص الرطوبة وينجم زاد يخلي الهواء يدور في وسط المريول مع البدن بطريقة ممتازة، ويتم زرعه بطريقة مستدامة تستهلك مياه أقل. والعام هذين نلقاها في الأطقم المتطابقة ماتشينج سيت مثلا، نلقاو السروال والمريول بنفس اللون اللي بدينا نراو فيهم زاده بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء، وخاصه البانتس اللي هما عندهم ارجل واسعه برشا. نحكيو على ما يسمى بالاورجانيك بوبلين اند جوز اللي هو قطن البوبلين العضوي اللي اخف برشا من القطن التقليدي اللي سبق وحكينا عليه، ويجيب قصه فضفاضه اوفر سايز اللي هي زاد الموضه نتاع صيف 2026 وتعطي الجسم مساحه باش يتنفس وتبعد القماش عن الجلد ما يكونش اون كونتاكت بطريقه مباشره اللي يقلل من انتقال الحراره. نحكيو على حاجه اخرى اسمها تنسل اند ايكو فيرو، الياف التنسل والايكو فيرو اللي هي الياف مستدامة مستخرجة من لب الخشب المدار في بيئة مغلقة كلوزت لوب. الاقمشة هذه مسدلة كما الحرير وعندها برودة طبيعية وتمتص الرطوبة بكفاءة فوق القطن اللي خلاها مثالية للفستين طويلة اكيد بالنسبة للنساء. ولو انه زاد حتى النوع بتاع الاقمشة هذه اللي هو التنسل والايكو فيرو نجم حتى رجال يستعملوا. نحكي على نوع اخر اللي هو بامبو جيرسي، نسيج البامبو اللي هو قماش عم برشا وخاصة صديق للبيئة وعنده خواص طبيعية مضادة للبكتيريا، البكتيريا ما تنجمش تتكاثر فيها برشا ومقاومة للتعرق واللي يساعد بفعالية على خفض حرارة الجسم. هذا فيما يخص أنواع الأقمشة. نحكيه على الألوان، ألوان صيف 2026 اللي هي ألوان طردة لأشعة الشمس، وهون الفيزيك تلعب دور أساسي في خيارات الألوان الصيف هذه. الألوان الفاتحة والباردة تعكس النسبة الأكبر من أشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية من روهش بالعين، لكن بدنا نتضرر منها يخلينا نحس بأكثر برودة بشكل ملحوظ. الألوان أولها هي الألوان الحيادية والباردة واللي تتسمى زادة بعواكس الحرارة الأساسية، الأبيض العاجي، الأبيض الصافي. إذا كنت حابوا تعملوا ريسيرش باللون كليك لاود دانسر وإلا أوبتيك وايت هو اللون الحاكم العام 2026 في الصيف، يعتبر الأقوى في عكس أشعة الشمس والحرارة. نلقاو الباتر يلو واللي تسمى زادة بالفانيلا. نحكيه على الأصفر اللون كما الزبدة اللي هو بديل ناعم ومشرق للأبيض واللي يمنح إحساس بالانتعاش من غير امتصاص حرارة النهار. ونلقاو آيس أند سكاي بلو الأزرق السماوي، البلو سيل كما قلنا نحن في تونس اللي يعطي العين برودة بصرية ويعكس طاقة شمسية كبيرة برشا، وهو مثالي للمراية والفساتين الصيفية الخفيفة. ونلقاو زادة الأخضر الفستقي والسيج سيج جرين اللي هي درجة مستوحاة من الطبيعة بتعكس الهدوء تتماشى تماما على الفلسفة بتاع الأزياء المستدامة. نحكيه على حاجة اسمها دوبامين برايتس، دوبامين برايتس اللي هو لمسات مبهجة لأوقات المساء بالنسبة زادة للإكسسوار. إذا كنت تحبوا الألوان الحيوية فإنه في الصيف 2026 في الموضة متاع الصيف هذا يتم دمج درجات مشبعة تتلبس غالبا في الأقمشة الفضفاضة واللي هي زادة الأقمشة الفضفاضة الأوفر سايز اللي تميز صيف السنيل كتان مش نجنبه تأثير امتصاص متاع الشمس. ونلقاو الألوان اللي تتحط في الإكسسوار اللي هي الوردي الفاتح الناعم، الأزرق الجريء و البرتقالي الدافئ سانسيت أورانج. والحقيقة نحن في تونس نسميه فليو برشا اللون هذايا واللي هو بدأ يطلع من الربيع وكيل شو يكون مميز الصيف 2026. كانت هذه فقط فيها مود بالنسبة لليوم. نحن مصلين مع الموسيقى كاتشي بيري بيكسين مع فاريل وكالفين هارس في غنية فيلز.

في 6 أشهر لك هاو نفوتو كثم لين فو نحكيو على غنية فين فين اللي سمعناها مع بعضنا في على ساليت سبت على إذاعة شباب. سمعنا صوت الفنان والمغني المغربي زهير البهي والغنية هذا نلقاوها في الشين في السلم تاعو على اليوتيوب. نحن مواصلين مع الموسيقى. نسلم عليكم مستمعنا الكل وين ما كنتوا. آخر إنتاجات وآخر نجاحات وائل الكفوري، شو مشتاق نسمعوها مع بعضنا في على

كان ما نحبش طل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش عالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: على سهلية السبت على إذاعة الشباب كوثر البجاوي من رياحي سامن ويصل وكيد نحن موصلين مع فقراتنا نستدعاكم فقرة فيالا برفيوم.
1: فيالا برفيوم
0: اليوم في فيالا برفيوم نحكيه على موضوع مهم برشا والحقيقة ما تحكيش عليه برشا. نحكيه على مكونات العطور ونحن ديما نحكيه على العطور ومكونات العطور وشنو اللي يكون العطر، المكونات الأساسية، المكونات الغالية، الحاجة اللي تميز العطور. لكن اليوم نحكيه على مكونات العطور المسببة للحساسية والربو واللي لازم تجنبوها في العطور حسب آخر الدراسات. دونك فما دراسة جديدة صدرت مؤخرا، عالم العطور الحقيقة عالم معقد برشا، نجم يحتوي عطر واحد على مئات المركبات الكيميائية إذا كانت مصنعة وإلا حتى طبيعية. هوني نحكيه عن الناس اللي بطبيعتهم عندهم حساسية من حاجات معينة، ونحكيه زيادة على الناس اللي تنجم حساسية معناتها ديكلانشا من حاجة معينة حسب آخر الدراسات والقرارات التنظيمية اللي صدت عن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الصحية العالمية. تم توسيع قائمة مسببات الحساسية بشكل كبير باش تشمل 82 مادة. علاش قلنا بشكل كبير؟ على خاطر كانوا 26 مادة أكهو ولاو 82 مادة. المواد هذوما فيهم المركبات الكيميائية اللي نحن متفاهمين اللي هما يسببوا الحساسية، وإلى نجم هكا يكونوا سبب مباشر وإلى غير مباشر في الحساسية. ولكن زاد اكتشفوا أنه بعض المكونات الطبيعية إذا كان تمشي هكا وتخرج في الهواء باش تقلق شوية. من المركبات الكيميائية المعروفة برشا اللي هي الليمونين، وكيف كيف زاد اللينالول اللي هما أكثر المكونات المسببة للحساسية. هون نقولوا مسبب الحساسية يكون إنسان لبس عليه نجم سبب له الحساسية حسب الدراسة، أكيد مش حسب أنا. علاش؟ خاطر المكونات هذوما الزوز يتأكسدوا في الهواء وتحولوا لمركبات مهيجة. نلقاو زادة الجينايول، نلقاو الستروليلول اللي هما يعطيو روائح حمضية وزهرية مزينة برشا، لكن تنجم تسبب حساسية وتتسبب خاصة تحسس في الجلد وتحسس تنفسي حاد. نحكيو على الإزيوجينول اللي هو حسب آخر الدراسة أثبتوا أنه يسبب ضيق تنفس مباشر لمرضى الربو وقت استنشاق. الفرقوني أنه العباد ديجا عندهم الربو واللي قبل لا. فما برشا مستخلصات طبيعية غير آمنة وتم إدراجها في البحث اللي حكينا عليه كمسببات الحساسية والربو، منها مستخلص اللافندر، الخزامة والياسمين إذا كان نستعملوهم ونشموهم بكميات كبيرة برشا وديريكت نحطوهم بحذا الخشم، يعني هما كيبداو خفاف هكا وإلا مخفين ما يقلقوش. زيوت الحمضيات كما زيت قش الليمون والبرجموت اللي حكينا عليه برشا، حتى زيت أوراق الباتشولي ومستخلص تحلب البلوط اللي هو يتم استعماله في لي بارفان اللي غاليين برشا. هو يراه هذوما زيوت عاديه يتقطروا بالبرد ولا بسخون بطريقه عاديه، لكن نجموا يسبوا الحساسيه والربو اذا كان شموهم بطريقه كبيره. مهيجات الجهاز التنفسي والربو عبر الاستنشاق نلقاو الايثانول اللي هو نوع من الكحول الاساسي في العطور، يتبخر بسرعه ويهيج المجال التنفسيه فورا. نلقاو المسك الاصطناعي وكنا حكينا عليه في فقره وحده، السنتيتك مسك اللي هو يتمثل في مركبات ثقيله تلتصق بالجو بالم لابس، واستنشاقها المستمر يثير نوبات الربو مش مره مش اثنين كي لمده طويله نحن نشموها. شنو نعملوا باش ما نتقلقوش بالبرفان؟ اول حاجه ديما نقراو البرفان شنو مكتوب فيه والاسماء الصريحه اللي موجوده فيه والقائمه تاع المكونات نتاعو. كيف كيف زادا نحاولوا نختاروا منتجات مكتوب عليها فراغرنس فري، خالي من العطور وليس فقط انسنتد. كلمه فراغرنس فري معناها راهو ما فماش الحاجات اللي تنجم تهيج بطريقه والا بطريقه اخرى. وطريقه الرش ديما عندها قيمه كبيره برشا اذا كنا عندنا مثلا حساسيه والا لا. ديما نرشوا البارفان على الحوايج نتاعنا ونحاولوا نرشوها في غرفه تكون محلوله مش مسكره باش البارفان هكا اللي يخرج منها ينتشر وما يقعدش برشا. وديما ديما نجنبوا ان نرشوا بحذا الرقبه والا فوق الجلد المباشر نتاعنا، مهما كان نوع برفان ومهما كان غالي متاكدين مكوناته، ديما برفان تترش على الحوايج اكهو. كانت هذه فقره فيالا برفيوم، هذه فيالا متواصله حتى نص الليل، وهذه الموسيقى بيوتي اند بيست نيكي ميناج فيتشرينج جاستن بيبر.

أكثر من 8000 شخص، 8 ملايين شخص حول العالم لوجوا على أغنية جولدن اللي سمعناها في فيالا لإذاعة الشباب ل 11:23. نرجع لكم بعد موجز أخبار ل 11:30 ونخليكم مع أغنية الحقيقة هي قديمة، هي نجحت برشا أول ما خرجت وعاودت نجحت آخر جمعة، هي ترند في كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الانستغرام أنيمولز، هذا صوت The Maroon 5.

اسمعنا ميتو جيمز فيتشرينج دوراتا دورا في اونلي يو صوتو زوز اصواتهم اللي وصلونا ل 11:44 دقيقه. سمعنا حمائي اوعى تنسى سمعنا مروان خوري وسمعنا ادم وتسمعوا في سيمون ويسل يفرح برشا لي كومنتير نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا على صفحتنا على الفيسبوك. تحيه كبيره برشا محمد حموده اللي يقول لنا يحلو سهرت في سهره السبت مع عافيه على برفقة تحلى سمسوم مساء الورد والفل. والياسمين سامي في الاستماع والمتابعه سلموا عليك يا محمد حموده سامي كوثر وامين وسلموا برشا على شلبيه زاوي تقول لنا مساء الورد والفل والياسمين للناس الغاليين مساء المحبه الاغلى واعز الاحبه مساء الهناء والسعاده مساء الفرحه تغمر قلوبكم اخويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك الليله. وتقول بربي اخويا سمسوم نطلب منكم اغنيه محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب نديها لكم الكل والاغلى واعز الاصدقاء والصديقات وشكر جزيل وسهره ممتعه مع احلى سمسوم واحيا احلى فيالا دمت وتالق ومنور على الدوام صديق الغالي. شكرا لك يا شلبي نسلم عليك برشا ونشكرك برشا انت وكل مستمعينا ورد الدلالي رشيد صلوحي محمد وكل من اختار اذاعه الشباب وكل من اختار انه يتواصل معنا وحتى مستمعينا ما توصلش معنا نسلم عليهم برشا. واكيد تحيه كبيره برشا ليك تجيك من كيف الكل كوثر البجاوي محمد امين وسامي انويس تغيير الفصول هذا يا صوت يلا نسمعوها مع بعضنا في فياله.

اسمه غيث صباح، مغني ملحن عراقي شاب المواليد بغداد 1994. تعرف برشا بتقديم الأغاني العاطفية، الأغاني الموسيقى الرومانسية، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا واسعة في العراق في الوطن العربي من خلال أعماله اللي لحقيقة نالت ملايين المشاهدة. ورحلته في عالم الفن بدأها من عام 2018، خاصة مع نشر أعماله الخاصة، أعمال نجحة برشا كما عالم خيالي، كما أتخطى، كما سوالف، وكما الأغنية اللي سمعناها شقد أهواء. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا هكا نسكنوا. وصلنا الآخر في على سهريتنا، سهرية السبت على إذاعة الشباب. ألف شكر الكوثر البجاوي، ألف شكر الأمين الرياحي سامي الميسخ لكم. نتقابل إن شاء الله على قريب على موجات إذاعة الشباب. تصبح على خير ناس كل سيسر ويحكم.

0: بنفسك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصت تجارب وقصص نجاح. خد فرصت وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. اليوم ما احنا مانيش في الاستوديو المركزي، خرجنا من الاستوديو في احد النزل بتونس العاصمة في مواكبة مباشرة لتظاهرة دولية مميزة، تظاهرة كالعادة الهدف منها وهو دعم فرص الاستثمار لاسيما في الكفاءات او مع الكفاءات الطبية المراهضية. التفاصيل الكل بعد قليل باش تلقاوها. خليني نبدا الامور من بديها ونقدم لكم أجمل تحية في لقاء متجدد مع برنامج خذ فرصتك لليوم نهار الاثنين 8 جوان 2026. اللقاء هذي اللي حاضرين فيه معايا في الديجيتال معايا زميل بسام بن سمية، ظافر بن صابر في الجانب التقني للأستوديو والبث الخارجي، والسماح معكم من جانب الميكروفون تحية الكوثر في الأستوديو المركزي. اليوم إذن مستمعينا الكرام شكون عندنا موعد باش ناخذوا فكره على هالتظاهره هذه اللي قاعده تصير الان في تونس العاصمه، جسر يربط ما بين الابتكار من جهه والاستثمار من جهه اخرى والكفاءات التونسيه في قطاع الصحه. هالخلطه الجميله هذه، هالمغياج هذه كيفاش باش يتم، كيفاش باش يصير، شنو معناتها هالتظاهره هذه؟ انا في الحقيقه بعد قليل باش نستقبل سياسي نقوي اللي هو رئيس المنظمه الوطنيه لريادة الأعمال باش يفسر لنا أكثر هالتظاهرة اللي تصير اليوم، هالجسر هذي اللي يربط مباشرة ما بين الكفاءات التونسية في مجال الطب وبين المستثمرين وما بين الابتكارات إلى التكنولوجيا في قطاع الصحة. اليوم باش نلقاو رواحهم متجمعين مع بعضهم، أكيد باش تخرج برشا شراكات مهمة، باش تخرج برشا مشاريع هامة جدا. وانا باش نبدا مباشره، انا قلت الكوثر باش ناخذ اغنيه، اما ديما الوقت يغيد يقول خلينا نبدا مباشره باش نربحوا اكثر ضيوف ونتعرفوا اكثر على تجارب. باش نستغل وجود الدكتور الياس العباسي، هو وحدي مباشره نرحب به دكتور الياس، ومعاه سي حسن بكريع، مرحبا بكم الزوز بحذانا. باش نبداو دكتور الياس العباسي، معاك دكتور وانت مهمتك توا صعيبه اليوم، احنا في انتظار وصول سي ياسين قويا، انت باش تحط لنا الامور في اطارها وتحكي لنا علاش انت موجود اليوم دكتور، وانت طبيب مختص في طب الاسنان، علاش انت موجود في هالتظاهره هذه اليوم دكتور؟
2: اليوم حضرت في التظاهره هذه خاطر توا يعني المستقبل متاع الطب في تونس وفي العالم الكل ولا بازي ياسر على الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: ايوه
2: وفي التظاهرة اللي عاملينها اليوم يعني مكرسين بارتي كبيرة ياسر في الحكاية هذي. توا يعني حتى يعني اللوجيسيال اللي نخدموا بهم في باغ اكزومبل السكانير توا اللي نخدموا به القياس لامبرانت توا كيف ولات اسيستي بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
1: ما عادش كلومبرانت القديمه اللي تقلق الباسيون
2: اللي تخنق هذيك
1: العجينه الصغار سورتو ما ينجموهاش ولا صغار
2: حتى صغار وكبار برشا
1: ما يحبوهاش
2: تقلق برشا. فهمتني؟ دونك هذيك سي ولات كارتي توا نستعملوا لي سكانير عند خاوغال اللي هما يعني يبداو غوليي بالاورديناتور، ناخذوا في عوض نحطوا كل بات هذيك وكل شيء بسكانير ناخذوا لومبران ديريكت في الفوم الباسيون وتعدى ديريكت انستونتانيمون
1: مباشره تاخذ القياسات ومروا الدواء. دكتور انتم موجودين اليوم في التظاهره هذه، شنو الهدف نتاعكم؟ علاش انتم موجودين لهنا؟ انت ديجا بعثت المشروع نتاعك ولا مازلت اون كور؟
2: لا بعثناه
1: بعثتو.
2: ايوه احنا المشروع نتاعنا هذايا يعني اسمه دوتو لايف، يعني نربطوا ما بين هو projet spécialisé في tout ce qui est tourisme dentaire. Spécialement dentaire. فهمتني؟ بيان سور مش كان ديستيني لبرا بركا، يعني حتى في تونس على ليشيل انترناسيونال براتيكمون مي اكثر فرانكوفون.
1: معناها لتقديم خدمات طبيه استشفائيه في مجال الطب الاسنان.
2: طب الاسنان.
1: بدرجة أولى باش تستقطبوا الأجانب.
2: الأجانب أكيد والتوانسة.
1: وإحنا من بكري دكتور رياس معناتها الكفاءات التونسية ولا تونس بصفة عامة كانت وإن شاء الله تقعد تفك بلاصتها من جديد تستقطب معناتها في المواطنين في الأجانب باش يجيو يداويو فيها. ماهيش حاجة جديدة معناتها لكن يلزم نرجعوا نفكوا بلاصتنا خاطر خسرناها شوية.
2: بيان سور خاطر توا مش حاجة جديدة وأون بلوس الحمد لله يعني كفاءات التوانسه يستعرفوا بهم هذيك الحاجه به دونك نحبوا كما قلت انت يعني نجبدوا اكثر باي لتونس خاطر ثم يعني بلدان اخرين هما اللي مخين المونوبول فهمتني دونك احنا عندنا افونتاج كبير عليهم في برشا حاجات فهمتني اولا سورتو كما قلت لك احنا يعني اون سيبل اكثر البارتي فرانكوفون احنا الافونتاج نتاعنا يعني اون بار فرونسي كورامون تو سا كول براتيكمون كي يمشيو ساعات بلدان اخرين يعني يقاو دي تراديكتور وحتى باش يحكيو مع الطب ما يعرفوش كيفاش
1: يحكيو ما يستحقوش دونك فما ربح برشا جهد وفلوس باش يربحوها وقت يتعاملوا معاكم ومعاك انت الشريك نتاعك دكتور سي حسن بو كلايا مرحبا بك باش نعطيك الميكرو سامحني تفضل
3: دونك حسن بكريا تقني سام في صنع بدائل الاسنان بروتيز دونتير
1: ايوه
3: انستالي من 2013 دونك فكره دونتو لايف جاتنا في 2023 قلنا علاش معناتها فيكو احنا ومتريز معناتها خدمتنا كسوا انا في دوميني انا صنع البدائل الاسنان هما والا زميلي دكتور ليس العباسي علاش ما نوفروش معناتها ساعه فرصه لتونس باش معناتها نزيد معناتها اون ديكور معناتها الاسبي توريستيك اي الاسبي ميديكال معناتها نتاع تونس فما بلدان اخرين بدون ذكر اساميهم ما شاء الله معناتها احنا زاد عندنا معناتها لي كومبيتونس وعندنا اللي من التسعينات ومن الثمانينات معناتها كنا معناتها بين المراتب الاولانيين في السياحه دونك احنا حبينا زاد ندخلوا معناتها الصحه علاش زاد الصحه على خاطر زاد لي كومبيتونس اللي ولاو عندنا زاد في تونس معناتها احنا عندنا برشا توانسه ولاو هما بيدهم دي فورماتور كو سوا في الدونتير ولا في البروتيز ولا في ميادين واحد اخرين.
1: سي حسن المشاركه نتاعكم اليوم في التظاهر هذه وفي المؤتمر الدولي هو في الحقيقه اكبر من مؤتمر شنو تنتظروا منه انتظاراتكم وعلاش انتم مشاركين اليوم؟
3: انتظارنا اللي نزيدوا نعرفوا اكثر باللي كومبيتونس نتاعنا احنا ان طونك توانسه في الدومينات الكل اللي موجودين لهنا اللي ريتهم حصل لي شرف انا قابلت زملاء نتاع دي ستارت اب واحد اخرين لهنا دونك كل واحد شنو هي فكرته وشنو هو الديفلوبمون شنو اللي باش يزيدوا للبلاد وشنو اللي وما كنا نتفقوا على حاجه بركه اللي تويك لا ديجيتاليزاسيون نتاع لي دومين كل بريس معناتها كو سو في الماتيريال وفي لي لوجيسيال واللي معناتها كلهم ولاو فيهم انتجري ليا دونك لازمنا معناتها ترينو قاعد يمشي لازمنا معناتها نركبوا ونواصلوا معاه باش معناتها ما
1: اليوم التكنولوجيا الصحيه تبارك الله كلها موجوده
3: كلها
1: موجوده لهنا حلول معناتها المقترحه اليوم يمكن فما حاجات اللي ربما
3: اكيد جينا نلوجوا فيها احنا باش نشوفوا دي بارتنريا والا مع البلدان الخارجيه اللي مستدعينهم في اليوم اون برانسيب هذاك شنو اللي قالوا لنا دونك بور بارتاجي ونستنفعوا معناتها
1: دونك باش تقترحوا انتم لي سيرفيس اللي انتم تنجموا تقدموهم وتشوفوا الفرص المتاحه ليكم انتم زادة باش تعملوا شراكات جديده وباش تقدموا او باش تدعموا الخدمات اللي انتم باش تقترحوها في الشركه نتاعكم
3: بالطبيعه
1: يعطيك الصحه نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح دكتور ليس نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح تحب تضيف حاجه مرحبا بكم ان شاء الله تحققوا الهدف من مشاركتكم اليوم في البريدج
2: اللي استضيفتونا في الاذاعه نتاعكم
1: مرحبا بك ان شاء الله مره اخرى نستضيفك في برنامجنا ديما لاباس حتى تحكي لنا بالكدا على التكنولوجيات الحديثه هذيا في مجال طب الاسنان
2: صحيح عندنا برشا تكنولوجيا جديده نتاع لازم اكثر وقت يعني من توا يعني
1: اليوم عند استثمار اليوم جو اخر اليوم اليوم الاستثمارات اليوم مرحبا بك اذا نتمنى لكم كل التوفيق دكتور الياس وسي حسن شكرا لكم ونخليكم تواصلوا اذا الرحله نتاعكم اليوم في المشاركه نتاعكم معكم ونرحب مباشرة. مرحبا بك معنا ضيفنا اللي حاضر معنا الآن سي معز
4: مروان.
1: سي مروان مرحبا بك سي مروان. لكن نقولك الكلمة الحلوة متاع ظروف المباشرة. سي مروان تفضل. مرحبا بك بحذايا سي مروان قرب. أهلا وسهلا بك. أنت رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم. أهلا وسهلا بك. عنوان كبير وعنوان مميز وكنقوله معناتها رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم. هو تونسي موجود بحذينا معناتها حاجة مميزة.
4: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا بك بحذينا.
4: نقدم روحي مروان قرب أني طبيب جراح في جراحة الكلى المجزية البولية ومتخصص في الأمراض الجنسية وأمراض العقم عند الرجال في فرنسا ومؤسس ورئيس الجمعية التونسية جمعية الطب التونسي حول العالم اللي تخلقت في أفريل 2020.
1: الكل اللي موجودين في العالم
4: هو غزل لي هو برشا جمعيات كل واحد يحب يسمي روحه. يعني قالوا لي أنت في فرنسا سمي روحك أنت في فرنسا. يعني قلت لهم لا أني في فرنسا من حد بمحلول تونس بمحلول في السعودية وفي أوروبا وفي كذا خليتها محلولة في العالم كله. ما حبيتش
1: نبطها في معناتها المطبين معاكم في الجمعية كلهم تونس
4: بيان سور
1: بيان سور. كي تقول عبر العالم يمشي في بالك تقول معناتها الكفاءات الطبية عبر العالم. ليه هما توانسة
4: في أي مكان موجود أي مكان موجود في أفريقيا في كندا في أمريكا يكون حاب نكون ممبر معكم مرحبا إيجا معنا ما نسكرش باب خاطر مجمع أطباء مع الجمعيات يقول لك احنا كان الأطباء الموجودين في فرنسا ما كانش من قبلكش ولا كان في تونس ما كانش من قبلكش قالوا اني حل بيبان اني اني اني فكرتي حل باب
1: انفتاح
4: بالزينة من الغلاق وسكر واعمل وكذا
1: المطلوب. مشاهد اليوم سي مروان في هالتظاهرة المميزة هذه هو مش مجرد مؤتمر هو منصة دولية لصناعة اليوم نحب شركات جديدة تتخلق اليوم استقطاب كفاءات ربط بين تونس مع هذا الانفتاح اللي كنت تحكي فيه على الكفاءات وين ما كانت موجوده. نحبها تكون جين بحذينا لتونس.
4: نحب نبشرك تو شنو صار تو انت هنا موجوده.
1: نقول لك مبروك باش نهنيك سعيد.
4: يعطيك الصحه على عملنا
1: بشرني
4: عملنا شنو سميناه احنا الكونغريس سميناه ذا بريدج.
1: ذا بريدج
4: شنو معناتها بريدج؟ القنطره لو بون الجسر جسر التواصل بين العباد في تونس وفي الخارج.
1: الجسر اللي بيشربط بين معناها
4: والجسر تو تكلم 4 ساعة تو 4 ساعة صح وزوز دو زوز اتفاقيات تو
1: ما شاء الله عليكم
4: ما شاء الله زوز
1: في وقت قصير
4: تقصير.
1: انا قلت هذا ما ناخذوش نعملوا البدايه اخي تبارك الله عليكم صححتوا
4: اتفاقيات
1: عطيني الاتفاقيه الاولانيه شكون كانت
4: الاتفاقيه اللي صارت ما بين الوان معناتها جمعيه رواد الاعمال مع لا تسوسيون تونسيان دي غون

0: تونس شيء رهيب راه شيء رهيب فوق العقل راه
1: في مسألة طرامرات هذوما بيتلقاو مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويعرفوهم
0: صحيح الطاقات هذوما موجودين شيء رهيب كسوا في تونس ولا في الخارج
1: من هنا أهمية التظاهرة هذه
0: الهدف نتاعنا صحيح الهدف نتاعنا هو لو ريزو هو أخلق
1: باش نعرفوا بعضنا الكفاءات تعرف بعضها وتتعامل مع بعضها ومن هنا تتخلق الشراكات اللي احنا نبحثوا عليها
0: في تونس
1: في تونس
0: انا انا انا الجمعيه عملناها هذا 5 سنين لي زاكسيون عملناها عملنا 33 اكسيون الكل من تونس في الكوفيد هبطنا 223 كونسنتراتور دوكسيجين لتونس فرقناهم مجانا على الوحيد على السبيطارات كذا جبنا زوبتي فلو هذا السيستم اوكسيجين او دي بي 240 كونسومابل هذا باش يخلي الشعبات باش يرقدوا في الريانيماسيون ديال الريانيماسيون فرقنا من سيرفيس دو غياء بوليفالونت الكل فرقنا عطينا عملنا شوف نقول لك عملنا برشا 33 اكسيون عملنا شينا ريسبيراتور لحشيت شينا ريسبيراتور بيساعدونا في السبيطار الصغار
1: دي اكسيون مهمين للاخر
0: وكلنا زمان في غزه مشينا لغزه وفي سوريا لي ريفوجي تاع سوريا وتسارك الحروبات نتاعهم عطينا بهم دي كوري اليمونتير وكذا
1: انشتا بارتو من عند الجمعيه دكتور مروان شماس معاك انت حضورك اليوم والاتفاقيه اللي صححتوها مع المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال شنو هو البنود نتاعها شنو الاهداف من الاتفاقيه هذيه وشنو باش يربحوا رواد الاعمال لهنا والكفاءات التونسيه يا هل ترى فقط باعتباركم انتم جمعيه طبيه فقط في قطاع تكنولوجيا الصحه والا باش تنفتحوا وانت تحب الانفتاح على امور اخرى خاطر كي نقولوا صحه راه تكنولوجيات الصحه نلقاها مربوطه برشا قطاعات اخرى بالضروره
0: نقول لك حاجه احنا صحيح الاتفاقيه الثالثه واهم اتفاقيه مع بريستيني واتوش تم الاتفاق الثالث بنوان وام دي ام احنا عملناش كان كونغري ما حاش بكونغريات كونغري وسلمى اخوك وبوس اخوك بشعراك ما حاشتيش حاسب اتفاقيات حاسب
1: بانتاج حاسب انتاج علاش اليوم نحكيو على
0: عملنا دونك احنا شنو الشركه عملناها حبنا نخلقوا حاضنه للستارت اب حاضنه انكوباتور واكسيلاتور للستارت اب في السونتي نحب نركزوا في السونتي
1: خا
0: ديجا مدوبين كبير ياسر سيكول سونتي راهو احنا راهو 50 سبيسياليتي
1: دكتور مروان انا واحده من الناس نستضيفهم في برنامج خصوصك في اذاعه الشباب اللي عندهم ماندات ستارت اب في قطاع هذا وعندهم لي زابليكاسيون يقعدوا ديما يبحثوا في شكون باش يمول شكون باش يستثمر كل يوم الموعد
0: يا رحم بوك
1: البيبينير هذا ممكن تقوم بالدور هذايا
0: هذا هدف نتاعك
1: احكي لنا
0: البيبينير هدف نتاعها شنو هو المتساي يخدم الصباح لليل ما يروح للدار ويتعب يشوف صغار ويكمل حياته كذا والانتربرونور يخدم بزنس يعمل كذا احنا نقولوا هذا عنده وقت وهذا ما عندوش برشا وقت لكن ينجم بالكومبيتونس اللي عنده في الميديكال يعرف شنو البزوا يعرف شنو المشكل يعرف شنو الامراض يعرف شنو اش حاجته ويقول للاخر عمل لي الحاجه هذه بالذات انا حالي نعاونك فيها نعملوا فاليداسيون كلينيك لي تري امبورطون تعمل دي برودوي اش قال صحيح اش قال يخدم لازم تجربوا معايا وجربوا في السيرفيس نتاعي وجربوا سيرفيس في السبيطار ويتم نتابعوك ونتابعوا على ثلاثة أربع أشهر اللي هو صحيح ولا غلط ومن بعد نعطيك أرتيكل ساينتيفيك في خرج في في جورنال ساينتيفيك باش يكون عنده فالور ساينتيفيك
1: خدمة كاملة
0: خاطر مش ستارت اب هنا صنعت حاجة ويرحم والديكم ويشري بها
1: خدمة كاملة
0: أعطيني جربها لك واعطيني معناتها نكون نقولها نعمل كريتيك انك نقد
1: نقد ناقصه حاجه
0: ناقصه حاجه بتعملها له وانا ما نكملش معاك
1: صلح باش صلحها
0: معاك كله لازم يكون صعيب نقول لك انت احنا يزين متلال في مجمع دي جون وانت اذا انت دي جون نحترمهم برشا نقص متلال معناتها تتعب شويه يزم الصعب هذايا والقلق هذايا داخل في حياتك وداخل في المشقه نتاعك باش تصنع منك الذهب
1: هذيك الحياه
0: الذهب تلقى ملوح في الشارع انت الذهب تحفر عليه تحفر
1: عليه تكتب عليه باش تخرج
0: تحفر عليه وناس تموت ناس كيفاش تخلط تعمل حاجه معناتها التعب يزم مشقه ويزم العباد مركزه في التعب نتاعهم اما سورتو كيما قلت انت نكون اونكادري في حاضنه اللي هي تحتضنه
1: فوالا
0: كي امه تحتضنه كي عمل غلط يا بدي لك غلط
1: صحيح
0: لك غلط صلح له
1: وتقومه
0: وتقومه كي نصنع البرودوي هذا برودوي هذا عنده فالور كبيره اللي عنده بورد ساينتيفيك معناتها بورد معناتها عندك طبه وراه اللي يدخلوا معه في البروجي كو سو سوا دي انفستيسور كو سو سوا دي معناتها دي اجون بور فاليدي معناتها الفاليداسيون كلينيك تاع البروجي هذا كي ينجح البرودوي هذا ينجح يتجرب في تونس تونس تولي هي اللي شقولها تصدروا للخارج تصدروا لافريقيا تصدروا لاوروبا بيسك عندنا ريزو في برشا بلدان نبيعوا الريزو نتاعنا برا يمشي كلينيكات برا يمشي فلان وتحل البيبان هذا هو الهدف تصنع برودوي دو كاليتي مش برودوي والسلام خاطر احنا يحمل اسم بلادنا واللي يقلقني يحس في افزي علاش عملت هذا الكل خاطر مجموعه مساكين كما قلت انت ستارت اب ريسون دو برودوي تاعهم الصحه وهايلين وكذا
1: وانا فرحت وريت برشا منهم
0: ما يلقاش شكون ما يلقاش شكون تلهى بهم هنا شكون باش تلهى بهم يجوا من برا اش حاجتك انت هذه هي جماعة.

0: هاو اش تحب انت فيزا؟ هاو فيزا 10 سنين، هاو 10000 اورو ولا 20000 اورو ولا كذا، ويجي معايا ياخذوا بلاش. معناتها احنا نحضروا ونقريوا ونكونوا ويصنع البرودوي ويعمل كذا، والاخر ياخذوا حاضر. الفاش قام؟ فاش قام؟ معناتها خير ماشي لغيرنا هذه بالضبط. وعلاش؟ خاطر ما ثماش
1: شكون يقوم بنفس الدور هنا في تونس.
0: احنا نقول اقعد باسمك وبالايدنتيتي نتاعك واصنع برودوي نتاعك وبيعوا انت للخارج، والخارج هم
1: باسمك بيعوا للخارج تونس، باسم تونس
0: فروعك انت الام هنا والفروع البرة، مش العكس.
1: واضح
0: فروع البرة هم يجيوك.
1: فكره مميزه جدا. ما نقعدوش كما سمعنا مؤخرا على زيت زيتون تونسي يمشي للخارج يتباع تحت مظله واحده اخرى مش تحت مظله تونس. دونك بالنسبه لك انت
0: نعطيك مروه،
1: نعطيك مروه. احنا اصلا عندنا قيمه معناها.
0: اهم حاجه هنا نقول لك في التوانسه، وهذه قلقني ساعات، ما نعرفوش نخدموا بعضنا برشا على هذه جبد الروحو ويعمل ريزوم تاع
1: خبايون كيب. مازلنا قاعدين فيها برشا.
0: يقول خليني هنا ما يدخل حد. يا ودي اش تدخل حد؟
1: فكره غلط
0: هذيك. فكر مش غلط. فكر فكر معناتها متخلف.
1: هي ثقافه روسي مروه.
0: فكر
1: هي ثقافه.
0: قلت لها ثقافه.
1: ايه ثقافه جديده لازم نسمع عليها اولادنا، انهم يخدموا بفريق، يخدموا مع الفريق.
0: فريق حلو لازم يكون عندك فريق، عندك اسس فريق وعندك زيكستونسيون. كيما واحد معاه شان بدا ريتشوسي يحب يعمل عماره، الطاقه الاولى الثاني الثالث، خويا ما عنديش فلوس نعمل الطاقه الاولى، شنو نعمل؟ نكلم فلان تحبش تدوني الطاقه واعطيني فلوس، خذ
1: سوبليس. دكتور مروان، توا بالنسبه للشباب اللي قاعد يسمع فينا طويكه، انا متاكده اللي فما عدد كبير صحيح موجودين اليوم بحدنا في الساله، موجودين يشاركوا في البريدج هذايا، لكن فما عدد اخر كبير ديما فما شكون يقول لك ما سمعتش، ما خلطتش، ما همش موجودين في تونس العاصمه. هذوما الكل كيفاش انت متصور تخليهم بلاش فرصه؟ كيفاش ينجموا هما زادا يخطفوا الفرصه نتاعهم معاكم؟
0: صحيت حلو برشا السؤال نتاعك. اللي هو السؤال هذا احنا ما نجموش كما قلت انت اطروا الالوف، ما نجموش. لكن هو في ساديبون ما كانوا شنو؟ كان هو موجود في لابود غوشيرش في فاكولتي، يخدم لابود غوشيرش نتاعو، يخدم برودوي، يصنع البرودوي، يصنع حاجه. كي تورن، كو سوا بلاتفورم، كو سوا ابليكاسيون، كو سوا ان برودوي ميديكال. Que ce soit une crème, que ce soit un produit valorisé, produit valorisé, produit cosmétique. هذا الكل تعطيك حاجة احنا في الصيف طبعا، تعطيك حاجة معناتها للهواء، فهمت ولا؟ الحريقة، الحريقة.
1: حريقة.
0: حريقة. هذيك تجي ستارت اب وحدها الحريقة.
1: عاد معروفة بالفوائد نتاعها.
0: صحيح. فاحنا لوحوا فيها نظموها تحت الرمل وكذا.
1: مانيش عارفين قيمتها.
0: اي كيجي ستارت اب يقول حطوا لي هاو دي باك، حطوا فيهم الحريقات كي تقوم. حط دي باك على البحر، هاو جاك للصيف. لم هذوكم وريحيهم وترد منهم كولاجين وفيهم برودوي، ما ثم برودوي في وسطهم ذولي كولاجين غيش بروتين حاسين وحاجة فالوريزي. هكا ما تلوحش. معناتها ريت احنا برشا خير. ومانيش فايقين بيه خاطر مانيش روفي. ثم ستارت اب جديده كان سمعتوا بها تعمل تصنع برودوي بروتيني ابارتير من الدود ومن الحشرات ومن الذبان. باش مخك انت الذبان ربيو فيه؟
1: نتمنى لهم النجاح.
0: ما نحكي لك
1: نتمنى لهم النجاح.
0: التكنولوجيا
1: وين وصلت معناها؟
0: التكنولوجيا وين وصلت؟
1: وين وصلت؟
0: شيء مهور، شيء مهور. انا المساج نقول لهم اقربوا لبعضكم، كونوا نواة لبعضكم.
1: صحيح.
0: عملوا شركات ناشئة، ادخلوا ثم دي هنا
1: اليوم ممكن يتعرفوا على بعضهم،
0: اصنع برودوي يجيو للسنتر كتنجمو تجيو، تقربوا من الاي ام تي ام. عندنا سيت اسمه asomtm.org.in مش .in سامحني، asomtm.org. فوالا asomtm.org. ادخلوا للسيت هذاك وعندنا كونتاكت كونتاكت@asomtm.com. هذا ادخل في وسطو هذاك وبعث لنا ميلوات. ادخل لوان مثلا قول لهم الجماعة كيش نعملوا كذا، تو هيوجهوك. معناتها اخلق البرودوي، اخلق حاجه، ما تخليكش عندي فكره. هي إيه عندك فكره؟ سمح شكون باش يعمل هيك؟ باش يعمل هيك يعني تعمل انت
1: تعمل.
0: لازم هو عندي ثقه في روحه باش يقول نعاونك، اما شنو عندك انت؟ بعد لازم اخلق ان برودوي. احنا في الاخر كوسا برودوي ما يعرفش كيش نبيعه. قول لي عندي برودوي ما يعرفش كيش نبيعه، ايش نعاونك؟ ايش ندخل معك؟
1: عندك حاجه باش تدخل بها للسباق، باش تدخل بها للسوق.
0: عندي فكره، اخذت عندي فكره غدوه الصباح وفات الفكره. جاتني فكرة أخرى. لازم عندك فكرة ومركز وعندك ليكيب وراك، خاطر واحد يعمل شيرها. لازم عنده كيب معاه اللي يخليه نجم يصنع الفكرة هذيك تولي أن برودوي يتباع. مش كنت في البيو عن بعد باش يحب يبرودوي هذاك في تونس في الخارج نعاونوه سو بلون جوريديك كذا كذا
1: والخدمه بالثنائيات هذيا معناتها مميزه جدا وناجعه ما بين الاطباء ومن بين معناتها وشنو الحاجيات نتاعهم اللي يلزم يوصلوها للجانب الاخر أكيد. اللي هو باش يلقى لهم حلول
0: أكيد.
1: ذكيه اوكي اما يلزم تكون ناجعه زاده وعندها خصوصيات صحيح. مميزه معناتها هذا هي مهمه البريدج اليوم اللي موجودين في تونس العاصمة تنجموا تلتحقوا إذن بالتظاهر المميزة هذه دكتور مروان تمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق حماسك يسر معناتها محبب ويدل على رغبة كبيرة في إنجاح المشاريع وفي تأطير الشباب وفي أنك تقدم في نفس الوقت خدمة لتونس خدمة للشباب وخدمة من بعد جيل الإنسانية الكل خطر احنا نحبوا الانفتاح نحبوا الناس جداوي بحذين
0: ونحبوا الهجرة العكسية الطب الخارجين برا كيف يرجعوك لتونس اصلا برودويت اصلا ايكو سيستم
1: لازم تقدم لهم شنو على جنب باش يرجعوا
0: ما رجعليش باش نخلص لاباس عليه وكذا فاش قام اما نخاف على الصغار تاع الطب هذا كل شيء يعيشوا فانا بلا ثقافه حاشب ثقافه تونسيه ثقافه الاسلاميه ثقافه العربيه اللي في تونس في الخارج ما ثماش يقطعهم له الثقافه ذوما يعني باش تعطيه البرودوي باش يرجع لتونس لازم يكون هو عنده قيمه يرجع طبيب مش كان كابيني يرجع طبيب يكون ريسبونسابل في ستارت اب الاولى والثانيه والثالثه ويعاونهم يقدم معهم
1: ينجح معهم طبيب نتاع القرن هذايا
0: طبيب جديد
1: طبيب جديد نتاع القرن
0: هذايا نسمي له ميدسان اوغمونتي
1: فوالا مش نفس الدرجه فما هو يحس هو بيدو يحس قاعد يتطور
0: صحيح
1: واللي باش يرجع لتونس زاد باش يحافظ على التطور نتاعو وحتى باش يقدم انا قبل كنت ديما حتى كنت نبدا فماك العروض نتاع التشغيل بالخارج اللي تكون خاصه للكفاءات الطبيه ما نحبهاش عمري ما نقدمها بالكل عندك هي نتاع المنح البطاله هذوما ما نحبهمش طب اش تغشوا علي برشا جماعه هذوما الحاجتين ما نحبهمش عمري ما نقدمهم اما طويكا بالفرص هذيا نتصور انه معناتها فما مجال ديما يقعد مفتوح لتونس سواء كان الاطباء باش يقعدوا في تونس موجودين باش يلقاوا فرص وباش يخدموا باش يتطوروا ولا زاد اللي مشاو بعد
0: اما انفتحوا
1: باش يرجعوا لتونس
0: اللي عنده طبيب اللي عنده صاحبه مهندس قول يجي نعملوا حاجه مع بعض
1: مهندس وطبيب
0: مهندس ولا طبيب ولا انجينيور انفورماتيك ولا
1: اعملوا حاجه في تونس ونقعدوا في تونس وعملوا شركه واستثمروا
0: قولوا هاو سلوغون اعملوا حاجه نعملوا حاجه مع بعض
1: فوالا مرحبا بك دكتور مروان قرب رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم انا سعيده باستقبالك اليوم انك مريت معنا عبر موجات اذاعه الشباب شكرا لك نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح كل التوفيق وماذا بيه انك نقعدوا على تواصل اولا باش نثمنوا الكفاءات الطبيه التونسيه واصحاب الستارت اب اللي اليوم باش نقدموهم نحبوا نقدموهم كقصص نجاح ونحبوا نقعدوا في تواصل باش نقدموا ونوريوا للناس وين وصلنا وين وصلتوا بعد الخدمه هذه مش كيما قلت انت وفيت نحب نشوفوا البريج نتاع اليوم النسخه الاولانيه وين وصلت وشنو عملت وبعد نربطوا بالنسخه الثانيه
0: ان شاء الله
1: يعطيك الصحه دكتور مروان شكرا لك احنا مستمعينا الكرام باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل نعمل وقفه فنيه ثم يتواصل لقاءنا مع برنامج خذ فرصتك على موجات اذاعه الشباب

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خد فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام في مواكبة مباشرة للقمة اللي تحتضنها تونس لأول مرة. هي أول قمة دولية لدعم عودة الأطباء والكفاءات والاستثمار في ريادة الأعمال في المجال الطبي. مباشرة احنا في استوديو خارجي، مانيش موجودين في الاستوديو المركزي. تحية متجددة لكل يتابعوا في برنامج خذ فرصتك اليوم الاثنين 8 جوان. إذا نواصلوا مواكبتنا المباشرة لتظاهرة The Bridge، جسر يربط ما بين الابتكار من جهة والاستثمار من جهة أخرى في قطاع الصحة. إذن لقاء دولي، حدث دولي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس ومن الخارج. وبعد ما كنا في لقاء مع الدكتور مروان قرب، هو رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم، واللي كانوا مباشرة أمضاوا اتفاقية الشراكة وتعاون مع منظمة الوطنية لريادة الأعمال، وحكي لنا شنو أهداف الاتفاقية هذه. باش نواصلوا وإحنا معاكم اللقاء في برنامج خذ فرصتك مع الشباب المشارك، أصحاب المشاريع المشاركين في التظاهرة هذه. ومعايا الآن مباشرة على الخط خديجة المحجوب، هي صاحبة مشروع والمؤسس، العضو المؤسس للمشروع هذا. خديجة مرحبا بك معنا في برنامج خذ فرصتك.
2: عايشك، مرسي على الانفيتاسيون.
1: اهلا وسهلا بك.
2: عايشك.
1: المشروع نتاعكم خديجه، انتم في طباعه؟
2: احنا طباعه ثلاثيه الابعاد الطبيه. انا جو سوي لو سي اف او وكو فاوندر. العضو المؤسس هو سي او، هو سي هاشم زواوي. ونحن ندخل في تحضير العمليه قبل ما تصير مع الاطباء. نكونوا ان نخولوا لهم انهم يدخلوا يعملوا عمليه اسهل في اقل وقت بطريقه انجع، اقل خساره دم، اقل خساره نتاع طون اوبيراتوار. لان نحضروا العمليه قبل ما يدخل الطبيب يعملها، نحضروا له العظام نتاع المريض كما هي 100%، نفس العظمه نتاع نفس المريض. وبطبيعه كان المريض هذاك ما تمشيش على حتى مريض اخر، دوكو الطبيب يحضر عمليته قبل ما يدخل يعملها ويربح بالطبع الحاجات اللي قلنا عليهم.
1: مش يكتشف معناها مباشرة، هو من قبل يبدأ عارف وواضح الأمور عن طريق اتباع ثلاثية الأبعاد. نعم. هذية انتم مشاركتكم اليوم خديجة في The Bridge هذية التظاهرة الكبرى هذية، شنو انتظاراتكم من المشاركة اليوم؟
2: والله احنا الحقيقة ديجا معنا لجيفيس وانكوبي بار ويكي ستارتاب، دونك هما اللي خولوا لنا وعطونا الفرصة ان نشاركوا في التظاهرة هذية. وبالطبع احنا المنتظر هو طبعا اكثر فيزيبيليتي، نتعرفوا على طب جدد، نتعرفوا على رواد اعمال جدد، دي انفستيسور جدد. قمه كما هذه معناتها تتعاملك من جميع معناتها لا كليونتي اللي انت تستحقها كلها، يعني يا انفستيسور باش يعاونك موجود، طبيب كيف بريسكريغ الخدمه نتاعك وباش يعطي باش يولي يخدم بها موجود، والمريض الفينال اللي نجم لطف عليه يكون نهار معناها ان كليون باش يشري من عندنا حاجه باش يعمل بها عمليه.
1: والخدمه هذه اللي تبيعوا فيها انتم خديجه هي توا موجوده متاحه، فما ناس اخرين قاعدين يقدموا فيها، والا هي حاجه جديده انتم تعملوا فيها؟
2: هي موجوده ومتاحه، يقدموا فيها في معناها في امريكا، في اسبانيا، فما في فرنسا، فما في الصين، فما في المكسيك،
1: وفي تونس.
2: وفي تونس طبعا فما نحن، اما في الوطن العربي ما فماش.
1: معناها نحن السوق نتاعكم انتم هاي واضحه، معناتها العمليه بالنسبه لكم انتم وين باش تتوجهوا ولشكون باش تستقطبوا؟
2: نحن كنا لولانيين على العالم العربي، ديجا توا توجهنا وبدينا نستقطبوا. بدينا باش نحضروا ان شاء الله في شراكه مع اون ستارت اب زاده مو مثله في العربيه السعوديه في الرياض. ديجا بدينا معاهم، قاعدين نعملوا معاهم في الانسبكسيون توا، نحلوا في لي مارشي غاديكا كيما معناها، قاعدين نبداو معاهم كيما بدينا نحن في تونس، فيكو نحن كسبنا خبره. وكيما تعرف تونس بلد معناها تكتسب فيه خبرة كبيرة فيك الخدمة كلها بلي مويان دو بوغ معناها حتى كيف تدخل السبيتار ساعات كما نعرفوا تضطر انك تتصرف بلي مويان دو بوغ اللي موجودين وهذا بالرغم انه يتعبنا شويه في تونس اما كي تجي تخدم في اي ميليو اخر
1: يكسبكم خبره كبيره
2: تلقى روحك
1: تجاوز الصعوبات مهما كانت ما توحيلش
2: هما يراوهم اول مره ويبداو احنا قدامهم نحن
1: انت ما توحيلش
2: كيف عديناه احكي
1: احكي لنا هالشراكه هذه خديجه خلينا نفسروا اكثر للجان اللي يسمعوا فينا بوتيتر عندهم افكار ولا عندهم دي ابليكاسيون وانا نتعرف ديما عليهم يقعد ديما لو شي الناس اللي باش يقنعهم بالابليكاسيون أو اللي خاصة في مجال الصحة فيش تمثل الشركة مثلا مع ستارتاب هذي اللي في السعودية طبعا اون برانسيب انتوما نفس الاختصاص هكايا هما يقدموا في السيرفيس متاعهم في بلادهم اون برانسيب انتوما معناها منافس متاعكم متنافسين كيفاش جات الشركة دونك شفت المتناقضات باش طلبوا منها حاجة إيجابية فسر لنا أكثر الحكاية هذية
2: هما ساعة أول حاجة ننصح أي عبد معناها باش يوري الخدمة متاعه يحضر في يحضر في ليزيفينمون في
1: يكون موجود معناها كيما موجود تظاهرات
2: اليوم او البوستول فما معناها سيغ انترنت الناس الكل تستقطب من جميع البلدان فهمت احنا الستارت اب هذه تعرفوا علينا في السعوديه في ايفينمون زاد ميديكال اسمه عرب هيلث في 2024 جلوبال هيلث سامحني في العرب في السعوديه فهما ستارت اب مازالوا ما عندهمش افكتيفمون يعني عندهم الفكره عندهم الفلوس عندهم التمويل عندهمش كلهم ما عندهمش المخ ما عندهمش لانجينيور
1: معناها انت طبعا تقصد خديجه عندهمش المخ ما عندهمش الفكره مش المخ
2: لا الفكره الحمد لله المخ ما فهمتني
1: الناس الكل عندهم
2: لانجينيور اللي باش يخدم الفكره هما كانوا يستقطبوا في برشا دول برشا ديزانجينيور من برشا دول وكل واحد يخدم
1: على الكفاءه في المجال هذايا الكفاءه
2: عاونا نحن ليزانجينيور نتاعنا يخدموا كل شيء فهمتني دونك هذا علاش صارت الشراكه ما بيناتنا تفاجئوا اللي نحن في تونس يعني البرة كل واحد واختصاصه يعني واحد مختص في اليد واحد مختص في المخ واحد مختص في القلب فهمتني نحن ليزانجينيور نتاعنا اي سون بوليفالون توينت الكل
1: بركه العليو
2: مش نحن بركه معناها خاطر نحن كيما قلت لك نخدموا كل شيء
1: فينا عبر العالم معناتها في الحقيقه كنا احنا حاجه نفتخروا بها تويكا ولقينا خايفين
2: على روحنا والله
1: خايفين على وليداتنا نحبوهم مهندسين والاطباء والكفاءات هذاك علاش نحبوا نثمنوا معناتها الكفاءات هذيا بطريقه او اخرى وذو بريدج هذية هاللقاء متاع اليوم القمة الدولية متاع اليوم هي من تحل من الحلول اللي تخلي الكفاءات التونسية تقعد في تونس ولا ولا تعمل شركات اخرى اجنبية ونستقطبوا نعود ونرجعوا ندعموا موقعنا كقطب معناتها صحي واستشفائي تونسي انتظاراتك معناتها من القمة هذية تنتظر كرؤية اولى تولى حقيقة معناتهاش برشا من اللي بدينا تويك اكثر شوي من ساعة عملت دورة شفت شكون الحاضرين شكون شاركين حسب التقريب شنو ترى خديجة هالفرصة هذية كيفاش تراها
2: والله حتى لتوا تبارك الله باغابوغ ا دوطخ ايفينمون تسمى تعب ما عنده ساعة من اللي بدا معناها
1: برشا نظام برشا
2: صحيت الحاجة اللي بهرتني مرة ذي برشا نظام فماشا كالوقفة نتاع البادج وكالعرك في الباب والناس الكل تحب تتعدى ندخلوا نلقاو لي بادج نتاعنا على طويولنا بلاصتنا واضحة نظام كبير برشا جديد علينا الحقيقة
1: حتى ترتيب الضيوف وطريقة الجلوس نتاعهم تخليك تعرف عليهم الكل بطريقه سهله معناتها الكل تنجم تعرف عليهم باش تروح اليوم بشبكه علاقات مميزه
2: باش راح باش كون دي كونتاكت ان شاء الله المنتظر طبعا اننا نعملوا شركات علاقات حتى نتوركينغ حتى علاقات نقول علاقه اليوم جست تعرف عليه وفوسا
1: ما تعرفش كيفاش يفيدك غدوه
2: صحيح غدوه ما تعرفش عليه من اين بلاصه يدخلك عليها وكيفاش تستحق
1: نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق خديجه المحجوب مؤسسه او من مؤسسين مشروع تباعه الطبيه ثلاثيه الابعاد
2: ستارت اب هي اسمها زيد هيلث كير نجوز نقدم تحيه للمؤسسين اللي معايا سي هاسم زواوي سي طه الحمداني سي رياض بحر هدير بن غريب امين بن حموده وريما مساعده نتاعنا
1: كل النجاح والتوفيق لكم شكرا لك خديجة بالتوفيق مواصلين لقاء معكم مستمعينا الكرام كوثر بعد قليل يتواصل لقاءنا مع مداخلة جديدة

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خد فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خد فرصتك وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم على من جديد مستمعينا الكرام في برنامج خود فرصتك في مواكبة مباشرة لأول قمة دولية لدعم عودة الأطباء والكفاءات والاستثمار في ريادة الأعمال، جسر يربط ما بين الابتكار من جهة والاستثمار من جهة أخرى في قطاع الصحة. حدث دولي كبير اليوم يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج، الكفاءات والمبتكرين والمستثمرين موجودين اليوم الكل في بلاصة واحدة في مكان واحد لصناعة المستقبل، لربط تونس بمستقبل خاصة في قطاع الصحة. وفي المداخلة الأخيرة بطبيعة الحال ما نجموش نختمو من غير يكون حاضر معنا سياسين قويعة، هو رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال لرواد الأعمال. وإحنا رو معناها ما خليناش في البداية على خاطر هو كان مشغول بالتوقيع على بعض الاتفاقيات المميزة. سياسيين صباح الأنوار، ألف مبروك الاتفاقيات الجديدة وهذا الحدث الدولي المميز.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين، أعطيكم الصحة على المواكبة. ودينا إذاعة الشباب يعني عودتنا أنها سباقة وحرصين على دعم الشباب ودعم الأفكار الشبابية. وديما الحق كلمة خوض فرصتك هي اليوم تبنيناها احنا باش نعطيو فرصة للشباب هذا وفرصة لرواد الأعمال وفرصة للشركات الناشئة المختصة في القطاع الصحي باش نعاونوهم يكونوا أكثر يعني خلينا نقولوا عندهم ديزاكسي. اليوم نحكيو على مشكلة الولوج دونك اليوم الولوج للأسواق، الولوج للتمويل، الولوج هذا للريزو اللي ما ينجم كان يعاونهم برشا
1: على خاطر ما تنقصهمش للكفاءة ولا القدرة ولا حتى شيء ولا المستوى، كل شيء عندهم بالحق. اللي ينقصهم اللي كنت عليه نقاط انت، الاستثمار والانفتاح على الأسواق اللي تطلب الخدمة اللي هم يقدموها، سواء كانت تطبيقات سواء كانت حلول ذكية لبعض المشاكل في القطاع الصحي. اليوم كيفاش لقيت الحضور، كيفاش لقيت التجاوب المبدئي ولو انه ما عندناش برشا من اللي بدينا؟
2: والله تفاجئنا الحق يعني تبارك الله، يعني براتيكمون اكثر من 300 طبيب ويعني اكسبيرس ميت سونتي وديز اكسبير في الليا وديز انتربرونور. اليوم كيف يعني سلطة الاشراف، اليوم سلطة تنفيذية تشريعية، الاستركتور دابوي يعني بيبليك وبريفي، حاضنات اعمال، مسرعة أعمال، صحافة، إعلام. دونك حقيقة هي هبة كبيرة من يعني الناس الأقرب للقطاع الصحي، الناس الأقرب للسكتور هذا اللي يشغل في حوالي 150 ألف عاملة دونك مباشرة وغير مباشرة، اللي يخلق في الثروة ويساهم ما بين 6-7% في البي ام بي، اللي قاعد يعني يحل في برشا مشاكل على خاطر اليوم القطاع الصحي يدباس يعني ممكن انترفونسيون تاعو أو سوسيال، يعني هو رافعة مهمة للاقتصاد الوطني. هذاك علاش احنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال نعطيه يعني عناية خاصة بالقطاع هذايا. وك شفتوا الشيء تجلى قدامك اليوم في شركات، في خلينا نقولوا يعني دي كونفونسيون، اي سورتو اليوم ماهوش مكشوف يعني ماهيش مجرد شعارات، اللي ما مخرجات يعني مهمه جدا، اللي هو حقيقه لما تشوف انت عندك فيلاج ستارت اب يضم حوالي 44 شركه ناشئه سيمولتانيمون، فما دي بيتش مش يسيروا وفيرا ميزور سيمولتانيمون، مش نخرجوا لي 5 بريمي ستارت اب يعني اللي في تونس ينجموا يكونوا عندهم يعني ولوج للاسواق الاخرى. دونك ما نجموا نكونوا كان راضين على الشيء اللي غادي نعملوا فيه.
1: الاتفاقيه وقع امضاء قبل قليل دكتور سياسين مع دكتور مروان كرب رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم، شنو الاتفاقية هذه، البنود نتاعها، أهم البنود اللي باش تفادوا منها، وكيفاش باش تفادوا منها رواد الأعمال في تونس؟
2: اليوم هي اتفاقية صحيح، هي تهم زوج فئات، تهم الفئة الأولى اللي هما التونسيين ميدسان ريزيدون لترونجي. اليوم احنا دورنا كمنظمه وطنيه لرواد الاعمال بشراكتنا مع صناع القرار لتذليل صعوبه صعوبات امام هالجالي هذه اللي اليوم جاي تحب تستثمر. يقول لك انا كملت عملت 20 25 30 سنه في يعني مهاجر واليوم عندي الفكر عندي الساعد عندي الفلوس نحب نشوف بلاد ايش فيها وين مش نستثمر لي زافونتاج في سكو لي زافونتاج يعني خلينا نقولوا احنا كلهم يعني خاطر اليوم الراجل جايك حاضر الراجل قال لك انا نحب نستثمر وشفتوهم ديجا هنا جاو قال لك اعطينا لي بيست تاع الانفستيسمون ديجا تحيه حتى للستركتور اللي كانوا حاضرين معنا وتو ديجا قاعدين في لي وركشوب نذلوا في الصعوبات ونفسروا لهم هذه حاجه احنا نقولوا لها بالدرجه نحلوا لهم الشهيه فوالا هذه لاكت وليه
1: اهم حاجه انه مش باش يرجع مثلا كان هو طبيب مش باش يرجع راه طبيب كلاسيكي باش يرجع طبيب من معناتها من العصر هذايا
2: هو اللي مش يرجع طبيب رائد اعمال انتربرونور احنا طبيب نعرفوه ماكسيموم
1: تقترحوا عليه الاضافه المطلوبه اللي هو يحب عليها
2: ماكسيموم عنده سكرتير في بيرو احنا نحبوه يرجع طبيب مش يستثمر مش حل كلينيك مش حل لابراتوار مش يشغل ناس وقادوا من ناس قادرين يا خويا فهمت عباد يعني ما شاء الله
1: انت باش يرى فيها فرصه واضافه ليه للكارير نتاعو
2: وما قالكش اعطيني فلوس راه جاي بفلوس فوالا شو يقول لك؟ يقول لك اعطيني ثقه يقول لك اعطيني اليوم بيئه ومناخ اعمال مشجع اعطيني اون ستابيليتي سوسيال ايكونوميك اللي تشجعني باش نقدم القدام اعطيني كيف كيف اليوم يعني اداره اعطيني رقمنا ولا اعطيني انفراستركتور دونك الحق مطالبهم يعني مختلفه يعني ما يمشيش البنا انهم جايين يحبوا الفلوس ودي جايين اخر حاجه يقول لك الفلوس خاطرهم ديجا
1: وما عندهم
2: عندهم الفمد هو تاعك تعرف
1: مش هذا اللي ينقصهم يعني صحيح. بالنسبه لهم
2: هما اعطيني قوانين مش بالي اعطيني دونك معناها دونك هذاك هو الشيء اللي احنا نخدموا عليه في المنظمه كاين الواد عمال ديك تشوف ديما تبع فينا في كل قانون ماليه في كل قانون مجال التصرف في كل مجال الاستثمار تلقانا ندلو بدلونا ونحاولوا نعزوا هذه دونك لاكس لودين لاكس الثاني من البريج يعني من الكونفنسيون هذه هي اون فا انكادري لي جون نتاعنا لي ستارت ابور اللي عندهم دي زيدي انوفون اسكالابل زوز في نفس الوقت بور ياكسيدي دي مارشي انترناسيونو سواء يعني في الاوروب سواء كيف كيف باش نعاونوهم للتشبيك فهمت دونك هذا هو المقصد نتاع الكونفنسيون
1: اليوم معناتها الوركشوب اللي باش يكونوا موجودين ولي بيتش باش يكونوا موجودين على السيت نتاعكم بالنسبه نحكي للناس اللي ما نجمش تكون حاضره اليوم لهنا في احدى نزول تونس العاصمه ولا اللي موجودين داخل الجمهوريه بعاد
2: كل شيء لي بودكاست
1: مسجل كيفاش باش تكون متاحه
2: الفرص هاني قلت لك هي اسمها فرصه دونك احنا هنا كومونيكي سا دوي ان موا اللي سجلوا كل فرصه اختاروا الفرصه
1: اللي ما نجمش يغتنم الفرصه اللي ما نجمش ما ينجمش
2: اللي ما نجمش يعني يتبع ثم كل شيء مسجل فهمت وان شاء الله العام الجاي على بكري يكون موجود خاطر هو هدف مش يولي يعني انويل داكوغ واني سي لو ماكسيموم باش نعطيو فرصه راه اليوم نشوف اللي ما يدقش الباب وما يقدمش وما يجيش وما يسعاش ما تجي حتى شيء يوصل الباب الدار
1: ما ينجمش حتى حاجه تجي بالسهل اما كما قال تويك الدكتور مروان قال انت قدم خطوه تلقى 100 واحد يدزك ويعمل خطوات معك سيسي نتمنى ان شاء الله كل النجاح والتوفيق نتمنى لكم بقيه يوم في التظاهره هذيا تكونوا موافقين فيهم ومميز شكرا ليك سياسين قوي على رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال ونحن ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات مقبله في خذ فرصه باش نتعرفوا على خمسه رواد الاعمال اللي وقع عليهم الاختيار اليوم باش نقدموهم وناخذوا اكثر تفاصيل عليهم ش قلت لي سياسين
2: ان شاء الله مش ليله مش الثمانيه نتاع الليل مرحبا بكم مش يتم الاعلان عليهم ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لك سياسين بالتوفيق ان شاء الله في بقيه فعاليات هذه القمه ذا بريدج هالجسر هذايا الجسر هالمنصه الدوليه لصناعه الشراكات واستقطاب الكفاءات ربط تونس بمستقبل الطب والتكنولوجيا والاستثمار كانت هذه مستمعينا الكرام وكبتنا المباشره لاول قمه دوليه لدعم عوده الاطباء والكفاءات والاستثمار في ريادة الأعمال شكرا لكم الكل على متابعتنا إن شاء الله وصلنا لكم فكرة شافية وضافية على الحدث هذايا الحدث الدولي اللي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج شكرا للجميع على متابعتنا أنا مبقى لي كنوصلكم أجمل تحيات كامل الفريق شكرا لزميلنا ظافر بن صابر في الجانب التقني كوثر البجاوي في الجانب التقني من الأستوديو المركزي بسام بن سمية في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون شكرا للجميع بقية أوقات ممتعة لموجات إذاعة الشباب إلى اللقاء
0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصة تجارب وقصص نجاح. خذ فرصة وتعلم شق طريقك. خذ فرصتك.
3: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

الموسيقى على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا رافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور دينا الحنيف. وبه تو فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب هدية، خليني نبدأ بهم هما الأولانين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. أهلا بك دكتور ومرحبا بك.
1: شكرا لك خوي محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، إن شاء الله جمعة مباركة يا رب.
0: إن شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟ المولود الأول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية بمناسبة الزواج، وإحنا موضوعنا اليوم الزواج.
1: زواجين رب.
0: أي أنت زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذن هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، دكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024. هذه دار نشر
1: مجمع الأطرشة.
0: مجمع الأطرشة. إن شاء الله مبروك فضيلة الشيخ، وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية أولا والعربية الإسلامية ثانيا، أكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم إضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا، واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت أقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر وإحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا، ما لاحظناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، وربي يسهل لهم أيضا،
1: وربي يسهل لهم إن شاء الله أن ما تزوجش، ربي يسهل وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمع متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: إن شاء الله ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا أيضا على قريب، إن شاء الله بهنيهم ورب يحفظهم،
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله بيكرمهم الذرية إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله. واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره، الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري. ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا ان شاء الله، نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، نعم. اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذايا الكل هو الحديث عن مساله العزوف عن الزواج وعن بناء اسره، اسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذن تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله في هال ما بتعرف أخي محمد رمزي، يعني بمناسبة فصل الصيف إنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج.
0: أمين.
1: وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج، ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم باءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وربي اجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: صدق إذن الله العظيم.
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المرضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة.
0: نعم.
1: من الأركان ومن الشروط. فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون.
0: نعم.
1: يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة. كما
0: نعم.
1: يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة، لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض.
0: نعم.
1: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
0: نعم.
1: يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة، يعني الإنسان مش يصون عرض شخص ذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته. فلذلك سمي بأنه ستر وأنه
0: ستر.
1: لباس
0: بالضبط.
1: يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة بالضبط. وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء، نقول إن شاء الله فرحتك. وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني إن شاء الله
0: وقتش نفرحوا بيك،
1: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقولك نعم. فرحة العمر،
0: فرحة العمر.
1: الإنسان يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبل يقول لك نحب نخدم وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
0: نلمسويقاتي
1: ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا،
0: هو
1: ولكن هو
0: غاية مطمح.
1: نعم. هي غاية وسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: أي نعم. يعني وهذاك علاش احنا نحبوا من الحاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. يعني الزواج هو باش تكمل به دينك. يعني الزواج يعني بش يعني هو مجال باش تلم به برشا حسنات كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد عن ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. نعم. لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك الله
1: سبحانه بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كي واحد يقوم باش يقوم في الليل، رحم الله رجلا اذا قام نضح في وجه اهله يعني الماء، يعني بمعنى انك انت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، فتحرص على انه حتى زوجتك مثلا تقوم
0: تصلي
1: والزوج والزوجة نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما يقولون احنا،
0: كلاهما يحض الاخر على يعني وكانهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لامور دينهم ودنياهم. نعم. فالاصل اذا
0: ومن بعد الابناء كيف كيف
1: نفس الشيء بالنسبه للابناء
0: مع الابناء
1: فعلا يعني هي ايه من ايات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. من انفسكم الانسان يعني علاش يحن الى زوج؟ سيدنا ادم وقت اللي خلقه ربي سبحانه وتعالى يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء.
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش؟ لتسكنوا
1: السكن. فعلا
0: سكن
1: الزواج هو سكن من السكينة من الراحة من الطمأنينة. يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع
0: بالضبط
1: يقطع في شعره ولا بالعكس، هو سكن
0: راحة هدوء
1: طمأنينة هدوء يعني يعني لتسكنوا إليها. والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار. فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر.
1: شفتك المفردات والمصطلحات هذيك. فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك علاش الإنسان حتى كي يتزوج في الغالب أنه يعقال نقولوا نحن
0: اي بالضبط تتغير لي بارامتر نتاعو وي
1: يعني يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط يتعلم العيش في في في في, في اثنين كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد. يعني الحياة تقوم على الشراكة،
0: الشراكة
1: والإنسان مدني بطبعه. فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة.
0: نعم.
1: اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري. لا هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس. نعم. فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي جعلها آية.
0: آية طب
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: و... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن هو من يعني... آية من آيات
1: الله. نعم لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ.
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: جديد جدا.
1: أكيد الزواج شوف كيما انه مجال
0: لجلب
1: الحسنات. يعني افضل صدقه تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك واهلك والابناء بصفه عامه. فالزواج هذاك رد بالك انك تظلم فيه والعياذ بالله، لانه اذا كان سوء العلاقه وهذا يؤدي الى طلاق، وهذا حلقه اخرى مانيش نحذفوا فيه اليوم، اما زي ما حلقه
0: خاصه
1: فعلا بهالآفة هذه. لكن هالآفة هذه اللي هي تكون اخر نهايه
0: للعقد
1: هذا المؤسسه هذه يعني بالانفصام لاسباب او لاخرى،
0: ما
1: وهي اكثر حاجه ما يحبها الشيطان
0: بالضبط طبعا.
1: وهذا كما قلت لك ان شاء الله ممكن نخصوا حلقه باش نتحدثوا على الطلاق واسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني يعني فعلا، لانه ظاهره اجتماعيه خلينا نقولوا خطيره
0: طبعا تحطم المجتمع
1: يعني وخيمه.
0: أكل الأبناء هذوكم اللي بشي يلقاو رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني باش يكونوا مهتزين نفسيا، باش يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة. يعني
1: فعلا فعلا يعني، ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية. يعني يجب أن تتوافر،
0: هي كل متكامل،
1: أولويات صحيحة
0: يجب أن يتوفر،
1: ثم رقم واحد ثم رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه، ثم شيء ما نجمش نتنازلوا عليه.
1: نعم.
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ومش على خلق ولا
0: على خلق وما إلى ذلك، ولا العكس أيضا زاد نجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه، هو أنه عقد على التأبيد الأصل فيه،
0: لا نهاية له،
1: معناتها
0: يبدو ما يفاش،
1: أي ما ينجمش يكون بأجل، ما هوش كارية هي،
0: أي مش بالضبط،
1: ما هيش كارية. أسمع أسمع، نزوجوا شهر ولا عامين ولا كذا، لا زواج متعة، النداء متاع خلنا نعمل زواج بث تجريبي ومن بعد، لا لا، الأصل هو عقد على التأبيد
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك الموضوع ممكن أحيانا يكون طلاق هو حل، هو يكون رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى
0: طبعا، لذلك لم يحرمه الله،
1: ما هوش حرام،
0: هو أبغض الحلال
1: لكنه مش حرام، في أحيانا كثير من الأحيان يكون
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هم الأطفال
0: بالضبط.
1: هذه حاجة لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة، يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة يعني مختلف في تحريمها مثلا، أو أنها محرمة أصلا
0: أصلا.
1: ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة، مثلا ذلك من صوري الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج،
0: الزواج
1: فالنكاح في الـ في الـ في القرآن هو بمعنى الزواج.
0: نعم.
1: فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو
0: محرم
1: بإجماع أهل السنة طبعا، نجد ما يسمى بزواج المحلل،
0: أي
1: يعني مثلا
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتمشي تتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني، ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها، وذلك عايش قلنا هو الزواج وعقد على التأبيد، ما هوش لفترة معينة وتحقيق مقصد معين ولزواج متعة، فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم
0: هو ما شرعي
1: المحلل، لا هو حرام،
0: حرام.
1: زواج المحلل هذا هو حرام، يعني ويسمى بالتيس هنا، يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة،
0: تدخل بشاب اخر باش تحل الزوجة مرة،
1: يحللها لزوجها،
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا،
1: لكنها محرمة محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي، اكيد ما فيهاش فتوى اكيد، لانه تحريمها بالاجماع، تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفوق وعلى
0: في
1: تحريمها.
0: مصر في مصر موجودة،
1: لا ما هيش موجودة، لكن مش معناتها موجودة مش يعرف، لا على مستوى القانون مش
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع،
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن
0: يعني
1: اجتماعيين يعني يقوموا بها، لكن هي نحكيه على النص الشرعي فإن
0: محرم
1: والدليل على ذلك أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا من
1: أنه علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على
1: أنه بالإجماع، مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك،
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها، رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم،
1: مهما وإن كان كتابيا
0: ولا غير كتابي،
1: لا لا لا
0: حتى وإن كان كتابيا
1: مهما كان الرجل، نعم يجوز للرجل أن يتزوج
0: كتابيا، ولكنه
1: إن كان فيه كراهة اليوم، وأنه الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب، يعني يكاد يكون أنها صعب جدا مش تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة، سيدنا عمر بن الخطاب، نعطيك مثال صحيح هو يجوز، سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن، فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية موش حرق من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به، فقال له طلقها
0: عمر.
1: قال له طلقها، قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة. قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة، أي خديعة، وفي رواية
0: لا يؤتمن شرهن.
1: نعم، لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: بيش تحن
1: وكذلك تفشي أسرار
0: وانت
1: والي
0: في مركز، طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان. ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات،
0: يعني المسلمين
1: الإنسان
0: نساء المسلمات
1: بيش يوليوا يخليوهم الرجال
0: بالضبط،
1: ويتبعوا ربما يأخذوا الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج. فهنا في نظر في مآلات الأفعال، لأنه
0: الأولى هي المسلمة،
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل الفعل هذا، شو النتائج
1: يكون الفعل مباح، الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات، هذا في حق الزوج لما يتزوج من كتابية ويعيش معها في بلاده،
0: في بلاده، ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن
0: في بلادها،
1: لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكمك قوانينها
0: بالضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير،
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا لهنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت، انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دوله من الدول الغربيه، فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها، وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة ومن هذه شفتها في بعض الدول الغربية، أنهم يحرقوا الجثث
0: طبعاً،
1: يحرقوا جثة متاحة. فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة زوجها
0: اللي هو احنا في ديننا،
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعاً.
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدول الغربية هذيك، والقضاء أنصف الزوجة،
0: هي أولى به،
1: أي نعم، أعطاها الحق اللي هي بتصرف الجثة نتاع زوجها كما تحب،
0: كما تحب.
1: يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال. بالنسبة للعكس توا، زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي، بغير المسلم، فهذا حرام بالإجماع. يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم، ويعني الأدلة في ذلك كثيرة. وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا، مش حتى الأربعة، يعني كل مذاهب الفقهية، نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: رباعي.
1: نعم، نجد أنها محرمة. وكما قال عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا
0: المشركين حتى يؤمنوا،
1: ولا حتى يؤمنوا الآية. ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: ديننا السمح.
1: عودة لديننا السمح على موجات إذاعة شباب، نجدد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كان تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني كل عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم ترابلسي يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم ترابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أنه موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو السبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ، احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. يا أيها أيها الشباب،
2: يا معشر الشباب
1: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: نعم كذلك، شكرا لك أخويا محمد رمزي. ربما تحية أخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد، ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن شوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخويا محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راه طلقت بلفظ طلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، نعم شنو الحل؟
2: نعم من هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم، نعم هو اللي عنده قول الفصل.
2: والحقيقة هنا هو هو هو المسألة واضحة هنا، لكن
1: لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي لهنا برا السيد سماحة مفتي. تحية لسماحة مفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما
1: يتصلحش بالضبط. قول الفصل يقول عن سماحة مفتي الجمهورية الحقيقة،
2: يعني هذا لازم مش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا
1: بالضبط،
2: لتوحيد المرجعية
1: ما تكونش أقوال مختلفة. نعم. فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا فيما أفتى،
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الأحوال الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج يجي شكون يقول راهو اسمع راهو انتم أخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذوا بقول المالكيه والقول الشافعيه، انت باش ناخذوا على انها رضعه واحده او خمس رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين، يعني فيها برشا تفاصيل اخرى. فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه بالضبط.
2: لازم يعطي
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل
1: بالضبط
2: ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا، مش أنه يفتي في المسألة وفق

0: فما الجانب الاقتصادي.
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66 نقصوا 33
0: نخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو وعلاش
0: وعلاش علاش النقص هذا مش 5-10% يعني عدد يعني نسبة
1: اي نسبة معتبرة
0: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
0: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات وهذا يؤدي إلى التهرم السكاني، لأنه راهو احنا تو نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نشوف أوروبا احنا اليوم
0: أوروبا
1: أوروبا اليوم أي القارة العجوز
0: نعم
1: شوفوا ألمانيا نشوفوا فرنسا نشوفوا يعني
0: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية بريطانيا كذلك
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو تزوج
0: وجيب صغار
1: بالضبط
0: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا وحتى امتيازات عينية مادية.
0: معناها فما بعض الدول اللي اقترحوا باش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب يعني. وفما اقتراح في بعض برلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية
1: أصلا مدى الحياة. في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
0: أموال
1: جدا
0: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
0: يعني مش احنا راهو رد بالك راه تقول سنين جباية
1: لا لا
0: راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط
0: نعم. فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب، فما هو فما الجانب فما الجانب الديني موجود الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو هي انه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، مقصد مهم ذي
1: طبعا
0: أنه العبادة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يعني معنى مهم جدا أن الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعياذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه
1: بالضبط.
0: فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في
0: نعم
1: المحرمات
0: فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش
1: بالضبط.
0: إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
0: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
0: يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش لهنا يجينا البعد الاقتصادي
1: أي لهنا الاقتصادي وهذا ولكن خلينا في الأسباب. البعد الأولاني فضيلة شيخ
0: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو نعم. البعد الـ الـ الـ الـ يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني
0: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة
0: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا
0: أصبحنا
1: ممكنة.
0: نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من 1/3 الولادات هي خارج إطار الزواج في أوروبا أكثر من الربع يعني صحيح أنا في تونس ما ناش ظاهرة
1: مش نسبة
0: لكن النسبة في ازدياد عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات ما نحكيش على المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
0: أيضا يعني نعم العزيبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
0: وممارسة
1: ربط علاقات
0: تلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية لغير ذلك فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان الله يعني هذه جبلة
1: طبعا
0: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله وعليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب اللي تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج

0: خارج إطار الزواج، خارج الكلفة نعم المادية وخير
1: خلي ما لا تون أحد،
0: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك.
1: نعم. ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية. برشا يعني أصبح اليوم جهل مع لي إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة، أحكام فقهية الخمسة، ينجم يكون الزواج واجب، ينجم يكون حرام، ينجم يكون مستحب، ينجم يكون مباح. فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب، ايش معناتها واجب؟ يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم، وممكن يكون يعني محرم في حقه. يعني الزواج في حد ذاته تعتريه الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء. فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات. يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج، رغم انه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات،
0: لانه
1: عندوش مشكل نجم يحل دار وما عندوش حتى اشكال فيها،
0: لانه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق.
1: نعم.
0: قلنا باش نخصوا له حصة.
1: نعم. نعم.
0: ولكن واحد من الاسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا. هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
1: الزواج ولا الطلاق؟
0: الطلاق عفوا. أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا. هاي إحصائية، معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة، السعودية 2.2 بالمئة، مصر 2.6 بالمئة، المغرب 3.9 بالمئة، تونس 1.4 بالمئة. يعني أقل نسبة ضمن خمسة دول عربية
1: تونس، مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس.
0: تونس
1: لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى. يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
0: بطبيعة الحال يعني إطار قانوني.
1: نعم. ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقوله نوعا ما معقدة طويلة، يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء.
0: أبناء
1: فالنسب موثقة، ما تنجمش تكون بالضبط. فماش طلاق خارج الإطار المدني
0: قانوني.
1: فهمت. لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
0: هو الحسي. لا لا، لانه إن شاء الله نعتبر انا انه
1: لكن ربما
0: الحديث عن الطلاق
1: حالات الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر، لكن العدد يعني كبير ساد
0: كبير بطبيعه الحال، ولكن حبيت نعمل مقارنه. نعم. بيننا وبين المجتمعات الاخرى.
1: نعم. بالنسبه لينا
0: يعني ولكن كبير
1: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع. مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع. وربما هذا من الاسباب
0: اللي تخلي عزوف وتاخر في الزواج، معرس تو ومصرف واموال وعائله وما الى ذلك.
1: شاف خوه كيفاش
0: بعد نلقى روحي فيه،
1: شاف ابوه كيفاش كذا
0: وجار وقريبه اللي عرس في الصيف اللي فات
1: نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا. فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة، لأنه خايف
0: رغم القدرة بالضبط،
1: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة. وهذا نعرف بعض الشباب يقول لي يا أخوي ليش ما نتزوجش؟
0: لا
1: أخويا كان أنا أخويا نتزوج ومن بعد ترسيلي في مشكل نلقى روحي أنا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهرية تنحالي وكذا. لا أخويا وهذا موجود للأمانة، مانيش احنا مانيش قاعدين نبرر،
0: لا ما نبرروش،
1: احنا نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الأسباب. الحلول تو نتحدثوا فيها. فما أيضا الخوف من المسؤولية، أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة ليه الزواج مسؤولية. هو يحب يقول لك انا خويا
0: خليني شي تحليل
1: البيت
0: بالضبط
1: عامل جو ونبقى نتاخذ مرات تقول لي وين مشيت
0: وقتاش مروح
1: وقتاش مروح وكي نحبش. نفس الشيء بالنسبه للمراه تقول لك انا خويا خليني يعني في دار بابا.
0: بالضبط راهو العزوف لهنا راهو مش الذكور بركة.
1: حتى
0: نكون واضحين حتى للفتيات تقول لك خويا انا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي نستمتع بحياتي نشري سيارة.
1: هو نقول لك علاش
0: لا لا ولا لا ولات موجودة
1: لا لا
0: عقلي
1: معك
0: لا موجودة
1: اقل شوية بقاطر بالرجال. نقول لك علاش
0: نسبة الرجال اكثر
1: مش حتى نسبة الرجال. نحن نقول رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيرة 50-50 لكن خليني نقول لك حاجة أخرى، أنه الأمومة، عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا
0: من الحال،
1: لأنها مرتبطة بسن زاد. لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم، تطلع تهبط تكبر تصغر
0: في عمر معين، تنجم تحرم، تنجم تحرم من الشعور هذاك،
1: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر.
0: ولكن اي فما دات ليميت،
1: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما نقولوا احنا تولي ربما مختار في صحتها،
0: فما بها وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا.
1: نعم،
0: مش
1: غريزه سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه انها باش تكون ام،
0: غريزه الامومه طبعا
1: انها باش تكون ام. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا، رغم انه هو غلط
0: بطبيعه الحال،
1: هذا غلط
0: مش قاعدين نبرر، مش مبرر،
1: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض. فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه، لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه، لما ندلهم اللي هما صغار، وهذه من اسباب العزوف، لما
0: خشوشين يعني فاين الحضاره لا تدوم،
1: فيولي هو بالنسبه ليه
0: يا كمرتاح بالضبط على باش عمل روحي
1: صحيح
0: شيخ وحدي
1: نستمتع وكذا وندور
0: نحاول نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت، العلاقات هيك
1: نعم
0: موجوده
1: بابا. نعم، ولا حول ولا قوه الا بالله،
0: والعياذ بالله وغيره.
1: نعم، ثم ايضا جانب اللي هو مهم جدا، نجم اقول لك ربما يعني اكثر سبب
0: اللي هو
1: الاقتصادي،
0: اي بالضبط،
1: اللي هي كثره البطاله. راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر،
0: مرتفعه.
1: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره، ما لقاوش عمل، من خريجين
0: الجامعات اللي وصلوا
1: يعني
0: جانب 30 سنه.
1: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل، نحكي على ولد بلادي، راهم يحبوا يعرسوا،
0: يحبوا يعرسوا طبعا،
1: مش
0: لا لا طبعا يحب، طبعا يحب،
1: راهو كي توفروا الامكانيات
0: يستقر ويحب يعمل
1: يعني
0: اسره،
1: يحب يعمل اسره،
0: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار،
1: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده، ونحبوا اللمه العائليه وكذا. فالرغبه راهي موجوده،
0: وحتى اللي يخدم، حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون، نكون شنو نكون؟ نكون معناها باش نبني اسره.
1: نعم نعم نعم، فهذا الجانب اول حاجه، أول حاجة هي البطالة. ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج. المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية، فما جانب اللي هو البطالة،
0: بطالة
1: يعني
0: وإلا وإلا حتى الأجور المتدنية،
1: والأجور المتدنية
0: متدنية معناها أحيانا
1: التكاليف،
0: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في في في التنقل نتاعه، في ماكلته، في لبسته، في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى.
1: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج، واليوم برشا يعني خاصة فم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها،
0: اي شكون يعلي اكثر،
1: يعطيها ربي يزيد، ربي يزيد الزواج بالامكانيات اللي
0: على قدر كسائي
1: منذ رجلي سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون اكيد هذاك. فانت ما تنجمش تعمل كيفه، انت بنت على عملت مانيش عارف كي تحب تعمل انت كيفها،
0: على قدر كسائي امد رجلي، كل قدير وقدره، كل انسان وشنو ينجم.
1: اعظم الزواج بركة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ايسره مؤونة. شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا، روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج، يعني انا بينت انه من اكثر اسباب السعادة الزوجية ومن اسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي، وبينت انه المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار، يعني أهمية الاختيار،
0: حسن الاختيار
1: على أساس المالي،
0: ايش
1: معناتها أساس المالي؟ يعني مش هو فقط أكيد أنه فضفر بذات ديني تربت يدك، كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي. يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا، يجي نسأله توا على الجانب المالي، الجانب المالي شنو هو امور؟ ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما زال بوه يصرف عليه،
0: ايش عملنا
1: فيه؟ سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق
0: بالضبط،
1: فهمت؟ ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه، يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ما تزوجوش، قال لها ما ولا يعني على سيدنا معاويه، قال اما معاويه فصعلوك، اي لا مال له، ما عندوش فلوس،
0: ما عندوش فلوس،
1: قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه، وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءه، وتحديدا الكفاءه الماليه او ما يسمى باليساري. كثير من الفقهاء الحنفيه وغيرهم يبينوا يعني ايش ضروره اشتراط الكفاءه، بمعنى ان المراه اللي تكون في طبقه اجتماعيه معينه يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يظهرها في الطبقة.
0: في الطبقة بالضبط.
1: مهم جدا. أي بالضبط. معطى الكفاءة هذا هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط.
0: لا واحد من
1: لكن
0: مؤشرات
1: مما يعين على نجاح
0: في نفس المستوى
1: الزوجية، لأنه فما راهو زوز عائلات باش يتصاهروا باش يقربوا لبعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم. على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بين العائلات بعيد، على قدر هذا يبعدهم أكثر على بعضهم.
0: بالضبط.
1: فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار. ومصطلح الكفاءة المالية، بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة. في الحرفة. أي نعم. أي نعم. أي. الكفاءة في الحرفة، كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. صحيح. ثم فما أيضا يعني الكفاءة، يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان، ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر. فالجانب المالي مهم جدا، فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج. أيضا الجانب الاقتصادي، وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
0: أي
1: محمد رمزي، يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج، وأنه صعب باش أنه يقول لك أنا في نفس الوقت إتوديون
0: ونتزوج
1: أو هي حتى إتوديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
0: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العباد، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع. نعم. وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
1: نعم. شوف آخر، خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة.
0: أسرة.
1: استحفظوا على الأسرة.
0: ضبط.
1: يبارك فيكم. استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
0: عماد المجتمع،
1: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب، نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجموا أكيد متقدموا علينا في الجانب في جوانب، يعني التكنولوجيا
0: التكنولوجيا
1: الأسرة.
0: بالضبط.
1: لا، يتمناوا لمتنا، يتمناوا رسالة الرحم تاعنا، يتمناوا بر والدينا، يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
0: فخلينا نحافظوا على الكنوز اللي عندنا، كنوز كنوز وثروة حقيقية.
1: ندعموا الأسرة تاعنا، ندعموا العلاقات،
0: ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناها ظروف صعيبة شوي،
1: ويوفق بين
0: يتعاونوهم شوية
1: يعني في الحلال كما نقولوا
0: في الحلال. معناها الموسر علاش ما يساعدش، يعني صدقة جارية أنك تساعد.
1: برشا يقول ويا عرس توك مشي عرس ونعاونوك
0: ونعاونوك، ومن بعد نسكت ايش بدي نروح يعاونوه بالفرحة، معناها يفرحون
1: يجيو يفرحون. نعم. إن شاء الله أيضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصة مراسم الزواج
0: من بلغوش فيها،
1: من بلغوش فيها بما يرضي الله،
0: يسر ولا تعسر،
1: وإن يسروا فيها توا بإذن الله يعني تكون الأمور على أحسن ما يرام. فما دام يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله. المهم الحد الأدنى موجود، وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك، أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه
0: إن شاء الله يا ربي. نختمها بدعاء فضيلة الشيخ للي تزوج وصيف السنة واللي ناويين على الزواج.
1: اللهم لك الحمد يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أمين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم بارك للأزواج يا رب العالمين، بارك لهم وبارك عليهم. أمين. واجمع بينهم في خير يا الله. اللهم أذهب عنهم الحزن. أمين. اللهم أذهب عنهم جيران سوء وصحب سوء. اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه. أمين. وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. أمين. اللهم بلغ الأزواج من الخير ما نووا يا رب العالمين. أمين. اللهم وفق بينهم ووفقهم لما فيه خيري الدنيا والدين. أمين. وأجرهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبارك لهم, بارك لهم فيما أعطيت وقهم, واصرف عنهم برحمتك شر ما قضيت. آمين. والصلاة أمين. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه.
0: آمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ, يعني أحفظ المنخب به ديننا سمح هو هذا الدعاء. شكرا لك مرة أخرى فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة ديننا السمح. تحية طبعا توصلكم من وليد الريفي محمد رمزي منصوري.

لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى

وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا

0: أكبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرل، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عد الموجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.
3: صوتك حلو يا بنتي، شو اسمك؟
4: اسمي عليا.
3: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
4: الكرم بعيد وهسلت إيلي، أعطيني تأحمل عنك.
3: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
4: خليني ساعدك.

0: يا بنتي، هيدي أسوارة مخبيتها من أيام العزوبي، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة بقدم لك إياها هدية.
1: لا يا ستي،
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنون كتير.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الأمانة في حق اللسان تظهر في قوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وقل مثل ذلك في اليد والرجل والفرج وكل الجوارح. ومما ينبغي التنويه به في أمانة العبد مع نفسه أن يحفظها من التلف والعطب والهلاك، لأن حياة المرء ملك لله سبحانه وليست ملكا لصاحبها، فهو مؤتمن عليها. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لذلك فحري بالمؤمن أيها الأحبة الكرام أن يحافظ على صحته. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في الصحة. نعم أحبتي الكرام، الصحة أمانة، فالعين أمانة، والسمع أمانة، واللسان أمانة، والجوارح أمانة، والقلب أمانة. فكل ما أعطانا المولى سبحانه وتعالى أمانة، فعلينا أن نحافظ على هذه الأمانات بأن نتجنب الفواحش، وأن نتجنب المنكرات، وأن نقبل على الطيبات مما حثنا عليه المولى سبحانه وتعالى. تذكر أن المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف. فاللهم أعنا ولا تعن علينا برحمتك أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.

0: الماتينال جون عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في موجز 6:30 صباحا للأخبار. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية، وسيتم الإعلان رسميا عن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. هذا ودعا وزير التربية نور الدين النوري أمس خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد لدى أشرافها أمس على مجلس وزاري مضايق حول منظومة المياه.

0: وشباب ورياضة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. في أخبار العالم، الحرس والثورية الإيراني يقول اليوم إنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن، 21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. وهذه الهجمات تعتبر من أكبر المواجهات المسلحة منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. وجاءت الضربات الإيرانية التي شملت هجمات في الكويت والبحرين بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق، ردا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إسقاط طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي أمس الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتة تسمع صوتك. الستة وستة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب الأربعة عشر جوان 2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات صباح المسرات. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينة الجون تو سنين وسنين والمنوعة الصباحية الأولى اللي تتواصل معكم حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وين ما كنتوا. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله النهار اللي تفرحوا فيه ويا ربي ما تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل تلاميذ البكالوريا. اليوم النهار الأخراني كملتوا ديجا الامتحانات. إن شاء الله ربي معاكم وإن شاء الله مجهوداتكم كلها تكون

موافقة يا ربي. احنا حتى للعشرة متاع الصباح كما تعودتوا الماتينال جورنال اللي تكون فيها الموسيقى، تكون فيها الاستضافات وتكون فيها الفقرات. ما تنساوش في كل مرة لصفحة الفيسبوك على ذمتكم راديو جون تونيزي باش اوفيسيال. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات. نجم الدين بسالم حاضر معنا اليوم في الاخراج التقني، وسامي فرتونة حتى للعشرة متاع الصباح في الماتينال جورنال ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم. إذا كنكم زدتوكي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة، نتمنى لكم إن شاء الله الخير والصحة والعافية وراحة البال. وللي يسأل على حالة الطقس اليوم، ربما عنده برنامج كالكسوا ماشي بشي يتنقل للبلاصة معينة، وإلا عنده قضيات، ولا ماشي عدي في الامتحانات، ولا تلمثت البكالوريا، ولا اللي يسألوا على حالة الطقس اليوم. رأوا فما اليوم باش تكون حالة جوية عادية، باش تكون لهي موجة حر كبيرة، ولهي أمطار غزيرة، وله وضع جوي قوي. حرارة باش تكون مرتفعة أما بعيدة عن الأرقام القياسية، أي سيختو حتى البارح معناها عشنا وأنه درجات حرارة مرتفعة شوية معناها، و باش تكون بعض الامطار الخفيفه في بعض الجهات فقط. احنا ان شاء الله بعد نشره اخبار 7:30 ناخذ اكثر تفاصيل طبعا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو حبيت نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا. السبع غير درجين، برشا تلمثه اللي خرجوا، برشا تلمثه اللي قصدوا بربي، سيختو تلمثه الباك اللي يكملوا اليوم امتحانات الدوره الرئيسيه. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم، والمجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق طبعا. دعوة خير والدعاء الصالح اللي إن شاء الله ربي يتقبله برحمته، الدعاء لكم أنتما للناس اللي قصدين باب ربي وين ما كنتوا.
1: اللهم إنك تعلم حاجتي ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجبر خاطري بفيض نعمتك. اللهم من اعتز بك فلا يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم.

0: الستة وثلاثة وخمسين دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. مش فيكم إذا كنتم تجربوا في القهوة ولا تفطروا في فطور الصباح، إن شاء الله موفقين وإنما كنتوا. بعد شوية نعطيكم فكرة عن حوالي الكيسات والطرقات السبعة متاع الصباح كالعدم في فقرة لنفوت رفيق مع رفيق دريدي، لكن قبل ذلك رمز المنصوري في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 10 جوان، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1907 يقدم الفرنسي أوغست لوميير طريقته الخاصة بالتصوير الملون، على خاطره في اللول بدا التصوير بالأبيض والأسود، وهذا بعد 12 عام من اختراعه الآلة السينمائية الأولى واللي كانت الفاتحة في كل التطورات اللي باش يشهدها مجال الفن السابع. وفي النهار نفسه أما في مجال فن الرسم تتباع في باريس لوحة للفنان بول روبنسون عنوانها العائلة المقدسة، 59,000 فرنك. أما ثم لوحات أخرى لرسامين أخرين بأسعار خيالية كما الموناليزا ولوحة العشاء الأخير والمفكر وغيرها. أما عند ناس تعطي قيمة للفن وتتذوقه. 1909 SOS، إشارة النجدة الدولية اللي تم اعتمادها كإشارة دولية من عام 1906 للتنبيه لوجود سفن في خطر، ما استعملت كان في نهار كيما اليوم يعني بعد 3 سنين، وأصدرتها سفينة بريطانية اسمها سلافونيا كيف غرقت في جزيرة لازور. الأسواس اليوم ظهر لي استعمال وصل للطوب من زوارق الموت اللي قاعدة كل يوم تحرق في الشباب مستغلة حلمهم وضعفهم. هذاك علاش ما يكفيش التصدي للهجرة غير الشرعية، أما قبلها إيجاد بديل حقيقي أهم فيه ضمان العيش الكريم والشغل. وقتها قوارب الموت هذه تتوقف تلقائيا في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

0: مدينة الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتة تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما

0: الماتينال جول
1: السبعة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. استنيوا من بعد شوية كالعادة آخر المستجدات الرياضية على الصعيد الوطني والعالمي، السبعة وربع توب سبور على موجات إذاعة الشباب، وبرشا طبعا أخبار واللي تخص كأس العالم اللي يبدأ بداية من غدوة، برشا تفاصيل تسمعوها من بعد شوية في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. سينو كالعادة كما تعودتوا السبعة بتاع الصباح رفيق دريدي يكون في الانفو ترافيك.
0: انفو ترافيك
1: رفيق صباح النور.
2: ولكل مستمعي اذاعه شباب انفو ترافيك متابعه للسلاله المروريه في تونس تبرع وكذلك في الطرقات السياره، والبدايه بالضاحيه الجنوبيه من نحن نقوم لكم بالنقطه الخارجيه هذه المدخل الجنوبي للعاصمه، بدايه الاكتظاظ على مستوى محول بيجا تونس الغربيه، كذلك ثم بدايه اكتظاظ نسبي في الطريق الوطنيه رقم واحد خاصه على مستوى مركز الفحص الفني ببن عروس في اتجاه تونس العاصمه، كذلك ثم اكتظاظ في القنطره الرابطه بين مفترق الطريق الوطنيه رقم واحد وسان جومان في مجرين الرياض خاصه في اتجاه مجرين الرياض وتونس العاصمه. بالنسبه لي مناطق الضاحية الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى كثافة مرورية نسبية في اللاك آم البقية حركية عادية كيف بالنسبة لي طريق سريعة تونس حلق الواد الحركية عادية، ونفس الشيء بالنسبة لي طريق جمرة المرسى سيدي داود الحركية عادية. بالنسبة لي طريق الوطنية رقم 8 حاليا اكتظاظ على مستوى أريانا يبدأ من المستوى من مستوى برج الوزير حي النزهة في اتجاه تونس العاصمة الاكتظاظ بدأ حاليا يتواصل إلى حدود مدخل مدينة ريانا. بالنسبة لضواحي غرب العاصمة طريق صعاية إكس ذلك الاكتظاظ يبدأ من تقريبا مستوى حي الزهور خزندار يتواصل إلى حدود مفترق مدخل مدينة باردو من جهة مركب الهادي النايفر، الاكتظاظ هذا في اتجاه المطار وتونس العاصمة، بعد في النقطة المعتادة مفترق حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود تقاطم مع إكس تروا وحتى إلى حدود المركب الجامعي بالمنار فما اكتظاظ سوا حاليا في الروتيكس. بالنسبة للطرقات السيارة حاليا السبعة ودقيقة السيارة واحد تونس حمامات سوسة حركية عادية فقط كثافة مرورية، وبداية الاكتظاظ بين منطقة عين الرحمة ومنطقة بوفيشة في موقع الأشغال غادي في الطريق السيارة. بالنسبة لطريق السيارة تونس بنزرت A4 حركية عادية كيف ما فماش اكتظاظ مروري، وبالنسبة للسيارة A3 تونس باجة بوسالم حاليا الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في برج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
1: شكرا رفيق، ان شاء الله الطريق سليمة ليكم انتم وين ما كنتوا. السبعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة الشباب، غنية في الحقيقة موسيقى وكلمات جميلة محمود العسيلي. برشا منكم نخليكم استنى كيلكو سكون تسمعوش عرفتوا ايش الموسيقى جستمان نتصور برشا ذكروها تبات ونبات، ولما نعيش في تبات ونبات الغنية هذية اللي في الحقيقة في فترة ملقت سوكسي كبير ما بين محمود العسيلي وبشرة، واللي نعديه لكم في توقيت السبعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب.

حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراح

0: يساوي صباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون ملك ايديك.
1: السبعة واربعتاش دقيقة على موجات إذاعة شباب، الموسيقار الخالد فريد الأطرش قلبي ومفتاحه. مرحبا بكم وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم إذا كنتم زادوا كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة شباب. السبعة واربعة توب سبور اليوم مع زبير العوني. زبير صباح النور.
2: أهلا وسهلا بك سامي، صباح الخير.
1: مرحبا بك. غدوة يبدأ الكوب دي موند هكا ولا لا؟ دونك اليوم يكملوا جماعة الباك، غدوة يبدأ الكوب دي موند.
2: شنو علاقتهم ببعضهم؟
1: شنو علاقتهم ببعضهم؟ أنه تلمذا وفينالمو معناها باش يرتاحوا وكمان يستعطوا الكوب دي موند. بيان سور يجيبوا لهم كرة وبرشا اللي يحبوا الكرة سيغتو، وأنه فما بعض المباريات اللي باش يكون التوقيت نتاعها خاص وخاص جدا يظل هكا ولا لا؟ من وقت تاع الصباح من
2: الصباح تو معناتها
1: الصباح
2: حتى انه تو تكون تغطيه خاصه على مجلس اذاعه الشباب بالنسبه لمباريات المنتخب الوطني التونسي، انه استوديو ثلاثه، استوديو الخمسه واستوديو نصف الليل، تو نصف الليل مقبول. اما ثلاثه والخمسه
1: معناتها نلقاو لهم حل.
2: اكيد انه في الكوره الناس كل طبعا الناس كل تسهر، الناس كل خاصه كي يكون المنتخب الوطني التونسي
1: يلعب. شنو زبير وكنت لمت ديجا مصلعين وتلمت الباك معناها مازالوا جماعه النوفيام والسيزيام هم اللي يعطيو لي كونكور معناها يعني نتاعهم سينو
2: مصغرين برشا كيما جماعه الباك. جماعه الباك ولا يفهموا الكوره اكثر من جماعه السيزيام وشويه،
1: والله فما زاد السيزيام والنوفيام ولا لا يفهموا
2: ممكن هي اكيد
1: خاصه. اي شنو اللي عندنا اليوم في توب سبور؟
2: شو حكوا المنتخب الوطني التونسي اخر استعداداته للمونديال للمباراه الافتتاحيه امام المنتخب السويدي، حكيوا على كأس العالم، هذا بالإضافة إلى بعض الأخبار الأخرى والمباريات الدولية الودية، لأنه ثماش برشا أخبار تو الناس كل
1: كوب دو موند.
2: كوب دو موند
1: فوالا، تفاصيل هذه وأكثر مع زبير العوني في توب سبور.
3: الماتينال جون
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح، كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية، مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل، ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا، فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موائدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي واصل استعداداته للمونديال. البارح عمل حصه تدريبيه الثانيه في نفس توقيت المباراه الافتتاحيه اللي باش تكون في الليله الفاصله بين نهار الاحد والاثنين في حدود الساعه الثالثه ضد المنتخب السويدي. كل اللاعبين في صحه جيده وعلى ذمه الاطار الفني، واكيد الناخب الوطني صبري اللموشي يعني لمسات الاخيره بالنسبة للاختيار التشكيلة، خاصة الجانب البدني والجانب التكتيكي للمباراة الافتتاحية. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي حقق نتيجة إيجابية، خاصة بعد الانتقادات الأخيرة، خاصة الهزيمة أمام المنتخب البلجيكي، الهزيمة الأخيرة 5-0. أكيد مش تكون ردة فعل إيجابية لأبناء المدرب صبري اللموشي. كما قلت المباراة مش تكون يوم 15 جوان في حدود الساعة الثالثة بالتوقيت التونسي. هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. غدوة باش يكون الانطلاق الرسمي لكأس العالم 2026 من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية اللي باش تجمع المنتخب المكسيك بمنتخب جنوب أفريقيا في حدود الساعة الثامنة بتوقيت مكسيكو. المباراة هذه اللي يعني تعيدنا إلى مونديال جنوب أفريقيا 2010، المباراة الافتتاحية اللي كانت بين البلد المنظم جنوب أفريقيا ومنتخب المكسيك، والمباراة اللي كانت انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المباراة الافتتاحية مش يزفرها الحكم البرازيلي سامبايو. منتخب أقل من 16 سنة لعب البارح مباراة دولية ودية من منتخب الروسي وتعادل 2-2 في ملعب حمام لم. إلى أخبار الفرق التونسية، الترجي الرياضي التونسي رفع عن عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة عليه من طرف الفيفا بعد ما خلص المستحقات المالية للفريق الإيطالي. بقية الفرق التونسية اللي ما زالت معاقبة اللي هي النادي الرياضي الصفاقسي 5 ملفات، الاتحاد المنستيري 3 ملفات، قوافل القفص الملعب التونسي مستقبل رجيز 2 ملفات، الأولمبي البيجي النجم الرياضي الساحلي مستقبل جابس ملف وحيد لكل فريق. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، لجنة فض النزاعات يعني أعلنت أنه تم إغلاق بعض الملفات وخلاص بعض المستحقات قبل الفريق فريق اللاعب الكيني أوميغا والمقدرة ب 156,000 دينار وبعض الملفات الأخرى. بعض الانتدابات كما مستقبل المرسى، انتدب اللاعب هارون العياري لاعب فريق اتحاد تتوين عقد لمدة 2 مواسم. وائل الدربالي لاعب الترجي الرياضي التونسي تلقى عرض من فريق من إحدى الفرق في البطولة الأوكرانية. رائد بوشنيبة لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري تلقى عرض من فريق غزال محلة المصري. أهم المباريات الدولية الودية اللي تلعبت البارح، الكونغو الديمقراطية انهزمت أمام الشيلي 2-1، الورد هذه زفرها الحكم التونسي محرز الملكي. السنغال تعادلت مع السعودية 0-0، منتخب الأرجنتيني فاز على منتخب أستراليا 3-0، والمنتخب العراقي أو منتخب إيزلندا الأرجنتين فازت على إيزلندا 3-0. العراق انهزمت أمام فنزويلا 2-0. اليوم المنتخب البرتغالي يلعب مع منتخب نيجيريا 9-4، والمنتخب الإنجليزي يواجه منتخب كوستاريكا. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ونجم الدين بنسن.

27 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. شكرا لزبير العوني اللي قدم لنا توب سبور. بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب حتى للعشرة بتاع الصباح في المدينة الجنة. قدموا معنا في الاستماع. أنا راجعين.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على نسمة وعلى الغالي.
2: يا مشرمان يا مشرمان ومعبيهاش أقوى مونديال.
0: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3 اكس بي اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات. وان شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين نشر اليوم: اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا والثالث والعشرين من الشهر الجاري الإعلان عن نتائجها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. بريدج تيك منصة لربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس. ولجنة التربية والشباب تستمع اليوم إلى الاتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهياكل الرياضية. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. تختتم اليوم اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية. وسيتم الإعلان رسميا عن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. وتنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا خلال الفترة الممتدة من 29 من جوان إلى 2 من جويلية القادم لتعلن نتائجها في 12 من الشهر نفسها. هذا ودعا وزير التربية نوردين النوري أمس خلال زيارة نادها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا

0: قرر مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري قرر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتهدف هذه البرامج وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة إلى ضمان تأمين تزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر أحكام التنسيق والمتابعة من كل الولايات والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحل كل الإشكاليات المتعلقة بذلك. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي. كما قرر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية ورفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد وترتيب التدخلات حسب الأولوية. تولت الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة بتونس رسميا إدارة منصة بريدج تك التي تم إطلاقها بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية التونسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس، وفق ما أعلنه رئيس الغرفة مروان بن جمعة. وقال بن جمعة في تصريح لخولة السليتي أن هذه المنصة عبارة عن جسر يربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس، بما يمكن من دعم فرص الانتداب وخلق آفاق جديدة للنمو لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
1: منصة باش تكون جسر بين الشركات الأمريكية والشباب التونسي والشركات الشابة باش يتحصلوا على بعضهم وينجموا يلقاو التيران اللي باش يخدموا فيهم بعضهم. تمكن هذه المنصة الشركات التونسية الناشئة ولي جون ديبلومي باش يدخلوا ويحطوا لي سي في نتاعهم والا لي سي في نتاع الشركات نتاعهم. من جهة أخرى الشركات الأمريكية تنجم تدخل مباشرة على الأنوار هذا وتشوف لي سي في والبروفيل اللي حشتها بهم، أو هي تحط طلبات متاحة باش الشباب والشركات الناشئة ينجموا يلقاو لزوبورتينيتي اللي حشتهم بهم. هذه المبادرة من وزارة الخارجية التونسية والسفارة الأمريكية. أي إنسان يحب يدخل فيها ويندمج فيها يتصل يا أما بالأمشام تونيجيا وإلا مباشرة يدخل على الموقع بريدج تك ويسجل روحه.
0: تعقد لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. وستخصص هذه الجلسة لتعميق النقاش والاستئناس برأي ومقترحات الأطراف المهنية والاقتصادية المعنية بالقطاع الرياضي واستثماراته وتسييره المالي واللوجستي. ويتضمن جدول أعمال اللجنة الاستماع إلى كل من ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة الأبعاد الاقتصادية للمقترح وأليات دفع الاستثمار في القطاع الرياضي وشروط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. كما ستستمع إلى رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية للوقوف على جوانب المالية والرقابية ومسائل الحوكمة والشفافية المالية داخل الهياكل والجمعيات الرياضية بما يضمن تسييرا قانونيا سليما ومستداما. أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أمس دعم تونس للجهود الإفريقية في خدمة قضايا المرأة وانفتاحها على مزيد تعزيز فرص التعاون وتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في سائر المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في كلمة توجهت بها إلى المشاركين في أشغال الاجتماع الاستشاري الافتراضي بشأن التحضيرات المتعلقة بالاجتماع التنسيقي نصف المرحلي بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المزمع تنظيمه بمصر خلال الشهر الجاري. وأبرزت الوزيرة في كلمتها عبر تقنية التواصل عن بعد أهمية الجهود المشتركة لضمان المساواة بين النساء والرجال وتمكين النساء على ضوء استراتيجية الاتحاد الإفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وأجندة 2023.

0: 60 وبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا، ومثمنة التزام المجموعة الإفريقية من أجل حقوق النساء والفتيات في إفريقيا. تجسيدا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية، نظمت بورصة تونس والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس الدورة الثالثة من تظاهرة بورصة القلب بحضور عدد من رؤساء المؤسسات والخبراء في مجال المسؤولية المجتمعية وممثلي المجتمع المدني بهدف عرض مجموعة من المشاريع الملموسة الخاصة بقرى الأطفال. الخبير في الاتصال والتسويق وجمع الموارد بجمعية قرى الأطفال سواس فوزي ربيحي أكد أن هذه التظاهرة تهدف إلى تطوير منظومة الدعم للجمعية.
1: اتجهنا أكثر المؤسسات، والمؤسسات نعرفوا اليوم البزوان تاعهم في تثمين مجهودهم في المسؤولية الاجتماعية المناطة بعدتهم. اليوم مجتمعين هوني في الدورة الثالثة للبورصة القلب، هي زادة تجمع المؤسسات اللي عندها اليوم الأوبليغاسيون دو لا ريسبونسابيلتي سوسيتال من ناحية، ومن ناحية أخرى أننا نحن نبحث على شركاء وعلى سفراء باش يدعموا العمل نتاع اس او اس باش يدعموا معنا رسالة اس او اس تجاه الأطفال. اليوم الحمد لله يعني الإقبال محترم، هذه البداية، والناس هذوما مادام جو إلا مأمنين بالقضية نتاع الطفولة من ناحية، وهذا بطبيعته باش يكون رسالة للمؤسسات الآخرين باش ينزلوا على نفس المنوال.
0: إلى أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. وهذه الهجمات تعتبر من أكبر المواجهات المسلحة منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. وجاءت الضربات الإيرانية التي شملت هجمات في الكويت والبحرين بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب المضيق، ردا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إسقاط لطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي أمس الثلاثاء. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، والثالث والعشرين من الشهر الجاري أعلنوا عن نتائجها. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. بريدج تك منصة لربط الشركات الأمريكية بالشباب التونسي والشركات الناشئة في تونس. ولجنة التربية والشباب تستمع اليوم إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين حول مقترح قانون الهيكل الرياضية. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: 47 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار 7:30 صباح. الأنوار ليكم جديد إن شاء الله. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق إن شاء الله. بداية يوم موفق للجميع. اليوم آخر نهار في الباك إن شاء الله. ربي معاهم التلامذة الكل وإن شاء الله المجهودات الكلها تكون بالنجاح وإن شاء الله ربي يفرحكم ويفرح طبعا عائلاتكم أيامات طبعا. وإن شاء الله وإن شاء الله نفرح احنا بيدنا معاكم هنا في إذاعة الشباب وتكون برمجة خاصة إن شاء الله نهار تنتيجة البكالوريا. ديما معاكم ومن الفقرات اللي تعودتوا بها يوميا في المتينة الجون فقرة تقس اليوم وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: تقس اليوم.
0: تقس اليوم مع سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سعيدة.
2: صباح الخير خويا سامي. تحيه ليك ولكل اوفياء اذاعه الشباب.
0: مرحبا بك معنا. دونك معك انت ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم. الشهيلي نتاع البارح باش يتواصل ولا لا؟ الحقيقه البارح كان فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره. البارح حسينا لي في قلب الصيف معناها كمان.
2: صحيح البارح كنا يعني شهدنا ارتفاع في درجات الحراره يعني كانت اعلى من المعدلات العاديه لشهر جوان تقريبا في اغلبيه المناطق بلادنا. كنا سجلنا في تونس العاصمه 36 درجه كذلك حراره قصوى اللي هو المعدل العادي تقريبا 31 درجة في تونس. يعني هي درجة حرارة مش درجة استثنائية وإلا قياسية، لكن بدينا تمان تهيئوا شيئا فشيئا لفصل الصيف. نحن دجا في فصل الصيف وماشي الحرارة ترتفع إن شاء الله. ربي يعطينا منطق والكل إن شاء الله. بالنسبة لليوم الحرارة باش تقعد يعني تقريبا في نفس المعدلات تقريبا 35 درجة متوقعة اليوم في تونس العاصمة كحرارة قصوى. في بقية الجهات تكون بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 34 درجة في بقية المناطق خاصة في الجنوب نشهد ظهور الشهيلي نظرا لارتفاع درجة الحرارة. بالنسبة لطقسنا اليوم مغيم جزئيا في أغلب المناطق. تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية وين تتكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار. أمطار هذه تكون أحيانا غزيرة خاصة في جهات يعني القصرين جنوب ولاية الكيف سيدي بوزيد القيروان. الأمطار هذه تشمل محليا بعض الجهات الشرقية آخر النهار. وريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ورعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر اليوم متموج إلى مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة اليوم الغد الخميس يكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق تقريبا نفس الوضعية الجوية. تتكثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه بتشمل المناطق الغربية كما قلنا للوسط ومحليا الجنوب وتشمل بعض الجهات الشرقية. غدوة الريح باش تبدل الاتجاه نتاعها باش تصير من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. هذا ما يساهم في انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في مناطق الشمال والوسط وين تتراوح القصة بين 25 و 30 درجة في الشمال تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية وبين 31 و 36 بقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي. غدوة البحر شديد الاضطراب. بالنسبة ليوم الجمعة ويوم السبت يعني أيضا استقرار سحب عابر ببقية الجهات. يوم الجمعة تكون الحرارة في انخفاض طفيف وترجع للارتفاع بتاعها بداية من يوم السبت.
0: واضح سعيدة، شكرا لك. دونك ارتفاع درجات الحرارة يرجع بداية من نهار السبت. شكرا لك سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. بارك الله فيك. 7:47 دقيقة. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: نجمتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عدي الموجة تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: ماتينال جول
1: 8 على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله ثنية زينة ليكم أنتم وين ما كنتوا حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون ديما على موجات إذاعة الشباب. باش نبدأوا الاستضافات والحديث يخص الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. الصالون هذية اللي باش يبدأ بداية من غدوة ويتواصل على امتداد 3 أيام حتى 13 جوان 2026 بقصر المؤتمرات بمحمد الخامس. دونك الصالون هذية اللي هو يمثل فرصة في الحقيقة لقطاع الخدمات العقارية واللي يهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية الجديدة وخاصة تقديم مشروع المسكن الأول والمسكن الاجتماعي والمساكن الاجتماعية. دونك حبينا نفهمه حبينا ناخذ أكثر تفاصيل ونعرفه اللي فما مشكل متاع سكن والمشاريع السكنية والمشكل مادي بدرجة أولى. دونك حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع والدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. ومشكور على تدخل معنا سي سامي الشامخ المسؤول عن المعرض. صباح النور سي سامي ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: صباح النور ومرحبا بكم والسادة المستمعين الكل.
1: مرحبا بكم.
2: كما تفضلت سيادتك هي تعتبر هذه الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية التمويل والتجهيزات اللي هو يترقبوه السادة المواطنين كل سنة في الفترة هذه. سنة إن شاء الله بش يشاركوا قرابة 40 عارض متكونين من باعثين عقاريين من بنوك من مزودي التجهيزات. احنا في الحقيقة نهدفوا كل سنة معناها بالتنظيم التظاهرة هذه باش نعطيو الفرصة للمواطنين الأعزاء إن شاء الله باش يكتشفوا المشاريع الجديدة الموجودة باش يقربوا أكثر للباعث العقاري والبنوك باش يكتشفوا شنو جديد وشنية التسهيلات الجديدة معناها اللي باش تحصلوا عليها. كما ما يخفاش على الجميع اللي عنا راهو شوية ركود في بيع معناها الديزابارتمان وكل فيه الغلاء معناها الكبير اللي قاعدين نلاحظوا فيه ومشكورة الدولة في كل مرة قاعدة تعطي في حلول. السناب شو تكون فرصة معناها متميزة خلف اكتشاف معناها التسهيلات والتخفيضات على مستوى المسكن الأول ولا المساكن معناها الاجتماعية. السناب فما معناها حاجة جديدة اللي هو المسكن الاجتماعي المملك اللي هو هذه تعتبر فرصة وفرتها الدولة إن شاء الله باش نسهلوا بها اقتناء معناها للفئة معينة من المواطنين معناها اقتناء المنازل هذه. توقعين معناها إن شاء الله كي باش يجيوا باش يلقاو معناها كل التفاصيل هي بطبيعتها معناها المنصة الخاصة بالمشاركة في المسكن هذه معناها باش تكون معناها باش اوبيراسيونيل معناها ان شاء الله من هنا لاخر السنه باش ينجموا يسجلوا وان شاء الله ثم في كبدايه معناها 5000 مسكن ان شاء الله باش يكونوا جاهزين في سنه 2027 اللي باش يتنجموا ان شاء الله نوفروهم معناها للمواطنين تاعنا. وهذا ايش نحبوا احنا في كل مره معناها الصالون هذا يكون مرآه معناها على الحركيه اللي موجوده في والحلول الجديده ان شاء الله اللي باش تكون في القطاع العقاري.
1: فوالا هو سي سامي معناها حتى نوضحوا الصوره للمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا وانه الصالون معناها يعني صالون المشاريع السكنيه والتمويل والتجهيزات اللي هي تظاهره سنويه معناها يعني في تونس واللي فيها معناها تجمع الباعثين العقاريين والمؤسسات المالية وشركات التجهيز. يعني بالنسبة للناس اللي تجي للمعرض واللي تكتشف باش تلقى معناها أحدث عروض السكن باش تلقى بعض التسهيلات شنو اللي باش تلقى معناها يعني بالضبط الحديث مع البنوك شنو اللي فما معناها الكراء المملك باش تلقى هذه معناها يعني عندها مجموعة من الأسئلة وباش تلقى شكون يجاوب عليها هكا ولا لا.
2: هذا هو المطلوب. احنا المعرض هذيك باش يزوروا المعرض باش يلقاو كل باعثين العقاريين والمشاريع في مختلف المناطق اللي موجوده في تونس. انا في تونس الكبرى وإلا في الحمامات ونابل وسوسه ومختلف الجهات. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش يلقاو البنوك زاد باش يستفسروا معناها على التمويل كيفاش. الحاجه الثالثه باش يكتشفوا معناها شنو جديد، شنو التسهيلات الجديده المتوفره. معناها هذه فرصه معناها في ثلاث ايام باش يلقاو جل المشاريع السكنيه وجل الاستفسارات وكل شيء في نفس الفضاء وفي نفس في نفس الوقت. هذا هو معناها الهدف من التظاهره هذه، باش ما يقعدش معناها. ورغم معناها تطور التسويق على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يبقى ديما هو
1: اللقاء المباشر،
2: اي اللقاء المباشر هو يبقى اهم حاجه معناها، اللي هي باش تنجم تقربك اكثر معناها وتلقى حلول اكثر.
1: خاطر فما برشا ناس سي سامي توا لو كنا نسلم ونقول لهم شنو هو مشروع المسكن الاول، شنو المسكن الاجتماعي، شنو المساكن الاجتماعيه، معناها برشا ناس اللي ربما ما عندهاش اجابه واضحه. دونك يعد الصالون هذايا وانه فرصه باش يكون فما لقاء مباشر ويفهموا اكثر معناها شنو المسكن الاجتماعي، فاش يتمثل، شنو مشروع المسكن الاول، لانه فما معناها اكثر من صنف اللي خاص بالمشاريع السكنيه في تونس، هكا ولا
2: هذا هو المطلوب.
1: فوالا
2: هما باش يلقاو الاستفسارات هذه الكل، على خاطر احنا توا اللي موجودين في المعرض هما المختصين، المؤسسات العموميه كيما سنيتوس برولس
1: فوالا احدث عروض السكن،
2: هذوما الكل هما اللي عندهم المشاكل الاجتماعيه اللي هي تبقى ديما ارخص بكثير معناها من المساكن الاخرى. باش يجيو باش يلقاو الاستفسارات الكل، باش يسالوا على كل حاجه يحبوها معناها يحبوا يعرفوها، وهذا هو الغايه. احنا راهو باش نسهلوا للمواطن اللي ولا معناها يلقى في صعوبات كبيره برشا باش ينجم يتحصل على مسكن.
1: فوالا دونك
2: وانا ندعوهم ان شاء الله ينطلق غدوه من 11 الى 13 جوان ان شاء الله بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس، وغدوه يفتتح للزوار من 10 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشيه، وسيشهد غدوه ان شاء الله حضور السيد وزير التجهيز.
1: نعم.
2: بدايه من الساعه 15 كافتتاح رسمي، اما هو مفتوح للزوار من 10 متاع الصباح. وهذه دعوه لاذاعه الشباب ان شاء الله باش تكونوا حاضرين معنا باش نزيدوا تاخذوا كل الاستفسارات من السيد الوزير التجهيز والسادة المسؤولين الكل اللي باش يكونوا متواجدين ان شاء الله.
1: فوالا شكرا لك سي سامي، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. بارك الله فيك سامي الشامخ مدير. شكرا سامي الشامخ مدير الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية وتمويل، اللي نعاود نذكر وانه يبدا بداية من غدوة على امتداد ثلاث ايام حتى 13 جوان 2026 بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة. دونك غدوة المعرض يبدا بداية من 10 متاع الصباح، والصالون طبعا اللي يسعى في كل مرة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات الحالية لقطاع السكن في تونس، خاصة المتعلقة بتطور أسعار العقارات، معناها التطور الرهيب والكبير، وحلول التمويل الميسرة خاصة بما في ذلك. باش نجموا تلقاو أكثر تفاصيل فيما يخص البرامج المدعمة كما المسكن الأول في ظل التحديات المرتبطة بكلفة البناء والتحولات اللي شهدها السوق العقاري الوطني. 8:07 هذه إذاعة الشباب حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: 18 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. 8:15 اليوم الموعد اليومي مع ألفا نصيب في فقرة ستوري تيلينغ. ألفا صباح النور.
1: صباح النور سامي، أهلا وسهلا بك.
0: اليوم حكاية عمر، دونك حكاية مزيانة باش تسمعوها مع ألفا نصيب في ستوري تيلينغ.
2: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
1: الصحراء يا سامي فما شكون يشوفها مجرد رمل وسخانة وبلاصة ما تعطي شيء، أما فما ناس أخرى تشوف الصحراء صفحة بيضة تستنى في شكون يكتب عليها قصة حياة. في حكايتنا اليوم باش نسافروا بيك من عمق الجنوب لوسط الرمل وين العزيمة قهرت العطش، باش نحكي لكم حكاية راجل ما استسلمش لليأس وآمن اللي الأرض الميتة تنجم تحيا بالعرق والعزيمة والإصرار. حكايتنا اليوم على الفلاح عمر ثابت. عمر ثابت ولد قبلي آمن بمنطقته وحب يثبت للناس إنه الصحراء تنجم تنبت حتى الزعفران إذا توجدت العزيمة. الصحراء اللي الناس الكل يعتقدوا إنها أرض عاجزة وميتة، لكن عمر آمن بالعكس وثبت إلي الخضرة والغلة البيولوجية من قلب العطش.
3: أنا ما إنسان مغروم بالفلاحة، عملت عدة تجارب في زراعة الورقية، أنا جربت كل شيء من الخضر اللي قاعدة تجينا من الولايات، ولايات الوسط والجنوب. وقت اللي عرفت اللي التجربة نجحت بديت نزرع كل عام، مخرجوا للسوق.
1: تخيلوا معايا المشهد، بطاحي متاع رمل قدامها أسطرة مغلفة بالبلاستيك، تحت هاك البلاستيك وفي مناخ صعيب يتبدل بين برودة قاسية في الليل وشمس تحرق في النهار، فما روح جديدة تخلقت. عمر ثابت تحدى الطبيعة وتحدى العوامل المناخية القاسية وجرب يزرع الجلبانة والطماطم والدلاع والفراولة وحتى الخضار الخضرة الأوراق. عمر يتبع النبتة كيفاش تكبر وتثبت في قلب الرمل، القائل لأرض الصحراء ما هيش ميتة، القائل للأرض هذه تستنى في شكون يفهمها برك.
3: الحمد لله التجربة كانت ناجحة، ويسببها الاكتفاء الذاتي والبعد على المواد الكيميائية، خطر أنا نزرع بيولوجي، نغتنم الفرصة في أي منبر على أساس تشجيع الشباب اللي يلزمهم يتجهوا للفلاحة. احنا كنا نتصوروا معناها برشا حاجات ما تجيناش في الصحراء، صحراء قاحلة ما جاء فيها حد شيء، لكن بالعكس كيف يبدأ الماء متوفر الحمد لله موجود كل شيء.
1: اليوم عمر ثابت مش واقف يتفرج على نجاحه، عمر يحكي وثيقته في ربي وفي ذراعه اللي تزلزل الجبال. حلمه اليوم ما هوش حلم أناني، حلم تويرا تجربته الفريدة من نوعها تتعمم على فلاحي الجهة الكل. يحلم يشوف أسواق المعتمدية ويكلة وشاربة ومكتفية ذاتية من خضرة وغلة مزروعة محليا في قلب قبلي وبين وحات النخيل.
3: احنا قبل نعرف اهلنا معنا في الستينات وفي السبعينات كانت النخلة موجودة، الخضرة تحتها، شجرة البرقوق، شجرة الرمان، شجرة التفاح كانت موجودة، فهمتني؟ ولكن الناس أهملت بعد ما ولت الدقلة غالية، ولت الناس تخدم كان في الدقلة بركة، ولت الناس متجهة للدقلة مش حاب يعمل الخضرة تحتها، رغم اللي الماء موجود تحت النخلة بإمكانه يعمل شوي معدنوس شوي سلك على الأقل.
1: وعلى خاطر البطالة نيت شباب الجهة، عمر يرى في مشروعه الصغير هذا لبنة وباب أمل تحل شباب قبلي، رسالة لهم تقولهم إلي الاستثمار في قبلي والخير تحت رمالها، وما عادش نقولوا إلي الصحراء ما تنجحش فيها الخضرة، وحلمته كبيرة تتجاوز حتى الاكتفاء الذاتي ويوصل يوفر الخضرة والغلة البيولوجية للولايات الأخرى.
3: مادام الماء موجود عندنا في شيرة نفزاوة حاليا، علاش ما معناها ما نوصلوش الاكتفاء الذاتي في ولايه قبلي على الاقل، واذا كان معناها نعمل مجهود اكبر نولوا نصدروا حتى للولايات الاخرى المجاوره، علاش لا؟ تقريبا حوالي 4 سنين ولا 5 سنين معناها كل عام ننتجوا في الخضره، خضره بيولوجيه مع داء الغبار فقط، خضره موجوده معناها كي نهزها للسوق ما تبقاش، بالعكس الناس تبدا توصي عليها، يعني السوق نتاعها موجود، طلب موجود، طلب أكثر من الانتاج.
1: عمر ثابت ورانا إلي الكنز مش ديما مدفون، ساعات الكنز نصنعوه بيدينا وبصبرنا. من قلب قبلي خرجت قصة تحدي باش تقري أجيال، اللي يحب يخدم ينجم ينبت حتى النوار في قلب الحجر. تحية لكل فلاح شادد صحيح في أرضه ويروي فيها بعرقه. قصة عمر متنجم تكون كان قصة ملهمة من قبلي التونسية.

0: الفنانة التونسية الكبيرة الراحلة الفنانة نعمة في يازين الصحراء وبهجتها واللي توصلنا ل 8:25 دقيقة على موجات إذاعة الشباب بعد موجز 8:30 الموعد يكون مع الترابيات واللي مختلنا لكم.
1: حبينا حبينا وتحبينا بعد ما قلنا الزمان.
0: الفنانة التونسية المهاجرة لمية جمال في الميدلي اللي باش تسمعوه ان شاء الله بعد موجز 8:30 معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. اليوم اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التي تقدم إليها أكثر من 162 ألف مترشح ومترشحة، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما ترشح 5% بصفة فردية، وسيتم الإعلان رسميا عن نتائجها في 23 من الشهر الجاري. هذا ودعا وزير التربية نور الدين النوري أمسي خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بولاية أريانا، دعا الإطار التربوي إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري تؤكد لدى أشرفها أمسي على مجلس وزاري مضايق حول منظومة المياه على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يشهدها كل العالم. وقرر المجلس الوزاري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، وذلك من خلال ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، ومواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، بالإضافة إلى إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى اتحاد الصناعة والتجارة وهيئة الخبراء المحاسبين في إطار قانون النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم أنه شن هجمات على قاعدة أمريكية في الأردن و21 هدفا آخر في الخليج ردا على غارات أمريكية قرب مضيق هرمز. وهذه الهجمات تعتبر من أكبر المواجهات المسلحة منذ اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. وجاءت الضربات الإيرانية التي شملت هجمات في الكويت والبحرين بعد أن أعلن الجيش الأمريكي استهداف أنظمة دفاع جوي ومحطة تحكم أرضي ومواقع رادارات مراقبة في إيران قرب مضيق هرمز، ردا على ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إسقاط لطائرة هليكوبتر أمريكية من طراز أباتشي أمسي الثلاثاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي؟

0: إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب. تونس اليوم.
2: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
0: تونس وأخبارها.
1: من الاثنين للخميس.
0: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
2: تونس اليوم.

0: الماتينال جول.
1: صباح رباح
0: صباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. الصوت صوت الفنانة التونسية المهاجرة لميا جمال اللي اختلناها لكم في الميدلي لليوم مباشرة بعد موجز 8:30. سينو بعد الميدلي رفيق دريدي كالعادة ياخذ الجرايد ويعمل دورة على عناوين جرايد ومواقع اليوم 14 جوان 2026 في غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل مستمعينا على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال تبدأ من موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطة تي ان. العنوان نقراوه: وزير التربية يتابع سير عملية إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بمركز الإصلاح بولاية أريانا حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية. كان اطلاع وزير التربية على ظروف سير عمليات إصلاح البكالوريا وملاحظات ومشاغل إطار تدريس المكلف بإصلاح الامتحانات، كما عاين عمل لجنة التحقيق والبت في حالات الغش وسوء السلوك. البقية تلقاوها على موقع إذاعة الشباب راديو جون نقطتين. في نفس الموضوع امتحان البكالوريا إلى اليوم نهار الاخر بمادة الانجليزية لكل الشعب. توا تلامذة تقريبا من ساعة غير ربع دخلوا لاجتياز امتحان مادة الانجليزية، امتحان ضرب واحد وكل الشعب تجتازوا. وكذلك باش يكون الموعد اليوم مع المواد الاختيارية في علاقة بالمواد الفنية، يعني ليزوبسيون المواد الاختيارية في الموسيقى وكذلك الفن التشكيلي، معناها لاغ بلاستيك ديسان كما يتسمى عند التلامذة معروف ب لكن هو أكبر من الديسان، معناها فيه أكثر من هذا. والحقيقة مادة شيقة جدا، هو فن بالضبط، معناها مادة شيقة جدا الحقيقة المادة الفنية الاختيارية في امتحان البكالوريا. والشروق تكتب البكالوريا في يومها قبل الأخير البارح، معناها أمل النجاح تتزايد. البارح كان الموعد مع اختبار مادة التاريخ والجغرافيا، زادا بالنسبة لشعب الاقتصاد والتصرف وكذلك شعب الأداب. وحسب الشروق فأنه علاش أمل النجاح تتزايد، لأنه الاختبارات كانت في المتناول عموما باستثناء يمكن بعض الاختبارات اللي لقات يمكن انتقاد، وإلا لقات يعني عند التلامذة يقولوا كونه يمكن ما كانتش معناها كما المتوقع. هذا هو يمكن أهم الحاجات اللي تقالت. لكن بصفة عامة سنة حتى في الصحف في متابعة لامتحان البكالوريا وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي ما فماش ما يعبر عنها بين ذا فراين، سامحوني التعويجة كما يتقال، معناها ساعات في امتحان البكالوريا معناها مثلا يجي امتحان حتى في العوام السابقة معناها تتسمى الكلمة معروفة، معناها يقول لك تعويجة، معناها وكأنه الامتحان فريمون ما كانش معناها كما متوقع بالكل. لكن السنة الحقيقة ما ريناش حاجات من هذا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، فانه تقريبا في العموم كانت اختبارات في المتناول. هذا بالنسبة لامتحان البكالوريا. وشنو كتبت الشروق اليوم؟ قلنا نذكروا اليوم الموعد مع اخر ايام امتحان البكالوريا اللي بدأ نهار الاربعاء اللي فات. كذلك في علاقة بالتعليم الصباح تكتب: ذو صعوبات التعلم في تونس تحديات متواصلة وجهود لتعزيز الادماج المدرسي. كل التفاصيل في الصفحة الرابعة لجريدة الصباح. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال، وكذلك نمشي لموضوع آخر يهم الأطفال مع انطلاق العطلة. تكتب عليه جريدة لابريس: les vacances dans un appartement، العطل في شقق، des enfants ont mal d'épanouissement. يمكن أطفال يغيب عليهم مفهوم الترفيه وكتبديل الجو معناها في السلعة وكالفرحة، معناها الصورة معبرة الحقيقة فيها زوز صغار شادين سمارتفون قاعدين على زوز على معناها قاعدين في الدار، و لابريس طالت الضوء على الموضوع هذا هو كونه صغار راهو إذا كان دخلوا في العطلة فإنه يلزم تكون فما أنشطة اللي ترفها عليهم وتنحي لهم التعب عام كامل من الدراسة. كذلك نقرأ من بين العناوين اللي في صحفنا الناطقة بالفرنسية لو كوتيديان اليوم العنوان عجبني الحقيقة: إتي 2026 voici le catalogue officiel des plages en Tunisie. في الصفحة الرابعة صحيفة لو كوتيديان تنشر الدليل، دليل الشواطئ التونسية السنة في صيف 2026. إذا كنت حابوا تاخذوا فكرة أكيد صحيفة لو كوتيديان فيها كل التفاصيل. كذلك نمشيو لبقية الأخبار اللي عنا في غوفو الماتينال. نحكيو على حوادث المرور تكتب لو كوتيديان موان داكسيدون بلوس دو مور سور نو روت ليكسي دو فيتيس ا لاندكس اقل حوادث صحيح لكن اكثر قتلى واكثر ضحايا وتجاوز السرعه المحدة هو من اهم الاسباب وهو في منظار الحوادث اللي قاعده تصير. كذلك نقراو من بين العناوين في صحفنا اليوم موضوع اخر في جريده الشروق تكتب ثروات فضحت نجوم التيك توك في الصفحه الثالثه ترجع الشروق على اهم ما تم القيام به في الفترة الأخرى في علاقة بهذوما الناس اللي تنشط على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على تطبيق تيك توك ناس معينة اللي تقول شروق كونهم كدسوا المليارات في وقت قياسي في الصفحة الثالثة الإجابة وكل التفاصيل. كذلك نقرأه في جريدة الشروق وإحنا كنا حكينا معناها في الكوتيديان على دليل الشواطئ مع حلول موسم الاستياف تتساءل الشروق من يحمي المواطن من بين ظفرين جشع حراس الشواطئ تتسائل الشروق وفي صفحة 17 صلت الضوء على هذا الموضوع اللي كل عام سامي يتجدد في علاقة بالملك العمومي البحري وأكل مآوي اللي موجودة في الشواطئ والناس اللي تنصب أنفسها ساعات كونه هي تستغل تنصب أنفسها كونه هي تستغل معناها في المأوى هذاك وبمجرد كونه
0: حتى ساعات ما تلقاش انت تبارك الكهرباء هو يبدا من البعيد يغزلك يقول لك يا معلم هيك قدامي مثلا ولا
2: بالضبط. ثم مشهد سامي زاد الحقيقه معناها مشهد انا الحقيقه يثير استيائي برشا معناها ساعات في بعض الشواطئ اللي هو الطريق اللي يهز البحر يحطوا فيه حاجز بارير معناها وكل كهرباء تدخل يوقفوها معناها ويهزوا ويأخذوا عليه الفلوس ومن بعد يهزوا البارير يخليوا
0: في كمالة زادة وين أحد المزل
2: معناها ناس جيت معناها تستغل
0: المكان
2: وزيد تحطك الحواجز هذيك وكأنه معناها يولي ملك خاص معناها وكأنه أنت جيت تحط بارير في البحر وتحكم في شكون يدخل وشكون يخرج اللي يخلص يدخل واللي ما يخلصش ما يدخلش
0: معناها وساعات وساعات يقول لك لو حتى كي تخلص راني مانيش مسؤول على كرهبتك لو كان معناها تتسرق ولا يصير لها حاجه
2: ما عملنا حتى شيء كسامي معناها كيما نقولوا
0: هذاك
2: علاش الحقيقه معناها
0: تم راه الغطسه ريت الغطسه مش باش تفرح
2: الحق معناها العبد يمشي ساعات يعمل جو بالحق يولي في ساعات يولي في اشكاليات معناها واذا كان انت تجاوب ولا ترد الفعل معناها نجم لا قدر الله تولي حتى معناها اشكاليات اخرى معناها في
0: وكي تجي تحب تحجج معاه بالقانون ما تلقاش معاه
2: هو الناس هذه سامي اذا كان وصل حط اذا كان وصل حط بارير في طريق وهو
0: افهم كيفاش يفكرت
2: وهو معناها نجم نفهم وناخذ فكره بالحق هذاك علاش معناها ندي لكل السلطات المحليه وكذلك
0: تفعيل دور
2: المراقبه بالضبط معناها تفعل دور المراقبه وتسيطر على مجالها كل السيطره ولا تفسح المجال للناس هذوما باش يجيو ساعات يطاولوا راهو على المواطنين سامي معناها لك أنا بمجرد رد الفعل ولي فما تطاول ولي فما حتى تهديد معناها بالعنف وصارت حتى صارت أعمال عنف معناها صارت في السياق هذا. نمشي للرياضة الموعد غدوة
0: أكيد غدوة
2: كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك كندا والشروق تخصص نصف صفحتها الأولى تقريبا المنتخب في المكسيك جاهزون للتحدي تحط صورة عناصرنا الوطنية إن شاء الله بالتوفيق لهم. كذلك تكتب الصباح المنتخب الوطني يدخل المرحلة الحاسمة من التحضيرات للمباراة الافتتاحية أمام السويد نذكروا نهار الاثنين الفجر ماضي 3 متاع الصباح باش تكون مقابلة تونس مع السويد في أولى مواجهات وأولى المباريات اللي يخوضها منتخبنا في كأس العالم. كذلك نقرأ في هذا الموضوع في موضوع الرياضة كيف في الشأن الرياضي إلياس السخيري الجندي الهادئ ينضم إلى النادي المغلق للاعبين التونسيين أصحاب ثلاث مشاركات مونديالية. كل تفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الصباح الصادرة اليوم.
0: شكرا رفيق يعطيك الصحة. 58 دقيقة بعد شوية نعود نرجع لرفيق دريدي في فقرة لنفوت رفيق الثانية وفكرة على حوالي الكيسات والطرقات معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: انفو ترافيك.
1: اي ذولي دخلت كاميونه ديريكت
2: معاك والله طول عرفتك.
1: دخلت كاميونه
2: الشاحنات تقتحم
1: فوالا اي صافي.
2: انفو ترافيك حاليا الطريق الوطنيه رقم 8 ننصحكم بتفاديها خاصه على مستوى اريانا برج الوزير مدخل مدينه اريانا بما انه فما اكتظاظ كذلك يتواصل الى حدود المركز العمراني الشمالي. الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ في الشرقيه في الطريق الوطنيه رقم 8 في اتجاه اريانا محاول الشرقيه مطار تونس كارتاج الدولي كيف كيف فما اكتظاظ حاليا على مستوى محطه البضائع الفريت في اتجاه البحيرة واحد. الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا حركية عادية باستثناء كثافة مرورية كبيرة حاليا في البحيرة واحد. كذلك بالنسبة لطريق سريعة تونس حلق الواد حاليا الحركية عادية. بالنسبة لطريق جمرة المرسى سيدي داود كذلك الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بعض المفترقات. المدخل الجنوبي للعاصمة كالعادة الاكتظاظ في موقع الأشغال على مستوى محاول باجة تونس الغربية. الاكتظاظ هذا ماهوش كبير برشا لكن متسبب في تعطل للحركة المرورية. الوطنية رقم واحد اكتظاظ على مستوى المدينة الجديدة في اتجاه تونس العاصمة. سامحوني في طريق شعاية إكس حاليا حركة خفت شوية مع المقارنة بالسبعة لكن ما زال فما اكتظاظ على مستوى باردو كذلك على مستوى حي الرومانة وحي ابن خلدون. بالنسبة للطرقات السيارة حاليا طريق سيارة واحد تونس حمامات سوسة اكتظاظ ثوى كبير في لوتوروت بعد بياج وبعد سامحوني محطة سيدي خليفة في اتجاه تونس العاصمة. اللي مستعجل ويحب يتفاداه نجم يخرج على النفيذة ثم يرجع للوتوروت من بوفيشة ولا من منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببريكة الساحل. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حاليا حركية عادية باستثناء الكثافة المرورية اللي حكينا عليها في الوطنية رقم 8. بالنسبة لطريق سيارة A3 تونس من جاز الباب باجة بوسالم حركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة في الاتجاهين.
1: شكرا رفيق. من بعد موجز 9:30 نجيك في فقرة
2: بي تيك
1: طبعا ونواصل احنا حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: 9:12 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، أهلا وسهلا إذا كنكم مازلتوا كي خلطوا علينا في السماع. غدوة 11 جوان، غدوة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة اللي يحتفل به في تونس في 11 جوان من كل سنة. طبعا الموعد هذايا اللي يكون خاص بضرورة ترسيخ السلوك الحضاري للمحافظة على المحيط، أو في الحقيقة راه ماهوش نهار في العام وإنما هو كل يوم وقت اللي نحكيه على المحافظة على المحيط، المحافظة على البيئة. دايوغ 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة، 11 جوان هو اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. دونك في مثل طبعا هذا اليوم اللي تكثر الحملات التحسيسية وحملات النظافة التطوعية وتنظيم ورشات توعوية خاصة بالمواطنين حول رسكلة النفايات، واليوم خاصة وقت اللي نحكيه عن الاقتصاد الدائري. دونك ثم برشا بلديات وفما برشا وزارات معنية اللي تساهم في تنظيم برنامج خاص باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة. في الإطار هذا بلدية صفاقس اللي باش تنظم غدوة فعالية الاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة تحت شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول. دونك البرنامج باش يكون غدوة بداية من الأربعة متاع العشية. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، مشكور على تدخله سي ناجح بن ميلاد المكلف بإدارة النظافة ببلدية صفاقس. صباح النور سي ناجح ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور وصباح النور على جميع مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك غدوة في بلدية صفاقس فما برنامج خاص باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة، اخترتوا له شعار مدينة نظيفة مواطن مسؤول، والمؤكد أنه فما علاقة كبيرة ما بين المدينة النظيفة وما بين المواطن المسؤول.
1: أكيد جدا، كما تعرف النظافة هي عمل مشترك ما بين البلدية والمواطن اللي هو ديما شريك فاعل في الرفع من مستوى نظافة المحيط في المنطقة بتاعه وفي جميع سلوكياته.
0: نعم اي هذا مؤكد به. ناخذ معك انت فكرة عن برنامج غدوة. غدوة شنو يثمى بالضبط؟
1: وان شاء الله كما استنسنا العادة تقوم بلدية صفاقس بالاحتفال باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة كما سائر بلديات الجمهورية. ان شاء الله غدوة حددنا المكان مش يكون فضاء فسحة تلتزين، اخترناها بالذات خاطر يأمها برشا متساكنين وبرشا مواطنين من كافة الشرائح. حبيناها تكون تظاهرة تقرب ياسر للمواطن، تقرب ياسر لجميع الفئات العمرية. هذا من ناحية المكان. من ناحية الزمان اخترناه كل 4 ساعات من بداية الساعة 4 مساء إلى حدود 7 مساء باش نضمنوا أكثر التوافد بالمواطنين اللي نحبوهم يكونوا شريك فاعل في جميع تظاهرات أو في جميع أعمال العمل البلدي في مجال النظافة والعناية بالبيئة.
0: في البرنامج فما تسليط الضوء على أهمية الفرز الانتقائي وتثمين النفايات من خلال ورشات معناها تطبيقية ومسابقات تحسيسية. اليوم سينجح وقت اللي نحكيه على أهمية الفرز الانتقائي، فما حاويات خاصة معناها بكل حاجة خاصة بهذا بالبلور، خاصة بهذا بالبلاستيك، مهم كي نحكيه عن الفرز الانتقائي، لكن على مستوى مدى توفير الحاويات اسكو موجودة هذه معناها يعني في صفاقس موفرة؟
1: شوف بلدية صفاقس انطلقت في مبادرة الفرز الانتقائي عندها فترة، لكن المدة اللي فاتت كنا نخدم مع كبار المنتجين وأصحاب المحلات. توا في جديد وهذاك علاش عملنا 7 ورشات اليوم إن شاء الله توعوية وتحسيسية للمجال هذا باش نقربوا للمواطن أكثر فأكثر ويكون المواطن هو شريك فاعل وناشط في مجال الفرز الانتقائي. وديجا احنا حضرنا 7 ورشات.
0: اي
1: الورشة الاولى مش ينظمها المركز الشبابي بصفاقس مش يكون فيها عرض مسرحي. الورشة الثانية مش يكون من تأسيس مندوبية الثقافة مش يكون فيها تعريف بعملية أسكلة النفايات والبريكولاج بصفة عامة كيفاش من النفايات البسيطة نجم نخلقوا حاجات مزيانة ونجم نستعملوها في ديارنا. هذه الورشة الثانية. الورشة الثالثة مشكون من تأثير جمعية الكشف البحري وهي دعوة للحفاظ على البحر وعلى الشواطئ في كامل تراب الجمهورية. الورشة الرابعة مسكون من تنظيم المركز البيولوجي بالساقس اللي مش يعرف بأهمية بأهمية الرسكلة وخاصة السماد العضوي، خاصة عملية معالجة النفايات الخضراء أهميتها في
0: الفرز الانتقائي. فوالا، وهذه مهمة برشا. يعطيك الصحة سي ناجح، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا، بارك الله فيك. ناجح بن ميلاد المكلف بإدارة النظافة.
1: نعمل على المواطنين للحضور بكثافة إن شاء الله.
0: إن شاء الله غدوة الأربعاء نتاع العشية وين بالضبط؟
1: في فسحة شاطئ الكازينو.
0: واضح. ان شاء الله الميساج وصل. فوالا، ميرسي بوكو سي ناجح بن ميلاد المكلف باداره النظافه ببلديه صفاقس. دونك بلديه صفاقس غدوه اللي تحتفل باليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه تحت شعار مدينه نظيفه، مواطن مسؤول. وكما قلت انه فما علاقه ما بين علاقه كبيره بتبعها ما بين المواطن المسؤول ونتيجه المواطن المسؤول طبعا تكون مدينه نظيفه. 9:19 دقيقه معكم حتى للعشرة تصبح في المدينة الجنة.

0: 29 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب والفنسيب والمتابعات اللي مازالت متواصلة. باش تهزنا وين نجم نشرو المقروض؟
1: القاهرة وين ما نشوفوش المقروض. مانيش نحكوا على المقروض.
0: نمشيو للقروان المؤكد وانو يشريو الكفتيجي.
1: الكفتيجي القرواني ولا المقروض؟
0: ولا المقروض، هذوما هما اللي معروفين. أما تو يقول لنا تفاصيل نتاعهم مكرم الهديجي. مكرم صباح النور.
2: صباح النور سامي، صباح النور ألفا، كل الفريق في الاستوديو، كل مستمعي إذاعة الشباب.
0: مكرم وكلني كفتيجي ماضي ساعتين تاع الصباح في رمضان.
1: ماضي ساعتين تاع
0: الصباح. ماضي ساعتين تاع الصباح.
1: كان كفتيجي الحار كيما نعرف.
0: وليد 27 زاد نسيتك الزيادة، باش يبدا في بالك معناها. مكرم هكا ولا لا؟
2: يا سامي تحمد ربي أنك ما تجوش ما تعطيني نتاع القايلة في الصيف
0: في الوقت. مساعتي نتاع القايلة في الصيف.
1: نجربوهم يسالش.
0: لا أما كنت نستغرب نقول معناها ماضي ساعتين متاع الصباح معناها وصايمين وشقين فطرنا، لكن بالحق لقيت فيه بنا
1: سبيسيال. يعمل
0: ما عمل حتى شيء لبس عليه
1: جملة.
0: لا لا لا ما جملة. شاء الله الحمد لله صباح طريق بعد ما روحت من قروين شديت ثنية الحمد لله ربي.
1: الحمد لله.
0: دو مكرمة.
2: هو الفرق يا الفلسل بتاع كابتنجي في المعتها في الشتاء ولا سيدة الدنيا باردة أخف معتها من الفترة الصيفية الفلسل أحر معتها والخاصة القرم في المعتها يبدأ معتها القوم تاعه يبدأ أقوى فهمت. دونك في الفترة الشتوية ديما الكابتنجي أخف من الفترة الصيفية.
0: واضح واضح يا سيدي بيه ايوه الفطف
1: نمشيو الموضوع نتاعنا
0: نمشيو الموضوع المهم نحن نعيش ناكل ولا ناكل اللي نعيش
1: بي سامي تم تركيز آلة متطورة جديدة بقسم الأشعة بوحدة الأغالبة في ولاية القيروان وباش تدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة. الآلة هذه بالطبيعة باش تقرب الخدمات العلاجية من المواطنين في المنطقة. والبريود الأخرى سامي القطاع الصحي شد حركة هامة في القروان من خلال تدعيم التجهيزات الطبية وتطوير الخدمات الصحية. بالطبيعة باش يعطينا أكثر تفاصيل مكرم. مكرم
2: بالفعل قلت كما كنت تحكي حركية كبيرة على المستوى الصحي في ولاية القيروان في المدة الأخيرة خاصة من خلال تدعيم المستشفيات بعدد من الأجهزة الطبية في مختلف الاختصاصات في الحقيقة سواء في مستشفيات القيروان المدينة حتى في عدد من مستشفيات المعتمديات. البارح كان أكد الدكتور عبد الرحمن دعدوشة الأستاذ الاستشفائي في مستشفى ابن الجزار في القيروان أن القطاع الصحي كان شد حركية منقطعة النظير على مستوى تدعيم التجهيزات كما كنا نحكيه وتطوير الخدمات الصحية. والأكيد هو التكفل بأكبر عدد ممكن من المرضى وتقريب الخدمات الصحية العلاجية من المواطن. كيف أكد أنه تركيز آلة طبية جديدة إن شاء الله باش تكون متطورة في قسم الأغالبة وفي قسم الأشعة بالتحديد باش تنطلق العمل نتاعها. وأكد أنه معناتها تدعيمها مهم برشا لتسهيل وتسريع الخدمات من المواطن وأبرز أهمية التجهيزات الطبية الجديدة هذه اللي تم اقتنائها لفائدة المستشفى خاصة أنها باش تساهم في الرفع من جودة الخدمات الصحية وتسهيل الفحوصات ومعناتها تقريبها من المواطنين. نعرفوا أنه عدد كبير من المواطنين في معتمدية القيروان يتنقلوا للقيروان المدينة لمستشفى الأغالبة وإلا ابن الجزار معتها للمداوات. كما أوضح أنه تجهيز معتها تركيز جهاز السكانير الثاني في المستشفى نحكي وديم على مستشفى الأغالبة ساهم في تخفيف الضغط على الجهاز الأول وضمان استمرارية في الخدمات الطبية وجنب المرضى كما كنا نحكيه على التنقل. من دوره المدير الجهوي للصحة بالقيروان كان أكد أنه وزارة الصحة تواصل العمل على تطوير خدمات الصحية تقريبا من المواطن خاصة في ولاية القيروان مع تحسين جودة التكفل بالمرضى في إطار استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز البنية التحتية الصحية في مختلف الجهات. وكان أوضح خلال إشرافه على تركيز الجهاز المتطور هذايا في معناتها التصوير الطبي والتدخلات الجراحية في الأغالبة تحت اسم راديو تيليكوموندي كونفنسيونيل أنه التجهيز الحديث يمثل إضافة نوعية خاصة لفائدة الأقسام الجراحية ويندرج أكيد في معناتها مجهودات وزارة الصحة لدعم ولاية القيروان بأكبر عدد ممكن من التجهيزات الطبية وشبه الطبية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات. وكان أكد أنه عمل متواصل لتشخيص مختلف النقائص المسجلة بالمؤسسات الصحية في الجهة ووضع الحلول لتجاوزها. وكان أكد على أهمية التدخل السريع في الحالات الاستعجالية خاصة في في أمراض القلب والشرايين، يعني ترتبط بما يعرف بالساعة الذهبية لإنقاذ حياة المواطن. من جهة أخرى كان أشار إلى تقدم الأشغال في مستشفى أبو حجلة وتواصل أشغال المستشفى الجهوي بحفوز واستمرار الأعداد لمشروع المستشفى الجهوي في حاجب العيون، وأكد على تطوير الخدمات الاستعجالية خاصة في مجال التحاليل الطبية، وأنه المخابر التحاليل الطبية بعدد من المؤسسات الصحية على غير أبو حجلة وحفوز باش تعمل على مدار 24 ساعة على 24 بما يسهل في تحسين سرعة تكفل بالمرضى وتقليص أجيال الانتظار. خلينا نعطيك أبا أنجو معتها ألفة فأنه المستشفى الجهوي بحجلة عفوا مش حفوز في بحجلة إن شاء الله تقريبا 85% جاهز إن شاء الله ينطلق مع معتها أواخر شهر الجويلة، وكيف شحكيو عليه بعد اليوم
0: بأكثر تفاصيل. شكرا مكرم، يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. هادية ترودي مرحبا بك، معك برشا أخبار في أخبار التسعة ونص.
3: الماتينال جول الصباح رباح،
4: الصباح رباح
3: وعلى موجاتنا
4: صباحنا بالمسك فواح،
3: صباحنا بالمسك فواح.
4: الماتينال جول
3: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.
4: اسمه معنا في إذاعة الشباب،
3: خذ فرصتك.
4: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع تستنى فيكم
3: في برنامج خذ فرصتك
4: من 10:30 لل11:30.
3: عدل موجتك ورد بالك ضيع فرصتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. غرفة التجارة والصناعة بتونس تنظم بصفتها شريكا مؤسساتيا لمؤسسة إفسا أفريكا اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. المنتدى الاستراتيجي يعقد تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ويشكل موعدا اقتصاديا بارزا يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تجتمع لمواصلة الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال ومقترحات قوانين أخرى. في أخبار العالم، حزب الله أعلن في بيان اليوم أن عناصره استهدفت تجمعا لآليات وجنود إسرائيليين في بلدة البياضة جنوب لبنان. البرلمان اللبناني أقر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء تشريعا يهدف إلى تسريع وتيرة وإجراءات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين ويسمح بنقلهم إلى مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي. في الرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم يكشف رسميا عن حزمة شاملة وثورية من تقنيات التحكيم الرقمية الجديدة والمطورة والتي ستطبق رسميا لأول مرة في نهائيات كأس العالم، من بينها نظام الكشف شبه الآلي المطور عن التسلل. شكرا وإلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مونديال 2026
6: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
7: كأس العالم لكرة القدم
6: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
7: أمريكا، الكندا والمكسيك.
6: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
7: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
6: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
3: عد موجتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: 9:44 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح، ورفيق دريدي في فقرة بيتك.
1: بيتك من جديد، صباح الفل للناس الكل. بس نرجعوا على كأس العالم، قلنا بس نحكي وكل ما هو التكنولوجيا في المونديال وجوجل، وبس نتعرفوا على الأدوات الجديدة وكل ما بس تطلقوا بمناسبة الفعالية هذه الرياضية مرة كل 4 سنوات. دونك جوجل حاولت كونها سنة تحتفل بكأس العالم وتطلق مجموعة من ليزوتيج ضد تاو، نعرفوا التفاصيل. فابل كلود 5 جديد من أنثروبيك، وتأكيد لتفوقه على GPT 5.5. تاو نعرفوا زادة تفاصيل وشنو بش يكون من الممكن القيام به بواسطة الأنثروبيك بواسطة كلود فابل 5، ومواقع توصفها بالفضيحة الأمنية، اعتراف من ميتا بتبرع الاسيستان سمارت متاحة في تسهيل اختراق 20,000 كونت انستغرام. كنا حكينا الأسبوع اللي فات على الحادثة ذي، وتنعرفوا التفاصيل بالطبيعة في علاقة بالكونت هذوما وكيفاش تم اختراقهم. قلنا جوجل أطلقت حزمة من أدوات الـ AI ذكاء الاصطناعي جديدة لتعزيز تجربة متابعة المونديال كأس العالم 2026. الابليكاسيون اللي صارت فيهم التحديثات هما جوجل سيرش على الويب، جوجل مابس، وويز، وجيميناي، تركز على توفير نتائج مباشرة للمباريات وتحليلات تكتيكية ذكية وتسهيل التنقل للملاعب وملخصات يومية لكل المقابلات. دونك كوني محرك البحث جوجل نبش نلقاو فيه اون انترفاس جديدة، واجهة جديدة مخصصة لمباريات كأس العالم، يمكن فيها الاطلاع على النتائج المباشرة، ترتيب المجموعات، الاحصائيات الفورية، ابرز التفاعلات على منصات التواصل الاجتماعي. جوجل زاد تحت امكانية تثبيت سكوربورد، لوحة نتائج مباشرة على ليكرون دو فيروياج في السمارتفون اندرويد والايفون، ويتم تحديثها تلقائيا من غير الحاجة لفتح التطبيقات بشكل متكرر، خاصة تخلي الناس اللي يخدموا ولا يكونوا يعملوا في حاجة يتبعوا السكور اون ديريكت من غير ما يقعدوا يحلوا في السمارتفون متاعهم. نلقاو زادة مجموعة من التطويرات الأخرى تتعلق بالجوانب الفنية للمباريات، رسومات تكتيكية تساعد على فهم التحولات التكتيكية وسط المباراة، ونلقاو زادة في علاقة بجوجل مابس تحسين خدمات السياقة، تحديثات فورية لإغلاق طرقات، معلومات مباشرة حول وسائل النقل، واقتراحات لمسارات بديلة لتجنب الازدحام. بس نلقاو زادة جيميناي يتحول إلى مراسل رياضي شخصي لكل شخص كما يحب، معناها شنو الأخبار اللي يحب ياخوها من كأس العالم، النتائج المباشرة، أبرز اللقطات، أخبار الفرق واللاعبين، بالإضافة لصور بالذكاء الاصطناعي التوليدي من جيميناي. نلقاو هوني مثلا الاحتفال بتسجيل هدف ولا تصدي لكرة حاسمة، تخصيص ألوان المنتخب المفضل، معناها هوني جوجل تراهن على الذكاء الاصطناعي في الرياضة، بما أنه المونديال يصير في بلاد جوجل في الولايات المتحدة الأمريكية. وهوني بس نلقاو مجموعة أخرى من التحديثات الجديدة اللي تخص كذلك المشجعين والمعلومات الفورية والتحليلات الذكية، برشا جديد دونك من جوجل في كأس العالم تبدأوا تكتشفوا فيه من اليوم ومن غدوة على السمارتفون متاعكم. بس نحكيوا على أنثروبيك اللي تطلق رسميا كلود فابل 5، نموذج جديد للذكاء الاصطناعي. أنثروبيك تقول كونه تفوق النموذج يزداد كل ما ولات المهام أكثر تعقيد، دونكوني تأكيد على تفوقه على جي بي تي. ومن ناحية السعر اختارت تكلفة استخدام الروبوت الجديد متاحة عند $10 لكل، من ناحية التسعير تكلفة الاستخدام لكل مليون رمز، و$50 لكل مليون رمز إخراج من طرف الروبوت هذية يعني في الأوتبوت. ومجموعة أخرى من التفاصيل اللي تخص أنثروبيك وجديدها في علاقة بكلود 5.5. بس نوفيو بالفضيحة الأمنية على انستغرام وميتا، تكشف لي هاكرز تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 20,000 كونت انستغرام عبر استغلال ثغرة في روبوت الدعم الفني لسيبور المدعوم بالذكاء الاصطناعي. دونكوني الهاكرز هذوما عاودوا سيطروا على دي كونت أخرين بواسطة الروبوت هذايا، قالوا كونهم ضيعوا الأكسيل للكونت انستغرام تاعهم، وعطاوا للروبوت أدريس إيميل ما هيش تابع الكونت هذاك، هي تابعتهم هما وبهكا تمكنوا من كونوا يسيطروا على لي كونت انستغرام هذم. في اشعار قدمته ميتال سلطات ولايه مين الامريكيه تقول كون المشكله صارت بسبب خلل برمجي خلى المهاجمين يعاودوا يطلبوا المود باس لي كونت ما يملكوهاش. وميتا تقول كون مسار برمجي منفصل كانت فيه الغلطه منع نظام التحقق بصوره صحيحه من تطابق الايميل المدخل مع الايميل الموجود في الكونت هذايا. دونك هوني ميتا وقفت اداه الدعم المعتمده على الذكاء الاصطناعي ونحات لي كود اللي تسبوا في الثغره ونحات زاده كل لي ليام تاع اعاده تعيين لمود باس. وتاكد الشركه كونه كل كونت اللي يحتمل تاثرهم باجراءات امنيه دونك هوني صارت عليهم اجراءات اخرى تطلب التحقق من هويه المستخدم.
0: شكرا رفيق. 49 دقيقة بعد شوي نكملوا مع ألف نصيب في فقرة فلاش كولتور حتى للعشرة متاع الصباح في المدينة الجنة.

0: فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور مع ألفا نسيب. ألفا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا بك سامي من جديد. نبدأ فلاش كولتور متاعنا ببرنامج اليوم من مهرجان الطفولة الثقافي بالمدغية من ولاية قابس اللي باش يكون بداية من الأربع متاع العشية. باش نلقاو في البرنامج عرف تنشيتي مع سفير الطفولة عمو تيتح. نقاو دوما وشخصيات كرتونيه، نقاو مهرج العاب سحريه، هذا كل شنو نقاو موجودين بدار الثقافه المطويه، والدخول راهو مجاني، نجمو تمشوا تتفرهدوا. غدوه الافتتاح الرسمي للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في دورته التاسعه واللي باش يتواصل حتى 28 جوان. نلقاو في البرنامج عروض في فن السيرك، فنون الشارع، كرنفالات، ورشات، اقامات فنيه، لقاءات ثقافيه. المهرجان باش يكون في تونس العاصمه وعدد من ولايات الجمهوريه. كيف كيف غدوا عنا افتتاح لتظاهرة أيام الفن المسرحي بغزالة من ولاية بنزرت في دورتها الأولى واللي باش تتواصل حتى نهار 13 جوان بدار الثقافة غزالة. الفعاليات باش تبدأ مع الخمسة بتاع العشية وباش نلقاو في البرنامج عروض مسرحية للصغار وللكبار. كيف كيف عنا غدوا افتتاح تظاهرة نسمات سينمائية بقليبيا شعارها نافذة على السينما المغاربية واللي باش تتواصل حتى نهار 13 جوان بدار الثقافة نور الدين صمود بقليبيا بتبيع. باش نلقاو في البرنامج ندوات علمية ورشات تكوينية وعروض سينمائية. في إطار مهرجان شباب بأريانا فما عرض فني مشترك بين معتز الغربي وسعفي ومنعم دي ام سي نهار الجمعة 12 جوان بمسرح الهواء الطلق في حي التضامن. العرض باش يكون بداية من 9:30 متاع الليل ونختمه في إطار الاحتفال بعيد الموسيقى العالمي. مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة ينظم حفل موسيقي نهار السبت 13 جوان بقاعة الأوبرا مع 8 متاع الليل. يحيي الحفل لأول مرة في تونس الفنانة السورية رشا رزق مع الأوركستر السيمفوني التونسي. وهي كانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
1: شكرا ألفا، يعطيك صحة. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا مجدي المشرقي وهدية ترودي كانوا معنا في الأخبار، زبير العوني في السبور، نجم الدين بالسلام في الإخراج التقني، الفنصيب في الإخراج الرقمي وفي مختلف الفقرات والمتابعات. كيف كيف زاد رفيق دريدي سامي فرتون. يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: matinale jeune. اسمه معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك.
1: عدل موجتك. تسمع صوتك.
0: على كيفك.
3: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
2: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد.
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
2: على كيفك. من اثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة نتاع القايله.

المشتك تسمع. RG Music.

الطول وشكيت لناسي قلبي لا تلومني على جرحك اصبر يرجع لي الغالي لايام الداوي نمسح له الدمعة بيدي لبقية العمر.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المكتب الجهوي لكونفدرالية المؤسسات المواطنة كونكت بسيدي بوزيدة أعد عددا من الأنشطة والدورات التدريبية التي من المنتظر أن تنظم خلال النصف الثاني من هذه السنة، وذلك بهدف الإحاطة الشاملة بأصحاب المشاريع وحاملي الأفكار الريادية، حسب رئيسة المكتب نادية عافي. نادية عافي بينت أن المكتب سينفذ برنامج المشاريع الصغرى المحلية بتمويل من السفارة التشيكية، وهو يستهدف المرأة العاملة في قطاع الصناعات التقليدية وخاصة صاحبات المشاريع غير المهيكلة إداريا. من أخبار الطقس، الوضع الجوي يكون بعد ظهر اليوم الأربعاء ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. ووفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في الرياضة، غدا تنطلق منافسات نهائية كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى غاية 19 من جويليا القادم، لتكون أول كأس عالم تقام في 3 دول وأول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا. أنظار العالم ستكون متجهة نحو مدينة مكسيكو سيتي المكسيكية مع ضربة بداية المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ المسابقة، ليس فقط بسبب اتساع رقعته الجغرافية بل أيضا نتيجة التغيير الجذري في نظام المنافسة وعدد المباريات والمنتخبات المشاركة، ما يجعلها النسخة الأكبر منذ انطلاق كأس العالم عام 1930. وفي أبرز أحداث العالم، الحرس الثوري الإيراني قال إنه شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت والبحرين اليوم، ردا على غارة أمريكية استهدفت مواقع إيرانية حول مضيق هرمز. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركة الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: المؤسسة الجامعية الرائدة في ولاية بيجة وتحديدا في بيجة المدينة، المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية التابع لجامعة منوبة. معهد جندوبة عفوا، معهد يكون الطلبة في مجالات اللغات والإعلامية ويعد كفاءات قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والانفتاح على سوق الشغل الوطني وكذلك الدولي. للحديث عن واقع المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية والأنشطة متاحة كذلك، سعيدة جدا يكون معنا السيد محمد الخرات مدير المعهد الأساتذة، السيد بلال مغراوي أستاذ الإعلامية، الأستاذة مروة ماكني توجاني أستاذة الإنجليزية، طالبتين سعيدة جدا أنهم انضموا لنا من المزوغي وياسمين قمري باش يحكيوا لنا على الأجواء هنا في المعهد. معناتها فما أنشطة، فما النوادي، باش نحكيو على الآفاق، على المستقبل، لما هي تقبل كل شيء نحكيو على المعهد. مرحبا بك سي محمد، مرحبا بينا بحضكم.
1: مرحبا بكم،
0: أهلا وسهلا،
1: عايشك، شرفتونا بحضوركم، نشكركم على الفرصة هذه اللي قدمتوها باش نعرفوا بالمعهد.
0: أكيد المعهد يعرفوه الطلبة اللي قراو فيه، اللي تخرجوا منه، اللي يسكنوا زادة في الولاية وفي الشمال الغربي بصفة عامة، ولكن فرصة كذلك للي يحب يطلع أكثر. تقبلوا طلبة من جهات أخرى؟ ما
1: أكيد بالطبيعة
0: معناها
1: نرحبوا
0: معاكم
1: بالطلبة من جميع أنحاء الجمهورية، بالطبيعة يقراوش عنا، كان معناها من بيجا، من جميع الولايات موجودين طلبة عنا ويجيو يقراو، فما اللي يسكنوا لهنا وفما اللي فما الفوي موجود، فما السكنة موجودة، دونك ينجموا يقراوا، مرحبا بهم الناس الكل.
0: وقت اللي نحكيو على نحكيو مع لي جون، نحكيو على المستقبل، شنو الحاجات اللي يحبوا يعملوها، فما برشا حديث على الإعلامية طبعا، هذا اللي ماشي، وفما برشا تطورات في هذا المجال، نرجع نحكيو في هذا بأكثر تفاصيل مع الأستاذ بلال. وأولادنا تو يحبوا ياسر اللغات، فإنه يتلقاو الاختصاصات هذوما في نفس المعهد مخدوم عليه المشروع ويمشي ويتطور أكيد في برشا حاجات.
1: صحيح صحيح، هما زوز اختصاصات كما قلت سيادتك، الإعلامية واللغات، اليوم زوز حاجات مطلوبين، مازالوا مطلوبين إلى حد اليوم في سوق الشغل. دونك ديما عندنا الحمد لله إقبال على من الطلبة وناجحين من بكالوريا. حاليا عندنا معناها ليسونس في الإنجليزية، يعني إجازة في الإنجليزية بالنسبة للغات، وعندنا بالنسبة للإعلامية اختصاص الإعلامية عندنا أكثر معناها من عندنا ماجستير وعندنا إجازة سامحني، وزوز ماجستير، واحدة في الاي او تي واحدة في الداتا ساينس. هذا بالنسبة للي موجود حاليا. عندنا عام جاي زيد إن شاء الله إجازة جديدة في البيج داتا، وهكا يبشو لي عندنا 4 اختصاصات في الإعلامية، وإن شاء الله زيد فما مشاريع جديدة في اللغات إن شاء الله في المستقبل، العام الجاي إن شاء الله عندنا مشاريع.
0: باش نرجع نحكيو زيد مع الأستاذة مروة على مستقبل اللغة الإنجليزية، اللغة الأولى في العالم والمطلوبة برشا بالطبيعة، الإقبال أكثر على شنو الطلبة، شنو اللي
1: الإعلامية أكثر؟
0: الإعلامية.
1: أكيد أي أكيد، على خاطر هي أكثر مطلوبة، مش حتى في تونس، حتى لبرا معناها من الخارج تونس أكيد. دونك واللي هي تخليك زادة، معناها احنا عندنا الماجستير اللي هو يخليك يحلك آفاق، معناها كي تاخذ ليسونس معناها تنجم بعد تعمل ماجستير، من بعد تنجم تواصل تعمل معناها سيكل دانجينيور، يعني تنجم تعمل برشا حاجات، معناها لو فات انه تاخذ من هنا اون ليسونس تحلك برشا افاق، ينجم راهو يخدموا بها ليسونس، فما شكون يعمل 3 سنوات ويخرج يخدم ديريكتومون، وفما اللي يحب يزيد يقرا عنده زاد لا بوسيبيتي ينجم يزيد يقرا يطور من روحه وياخذ شهاده اكثر، وهكاك باش يلقى فرص اكثر في سوق الشغل، انه يلقى فرص اكثر، انه مش يلقى خدمه اكثر بالطبيعه من اللي عنده، اللي ديما يكمل ماجستير هو عنده فرصه اكثر بالطبيعه من عنده اجازه، اللي كيف كيف يواصل حتى بعد الماجستير.

0: يواصل في الهندسة، معناه ياخذ ان دبلوم دانجينيور، كيف كيف عنده فرصة أكثر. وديما نقول اللي في اختصاص العالمية مازال مطلوب، مع بالطبيعة اللي نشوفوا فيه توا التطور الحاصل في الذكاء الاصطناعي. برشا يقولوا اللي معناها اختصاص العالمية ما عادش ولي مطلوب، وسوق الشغل قاعد
1: ايه الذكاء
0: ينقص
1: الاصطناعي
0: اتراه،
1: بشغل
0: وباش
1: وياخذ
0: ياخذ بلاصة
1: بلاصته.
0: فوالا، باش ياخذ بلاصة العباد معناها، او اللي قاعدين يخدموا في الاختصاص هذا، واللي هو مش صحيح، خاطر هو في الاخر الاختصاص الذكاء الاصطناعي شكون يخدم فيه؟ معناها هم يخدموا فيه هما اختصاص الاعلاميه واللي هو قاريو فيه. دونك بالعكس، فما معناها دي ميتي جدد هما اللي باش يظهروا، فما دي ميتي ما عادش باش يتنحاو اكيد، مي ديما فما لا دوموند باش تقعد ديما موجوده، وما فماش خوف على السيكتور هذا.
1: واضح. انت ما عندكش نهاية سنة وبداية سنة جامعية كما الطلبة مثلا، خاطر تقعد تخدم حتى الآخر وقت، معناتها الآخر العام، ومن بعد تبداو تحضروا
0: العام الجاي
1: للعام الجاي. واللهو معناتها مش كان بالاختصاصات والقراية، عندكم زي ذلك كلوب في الأنشطة في
0: اكيد
1: المعهد.
0: اكيد، عنا انشطه، عنا دي كلوب ينشطوا، نعاونوهم في الانشطه نتاعهم، نأطروهم. عنا دي زيفينمون نخدموهم احنا زاده، معنيش كان القرايه، نعملوا دي زيفينمون في وسط العام، اول العام ولا حتى في الكور دو لاني، دي معنا انشطه، معناتها كسوة للطلبة كسوة للأساتذة، دي معنا ما فماش كان قراية. بالنسبة لنا احنا هنا الطالب يجي يقرأ صحيح، واللي حاجة مهمة، وباش ياخد شهادة في الآخر، هذا هو الأوبجيكتيف. من زيادة لازمو ينشط، لازمو يكتشف حاجات جديدة، لازمو يشوف انفيرونمون في برشا، معناها كيما قلنا يشوف عباد اخرين، يشوف دي زيكسبير دي فورماتور اتسيتيرا، يشارك في تظاهرات حتى برا من المعهد، هذا كله مهم للحياة الجامعية، فمش كان قراية يعني.
1: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا لك على الاستقبال نتاعك لينا اليوم. كما قلت، خدمة سي محمد وغيره من المديرين في مختلف المعاهد والجامعات ما تقتصرش على وسط العام، كهو هاوكا لليوم موجودين في المعهد، ما زالت الخدمة وما زالت التحضير للعام الجديد، وديما فما حاجة جديدة، وديما تسعوا للتطور والانفتاح على برشا برشا حاجات أخرين، وديما لازم تكونوا أبدعين.
0: بالطبيعة هذا هو، هذا عشان حكيت لك على الإجازة الجديدة، هذا في الإطار هذا اللي احنا ديما لازم نواكبه التطور الموجود في سوق الشغل. دونك ما لازمناش نقفوا، كل ما فما حاجة جديدة لازم نواكبوها، نطوروا من رواحنا، نبدلوا، ما نقفوش، معناها ما عندناش انا ان بروجرام ما نقفوش نقعد نقاريو بيه 10 سنين، ديما فما تطور في المجالات هذوما، لازم ديما نبدلو ونواكبوا سوق الشغل، التطورات اللي موجودة. هذيك علاش كيما قلت لك معانا ليسونس جديدة العام الجاي ان شاء الله،
1: إن شاء الله.
0: باش تحل اللي باش نجحوا في البكالوريا. هذه او نيفو دونك الاعلاميه. وبالنسبه للغات عندنا كيما قلت لك بروجرام زاد العام الجاي كيف كيف ان شاء الله، وحتى في الاعلاميه عندنا دوتر بروجرام كيف كيف، لازم ديما نتطور وديما نتبعوا
1: ايه
0: سوق الشغل. هذاك هو، خاطر في الاخر احنا البرودوي نتاعنا هو شنو، ياخذ شهاده الطالب، مي في الاخر لازم يخرج يخدم بها، مش ياخذ شهاده وكهو. دونك لوبجيكتيف مش انك تاخذ شهاده، انك تاخذ شهاده مي تلقى بلاصة من بعد باش تنجم تخدم. هذا هو،
1: هذا هو ان شاء الله بالتجاه بالنجاح والتوفيق ليكم في المهام نتاعكم
0: نعيش
1: لوليداتكم الطلبه، خاطر نجاحهم من نجاحكم وفرحتكم اكيد كما فرحتهم وقت اللي ينجحوا ويتخرجوا. نغم من الاستوديو ورجعين باش نحكيوا على الانجليزيه، باش نحكيوا على الاعلاميه، وباش نحكيوا كذلك على الانشطه والنواتي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نجم تاخذ فرصتك وقت اللي تحلم، تاخذ فرصتك وقت اللي تقرر، تاخذ فرصتك وقت اللي تمشي في طريق الحلم متاعك. كيفاش تبدا الحلم متاعك؟ تبداها بالتكوين، انك تتكون في المجال او الاختصاص اللي انت اخترته تحبه والا نصحك به وحبيته من بعد. اما ما تنجحش 100% اذا كان مشيت الاختصاص ما تحبوش بالكل وغصبوها عليك. هذه نصيحه انا نعطيها، ومعايا الاستاذه مروه مكني توجاني ايدتني الحقيقه. مرحبا بك استاذه، اهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بينا ديما، احنا في داركم.
2: اي مرحبا بكم في دارنا في المعهد العالي للغات التطبيقيه والاعلاميه. يعطيكم الصحه على الفرصه هذه باش نعرفوا بالمعهد نتاعنا باختصاص الانجليزيه.
1: اختصاص الانجليزيه، وقت اللي نحكيوا على اللغه الانجليزيه حتى الصغار بالكل تعلم الانجليزي، راهو باهي، راهو ذاك المستقبل، راهو ذاك اللي باش تلقاه في خدمتك في قرايتك وحتى في برشا مجالات وبرشا اختصاصات وبرشا بليزيور فاكولتي. معناها نلقاو اللي ثم ماتيريت ولاو يتقراو كان باللونجليزي، حتى الميدسين في بالي اللي ثم ميدسين في سوسة باللونجليزي. باللونجلي، فبين الحاجات اللي مطلوبة ولازم نتبعوها، واللي بينوا صغيرتنا توا تلامذة ملي هما صغار قاعدين يتغرموا بالانجليزي. اما الفرق بين الغرام وبين انه يختص فيها ويقرا،
2: اكيد فما فرق ما بين يتغرم باللغه ولا ويقراها. خاطر كي باش يقرا برشا، معناتها مش كان مثلا النحو وصرف الغرام اللي نعرفوه، باش يقرا على الادب، باش يقرا على كيفيه، معناتها اللغه. اللغه بصفه، معناتها اللغه الانجليزيه، نحو صرف اصوات، كيفاش نستعملوها في السياق، فما الادب، فما الحضاره الانجليزيه، كيفية تدريس اللغه الانجليزيه ومواد اخرى او بالاحرى مهارات اخرين يتعلمهم الطالب ولا الطالبه باش ينجم يواكب سوق الشغل. كما كلسي محمد بكيلا، نحن نقريو لي ستوديون تاعنا باش بعديك يخرجوا يلقاو خدمه.
1: حاضرين.
2: كلك سواء باش يخدموا في المجال نتاعهم، معناتها في مهن قريبه للغه الانجليزيه، مثلا استاذ تعليم لغه انجليزيه، مترجم، هذا مهن قريبه معناتها لل او بالاحرى اول مهن اللي يخمم فيهم الطالب كي يجي يتوجه لغه انجليزيه. اما فما مهن اخرى مستحدثه كما مثلا البلوجرز توا، كما كونتنت رايتر اللي هما معناتها صانع محتوى صوتي معناتها سمعي بصري والا معناتها بالكتابه. فما كما قلت مهارات اخرى اللي هي مهارات التواصل، سوفت سكيلز، كيفية التواصل المهني، هذوما الكل معناتها مهن التواصل بصفة عامة ينجموا يلقوا فيهم حظهم كمتخرجين من اختصاص اللغة الإنجليزية.
1: نعرفوا اللي ثم بروجرام، برنامج يلزمو يتقرا، هذايا توسكي لونغ، معناها الجرامير كونجيجيزون والادب وكل باش يتقرا، هذا كلام. اما البلوس كيفاش ياخذوه في الانجلي وقت اللي هو يحب يتعلم حاجات اخرين؟ هل يمشي للكلوب ولا هل اساتذه ينجموا يوفروا له حيز من الوقت باش يعرف حاجات، ما نعرفش انا، حاجات تقنيه، حاجات عندها علاقه بالمستقبل بلوتار؟
2: يعطيك الصحة. هو كيما نحن تعودنا معناتها من عام الجاي باش نبداو في تأهيل الإجازة كيما قلتي محمد، ما نبقاوش نفس البروغرام نقريو بيه قداش من عام. فما مراحل، نحن مش لهناك، مش في المعهد كهو، معناتها في كاختصاص كاختصاصات وزارة التعليم العالي معناتها بصفة عامة. دونك فما مواد أساسية لازم يقراهم، كيما اللغة، كيما الأدب، كيما الحضارة، هذوما ديما. وفما مواد اختيارية يعني هو ينجم يختار منهم، وفما مواد ترانسفيرسال. دونك لهنا وين نجي الفرق مثلا ما بين مؤسسة ومؤسسة، نختلفوا في المواد الاختيارية والمواد اللي باش نقدموهم للطلبة نتاعنا. في المواد هذوكم نجموا كما قلت لك مثلا المهارات اللي يحتاجهم الطالب بعدك في المهن، مهن التواصل مثلا، كيفاش ولا كيفاش التدريس، مش التدريس بالطرق القديمه اللي معناتها ما عادش لازم نستعملوها كهو، خاطر الطالب نتاع 2026 ولا 2027 ماهوش الطالب نتاع 1999 ولا اول الالفينات، مختلف. باش نجريو نفس ولا باش نواكبوا نفس التطور اللي يصير على الطلبه نتاعنا، لازمنا كيف نطوروا المناهج اللي نقريو فيها. على ذلك معناتها المواد هذه تكون عندها علاقه وطيده معناتها بسوق الشغل، شنو مطلوب كما قلت، فما مهن كما تدقيق لغوي ولا تدريس والا ترجمه والا ترجمه فوريه، شنو الحاجات اللي لازم معناتها نشوف شنو المهارات اللي يحتاجها الطالب ونحاول ننميهم.
1: واضح. اخر سؤال بالنسبه للطلبه نتاعك، هل الكلهم جيو مغرومين، ما انت قريبت لهم ومعاهم ديما، فكلهم مغرومين باللغه والا فما شكون جاي ما عينوش ولا سكور وصلوا الغادي
2: فما جميع الاطياف معناتها من يجي مغروم ما هو يبدا هذاك من اللون معناتها موتيفي باش يقرا ولا باش تقرا، وفما شكون مضطر لسبب او لاخر اللي هو موجود، فما شكون يبدل رايه في وسط الرحله، خاطر هي رحله بالنسبه لي نبدا من بروميير اني للتخوازيام اني، ان هو باش يتغير فيها معناتها باش يكبر الطالب ولا الطالبه باش تكبر، معناتها تكبر فكريا مش وفما شكون ما ملول يعرف روحه ما ينجمش كان يعمل اعاده توجيه من نص العام تاع البروميير اني، ولا اما جينيرالمون اذا بقى معناتها نجح بروميير اني مشى دوزيام اني صاي وصلت ثوازيام اني سي بون مش مزيل معناتها، بالعكس بدا يتبدل شويه حتى ما كانش حتى ماهوش مقتنع نقول 100% باش يخرج باش يتخرج مقتنع 90% معناتها بالاختصاص، يدخل فيه كما قلت دور المؤسسة، الأنشطة الموجودة، دور الأساتذة، دور البرنامج اللي يقرأ فيه اللي يحس هو البرنامج هذا يتلائم معاه ولا لا، معناتها الحياة الجامعية بكل ماهوش يجي باش يقعد فوق الطاولة ويبدأ معناتها تمل عليه في درس ويخرج كهو.
1: آخر سؤال شخصي، علاش يحبوك طلب عندك؟ علاش انا وقت اللي جيت قالوا لي مدام فماش كيفها، علاش
2: حبنا تسال الطالبه نتاعي،
1: هل محبتك انت في الماده، محبتك للطلبه نتاعك هي اللي تخليهم يحسوا الاحساس هذاك، تخليهم يدخلوا المحاضره نتاعك وهما فرحانين وهما متحمسين؟
2: فما حاجه
1: كلمه بالانجلي ولا شيء
2: فما حاجه في التعليم اللي لازم الطالب يحس اللي انت تهتم للطالب هذاك، مش كرقم، هو مش مجموعه، هما كل واحد انسان في حد ذاته عنده حكايته وعنده احلامه وعنده رؤيته كيفاش يقرا، انك يعني توصل تفهم الطلبه نتاعك واحد واحد وتتعامل معاهم على المستوى الانسانيا معناتها اللي هما انسان قبل ما يكون طالب جاي يقرا، هو انسان عنده تفكير، نحن في محاوره فكريه في وسط القصه، ان هو ينجم نقول ثريت فري انفايرمنت، معناتها ان هو يعني باش نترجم،
1: السلام عليكم وانا فهمتها مع المستمعين ما تنحب
2: ان هو ما يحسش اللي هو في القسم مضغوط خايف، ينجم يعبر على رايه ما غير جوجمون، نحن نحترم رايه طالما راي معناتها يحترم الاخر فهو راي يحترم، مش معناتها الاغلاط لازم تكون معناتها مش لازم يعطي اجابات صحيحه، مانيش غادي لنا كان الطالب ننتظره منه باش يعطينا ديما اجابات صحيحه، معناتها علاش جاي تعيش قاري معنا وكهو معناتها والحاجة الأخرى اللي نحن كأساتذة نحن في كما الطلبة يتعلموا نحن زادة نتعلموا، معناتها مش معناتها اني استاذ انا صيب وصلت لمرحله اللي نحن نتعلموا زي قاعدين في معناتها نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع كما قلت قله اللي هما كل جينيراسيون عندها خاصيتها معناتها ما نجمش تعامل الطالب توا كما الطالبه اللي قريتهم مثلا اول ما بديت نقري 13 سنه تالي فما اختلاف.
1: صحيح، وهذا السؤال اللي باش نبدا به مع الاستاذ بلال مغراوي بعد شويه. التلامذه اللي يدخلوا وكانهم متاكدين اللي هما فاهمين كل شيء في الـ في الـ في الانفورماتيك وكل، وهو عندي شات جي بي تي تجاوبني على كل شيء. هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شويه. خليو الكلمه عندك نجم الدين، نرجعوا بعد شويه مع الاستاذ بلال مغراوي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة.
1: والنجاح يبدا بفكرة.
0: حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير. تنجح، خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح، خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك.
1: وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق
0: طريقك. خذ فرصتك.
2: من جديد نرجع معكم مستمعينا مباشرة من المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية ببيجا، ومن أول حصة ونقول لكم شكون معنا دار الأستاذ بليل المغراوي. ها ومعنا الأستاذ بليل، أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ.
3: مرحبا بكم في معهد لغات اللغات التطبيقية والإعلامية ببيجا، يتمثل في الأصل جامعة جندوبة في الشمال، والاختصاص نتاعها كما حكى السيد المدير هي اللغات والإعلامية في الأساس.
2: اللي خليني جي في مخي برشا أسأل على الإعلامية، أنه طيب يقول لك مش هو ذاك الصحيح، معناتها هذاك اللي ماشي واختار بك نفوت وتنجح فيها خير، أو الأفاق متاحها خير والسوق هذاك متطلبات السوق. هل أي حد ينجم يقرأ انفورماتيك ويلقى روحه من بعد إتيجون ناجح في الانفورماتيك، وإلا كان المغروم ولا اللي يحب يتعلم ويتغرم، إذا كان مضطر ينجم يواكب ينجم يقرأ؟
3: ولكن نحكيه حاجة تكنيك، معناها اللي يجيو في الباكرة وحتى ما عندوش بجاج كبير في الإعلامية ينجم يلقى راحو، خاطر نحنا نبدأو بريسك أزيغو، ناخذو ليتيديو بريسك أزيغو ونعلمو لي نوسيون دو باز في الانفورماتيك، وراونا نقريو حاجة، نقريو نحنا حاجة فوندامونتال، معناها أي ايتيديو كيلكو سوا النيفو نتاعو في الإعلامية في الليسي ينجم يلقى روحو فاسيلمون في الإعلامية. أما يبقى الحاجة الفرق بين الطالب والطالب هو الغرام، والغرام هو في الأصل هو في أي دومين، في أي مجال. الغرام هو اللي يخليك تبدع، تنجم تنجح في الانفورماتيك أما ما تكونش مبدع، مش كما تبدا حاجة مغروم بها وفما حاجة تاخذها من المعهد وفما حاجة تمشي تتعلمها وحدك. والغرام راهو الأساس تاع أي مجال هو الغرام.
2: بالضبط. اللي يتلقاه طالب هنا في المعهد، هل هو نفس البروجرام اللي قراوه الطلبة اللي قبل وإلا قاعد يتبدل؟
3: هو البروغرام لازم يتبدل كل 3 سنين، خاطر ديجا هو كل 3 سنين عندنا ابيليتاسيون، ديجا عام الجاي نبداو بالبروغرام الجديد، وكان ما نبدلوش البروغرام معناها اليوم ما نجمش نواكبوا التطور تاع العصر. مثلا قبل ما كانش الاي اي، ما كانش الانتليجنس ارتيفيسيال، توا ولا موجود ولا متاح، فهمتني؟ معناها البروغرام راهو الماكسيموم تاعو 3 سنين، وديجا الوزاره هو كل 3 سنين نعملوا ابيليتاسيون جديده ونبدلوا ونكتسبوا مهارات جديده في جميع المجالات، حتى في الانجليزيه ولا في الاعلاميه.
2: كاستاذ تجيك اسئله خارج من الطلبه، معناها خارج البرنامج اللي تقري فيه، كيفاش نتعامل مع الشات مثلا، كيفاش على الذكاء الاصطناعي، الى اي مدى يفيدهم في قرايتهم قبل ما نحكيوا على المستقبل وافاق الشغل؟
3: ديما يسالوني على شات جي بي تي، حتى لاحظت اذا فما دي ريبونس، حتى في مش في الامتحانات ريبونس مثلا على في تي دي ولا في تي بي ما ياخذوا من شات جي بي تي. اما نقول شات جي بي تي راهو حتى كي باش يستعمل راهو باش يعاونك، مش باش يعوض الانسان، معناها باش يعاونك، باش يصلح لك شويه اغلاط، يوفر لك شويه معلومه، اما ما ينجمش يعوض تفكيرك انت. نحن ديما حتى كي باش تستعمل شات جي بي تي نقول لهم مثلا استعملوا في الحدود، معناها ما تخليهوش هو يعطيك سوليسيون كامله.
2: الأفريق اللي يلقاوها من بعد طلبة الإعلامية اللي يتخرجوا من المعهد هذايا، وشنو نجموا يعملوا؟
3: والله لحنا كي يقرأ في الليسونس في المعهد اللغات والإعلامية في بيجا راهو عنده أفاق كبير، خاطر نحنا برانش نجم تمشي لأي أفاق، مثلا أي ديسبلين أخرى، مثلا كيما تنجم تمشي ميديا، تنجم تمشي داتا ساينس، تمشي الاي او تي، خاطر نحنا نقريو حاجه فوندامونتال، معناها مش كيف فما دي جانستيتي مثلا يقراو ملتي ميديا يبقى محصور في الملتي ميديا، نحنا لا، نجم حتى من الجيني لوجيسيال تمشي ملتي ميديا، تمشي لاي دومين في الانفورماتيك، وهذا حاجة نصور افونتاج به للتيدونيس اللي باش يجيونا.
2: شنو تنجم تكون رسالتك للطلبة الجدد اللي قاعدين يعديو في البكالوريا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق، واللي كي يسمعوا الحصة هذية مثلا يقول لك اي علاش لي ما نمشيش الباجة نقرا في المعهد هذاك، شنو اللي نجم يميز معهدكم؟ نحكيو على اختصاصك بالطبيعة، ربما على باقي المعاهد. هل فما بلوس؟ هل فما إضافة؟
3: أكيد فما إضافة. نقولهم يجيو المعهد اللغات، في معهد اللغات والإعلامية في بيجا، وخاطر باش تلقاو أساتذة ممتازين جدا، كلك سواء إنسانيا وإلا علميا، وباش تلقاو زادا حياة جامعية ممتازة فيها جميع الأنشطة. عندنا برشا دي كلوب، طبعا بعد يحكيو على الاستديو على الكلوب، خاطر هذاكم هم اللي يخلي الاستديو مرتاح. ونقول لهم راي الإعلامية في بيجا فيها آفاق كبير، سورتو كي تقرا لان عندك دو ماستر وتنجم تمشي تاخذ معينات باهية لنا في معهد اللغات، تنجم تمشي لأي انستيتيو أخرى بعد التروازون.
2: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح ديما، نتمنى لكم انتوما التوفيق والنجاح في مهنتكم، في رسالتكم العظيمة الحق، وفي فرحتكم بنجاح الطلبة نتاعكم. إن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله نرجعوا مرة أخرى للمعهد ونكتشفوا اختصاصات أخرى جديدة. شكرا لك الأستاذ بلال مغراوي، أستاذ الإعلامية شوية بركة، ونرجعوا معاكم مع في الجزء الأخير من خوض فرصتك، ومع زوز بنوتات طالبات باش يمثلوا مجموعة كبيرة من الطلبة هنا في المعهد، من المزوغي ياسمين قمري باش يحكيونا على المستقبل، على الأشياء وعلى الأنشطة في المعهد.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. النجاح يبدا بفكره. حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: واللي اختاروا أنهم يشقوا طريقهم بنجاح اختاروا المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية ببيجا، معناها برشا طلبة كملوا السنة الدراسية، فهم اللي عادوا في الكنترول. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله للجميع. والحياة سواء الدراسية أو المجتمع معناها وفات كملتوا عديتوا عويم باهي. نرجع نحكي معك على الانجلي. انتظريني. ياسمين قمري، اهلا وسهلا بك.
2: عايشك، مرحبا.
1: احكي لي عليك، على تجربتك في المعهد. انت تقرا اعلاميه؟
2: اي، انا نقرا جيني لوجيسيال دوزيام اني باس تروزيام. انا كنت باك سيونس وجيت لهنا البيجا باش نقرا انفورماتيك. اول ما جيت خايفه للفاك بيسكو دومين جديد وكل، انا باش نبدل من دومين معناها. وكل اول ما جيت للفاك الحق خفت من الاول وكل كدومين جديد. ومن بعديك بديت نتعرف على اصحابي وكل اللي هما اكثريتهم باك انفورماتيك وعاونوني على الاخر. بعديك لقيت انكادرمون من البروفيت ووقفوا معايا على الاخر، خاصه كي عرفوا اللي انا معناها باك سيونس ونحب نتعلم معناها الانفورماتيك. بعديك جاتني لوبورتونيتي باش نحل كلوب، واللي هي الحاجه هذه معناها بدلت نظرتي على الانفورماتيك على الاخر. معناها كنت خايفه، بعديك لقيت روحي انا نخدم ونلوج ونشارشي باش نقدم في الكلوب.
1: معناها فجاه كنت سيونس وليت انفورماتيك، شجعوك على الانفورماتيك. قريت باهي، فهمنا اللي انت بديت تتعلم في الانفورماتيك وتفهم. انا صرت مره توصل للروبوتيك،
2: حليت كلوب. حليت كلوب وكانت اكسبيريونس محلاها على الاخر بصراحه. الاداره ياسر كانوا متعاونين، المدير والبروفيت الكل معناها عاونوني على الاخر في الحكايه. لي ستوديون بدينا معاهم بالصفر، معناها ما كانتش معناها لازم تكون تقرا انفورماتيك باش تدخل في الكلوب نتاعنا. حتى جماعه لونغلي كانوا موجودين وعملنا دي كولابوراسيون مع لي زيت. باش نحكي لك على الاهميه نتاع الكلوب معناها في الفاك، خاطر تنجم تبدل لك حتى الفيزيون تاعك في المستقبل. معناها انت تكون في دومين وتولي تخمم في دومين واحد اخر. معناها انا اول ما دخلت للفاك وبدينا معناها في الكلوب وكل، عملنا دي كولابوراسيون مع ليزيت ومع فاكيت اخرين، وشاركنا في دي هاكاتون في الاف اس بي وخذينا دي بري، وشاركنا في هاكاتون اورانج. معناها تحل لك برشا افاق وتعمل لك نتوركينغ على الاخر. ودخلنا زاد في جي دي جي، معناها كي في الفاك هذيا تنجم تجي لهنا وتعمل نتوركينغ على الاخر. معناها مالغي اللي هي في بيجا وما فهمش.
1: لحظة برك نقص عليك، ترجمة نتوركينغ هذيا. فيسا
2: نعرفها نتوركينغ.
1: انت زاده، لا بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما لازمني نتعدى الاستاذه نسالها، ما تعرفوش ترجموا، ما تصلحش الترجمه انت، لا ما تعملش ترجمه من بعد. نواصلوا نتوركينغ. اوكي،
2: دونك لانفيرونمون كانت محلاها على الاخر في الفاك، وفما اكيليبر كبير معناها بين القرايه وانك تشارك معناها في الحياه الاجتماعيه وتعمل برشا دي زيفينمون. بصراحه الفاك كانت متعاونه على الاخر، وخدمنا برشا دي فورماسيون وان كولابوراسيون مع فاكيت اخرين، وعملنا معناها حاجات
1: مهم جدا. نذكر حتى الخبراء والمختصين اللي يجيو معنا ديما الخوض فرصتك، يقول لك في الحياه الجامعيه انك تشارك في النوادي هذوما وتعملوا المسابقات هذوما، يعرفك على برشا ناس، يولي عندك كارني دادريس، التواصل الكوميونيكاسيون مع غيرك تولي اسهل، وسوفت سكيلز عارفه نقولها وحدي، المهارات هذيك. المهارات مهم، صحيح ولا مش صحيح؟ باش ترجم الخطر اللي بعد السوفت سكيلز هذه كلها بالعربي،
2: مهارات الحياتية.
1: احسنت باهي. عطيها الميكرو خلينا نحكي معاهم لونجلي. ملي جيت وهي تقول لي انا نعرف نحكي باللونجلي وكل، اجرب احكي معايا باللونجلي.
2: خطيني ما قلتش.
1: خطيها، ما هي ما قالت شيء، انا هي اللي قلت. من المزوغي مرحبا بك، سنه ثالثه اونجلي. كبرتي
2: كهو
1: ثلاثون في الانجلي ما شاء الله. اختيارك من الاول، وانا كنت نحكي مع السيده الاستاذه على غرام الطلبه الى اي مدى نجحهم في الاختصاص اللي هما اختاروه مشاو فيه. كان انت باكسيون زاد
2: تجربتي انا تسمى ان اكزومبل على الغرام، خاطر انا هذه ماهيش ما بروميير ليسونس، سي لا دوزيام. ديجا انا تعليم، دونك جيت لهنا خاطرني تو سامبلومون نحب لا لونغ اللي هي لونغلي. دونك
1: ستامك جابك
2: اكزاكتومون سا وي اون بليس د لادمنستراسيون لهنا ولا لي بروفيسور الحق متعاونين على الاخر يعني يوفروا لنا اجواء مميزه على الاخر احنا مرتاحين
1: ظاهر بالحق بين الحاجات اللي لاحظتها ملي دخلت للمعهد العلاقه ساعه بين السيده اللي موجودين والطلبه العلاقه حتى بين بعضكم معناه فماش عدد كبير من الطلبه ولكن حفله الاستقبال ساعه مش غريبه على البجيه ولاد الشمال الغربي وتونسنا الكل العزيزه هكا واحد وين ما يمشي يستقبلوه بالقدا اما نحسكم بالحق تحبوا اختصاصاتكم تحبوا المعهد نتاعكم فاللونجلي نرجع نحكي على اللونجلي انت تحبوا اما بخلاف الغرام شنو وين تحبوا يوصلك
2: انا بيرسونيلمون عندي طموحات يعني مهنيه في خدمتي معناتها ابار سا هو لونجلي بيسك احنا جينزي معناتها سي نوتر لونغ
1: جينزي
2: دونك هي اللغه نتاع السوشيال ميديا دونك كلغه ما نجموش نحيوها من حياتنا خاطر
1: لا مستحيل شو تنحيوها من حياتك
2: اكزاكتومون
1: هو لازم تعلموا امهاتكم وابائكم باش يفهموكم في الدار كي تبدا
2: اكزاكتومون اكزاكتومون خاطر حتى ميم الفوكاب كيفاش نحكي هكا في سي انتر نو لا نستعملوا لا لونغ اللي هي لونغلي فاوتوماتيكمون هي جزء من حياتنا فلازمنا نحاولوا نستغلوها اكثر معناتها في الكوتي بروفيسيونيل
1: اضافت لك الثلاث سنين هذوما اضافوا لك
2: اضافوا لي برشا عملوا لي كشيفت كبدلوا لي حياتي كريمون معناتها ابارتير من الكلوب اللي انا بيرسونيلمون شاركت فيهم دخلت في ستوري تيلينغ وعملنا بابليك سبيكينغ اللي هي تعاونك على الاخر تدير ثقه في روحك كيفاش تقف قدام الجمهور كيفاش تحكي السوفت سكيلز المهارات الحياتيه اون بليس زاد الفاكولتي نتاعنا توفر لك دي زوبورتونيتي عملناو بار اكزومبل مشينا خمسه للفيلاج دو لونغ أبغتير من هنا اللي عملنا إكسبرينس محلها على الآخر avec des étrangers وشوفنا برشا حاجات محلاهم فوالا
1: كيفاش حكيتوا معهم كانوا من أين جنسيات اللي قابلتوا
2: برشا جنسيات هي ديجا الفيلاج دو لونغ هي الوحيده في افريقيا
1: المهم شرفتونا بلونغ
2: لي لاباس لاباس
1: ما عيطتوليش لمحاله ميبان عندي ثقه فيكم شنو فما نويتي في المعهد نيتي روبوتيك فما نيتي اخر
2: فما تيني روبو اللي هو كلوب روبوتيك فما تكنو بليد كلوب انفورماتيك وفما دي كلوب نتاع انجلي زوز
1: دي كلوب نتاع انجلي شنو الحاجات الزايده على الكور اللي تاخذوه معناتها اللي يقراوها الطلبه يتلقاه في الكلوب مثلا
2: في الكلوب نطبقوا معناها البراتيك معناها كي نقراو في الكلاس سي تيوريك معناها لي بروغرام والكوداج وكل وكي نمشيو للكلوب في الوركشوب وكل نطبقوهم معناها ونعملو دي بروجي ريال ونشاركو بهم
1: تعملو روبو معناها
2: وي عملنا دي روبو وي
1: بالله شوف لي روبو باهي يحكي باللونجلي نطقوه يحكي باللونجلي وشورتو شو يغسل معون نجي المرجين نلقى حاضر يغسل معوني سايق يعمل حاجه باهيه ان شاء الله بنجح والتوفيق يا ربي مشاركه في الكلوب تاع لونجلي ولا ما عندكش وقت
2: ما عندك الوقت الكلوب تاع لونجلي
1: باهي مالا فيما تبقى من الوقت قولي شنو هو الكلوب شنو هو الضيف على الكور
2: الكور هو سي تو سكي اكاديميك معناتها اكاديمي
1: فهمت
2: اكاديمي بار كونتر لي كلوب ابار الجانب الاكاديمي هو جانب شخصي وجانب كيفاش تطور انت من روحك خاطر الجانب الاكاديمي وحده ناقص دونك انت اذا كان ما عندكش ثقه في روحك ولا ما عندكش السوفت سكيلز ديما نرجعوا لهم خاطر مهمين برشا تويك انت تمشي تعمل اي انترفيو اذا كان ما عندكش السوفت سكيلز ما يعديكش معناه كريمة اللي هي حاجة تضيف برشا كساسوا في سوق الشغل يعني في المستقبل وإلا مهم في حياتنا ما انت
1: الحياة التواصل مع غيرك تواصل في وسط النادي تواصل وقت اللي تعملوا مسابقات تخرجوا لبرا تقابلوا ناس اخرين فمهم جدا
2: اكزاكتومون وي ميم في الجانب الاكاديمي انت باش تعمل ماستر باش تعمل بي اف باش تعمل برشا حاجات كساسوا دينا احنا اللغه الانجليزيه ولا ميم لجماعه الانفورماتيك اللي زاد لازمهم يحكيوا بالانجلي فوالا
1: باه اوكي نحيلها الميكرو حكيت برشا باللونجلي نحيلها الميكرو شكرا لك منال مزوغي ياسمين شنو تقول اللي ان شاء الله ناجحين في البكالوريا ويحبوا يجيوا للمعهد بحدكم لهنا اول مره.
2: ننصحهم انا باش يجيوا البيجة حتى كان باش يكونوا معناها ما همش من الانفورماتيك والا مش بكليتر معناها ينجموا يجيوا الفاك نتاعنا. بالحق الفاك متعاونه على الاخر وباش يلقاو انفيرونمون بالحق محلاه اكيليبري على الاخر. تنجم تقرا وتعمل معناها اي اكتيفيتي تحب عليها معناها تنجم حتى تحل كلوب معناها انك تحل كلوب في الفاك جوست معناها تجي الاداره كايدي معناها يقبلوا لي زيدي نتاع لي ستوديون وتنجم انت تحل كلوب وتخدم معناها ويعاونوك على الاخر.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك. حبيت نجدد شكر للسيد محمد الخرات مدير المعهد. الحقيقة سي محمد معناتها سواء أساتذة وإلا طلبة وقت اللي يحكيوا على التعاون متاع الإدارة وقت اللي يقولوا كل ما نسحقوا حاجة ندقوا على الباب ونلقاو كان الاستجابة والتشجيع فهذا يحسب لكم كإدارة. ومن خلالك تحية لكل أعوان الإدارة في المعهد كل الإطارات والأساتذة. شكرا لك أستاذة مروة مكني توجاني الأستاذ بلال مغراوي منال وياسمين إن شاء الله بالتوفيق ونراكم في أعلى المراتب. شكرا لكم على حفاوة الاستقبال اليوم. خذ فرصه كان من المعهد العالي للغه التطبيقيه والاعلاميه ببيجا. شكرا لكم على المتابعه. نتلقى ان شاء الله في عدد لاحقه من خذ فرصه. الى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. مديرة الدراسات واقتصاد المعرفة بالمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية ألفة بوزيان أفادت اليوم بأن دراسة أجراها المعهد حول إدماج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة في تحيين المسارات كشفت أن 50% من المؤسسات في تونس منخرطة كليا أو تحاول الانخراط في عملية الرقمنة. المسؤولة أضافت أن المسح شمل عينة من 2700 مؤسسة، 70% منها مؤسسات صغرى وتمحورة حول مدى انخراط الشركات التونسية في عمليات الرقمنة والوسائل التي تعتمدها في تنفيذ المشاريع الرقمية وتأثير الرقمنة على التنافسية والعوائق والتحديات التي تواجهها في عملية الرقمنة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يواصل مشاركته في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق الذي ينظم بالعاصمة اليابانية طوكيو إلى غاية 12 من جوان الجاري من خلال جناح جمعي يضم 5 مؤسسات حرفية. الجناح التونسي شهد إقبالا لافتا من الزوار والمهنيين الذين عبروا عن إعجابهم بجمالية المنتوج التونسي وتفرده ومناقشة سبل التعاون والترويج داخل السوق اليابانية مع الحرفيين المشاركين. من أخبار الرياضة، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعلن تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو لإدارة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 التي ستجمع بين المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي غدا انطلاقا من الساعة 8 بتوقيت تونس على أرضية ملعب أزيكا بالعاصمة المكسيكية ضمن منافسات المجموعة الأولى. وفي أخبار العالم، الحزب الحاكم في أثيوبيا يحقق تقدما كبيرا مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي من المتوقع أن تمنح رئيس الوزراء أبي أحمد ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. خفر سواحل اليوناني أنقذ نحو 550 مهاجرا من بينهم عشرات القُصر خلال 48 ساعة في عمليات بحرية نفذتها قوته جنوب جزيرة كريت وقبالة جزيرة جافادوس حسب ما نقله مسؤولون اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الإنترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اشور واحنا علينا المزاجور.
9: تونس واخبارها.
2: من الاثنين للخميس
9: من 11:30 الماضي ساعة
10: تونس اليوم
11: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من تونس اليوم. حميده زغدودي من قدام الميكرو معايا في التحليل والتعليق سي عبد القادر الحمدوني. صباحك ورد وفل وياسمين.
12: صباحك ورد وفل، ولا عجبتني هكا التحيه هذه. ان شاء الله الناس كلها صباحها ورد وصباحها فل، وان شاء الله اليوم

0: سوق الشغل متطلبات تحافظ على التكوين الأكاديمي أكيد، ولكنها تحافظ تقريبا الدليل التوجيه السنة باش يكون دليل توجيه جديد باعتبار أنه مجلس الجامعات اللي انعقد أخيرا وافق على الإجازات هذه، وإن شاء الله المؤسسات الكل والجامعات الكل والوزارة باش يقوموا بأيامات توجيه، إن شاء الله الطلبة إن شاء الله تلامذتنا يكونوا طلبة وإن شاء الله ينجحوا وإن شاء الله يفرحوا عائلاتهم. وطبعا احنا في الجامعات تقريبا جو آخر متاع فكلي سوتونونس واحتفالات وعائلات وصغاريت وشماريخ، صحيح أنه العديد المؤسسات يعني نظمت المسألة وخليتها في فضاء خاص لأنه في نفس الوقت ثم ناس أخرين، ولكن فرحة النجاح لا تعادلها أي فرحة، فمبروك للناجحين ومبروك خاصة خاصة خاصة لعائلتهم.
1: والله العظيم كتعب نتاع العائلات ان شاء الله ما يمشيش خساره هذيك هو، وان شاء الله يا ربي ربي يفرح العائلات الكل والفرحه تدخل للديار التوانسه الكل. ديجا بدران العرفاوي من بعد باش نلقاوه في روبورتاج باش يحكي لنا على اخر نهار في البكالوريا، اش عملوا التليمبيت، اش رايهم في جروسو
0: من الامتحانات.
1: ان شاء الله ديما ناجحين يا ربي وديما فرحانين مع مجموعه الاخبار اللي تلقاوها معنا والاستضافات. خلينا نسلموا عليك بدران العرفاوي في كيف كيف في شقول في الاخراج، هو في الاخراج
0: هو المخرج الكبير،
1: المخرج الكبير كبير المخرجين في العمل الميداني بدران العرفاوي ومعز
0: بدران في الميدان.
1: اي معز بدران في الميدان صحيح. بدران في الميدان معز العويني تلقاهم بعد في الاعداد، سي عبد القادر وحميد الزغدودي من قدام الميكرو، نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، والفنسيب في الاخراج الرقمي. نمشي للموسيقى ومن بعد نرجع مع أول أخبارنا وأول الاستضافات.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: أهلا وسهلا بالنسبة لكل اللي تسمعوا فينا، ما زلنا مكملين معاكم في تونس اليوم. سي عبد القادر باش نمشي ولسي بهاء الدين حميدة ضيفنا اللي باش يكون معنا بالهاتف، مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني للجمعية التونسية لقرى اسويس قمرت. أهلا وسهلا بك سي بهاء الدين.
4: عسيمة مرحبا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على فتح الأبواب للجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، وشكرا لكل المستمعين اللي حاضرين معنا حاليا.
3: شكرا لك. لابورس دو كور ليفينمون هذا اللي باش نحكيو عليه وناخذوا أكثر تفاصيل معك أنت سي بهاء.
4: اكزاكتومون، لابورس دو كور هو ايفينمون اللي يمكن كان نظمته جمعية التونسية لقرى الأطفال السويس يوم أمس بالشراكة مع بورصة تونس. الهدف منه هو توحيد العلاقات مع الشركات الاقتصادية، هو كذلك فرصة باش يكون فما تشبيك على المشاريع المجتمعية اللي تشرف عليهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس، لأنه اليوم يمكن برشا عباد تعرف الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس كمنزل لكل طفل فاقد للسند، بل احنا هدفنا مش فقط انه نربيو الأطفال ولا انه نقريهم ولا نحطوهم على السكة الصحيحة، لا، دور كبير يكون عندنا مهم جدا اليوم في تونس من أجل معاضدة جهود الدولة، خاصة في المؤسسات التربوية، المؤسسات التعليمية، أي المحيط اللي يتوجه له الطفل. دونك المشاريع هذوما تكون مشاريع ذات صبغة صحية، ذات صبغة اقتصادية، الهدف منه أنه نخليه الطفل يكون موجود في محيط مهم جدا، محيط ينجم يكبر فيه، ينجم ينشأ فيه بطريقة صحيحة، وينجم يوصل اليوم يكون أوتونوم بالطريقة صحيحة. دونك البارح كانت فرصة باش عرضنا المشاريع، اليوم لي كتالوج نتاع لي بروجي ار اس او، وحنا نعرفوا اليوم تونس ولات دوله رائده في المسؤوليه المجتمعيه. دونك حاجه مهمه اليوم كي نحكيوا على دور المؤسسات الاقتصاديه في دفع عجله الاستثمار الاجتماعي، لانه اليوم ويمكن بعض المستمعين اللي يسمعوا فينا عندهم فكره، لانه البورصه اليوم ولا لي سوسيتي اللي موجودين في بورصه تونس اللي هما حوالي 80 شركه عندهم لوبليغاسيون انه ينخرطوا في المسؤوليه المجتمعية للشركات. دونك من هذا الباب ومن هذا المنطلق كنا حبينا نفتح اليوم أبوابنا لإبرام عديد من الاتفاقيات، لعقد شراكات مع مؤسسات اقتصادية كبرى تنشط في البلاد من أجل دعم هذه المشاريع واللي باش يكونوا إن شاء الله متواجدين على طول السنة، لأنه دور الجمعية هو دور كذلك ندعم فيه المؤسسات متاعنا كما ذكرنا. دونك علاش لا اليوم ما تكونش نخمم مش وحدنا، ما نفكروش وحدنا، ما نبنيوش المشاريع وحدنا، بالعكس نبنيوهم مع المؤسسات الاقتصادية، لأنه هما كذلك عندهم مجالات تدخل متاعهم. دونك نجموا اليوم نعملوا شراكة مهمة بين الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس والشركات الاقتصادية، والهدف واحد أنه الناس الكل نخدموا على الاستثمار حتى مستقبل الطفل أو الشاب اللي باش يكون هو فرصة ليه لتحقيق أحلامه. كما ذكرت راهو المشاريع باش تكون في عديد من المجالات الاقتصادية الاجتماعية الصحية وغيرها من المشاريع اللي باش يتم تمويلها ان شاء الله من قبل هذه الشركات. فرحانين بحضور عديد من الشركات، وفرحانين اليوم بالكونفيونس اللي نلقاوها من عند المؤسسات الاقتصاديه، واحنا راهو كجمعيه ما نجم نكبروا كان بدعم التوانسه وكان بثقه المؤسسات في المشاريع اللي تقوموا بهم، وخاصه انه الجمعيه تعتبر من الاورجانيزم او المنظمات المعترف بها، خاصه في البارتي نتاع السويفي نتاع الروبورتينغ التقارير اللي خرجوهم. دونك اليوم الكونفيونس هذيك اللي تخلينا نقدموا وتخلينا نكبروا، وان شاء الله يا ربي ونستغلوا الفرصه هذه باش نعاودوا نوجهوا الرساله لكل المؤسسات الاقتصاديه المنتصبه في البلاد التونسيه، احنا موجودين على ذمتكم كشريك في مسؤوليتكم الاجتماعيه، احنا نكونوا موجودين باش نعاونوا طائراتنا وباش نعطيوا كل امل للعشرات تقريبا اكثر من 10,000 صغير اللي تم رعايتهم في الجمعيه التونسيه لقرى الاطفال السويس، وخاصه ل 2300 عائله اللي ينضموا تحت برنامج دعم الاسره والوقايه من الاهمال.
5: شوف، اولا نحييك بها ونحيي الجمعيه، لانه لثم جمله انا نعتبرها جمله مهمه وجمله مفتاح، هي ثقه التوانسه في الجمعيه هذه، لانه شفنا الجمعيه هذه نجحت في كل ليزيفينمون اللي نظمتهم. علاش؟ على خاطر الناس التوانسة هذه بطبيعتهم كي يثقوا في حد، كي يثقوا في جمعية، كي يثقوا في طرف، يتعاملوا معها بإيجابية كبيرة. فشفناهم في بداية السنة الدراسية، في بعض الأعياد، في غيرها، أنه أشك فوا الجمعية وجهت نداء للتوانسة اللي هما ينجحوا أو يشاركوا أو يتبرعوا أو يتطوعوا، كانوا التوانسة حاضرين، لأنه الجمعية هذه عندها مكانة عند التوانسة، وعندها كيف يشوفوا فيها حاضر، يعني خاطر ثم جمعيات تظهر وتغيب، تظهر وتغيب، لكن جمعية القرى بتاع SOS عندها حضور دائم. فكيما المؤسسة هذه طوعتهم، نتمنوا أنه كل المؤسسات الاقتصادية تتفاعل معهم وتنجح لهم أو تساهم في إنجاح التظاهرات أو الأنشطة اللي يقوموا بها، خاصة أنه المتوجهة لفئة معينة اللي هي في حاجة أنها نقفوا معها، ولكن مهم كذلك أنها تخرج وتتوجه خارج الإطار الضيق متاع القرى هذه وتولي فاعلة في المجتمع. فنوجه لهم تحية، لأنه تحس ثم جدية، ثم استراتيجية، ثم برنامج، وثم ناس حارسة على إنجاح المشاريع هذه.
4: كيد، وهو اليوم كي نحكيه على البورصة ولا النوسيون متاع البورصة في حد ذاتها، هي البورصة متاع ديزاكسيون متاع مشاريع متاع اقتصادية، ما احنا قلنا لا، راهو فما بورصة زادة في المشاريع الاجتماعية اللي احنا نشرفوا عليهم، لانه كل مؤسسة اليوم تنجم تجعل من SOS ولا من قرى SOS جزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وكل مساهمة مهما كان حجمها اليوم راهي تساهم في تمويل دراسة وتكوين وتجهيز مهني الالاف من الاطفال والشباب اللي يستفيدوا سنويا من جمعية تونسية القرى الأطفال السويس. وإحنا نعرفوا كل حل وكل أمل يحتاج الفرصة، وبورد يكور هي فرصة لبناء شراكات مع المؤسسات. ونعود نذكر أنه اليوم الثقة الممنوحة من قبل المؤسسات مهمة جدا، لكن ما ننساو زادة الثقة اللي اليوم تتلقاها جمعية تونسية لقرى الأطفال السويس من قبل الدولة ومن سلطات الإشراف، من خلال التراخيص اللي تم منحها لجمعية تونسية لقرى الأطفال السويس، من خلال الأعلام، من خلال التوانسة، من خلال كنتومة ذلك وسائل الاعلام. وان شاء الله يا ربي بيكم انتم نكبروا، بيكم انتم نشوفوا اطفالنا في احسن مستوى. وهدفنا انه مش كيما نعاود نقولها مش نربيو الصغيرات ونوكلوهم نشربوهم، لا، هدفنا احنا والنجاح نتاعنا والثمار نتاع النجاح نشوفوها بعد 20 سنه وبعد ما 20 سنه ملي الطفل يدخل للكره لافيل سويس، ونشوفوه كيفاش ولا اوتونوم وكيفاش ولا مشروعه. ونجم بعد كده نعطيكم حتى امثله من بعض مشاريع المؤسسات اللي المؤسسات اللي تسمع فينا وتحب تنخرط في هذه المنظومه.
3: سيبهي يعطيك الصحة، تفضل، عندك مضيف.
4: أنا جزء حبيت نعطي دي زيزامبل متاع مشاريع اللي هم مهم برشا اليوم بعض المؤسسات اللي تتعطين. مثلا عن البروجي ترانسبور بورتوس اللي هو مشروع اليوم ذو هدفين مهمين، اللي هو نوفر النقل المدرسي للأطفال في الأرياف وفي المناطق الداخلية اللي انقطعوا على الدراسة بسبب اليوم نقص وسائل النقل. دونك اليوم نعاونوا عائلة موجودة في برنامج دعم الأسرة باش تاخذ هي الكهرباء ولا باش تاخذ هي اللواج، دونك احنا نوفروا لها الصغيرات ونخلصوها احنا كذلك في الترانسبور نتاع الصغيرات. دونك نكونوا خلقنا مورد رزق العائله ونكونوا وفرنا نقل مدرسي للاطفال. نحكيوا على لي بلوك سانيتير بوغ لا دينيتي، دونك اليوم قاعدين نخدموا على ميزون بلاس نتاع دي بلوك سانيتير في المنازل وفي المؤسسات اللي ترجع بالنظر البرنامج دعم الاسره،
5: وخاصه في بعض المدارس الريفيه مع بعض المدارس الابتدائيه اللي شفناها تفتقد الاشياء هذه. فالعمل على حوايج كيفك مهم جدا.
4: بالطبيعة اليوم زادة من بين المشاريع هو إعادة بناء قرية سليانة، واللي هي القرية الوحيدة اللي باش تقعد في البرمان تاع القرية، لأنه نعرفوا أطفالنا اليوم هما في منازل مندمجة. باركونتر سليانة باش تكون هي القرية منفتحة على المجتمع وين المواطنين، ونعرفوا ما مدى رمزية اليوم قرية سليانة في ولاية سليانة، فنحبوها فضاء مخصص باش حتى مواطنينا من سليانة اللي ما هماش ينضويو في برنامج الزواج يكونوا موجودين بحدنا، باش تكون فما قاعات، باش تكون فما أنشطة ثقافية وترفيهية، باش تكون فما فضاءات للمؤسسات. فنحبوا المجتمع يدخل للقرية وهذيك تصير الانكلوجيون سوسيال بالطريقه الصحيحه، وغيرها من المشاريع اللي نستدعى كل المؤسسات اللي يدخلوا للسيت www.soswe.tn. دونك يلقاو الماتريس نتاع البروجي ار اس او، وين ينجموا يتصلوا بينا زاد على 58 371 0002، ونجموا نبنيوا مشاريع تنضوي في المسؤوليه المجتمعيه وننهضوا ببلادنا وننهضوا بالمستوى الاجتماعي في بلادنا.
3: شكرا لك سي بهاء الدين حميدة، مسؤول تنمية الموارد بالمكتب الوطني للجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس، وإن شاء الله ربي يوفقهم في كل المجهودات يا عبد القادر.
5: أعطيهم الصحة والناس راهو أنا مصر على النقطة هذه، كي تثق في حد، كي تثق في جمعية تقف معاه وتعطيه كل الإمكانيات وتسانده، فكنت كل التمنيات لهم بالتوفيق في كل المشاريع وفي كل الأفكار اللي هم قادمين عليها.
3: بعد شوية باش نحكيو على مبادرة مدينة نافذة للجميع، ونحكيو على أحداث مسلك نموذجي للأشخاص ذوي الإعاقة. أكثر تفاصيل باش تكون معنا مع سيد فيصل مستوري نائب المجلس المحلي بالحريرية، نحكيو معاه أكثر على المبادرة هذه. موزيكا ونرجع لكم.

0: اهلا وسهلا بيكم، مين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بيكم معنا في تونس اليوم، مكملين معكم، مكملين مع الاستضافات. ضيفنا سي فيصل مستوري، نائب المجلس المحلي الحريريه، ونحكي على مبادره مدينه نافذه للجميع. سي فيصل اهلا وسهلا بيك.
1: السلامة مدام حميدة، شنو حوالك؟
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك يا سي فيصل. خلينا معك أنت تعرفوا على المبادرة هذه، شنو فيها بالضبط؟
1: أول حاجة نعرف بروحي، فيصل مستوري، نائب المجلس المحلي بالحريرية. اليوم احنا في إطار العمل متاع المجلس المحلي، هو دورنا نقترح المشاريع اللي تهم الجهة متاعنا أو مشاريع تهم خاصة بلايس وطنية أو المهم أي في أي بقعة مهمة باش يتم التدخل فيها. اليوم من بين المشاريع اللي تم اقتراحها هو مشروع وطني، هو إحداث مسلك نافذ للأشخاص ذوي الإعاقة. اللي هو بنينا الفكرة هذه على أساس اللي هو إحنا عنا نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس اللي هم يوصلوا عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 15%، وبنينا الفكرة على محطة برشلونة اللي هي محطة مهمة خاصة العدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هم ينزلوا في محطة برشلونة، وهي محطة برشلونة توك تهيئت. قلنا علاش ليه ما تزيدش مثلا تدخل بلدية تونس في إنجاز تهيئة على الأقل زوج نهج أو اختيار نهج اللي هو نهج هولندا أو شارع قرطاج، يكون النهج هذايا نموذجي مهم اللي بيرسونون دي كابي كي يهبطوا من محطة المترو، يكون اللون الجهودية نفدية للإعاقات بصرية عضوية، لأنه إحنا عندنا إشكال في اللي ترتوهار عديد العوائق خاصة غياب التهيئة والأرض في عديد الأنهج الموجودين هذوكم. أي شخص معناها عنده إعاقة بصرية أو إعاقة عضوية ما ينجمش يتحرك فيهم بسهولة.
0: به توا سي فيصل، معناها بعد إعادة تهيئة محطة برشلونة هي توا معناها غير نافذة للجميع، معناها الأشخاص ذوي الإعاقة ما ينجموش يتحركوا فيها في الوقت الحاضر.
1: نحكوا بمحطة برشلونة،
2: لا هم ينجموا يدخلوا حتى سامحني ينجموا يدخلوا، لكن اللي يحكي عليه سي فيصل هو حاجة أخرى. أنه هما للوصول للمحطة أو للخروج منها هو الإشكال، باعتبار أنه عندنا مشكلتين، أنه مشكلة على التروتوار باعتبار أنه أصبح يعني أوكيبي مثلا، حتى مش ذوي الاحتياجات، هما أي مواطن غير قادر أنه يمشي على على على على, على التروتوار. والحاجة الثانية أنه في الطريق كيف كيف باش تصير إشكال، فضروري اللي يحكي عليه حاجة أخرى، أنه على الأقل بعض الأنهج اللي هو
0: اللي توصل لمحطة برشلونة
2: اللي توصل أو اللي تخرج يكون فيها على الأقل اللي تكون شوارع أو أنهج نموذجية. ولو يا فيصل المفروض مثلا ما تستحقش مشروع باعتبار أنه هذاك حق، أنه مش فقط احنا اعتدينا على حق المترجلين واعتدينا على حق الناس هذم، باعتبار انه في الانهج وفي الشوارع نتاعنا يلزم تكون ثم فضاءات للناس هذم، باعتبار فيهم اللي عنده دراجة خاصة، دراجاتهم من نوع خاص، حتى الصغيرات نحن ما خليناش ممرات، خاصة نشوفوا تو في الصغيرات يستعملوا في الاجهزة الجديدة واللي أنا في اعتقادي أنه أنا نحييك على المبادرة، لكن أنا في اعتقادي أنها تكون في إطار مشروع أشمل اللي يخلي المدينة نافذة للجميع بما فيهم المترجلين بما فيهم المواطنين. لأنه
1: نكمل أنا الفكرة متاعي، لأنه أنا كبنيت على الفكرة دي، إحنا الأشخاص ذوي الإعاقة نعرفوا اللي نحن عديد الادارات موجودين في زوز انهج كبار اللي هم هذوما شارع هولندا، عندنا فيها سفاره، عندنا بنوك، عندنا فيها برشا مؤسسات، كيف عندنا شارع قرطاج اللي هو مهم زاده، هذا اللي هم زوز انهج هذوما. اي مواطن، انا راني من هنا مانيش نحكي على الاشخاص ذوي الاعاقه، نحكوا حتى على الناس الكبار، نحكوا على جميع المواطنين. اول حاجه هو باش يكون وجه حتى للبلاد اللي هو نافذ، كما نحن نشوفوا مثلا بعض الدول الانهج متاعهم معتمدين خاصة في الأرصفة متاعهم هذيك المادة اللي اعتمدوها الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. معناها كي تخرج أنت من محطة برشلونة باش توصل الشارع ببورقيبة، والناس الكل تتنقل توصل الشارع ببورقيبة من محطة برشلونة شارع ببورقيبة، أنا كي نلقى الممرات هذه مهيئة ونلقى مثلا ما ثماش عوائق، مثلا أنت كي تمشي في الليتورتوار ما نلقاش مثلا بوتو نتاع ضوء في وسط الليتورتوار، نلقاها مهيئة مثلا أنا نخرج من برشلونة نوصل شارع حبيب بورقيبة، معناها هذايا مشروع تم تقديمه من طرف المجلس المحلي بالحريرية لبلدية تونس، تم أخذه بعين الاعتبار اللي هم باش يهبطوا يشوفوا يعملوا دراسة لأن هو النهج اللي باش يتم اختياره. مشكورين خاصة بلدية تونس على الموضوع هذا، خاصة على قبول المبادرة هذه، وهذا الهدف خاصة نحن في العمل متاعنا كاقتراح مشاريع. كيف كيف زاد المشروع هذا يمكن الحاجة نقولها خذية حظ، واللي هو تم اختياره من بعض المشاريع اللي تم عرضها في اليوم الوطني والعالمي للبيئة نهار الجمعة، تم عرضه على السيد الوزير عجبته، لأنه المشروع هذا يعتبر نموذجي كيف كيف فيه جميع المعايير، يحكي زاد على الجانب البيئي حتى في الإنارة متاعه اللي باش يتم اعتمادها مستقبلا باش تكون زاد هيك الاقتصادية اللي تحافظ عليه، خاصة كي نحكوا تويك على أجندات الأهداف التنمية المستدامة، معناها هو يعتبر مشروع نموذجي خاصة في تونس، لأنه نعرف زاد عن تونس يجوها برشا السياح يعتمدوا زاد المترو على وجه البلاد، هذا مشروع يهم خاصة تونس الكل، الناس الكل، ماهوش يعني اللي بيرسون انديكابي، شارع نموذجي يتحركوا فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بسهولة، يتنقلوا للمرافق العمومية بسهولة، ما يلقاو الصعوبة في خاصة في التحرك متاعهم.
0: يعطيك الصحة سي فيصل، سي فيصل المستوري نائب المجلس المحلي بالحريرية، حكينا على مبادرة مدينة نافذة للجميع. كما حكيت أنت سي عبد القادر، راهو ثم بالحق برشا أنهج، حتى المواطن
2: حتى الرجل العادي فبالك واحد اللي عنده صعوبات
0: عندك وسيت مع بيبي ما تنجمش تتعدى
2: اوكي انه ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني، لكن يلزمنا بلدية تونس هذه العاصمة يلزمها تكون وجه آخر تعطي المثال، وإذا كانوا مشيت بلدية العاصمة في هذا التوجه بضرورة بقية البلديات مش تنسج على منوالها، لأنه هي هي هي بلدية العاصمة. كو
0: صحيح، ما زلنا مكملين معاكم، وبعد شوية باش يكون معنا مكرم الهداجي نحكي معه بأكثر تفاصيل على مستشفى المحلي بيبو حجلة، باش نحكي ثم جديد فيما يخص المستشفى هذية وناخذوه معنا بعد شوية. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا في تونس اليوم. مرحبا بك معاذ العويني.
3: تحية ليك حميدة سي عبد القادر والناس تسمع فينا كل على موجات إذاعة الشباب. مرحبا
4: بك سي معاذ. على
3: برشا برنامج سي عبد القادر
4: معنا برشا
3: برشا سي عبد القادر. تو بديت حاضر نصور سي عبد القادر ولا
4: والله شوف احنا معناها
0: معناش
3: زي برمج في العطلة هو تو
4: والله راهو سيرتو الأكثر حرص على العطلة هم الصغار وهذا حقهم و ودو بلوس يلزمهم اذا كان باش يرجعوا في اون فورم خاصه بعد التعب يلزمنا نعترفوا اللي صغارنا يتعبوا برشا.
3: الميزانيه اللي حضرها التونسي سي عبد القادر للعطله يظل لي تتكلم في شويه في الصيف ولا تزيد؟
4: انا
3: باش نسالك سؤال.
4: انا ما نتصورش ثم قلال التوانسه اللي حضروا ميزانيه. هي احنا في تونس ونجير الكوتيديان. شو معناها نجير الكوتيديان؟
3: يعني كل نهار ونهار
4: كل نهار ونهار. فبالتالي اللي يحكي لي برمجته للعيد وبرمجته الواحد الحكايه هذه يحكي
3: لي. انا باش نحكي مع شويه في تونس واخبارها على تصريح للاستاذ رضا شكونديلي المختص في الاقتصاد يتحدث على الشهريه ولا الاجر الادنى اللي نجم معناها يستحقه التونسي باش تكون ثم
0: شريش لاباس
3: حياه كريمه في جمعه. دونك نمشيو حميده لتونس واخبارها.
0: تونس واخبارها، تونس واخبارها.
3: جولتنا حميدة في تونس واخبارها نبداوها بالمؤشرات السياحية في المهدية، حيث كشفت المندوبية الجهوية للسياحة عن تحسن المؤشرات هذه في الفترة الممتدة بين 1 جانفي إلى غاية 31 ماي 2026، واستقبلت المهدية 65288 وفد، أي بزيادة قاربة 7.36% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. في بنزرت المندوبية الجهوية للفلاحة أعطت إشارة انطلاق موسم الحصاد وسط توقعات بإنتاج 2.1 مليون قنطار، وأكد فريد الدلاعي المندوب الجهوي للفلاحة أنه تم تخصيص 30 مركز تجميع و331 آلة حاصدة، بالإضافة إلى تمكين الفلاحين من 76 قنطار من البذور الممتازة في إطار استراتيجية رامية إلى التكثيف من استعمال البذور هذه، بما من شأنه مزيد تجويد الموسم والرفع من المردودية. في جرجيس تواصل بلدية المكان القيام بعدة تدخلات في إطار استعداداتها لموسم الاصطياف من خلال تحسين خدمات التنوير العمومي وجمالية المحيط وتحسين المشهد العام، فضلا عن التدخلات المتنوعة لتنظيف الشوارع وتركيز حاويات جديدة سواء داخل الأحياء أو بالشواطئ. نختموا بخبر كما قلنا سي عبد القادر وحميدة يتعلق بالتضخم المالي اللي صاير. نحب نسأل على الأجر الأدنى اللي نجم يخلص التونسي باش يعيش حياة كريمة. سي عبد القادر.
4: والله أنا في اعتقادي أنه إذا كنا نحكو عادي
3: في رقم، في رقم سي عبد القادر
4: 5000 دينار أقل شيء.
3: حميدة قداش لازمك فلوس باش؟
0: والله يخزر هي راهي بركة ربي بالحق راه والله العظيم أنا دم اللي راهي الفلوس بركة ربي. ثم شكون راه حتى كانت تعطيه 10 ملايين ما يصرفها كل واحد وهو مش نوع مستانس.
4: احنا نحكوا على اللي بزوان في علاقة في علاقة بالسيارات راهو العائلات التونسية عايشة على الاقتراض.
3: حميدة واقعية أكثر منك سي عبد القادر الحقيقة. 4 ملايين و200 هو الأجر اللي
4: يسحقه التونسي
3: لضمان حياة كريمة حسب ما صرح به الأستاذ في الاقتصاد رضا شكونديلي لجوهر أفي.
5: أنا قلتها صافي يوناني دني 4200 وسميتها نجم تقول الدخل دخل الكرامة اللي هي تخليه يعيش بدون اللجوء للاقتراض أو بدون أنه يفضل حتى مليم. ومع التضخم المالي والارتفاع المتزايد على مستوى الأسعار بطبيعة الحال مرشحة لأكثر من ذلك، وهناك مواقع سياحية توري لكونه بالنسبة لعائلة بزوز أفراد وأب وأم 4 أفراد في المجموع هذا في حدود 5500 لكي تعيش هذه الأسرة في حالة كريمة.
0: ولا نحكي حالة كريمة، إيش معناها؟ معناها أخذ يأكلوا يشربوا
4: شوف العائلة التونسية عندها احتياجاتها هي كما تحكوا أنتم أكل وشرب، لكن عندها يا إما إيجار أو خلاص قروسي علاقة بالبي وثم شكون اللي هو يخلص في الكراء في نفس الوقت شاري قطعة أرض ويدفع، وثم راهو حاجة ما كانتش بالشكل. علاش ما تسموش الأسماء بمسمياتها؟ اليوم الدروس الخصوصية واللي تلزمها ميزانية كبيرة خاصة اللي عنده زوز وثلاثة، وخاصة إذا يكونوا في أقسام نهائية راهو مبالغ كبيرة. راهو قبل نسمعوا اللي تيد بالشهر تا ولا اللي تيد أربع حصص تجم تكون أسبوع تجم، فبالتالي اليوم هذا الكل مع ارتفاع مع
0: الأسعار. لا وقت فرهيد اللي توا ولا واقع باش تهز فرهد ولادك
4: انت شفناها
6: مع يهول حتى اصفر
4: شفناها زاد مع علوش العيد، وشفناها مع الدبش الصغار، شفناها مع اللبسه، شفناها مع برشا حوايج. ثم انا في اعتقادي انه نجموا نتصرفوا نتحكموا شويه في الاسعار، لانه لا تنجم ماهيش المشكله انك تزيد في اللي سالير، المشكله انه نتحكموا في الاسعار، لانه اللي صاير في الاسعار خاصه كي نحكوا على الحوايج اليوميه اللي هي الخضر، ما نحكيش على الغلاء، الخضر راهو ارتفاع غير عادي، فبالتالي اذا ما نرجعوش نتحكموا وترجع الاسعار العاديه، راهو قبل نحكوا هذيك مش في موسمها وهذيك مش في وقت، حتى في وقتها ماهيش رخيصه. اعطيني خضره واحده، اعطيني غله واحده في وقتها وخلنا نعرفوا الاسعار. فبالتالي اليوم وانا مانيش ميال الى الرفع في الاجور بقدر ما انا ميال اكثر الى الحد من الارتفاع الجنوني للاسعار.
0: باش نحب نحكي زيد على نقطه اخرى، احكي على الوجهه السياحيه المهديه اللي بالحق المهديه من بين الوجهات السياحيه اللي الناس تفضلها.
4: أنا نفضلها المهدية، وأنا ننصح الناس أنها تمشي في آخر وقت. علاش يمشوا في أنا مشيت لها المهدية، مشيت في آخر أوت وتتمتع بجمال المهدية وبجمال شواطئها في الشابة في الغضابنة في كلنا،
0: حتى يعني الأسوام تكون أقل
4: حتى الإيجار تنجم الناس تكريفة مش علاش نمشوا الناس كل في نفس الوقت؟ علاش ما لحد الآن ما
0: البيك تكون في
4: طول الناس كل نعرفوا اللي في جويلة باش يكون البيك، في أول أوت باش يكون البيك، علاش نمشوا في يعني نتقسموا
6: هو جسمه حميد. أنا ثم المهدية وثم زيادة في الفترة هذه انت عايشه على مستوى تبرقس يا عبد القادر، نحكيه على مختلف الوجهات السياحيه
4: حتى في جربه في
6: سي عبد القادر زاد اللي وليت حكينا بكري شويه على التونسي ومدى معناها قديش يصرف فلوس في الترفيه. دونك ثم برشا ناس حميده اللي وليت تختار ما تتوجهش للوتله، وليت يمشيوا يكريوا ديار في معناها الاماكن الساحليه. دونك لهنا ثم نقطة تطرح الاستغلال سي عبد القادر نتاع الناس اللي تملك الديار واللي تستغل فرصة الصيف باش تكري ديارها بأسعار زادة هي جنونية. معناها ما نعرفش كيفاش ما ثمش قانون هو لمحالي أطر المسألة هذية، أما كومهم تقعد مسألة تخلي تونسي يصرف أقل من أنه يمشي للوتيل.
4: هو هم اختياراته كل واحد إمكانياته. أنا مع أنه الناس تمشي حتى الإيجار خارج الفنادق راهو شد زاد ارتفاع ومضاعفة في الأسعار، يعني الناس كل فاهم السوق يا معز، فبالتالي الأسعار حتى في بعض هذا الإيجار الخاص يعني تم ارتفاع في الأسعار بشكل كبير. لكن أنا في اعتقادي أنه نعرفوا وقتاش نخرجوا مادام يعني مش
0: اختيار الوقت هو الأهم،
4: يعني هو ستا مارشي هو سوق نتعاملوا معاه، مش بالضرورة الناس كلنا نخرجوا في نفس الوقت. رأيي
0: ما حكيت لناش على ظاهرة الناموس وشنو صار فيها من آخر تابعناها الجمعة اللي فاتت.
6: الحقيقة حميدة برشة تشكيات من قبل المواطنين في مختلف المناطق، ظاهرة قاعدة تجتاح في الأحياء متاعنا. صحيح ثم مجهودات قاعدة تقوم بها البلدية،
4: خلينا نحكوا على المجهودات. طب أنت
6: لكن
4: للأسف
6: المجهودات
4: ثم علم يعطيك الصحة، ثم علم ويعطيك وقتاش الداوي، يعني هو يحكي لك أنه يلزمك الداوي قبل التفريخ وقبل كذا والحوايج هذه معلومة علميا وعند الناس المختصين. فأنت رو كيفك اللي يطيرها وبعد يحب يشدها نفس الشيء، رو أنت تخليه يفرخ وينتشر ويهجم على الواحد وبعد تخرج الداوي سي ان بو يعني حاجه متاخره.
6: هو الحقيقه معناها ثم مجهودات اوكي، اما ليك المجهودات ناقصه سي عبد القادر، مش فقط الناموس حميده، كان تبعوا زاد صفحات التواصل الاجتماعي سي عبد القادر ثم ظواهر اخرى نتاع الافاعي اللي خرجت واللي موجوده في العديد من الحدائق
0: اللي تخرج في الصخره.
4: والله انا طبعا شفت هذيك البوفتيره اللي في بوزيد، انا ملي انا صغير نعرف يعني مش حاجة
0: جديدة وينتصر الدنيا يخرج
4: يعني
6: سعب قادر
4: صحيح. اما احنا شنو المشكلة انه قبل كانت الحويز هذه تو الصورة تنتشر وخاصة انك تهبطها قناة عربية او غيرها واحد كل شيء. اما هو ندعو الناس للاحتياط موقعات الناس يعني مزميش يعني وقت ترتفع درجة الحرارة تبعد ثم بقايا زي ما تتنظف في محيط المنازل واحد كل شيء، ولكن المقبل موجودة
0: ثم عادية حتى يعملوها هكذا الكل صغيرة
6: موجود صحيح. اما زيدة الحقيقة كراو معناها الظواهر هذه قاعدة تتفاقم بدرجة كبيرة تنجم تأثر حتى على المواطنين ولا صغار. انت حكيت على سيدي بوزيد، انا نحكي لك على منوبة في حي الامل، زاد ثم نوع نتاع افاعي ظهر في الحديقة هذه، ونحكي لك مش بعيد برشا زاد على الحي اللي نسكن فيه انا، معناها ثم انواع نتاع حشرات وحيوانات قاعدة تظهر اللي للاسف كان
0: هو تدخل
6: بلدي باش ما نوصلوش المرحلة هذيك.
4: هو راهو عدم التوازن كي نخصوا ايام للتنوع البيولوجي واحنا شفنا البحر وقت اللي احنا ما نعرفوش نتصرفوا معاه وقضينا على السلحفات وظهرت
0: حريقة
4: وظهرت انواع اخرى نتاع حريقة وما اكبر من الحريقة. راهو احنا ثم توازن طبيعي ما يلزمناش
0: ندخلوا فيه
4: نقضوا عليه على اليوم. كي انت يعني مثلا الفلاحة عندهم الفترات هذه ما يخلوش الحشيش اليابس ما يخلوش كذا، يعرفوا هما اجراءاتهم ثم اوقات يتجنبوا فيها. فاحنا يعني انت تتصور انك بالادويه هذيك باش تقضي على لا ما غير لكن احنا نحكوا على ظواهر، كي نحكوا على الناموس ونحكوا على الوشويشه ونحكوا على يعني ثم حاله الخطر. احنا كي نمشوا شو امشي مع السكه واخزر وخزر على الجنب شوفك القنوات شوفك المياه المتعفنه
6: والفضلات اللي موجوده في الشوارع.
4: فبالتالي هذا اللي نجموا نقاوموه ونجموا تكون خاطر قبل بشويه حكينا على ما يعني المدينه اللي يكون فيه حتى حق الحياه وحق يعني انك حق النظافه والحق في انه اليوم البلديات تقوم بواجبها والمواطن يقوم بواجبه زاد ما مطلوب في مثل هذه الفترات.
0: يعطيكم صحة يا جماعة، احنا باش نعملوا وقفة مع الموزيكا ومن بعد موجز نص نهار ونص، نرجع لكم بعد الموجز بأكثر تفاصيل وأكثر أخبار. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: يونس اليوم. يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى. خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها.
0: من الاثنين للخميس.
2: من الاثنين للخميس. من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
2: على كيفك.
0: على كيفك.
2: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك.
2: على كيفك. الموسيقى والغناء.
0: على كيفك.
3: إدبارة الصحة والهناء.
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة.
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء.
3: على كيفك. من الاثنين للخميس من ماضي ساعة لما ثلاثة تاع القايلة.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. اختتام اختبارات البكالوريا في دورتها الرئيسية وزميلة نجاة حسن وكبت أجواء هذا اليوم من معهد باب الخضراء بالعاصمة حيث تحدثت إلى عدد من المترشحين.
5: بك سبور عندنا اليوم أونجلي. والله صفا الحقيقة أنا مستوية متوسط معناها والحقيقة صفا فما حاجات في المتنية وفما حاجات لي شرتو في الماتير برانسيبال بقيت الماتير كيما لي لونج جاو صفا معناها في المتنية والجميع. اليوم الأربع آخر نهار في رحلة البكالوريا إن شاء الله الناس الكل بنجاح
6: بك تكنيك مامون صفا أنت والكوريكسيون عطاو صفا تسهلوا معنا الحق في حاجات صعبونا في المات تخطو فيزيك جا سهل في القدية زادة
7: 50-50 مش نقول الكل في الكل
8: في المتنية والجماعة كاملة صفات بارات جست تكنيك شوي صعيبك
9: خذ ربي لاباس نعماتو فيزيكا كشوي فيهم شوي معناه تعويجات
10: ماش صعيب برشا في المتناول
11: دوارات الحق سهلين سناء فما الباهي فما الخايبه الحمد لله فما صعيب وفما سهل
12: عدينا بالباهي انا في بالنا باش نرتاح ويخي طلعنا ليه فما سلسل ريزولتا باش نعدي 11 يوم
13: ربي ينجح من الناس الكل
11: خدمتو انا ما نعرفش غلط ولا ان شاء الله لاباس انا خليتها على ربي ديجا بدي صعيب بدا العدد التنازلي.
4: المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة يبرم اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية. الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. وزارة الدفاع الوطني تعلن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026. بلاغ للوزارة أفاد أن الترشحات ستختتم يوم الثالث من جويلية المقبل على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم الثالث من أوت القادم والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. في أخبار العالم السودان يشهد خلال الساعات الماضية تكثيفا للهجمات بالطائرات المسيرة بشكل أسفر عن مقتل مدنيين وهدم جسور بالتزامن مع الإعلان عن بدء تحركات سياسية لوقف الحرب وتحقيق السلام في البلاد. حزب الليكود الإسرائيلي أعلن اليوم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الحزب سيسعى لخوض الانتخابات مجددا هذا العام. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
14: عدل موجتك تسمع صوتك.
15: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عبد المجدد تسمع صوتك.
15: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
0: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وكاملين معكم في تونس اليوم، وباش نمشيو البدران. أهلا وسهلا،
3: مرحبا
0: بدران.
3: مرحبا
0: في الميدان،
3: الميدان في السخانة يزن دفوز معي ندور بها.
0: هذا سي عبد القادر طلب بدر فقرة بدران في الميدان.
3: لا يعطي صح من حسن الأخلاق، أما أنا نحب الميدان الرجل حقيقة، نحب خدمة من اللي ما تعرف كل كنت قسم الأخبار، نحب الميدان، نحب الكونتاكت مع العباد، نحب العمل الميداني،
0: العمل الميداني
3: عن قرب.
0: اليوم آخر نهار في الامتحانات بالنسبة لتلمذة البكالوريا،
3: بالضبط.
0: دونك انت الميدان قال لك يا خويا خلينا نشوف الجماعه اش عملوا.
3: حبيت نشوف معناها بعد ما كملوا الامتحانات شنو الانطباعات، معناها الحقيقه لي شامبيون اللي خذيت انا خاطر انا كيفاش اخترتهم الحقيقه. نمشي لك التلامذة اللي يبداو فرحانين وزاهين الاخر يبدا خارج ومش هي ما تنجمش
0: تصحح.
3: وليت خذيت شامبيون تاع معناها تلامذة عداو الامتحانات حاجه برك. فما ما نعرفش عبد القادر امتحان نتاع السيونس الناس الكل تشكي من الشعب الكل.
4: اشوف انا ربي ينجحهم الكل، اما انا وقتاش حاجه تقلق اذا مش في البرنامج. دونك هي في البرنامج
3: صحيح.
4: احنا شو معناها صيب وسهل، يعني هذيك كنت نستنى فيها وهذيك ما نستناهاش. في الامتحان انت وقتاش يعني جاب لك حاجه خارج البرنامج؟ جاب
0: هذا اللي صحيح.
4: يعني انا نحكي لك من ناحيه البيداغوجيه
3: ماما
4: سهل الصيب راهو ديش يتناقشوا كله. وما وقتاش حاجه تقلق، وقت تكون حاجه يعني
3: انا اللي فهمته سي عبد القادر كونه شعب الاخرى رياضه وتكنيك كذا، السيونس جاهم صعيب، هما ماشي في بالهم السيونس ماهوش ماتير برانسيبال، معناها باش يجي في المتناول، جاهم حسب ما
4: جماعه العلوم التجريبيه تقريبا يمشوا لنفس الشعب اللي يمشوا لها جماعه المات نفس فبالتالي يكون
3: لازم يكون
0: احنا باش نسمعوا التسجيل. سالت التلمذات شنو احوالكم في الامتحان في المتناول ولا
3: شنو الماتيريات اللي صعيبه،
0: خلينا نسمعوا مع بعض.
5: عدينا اليوم انجلي،
6: هاي
5: ماده الانجليزيه،
6: هاي
5: وليس فاجئ.

0: دوفوار يسمح لي ما جاي عطيم اللي نحن محضرين عليه وكل ما جاش صعيب، جاي فيه برشا ثقافة عامة حاجات معروفة. معنا
1: الرفيق فرحان، معناها الإكزاما كله تعدى سافا.
0: والله بشكل عام معناتها الباك كله تعدى سافا الحمد لله،
1: فماش حتى ماتير
0: كالقلب. بس باش يكون ثم الدوفوارات تجيو صعاب شوية ساهلين شوية، أما جلوبال مو سافا.
1: معناها إن شاء الله نستنوا الفرحة،
0: نستنوا فرحة كبيرة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنت؟
2: الحمد لله أنا سافا، كل شيء تعدى مريق.
1: ماتير الكل؟
2: إي بريسك ماتير الكل.
1: شنو هي الشعب نتاعك؟
2: سبور نح.
1: ها؟ سمعت سيونس شو؟
2: سيونس مش كيف العادة، أما سافا يتقدي تخدم إذا كان واحد محضر بالقدا وخادم عام كامل سافا يريقد روح.
1: كاينش؟ نجيو ناكلو كبقلاوة؟
2: باز. النجاح مضمون عندنا.
1: إن شاء الله.
2: نلعبو جوست على المونسيون وكذا.
3: عديت أنجلي.
1: سافا؟
3: هاي سافا عادي.
1: رفيق فرحان على الإكزامان كله شي سافا، باك كله؟
3: مش الكل، كل ما فما حاجات صعاب وحاجات سهلين. أما سافا، جلوبالمون سافا.
1: معناها إن شاء الله فما نجاح؟
3: هي فما.
1: متفائلة؟
3: فما هي. متفائلة؟ عندي ثقة في روحي.
1: فرحة معايا سميتها؟
3: إي. فما عايشك.
1: شنو رفيق فرحان؟
4: الحمد لله خدمنا دوفوارات بالباهي، فما دوفوارات مش لك الكل، لما الحمد لله.
1: شنو هي دوفوارات؟
4: سيونس وكهو الباقي سافا في المتناول، اما سيونس صعيب شويه.
1: ثيرابي معناها؟
4: اي نجم الحمد لله. تعب عام كامل ماهوش باش يمشي خساره ان شاء الله.
5: ان شاء الله تعب عام كامل ما يمشيش خساره للتلامذه الكل يا ربي. وهذه كانت هذه ديما الايجابيات، راهو كي تسالك عرفتك كولاد كيف يروحوا للدار شو عملت؟
6: والنبي يوفقهم وفرحهم.
7: وديما احنا تو هما كملوا الامتحانات، البكالوريا ما تتحضرش في الايام الاخيره. هي تقريبا يعني مجهود نتاع سنوات ومجهود نتاع مرحله كامله، فنتمنى لهم التوفيق وباش يدخلوا تو في معترك اخر ويمشيوا للجامعه ويدخلوا في التوجيه، وربي ينجحهم في كل الحالات وربي يفرح عائلتهم.
5: ربي ينجحهم. بدر نسلك نجح وارتاح وعد الباك وسي.
8: والغنيه اللي حطيتها هذيك نتاع العسليه هذيك عندي معها نوستالجي نتاع صبر رباع، هذيك حضرت بها الباك.
5: حضرت بها الباك، تفكرت
8: اجواء الباك. اجواء الباك
9: غير تفاصيل، من غير تفاصيل
7: تذكر العسليه
9: من غير تفاصيل. عايشك يا بدر.
5: وليد النويري اهلا وسهلا بيك، مرحبا.
9: تحيه لعبد القادر اللي يسمعوا فينا الكل.
5: ما عندكش باك انت؟ عندك باك. ربي ينجح، ربي ينجح. وشنو الامور؟
9: ان شاء الله لاباس. هذاك
5: ان شاء الله لاباس. هذيك
9: الكلمه اللي تسمعها واللي ما نحبش نسمع اكثر منها يز
5: لاباس.
9: صباحك هاو تعدي واللي بعد.
5: هو راه المستحسن ما تكثرش عليه بالاسئله، راهو يفدوا نتاع شعمال تقول لك لاباس هكا هاو ربي معاك. ان شاء الله يا ربي ناجحين الناس الكل. وليد نويري باش نمشيو معاك الاقتصاد اليوم.
10: الاقتصاد اليوم
9: باش نحكيوا استثمار، باش نحكيوا على الصابة الوطنية للحبوب، باش نحكيوا على مشاركة تونسية خارج حدود الوطن في تظاهرة متميزة، وأيضا باش نحكيوا على الطاقة في بلادنا. هات نبداو بإعلان سفارة الهند، سفارة تونس في نيودلهي، أنه في إطار تجسيم برنامج البعثة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، حماد الويتي القائم بالأعمال بالنيابة كان استقبل وفد عن مجموعة جيندال جروب تتركب من رئيس المجموعة والمستشار بالمجموعة المكلف بالاستثمارات بقارة إفريقيا. جيندال جروب اللي ما يعرفهاش واحد منهم أنا ما نعرفهاش، هي واحدة من أقدم وأكبر التكتلات الصناعية في الهند، متخصصة في القطاعات الرئيسية الكبرى واللي تشمل الصلب والحديد، السكك الحديدية، الطاقات المتجددة، التعدين، الإسمنت، البنية التحتية والموانئ، وتدير مشاريعها في مختلف القارات خاصة في عدد من البلدان الإفريقية. الوفد الهندي أعرب عن اهتمام المجموعة الهندية في بعض مشاريع استثمارية في بلادنا، وعبر عن استعداد المجموعة إلى زيارة تونس في أقرب الأجيال الممكنة لاستكشاف آفاق التعاون ولترجمة الإمكانات المتاحة إلى مشاريع ملموسة. خبر للمتابعة إن شاء الله في الأسابيع القادمة، إن شاء الله نلقاو جيندال جروب حاضرة في بلادنا. الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن صبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار، يعني 2.2 مليون طن على المستوى الوطني، وباش تفوت هكا مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم الفارط واللي بلغت 20 مليون قنطار. بن حديد صرحت لزملائنا في وكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش افتتاحها لموسم الحصاد، حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكودية رفقة والي الجهة وعدد من المسؤولين على جاهزية هيكل الوزارة وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز هذه السنة، وأيضا باش تحسن من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. وأضافت أنه هيكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث عن أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية، واللي من شأنها أنها باش تساهم في الترفيع في معدل إنتاج الهكتار من الحبوب. تونس للسنة الثانية على التوالي تشارك بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني عفوا الابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن 2026 اللي يدور ليامات هذه بدا نهار 8 ويتواصل حتى 12 جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن. ضمن الوفد التونسي فما أكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية إلى جانب ممثلين عن صناديق استثمار ومسرعات أعمال وكفاءات تونسية مقيمة بالمملكة المتحدة بهدف التعريف المنظومة التكنولوجية الوطنية وإرساء شراكات استراتيجية جديدة. المشاركة التونسية تهدف إلى الترويج للابتكار والتكنولوجيا التونسية في السوقين البريطانية والأوروبية ودعم التعاون الاقتصادي والتقني بين تونس والمملكة المتحدة وتعزيز مكان تونس كمحور تكنولوجي صاعد بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى استقطاب المستثمرين والخبرات الدولية وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية التكنولوجية. نحكي طاقة ونحكي على حقل عشتروت. من المتوقع أنه يوصل الحد الأقصى الاقتصادي الأقصى لحقل عشتروت، أحد أبرز الحقول النفطية في تونس وثاني أكبر اكتشاف نفطي في البلاد، أنه يوصل سنة 2031 إلى الحد الاقتصادي الأقصى، وهذا جاء حسب تقرير عن وحدة أبحاث الطاقة وهي منصة بحثية واستشارية متخصصة في أسواق الطاقة المقر متاعها واشنطن. هذا الحد الاقتصادي يمثل المرحلة التي تصبح فيها الإيرادات المتوقعة من عمليات الإنتاج غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل، وهو ما يضع الحقل أمام تحديات مرتبطة باستدامة الاستغلال على المدى الطويل. حقل عشتروت موجود داخل مربع عشتروت البحري بخليج ديابس على عمق 219 قدم تحت سطح الماء. تم اكتشافه سنة 1970 وبدأ الإنتاج في سنة 1974 حسب بيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. وحسب أحدث المعطيات اللي جاءت في التقرير يبلغ معدل إنتاج الحقل تقريبا 5000 برميل من النفط يوميا، وهو ما يمثل قرابة 14% من إجمالي الإنتاج الوطني. والتقرير أشار إلى أنه الحقل أسهم إلى جانب حقل البرمة بنسبة 70% في بلوغ الإنتاج الوطني ذروته سنة 1980 وقت اللي كنا تقريبا في مستوى يوصل 117000 برميل يوميا. وللإشارة شركة سيرات المملوكة مناصفة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة بيرينكو تونسيا أويل أند غاز تتولى إدارة الحقل. إلى المؤشرات المالية، مؤشر تونانديكس يوصل حاليا إلى النقطة 18377، تراجع ب 0.62% مقارنة بإقفال حصة البارح. إلى حد الآن أكثر من 700000 سهم تم تبادلها، وبلغ حجم المالي الجملي إلى وصل تقريبا إلى 9.4 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة بيهاش ليزينج ب 4.4%، أهم انخفاض لأسهم شركة مونوبري ب 4.5%، أكثر شركة تم تداول أسهمها شركة وانتيك هولدينج ب 161000 سهم، وأكثر حجم مبادلات لشركة وانتيك هولدينج ب 2.1 مليون دينار. واليوم الثاني على التوالي في هذه الآونة شركة وانتيك هولدينج تتصدر الأرقام هذه. بالنسبة لسعر صرف الدينار، الأورو 3 دينارات 374 مليم، والدولار بزوز دينارات 921 مليم. احتياط العملة الصعبة يبقى في مستوى 103 يوم استيراد بتاريخ 9 جوان 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة تراجع بدولار واحد بالنسبة للنفط الخام 88 دولار للبرميل الواحد، وأيضا تراجع بدولار واحد بالنسبة لمزيج البرانت اللي يوصل حاليا إلى 91 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر من الهند. إحدى أكبر الشركات الهندية المستوردة للأسمدة تستعد لاستيراد تقريبا 200 ألف طن من الأسمدة المغربية، منها 100 ألف طن من سماد فوسفات ثاني الأمونيوم و100 ألف طن أخرى من سماد السوبر فوسفات الثلاثي، حسب ما أفادت به منصة شيمنات المتخصصة في أخبار الصناعات الكيميائية. من المتوقع أنه يبدأ شحن هذه الشحنات إلى الهند خلال الفترة الممتدة من جوان إلى جويلية القادم عبر موان الساحلين الشرقي والغربي للهند، ويتراوح سعر الشراء شاملا تكاليف الشحن والتأمين بالنسبة لسماد فوسفات ثنائي الأمونيوم بين 930 و 935 دولار للطن، وبالنسبة لسماد السوبر فوسفات الثلاثي يوصل السعر إلى 710 دولار للطن الواحد. الخطوة هذه خطوة استيراد الأسمدة المغربية تجي في سياق الجهود اللي تقودها الحكومة الهندية لتأمين احتياجاتها من هذه المنتجات الحيوية في سياق الأزمات الدولية الحالية اللي تسبت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع حاد في أسعار المواد الأساسية والمدخلات الزراعية على الصعيد العالمي حسب موقع هسبريس المغربي.
11: الاقتصاد اليوم.
5: يعطيك صح على كل المعطيات. عنا شوية وقت اليوم باش نجمو نعلقوا سي عبد القادر.
7: نجمو نعلقوا أولا مهم الأخبار اللي حكاها وليد كما العادة. أولا زوز أخبار في علاقة بالهند أنا في اعتقادي مرتبطين ومترابطين. الأخبار الأول أنه العلاقات التونسية الهندية، وأنا في اعتقادي أنه كي نحكوا على الهند نحكوا على قوة اقتصادية، قوة عسكرية، قوة سياسية، يعني نحكو على مليار ونص ساكن. فبالتالي أنه تكون عندنا علاقات وعلاقات متميزة وعلاقات متطورة مهم جدا. لأنه شفت في نفس الوقت وقت اللي أعطاه وليد الخبر الأخراني في علاقة بالمغرب اللي يتنافس فينا في أكثر المجالات من بينها الأسم ده. فاليوم أنه إذا كان ننجحوا أنه الدبلوماسية بتاعنا تنجح اقتصاديا في فتح أكبر للأسواق الهندية سواء في علاقة بالفوسفات أو غيرها، باعتبار أنه راو نحكو على استهلاك غير عادي، نحكو على حاجة غير عادية. فبالتالي من يتحصل على جزء حتى ولو قليل من السوق الهندية راهو يسمى تحصل على صفقة ضخمة، باعتبار كما حكى وليد عندهم خاصة أمام الاضطرابات اللي موجودة الآن في مش فقط في علاقة بالهند، في العالم كل نتيجة للأحداث اللي موجودة في أوكرانيا، في إيران، في غيرها، في منطقة الخليج. فبالتالي خلينا أنه هالمجال هذا، السوق هذا نخدم عليه بالباهي ويراو يفتح لنا أفاق، خاصة نعرف الصعوبات اللي تعيشها شركة الصوت قفصة أو المجمع الكيمياء وغيرها. فبالتالي فتح السوق الهندية ومهم جدا. الخبر الثاني في علاقة بالحبوب، أولا خبر جيد ومفرح أنه صابة الحبوب أفضل وربي يوصل بالسلم، لكن اللي قلق ديما بالنسبة لنا هو في علاقة بالجمع. ديما عندنا صعوبات يعني اللي تخلينا نتأخروا، خاصة أنه موسم الأمطار ما عندوش وقت تنجم تطلف كمية كبيرة وإن شاء الله لا، ولكن هذا مربوط بسرعتنا في جمع الكمية هذا. حتى كما حكى الخبر اللي جاب وليد أنه تعزيز الأسطول الحديدي للجمع، ولكن في اعتقادي أنه أكثر شيء هو الأسراع هو توفير الآلات والآليات للجمع. في علاقة بالخبر الآخر هو الطاقة وحق العشتروت اللي مش يولي يواجه صعوبات باعتبار يفهموها التقنيين أكثر، أنه وقت الاستغلال يولي مكلف ثم إشكال كبير. هذاك علاش راهو أشك فوا وفي كل مرة باش نضطروا ونحكوا على أنه ضروري أنه الدولة التونسية، ضروري أنه المؤسسات التونسية تسرع في علاقة بالطاقات البديلة والطاقات النظيفة، لأنه هذيك الوحيدة اللي قادرة تحل الإشكال في علاقة باحتياجاتنا من الطاقة. كي تلمهم هذا من الكل يخلينا أنه إحنا الأفكار موجودة، قراءتنا للوضع صحيحة، لكن هناك بطء في أكثر من مجال. ضروري أنه الناس كل واحد من موقعه يعمل على تجاوز البطء أو الصعوبات اللي موجودة.
5: يعطيك صحة سي عبد القادر، كيف وليد، يعطيك صحة على كل التفاصيل. ومعكم أنتم نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم. شكرا لكم الناس اللي سمعتونا واللي تابعتونا. بعد شوية يجيكم كريم الزغبي في إرجي معاك. أنا نقول لكم يعطيكم صحة الناس كل، تحياتي كيب تونس اليوم لليوم وفي لمن

0: يونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: باش تسافر بعيد تفقد كرهبتك ارتاح بالباهي ومن بعد شد ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
2: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
3: إذاعة الشباب.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: عدل موجتك.
4: تسمع صوتك.
3: تسمع صوتك.
4: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك.
4: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
4: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
4: على كيفك.
5: إدبارة الصحة والهناء.
4: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
4: على كيفك.
6: مالي ساعة ودقيقة. تحية لكم الناس الكل ومرحبا بكم معنا هذه الموعد اليومي على كيفك من الاثنين حتى للخميس. نتقابل الأربعاء والخميس من ماضي ساعة حتى لماضي ثلاثة. أكيد جدا تلقوا معنا فقرة العادة اللي تعودتوا بهم بين فقرة بون بلون بين أخبار الرياضة توب سبور بعد نشرة أخبار ماضي ساعة ونص بين فقرة الميتيو out of the box برشا فقرة تلقاهم إن شاء الله موجودين حاضرين معنا في على كيفك. نسلموا عليكم الناس الكل اللي كيب كاميرا حاضرة. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني والفانسي في الإخراج الرقمي. كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل. برشا موسيقى اليوم سجلوا غياب جهان التركي اللي خرجت في إجازة نقولوها عودة ميمونة في القريب العاجل. بالموسيقى بدين بالموسيقى مكملين. تحية لكم الناس الكل شرطنية زينة زوينة ومزينة لكم انتم اللي في الكهرباء علي وفي الراديو ديجا ديجا سينو انتم اللي في الدار. السلام عليكم الناس الكل. فما عباد طلعت صغيرتهم صيف الدار ربي يعينكم عليهم. فما اللي مازال يقراو فما اللي مازال يعديو في امتحانات قلت مازال يقراو خاطر فما في بعض المدارس الخاصة والروضات اللي مازالت صغيرة تكمل في جوان ما نعرفش انتوكا علميا صغير في طقس سخون كما هذا ينجم يكمل شهر جوان ما نعرفوش انتوكا. فما بعض المدارس الخاصة اللي مازالت مواصلة في الموسم الدراسي. سينو للعباد الاخرى الكل نسلم عليكم انتم اللي مخدين بؤس توا تفطروا شهيه طيبه ليكم. نبداو موسيقتنا بالجو التونسي بعد شويه ريان يوسف وعلى الحليق ولدي محمد الجويني رفيع والمرسل نبداو به. مرحبا بكم في على كيفك حتى المطلثه.

هذا أيمن غزال. سلام بابا وسيدي خويا، وصلنا للتوقيت ثم هذه ساعة وربع. السلام عليكم، أنا الناس الكل تحية لكم المقادين تسمعوا فينا اليوم. بون بلون للأسف الشديد الفقرة مش تكون معنا، لأنه بكل بساطة الشيخ محمد بن حمودة اللي كان دائما موجود معنا عنده ظرف طارئ، دونك سلموا عليه وإن شاء الله لاباس. سينو احنا معكم حتى الماضي ثلاثة. أكيد تحية للتلامذة بتاع الباك اللي اليوم رسميا على الأقل أنهوا الدورة الرئيسية وأصدي للستار على الامتحانات الخاصة ببكالوريا دورة 2026، الاختبارات الكتابية بطبيعة الحال بعد أسبوع كامل من الامتحانات اللي كانت كالعادة محطة وطنية استثنائية عاش خلالها التلامذة الإطار التربوي، أيضا العائلات الأولياء في مختلف جهات تونس. نعرفوا الباك من بين الحاجات اللي تقريبا عندها حاجة سبيسيال كل عام وكل موسم دراسي، وتنطلق تقريبا التحضيرات لها من قبل حتى انطلاق الموسم الدراسي. سينو ان شاء الله بالتوفيق لهم لكل التلامذة اللي اجتازوا الامتحانات اللي في قراءة يمكن بالنسبة لأغلب المواد كانت في المتناول مقارنة بالدورات السابقة، وهذه تقريبا حسب التلامذة حسب الأصداء حسب الإطار التربوي اللي يشوفوا الامتحانات، وأكيد جدا إن شاء الله بالتوفيق لهم الكل. بالنسبة لبعض المواد خاصة اللغة أو مادة اللغة الإنجليزية اللي يراو أنه كانت تقريبا في متناول مختلف الشعب، وهذايا اللي خلى التلامذة على الأقل في بعد اجتياز امتحان مادة الإنجليزية تكون عندهم شوية المورال طالع. إن شاء الله يا رب التوفيق لهم وتوكا لكل التلامذة. حتى شعبة الاقتصاد والتصرف تقريبا مادة التصرف أيضا برشا قالوا أنها كانت في المتناول، يمكن فما اللي يراو أنه طويل شوية الامتحان، ولكن بارابور للامتحانات بتاع السنوات الفارتة راو أنه مادة التصرف كانت أيضا في المتناول. وانتو كان ذكروا أنه 162,435 مترشح كانوا موزعين على 7 شعب عداوا الامتحانات الخاصة بدورة بكالوريا 2026. أكثر شعبة نعرفوا شعبة الاقتصاد والتصرف اللي كانت فيها أكثر من 56,000 مترشح، بعدها تجي شعبة العلوم التجريبية، بعد الأداب. أقل شعبة هو تقريبا شعبة الرياضيات واللي قادة تنقص في السنوات الأخيرة، ما نعرفش علاش هل الشعبة دي وماشي قادة تنقص عدد التلامذة اللي يمشي واللي يتوجهوا إلى شعبة الرياضيات. أتحدث بحرقة خاصة وأنا شعبتي، دونك ما عارفش علاش باكمات كانت تقريبا بالحاجات اللي تميز دورات البكالوريا. توا في كل عام قاد ينقص الرقم هذا للمراجعة. بالنسبة للتربية البدنية نذكر أنه شهدت مشاركة أكثر من 151,000 مترشح، بينهم تقريبا 92,000 مترشحة، وهذا يمكن أيضا الرقم يأكد الحجم الكبير لهالاستحقاق الوطني اللي يعتبر من أبرز كما قلت منذ البداية المحطات التعليمية في تونس في كل عام في كل موسم دراسي. دونك مع نهاية الاختبارات الكتابية التلامذة أكيد باش يدخلوا في مرحلة متاع ترقب انتظار الإعلان عن النتائج، وهي الفترة اللي تعتبر الأصعب. وهذا علاش دعوة للتلامذة الكل، دعوة سيرتو للأولياء أمان بعد المجهود اللي عداوها التلامذة عام كامل بعد الامتحانات. توا خليو صغيرات، خليو التلامذة مرتاحين نفسانيا، حاولوا تخرجهم شوية مسترس، ما تبداش انت كولي ولا كولية المصدر الاولاني متاع الستريس وقته. ما نعرفش كل الجمل العادة متاع سيرتو متاع الام لي اي حاجة توا خليني راني قاعدة نستنى في النتيجة، ولا تحكي هي ولا حتى بوجود معناتها التلميذ ولا التلميذة يبدأ بحذاها، تبدأ ما نعرفش في اجتماعات عائلة في غير، وانا والله مانيش مركزة توا، راني مش مبرمجة حتى شيء، نستنى في النتيجة. دونك
تحاولوا انكم تنساو شويه. ان شاء الله بالله التوفيق في كل الحالات، ان شاء الله يا رب بالنجاح. سينو فما فتره او دوره نتاع دوره للتدارك فوالا، واذا الله لا يقدر مشينا لأسوأ الحالات وهو الرسوب، فانه بصراحه راهو ديما جمله نقولها للاولياء، الكل اللي عندهم صغير لم ينجح في امتحان البكالوريوس راهو ياخذ باك بمعدل على الاقل يخوله واللي يمشي للشعبه اللي يحب عليها خير من اللي ينجح راهو بتسعه فاصل، هو المفيد نجحهم بعد تلقاو اشكاليه كبيره في انه شنية الشعبه اللي نجم يتوجه لها. يا سيدي نعملوا ترتيح مع الموسيقى، خليه فما شكون اللي متخلف حضرنا للاستوديو نسلموا عليه. اوكي نعملوا ترتيح مع الموسيقى اللي جايه احلى ان شاء الله يا رب، اللي جاي هاك غنيه ليكم انتوما الاولياء والتلامذه، خليه ديما تفائلوا خيرا تجدوه، اللي جاي احلى. ثامر حسني تود سويت في توقيت ماضي ساعه 20 دقيقه.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.
2: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها اليوم اختتام امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، وفي النشرة مواكبة لانطباعات التلاميذ حول الاختبار. جملة من المقترحات تم عرضها اليوم بالبرلمان حول محاضن ورياض الأطفال وأحداث صندوق رعاية كبار السن وقطاع الصحة. وتألق علمي تونسي جديد في المحافل الدولية في مجال الأمن السيبرني لأستاذتين من جامعة تونس المنار. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. أسدل الستار اليوم على ماراثون امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة، التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط وسط أجواء تلمذية منعشة اختلطت فيها مشاعر الفرحة مع الرهبة من نتائج الاختبارات. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء اليوم الختامي للبكالوريا من معهد باب الخضرة بالعاصمة، حيث اعتبر عدد من التلاميذ أن الامتحانات في المتناول، في حين أكد عدد آخر وجود صعوبة في بعض الاختبارات خاصة المتعلقة بالمواد الرئيسية.
5: بك سبور عندي اليوم انجلي، والله صافا الحقيقه انا مستوي متوسط معناها، والحقيقه صافا فما حاجات في المتنيه وفما حاجات لا شرتو في لي ماتير برينسيبال، بقيت لي ماتير كيما لي لونغ جاو صافا ماني في المتناول الجامعي. اليوم الاربعاء اخر نهار في رحله البكالوريا، ان شاء الله الناس الكل بنجاح.
6: بك تكنيك ماما صافا، انت والكوريكسيون عطا صافا تسهلوا معنا الحق في حاجات صعبونا في المات، تخطو فيزيك جاي سهل في القديه زاده
7: 50-50، مش نقول الكل في الكل
8: في المتناول جامعه كامله فوارات جست تكنيك شوي صعيبك
9: خد ربي لابس نعمات وفيزيكا كشوي فيهم شوي معناه تعويجات
10: ماش صعيب برشا في المتناول
11: دفارات الحق سهلين سناء فما البيه فما الخايبة الحمد لله فما السعيب وفما السهل
12: عدينا بالبيه انا في بالنا باش نرتاح ويخي طلعنا ليه طبعا ما سرس الريزولتاف باش نعدي 11 يوم يا ربي نجح من الناس الكل
13: قدمتو انا ما نعرفش غلط خلاص ان شاء الله لابس انا خليتها على ربي وديجا بدي صعيب انا العدد تنزلي.
4: بدورهم عدد من الأولياء اصطحبوا أبنائهم في اليوم الختامي للبكالوريا لتشجيعهم وتقديم الدعم المعنوي في انتظار النتائج في 23 من شهر جوان الجاري.
14: عندي ولدينا يعدي باك سنة صدقني جمعة كاملة هكا كيما ترى فينا نجيو معهم الصباح هما يدخلوا يقراوا على رويهم ربي إن شاء الله يفتح بسيرتهم وينجحهم وإحنا قاعدين نستناو آخر نهار الحق معناها نفسيا مرتاحين خاطر دفرات الحمد لله معناها كل ما يخرجوا صغيراتنا يبدو فرحانين اليوم عدوا مليح إن شاء الله يكمل اليوم بخير ولاباس.
15: عندي بنتي تعدي في الباك الحمد لله أنا كل نهار كيفاش نصبحوا نبداو متخوفين لكن الحمد لله نقعدوا الحقيقة على أعصابنا سيرتو إحنا معناتها نعديو نهار كامل الأجواء فيها برشا ستريس وفيها خوف وفيها فرحة، وإن شاء الله يا ربي نجحها من الصغيرات الكل، وإن شاء الله بالتوفيق
3: بيوفقهم، وإن شاء الله يضيع لهم التعب.
16: عندي بنتي نحب نقول لها إن شاء الله ربي نجحك، إن شاء الله يا ربي بامتياز.
4: ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين مدرسة صيفية في اليقظ العلمي لإفادة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي بداية من اليوم. مدير فرع القصرين لمدينة العلوم ناجي الأحمدي أفاد بأن برنامج هذه الدورة يتضمن سلسلة من الورشات العلمية والدروس التطبيقية الموزعة على 3 أيام.
17: موجه السنة السادسة ابتدائي تشمل المحاور بكل معنى الدروس كلها. بالنسبة لليوم الأول انطلقنا اليوم بالهواء والتنفس والقلب، وإن شاء الله غدو الحي في الفيزياء فيها الدارة الكهربائية والمغناطيس وكذلك البوصلة، واليوم الثالث باش ننطلق إن شاء الله في البيئة اللي هي الوسط البيئي والسلسلة الغذائية. بالنسبة للأهداف هي بالطبيعة أننا نبسطوا برشا مفاهيم للصغيرات، وكذلك أن نقدموا لهم المعلومة بطريقة بسيطة وتفاعلية، وكذلك باش نحاول نحضر الصغيرات اللي مقدمين على المناظرة الوطنية إن شاء الله من 22 ل 24 جوان.
4: تم مؤخرا ترشيح أستاذتين بجامعة المنار على الصعيد العالمي للتتويج بجائزة سيدة العالم في الأمن السيبرني من فئة المتطوعين في مسابقة دولية شهدت مشاركة آلاف المترشحات من مختلف دول العالم. المترشحتان هما الدكتورة سوسن التركي الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس، والدكتورة نهال بن يوسف الأستاذة مساعدة بالمعهد العالي للإعلامية التابع لجامعة تونس المنارة، والتي تحدثت الإذاعة التونسية.
18: نهال بن يوسف مهندسة ودكتورة توسيدة مساعدة لخيط 20 سنة إن شاء الله في المعهد العالي للإعلامية في جامعة تونس مرات ناشتا في المستوى هذي الوطني معتا والدولي من 2003 ديجا معتا في تونس تسريني زيدا الواسب والأيتشيبالإي يعني اللي يخدموا في المجتمع المدني والجمعياتي بما خص البخي فرحانة برشا. دونك السبيع التالي أعلنت المنظمة العالمية هي سايبر سيكوريتي ومنوفذي الهدف متاحة معتا تسليط الضوء على النسالية عندهم تأثير والمساهمات المميزة في مجال الأمن السيبراني سواء في التافل التوعية ولا التكوين ولا حاجة. فرحت برشا اللي تم اختياري كفيناليست نمثل تونس وكمرشحة باش ناخذ جائزة عالمية لأفضل امرأة متطوعة في مجال الأمن السيبراني في العام 2026. هو على هو مازال هي مرحلة الأخرانية، هي مرحلة التصويت، أما هما عملوا كما احنا نقولوا سيليكشن تعديوا معناتها بمراحل يعني اختاروا نساء في العالم عشر الوعي هكا في السيبر سيكوريتي وإلا في الأمن السيبرني على مدى العوام الأخرانية.
4: تواصل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة

0: استهدافي محاضني ورياضي الأطفال تحدث مقرر اللجنة رؤوف الفقيري في تصريح لوجه النمر.
1: أبرز الملاحظات خاصة اللي يتقدموا بها أهل الاختصاص هو التوجه في التخفيف العقوبات خاصة العقوبات السجنية. ثم بالنسبة للمتعاقدين وإلا المنشطين مشوا في كونها يكون مستوى بكالوريا ومقتصروا على التكوين، كيف عملية إدماج المعاقين ببعض المحاضن ورياض الأطفال، البحث على حلول معناتها كفيلة باش تخلي المؤسسات هذه قادرة باش تستوعب دون المس من إمكانياتها وقدراتها، قدموا بتنقيح في اتجاه كونها تكون الأقسام التحضيرية حكر عن رياض الأطفال، إخراجها من المؤسسة التربوية وزارة التربية، وحتى احنا زادة اللي بعض المناطق الداخلية اللي ما فيهاش روضات الوليدات معناتها باش يتحرموا في السن هذا من التمدرس وحقهم في التمدرس. دونك التوجه العام راهو ضمان جميع الحقوق للصغيرات في كامل تراب الجمهورية.
0: في موضوع آخر، تحتضن تونس اليوم الدورة الأولى لمنتدى زليكاف لبحث فرص النمو والشراكة الإفريقية بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رائد حتر أكد اليوم أن النظم الغذائية في المنطقتين العربية والإفريقية تواجه حاليا تحديات عديدة، وهو ما يحتم إرساء حلول عاجلة.
2: النظم الغذائية في المنطقتين العربية والأفريقية تواجه حاليا تحديات عديدة تفرضها التغيرات المتسارعة، سواء كانت تغيرات مناخية، جيوسياسية، نزاعات ومشاكل أخرى بتعاني منها. يهدف هذا المؤتمر إلى بحث هذه المشاكل وتقديم حلول مبتكرة للتغلب عليها في مجال النظم الغذائية، وحلول كثيرة لكن يمكن من أهمها تعزيز قدرات المزارعين وتمكين المرأة والشباب وتمكين الابتكار وإدخال الزراعات الحديثة، سواء كانت زراعة قابلة على التفاعل مع التغيرات المناخية، تطوير البذور، تطوير الأصناف، تحسين نظم الري، تحسين نظم التوزيع والتجارة، تخزين الاستراتيجي، الحد من الهدر والفاقد، لأن الفاقد والهدر سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية بشكل مشكلة كبيرة.
0: في الشأن الثقافي، أعلنت الجمعية المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم اليوم خلال ندوة صحفية عن برنامج الدورة 39 التي تقام من 11 من جويلية إلى 15 من شهر أوت القادمين بالمسرح الأثري بالجم. المهرجان يفتتح بعرض تونسي ويجمع بين روائع الموسيقى السيمفونية العالمية من خلال مشاركة فرق من 5 دول من بينها النمسا. كاتب عام المهرجان هشام عون:
3: مهرجان الجم اليوم الندوة الصحفية متاع الدورة 39، عنا 10 عروض. العروض هذه متوزعة على 5 بلدان، عنا فرنسا، إسبانيا، النمسا بزوج عروض، وكيف كيف عنا عروض تونسية بنشير حاضرة بقوة. مهرجان في الدورة الأخرى الكل قاعد يشجع في الفنان التونسي، كذي التوجه متاع المهرجان وبرشا عروض ممتازة إن شاء الله، البليك يكون حاضر بقوة كما عودنا في مهرجان الجم. الافتتاح التونسي بعرض دو تياتر دو لوبيرا دي دون ايني، عرض اوبيرا كبير برشا، الاختتام باش يكون من النمسا.
0: إلى أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يصرح بأن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لها والآن عليها أن تدفع الثمن وفق تعبيرها. يأتي ذلك فيما سافر مفاوضون قطريون إلى طهران صباح اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع أمريكا. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين اليوم: اختتام امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، وفي النشرة مواكبة لانطباعات التلاميذ حول الاختبار. جملة من المقترحات تم عرضها اليوم بالبرلمان حول محاضن ورياض الأطفال وأحداث صندوق رعاية كبار السن وقطاع الصحة. وتألق علمي تونسي جديد في المحافل الدولية في مجال الأمن السيبرني لأستاذتين من جامعة تونس المنار. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من تونس. الكلمة

0: تلقوا المعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: على كيفك.
1: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
2: عبد المجتب تسمع صوتك.
1: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
3: ماضي ساعة و 48 دقيقة، جانيكم جانا مكانين معكم على كيفك حتى الماضي ثلاثة ديما. السلام عليكم على الناس الكل، شكرا، بارك الله فيكم لاختياركم وجيتنا، مازلنا معكم نفس الكيب. بون فما تغيير صغير، خروج الفنسيب، دخول بسام اللي سلموا عليه في الإخراج هذا الرقمي، نجم الدين مازال تتدير معنا. كريم الزغبي السلام عليكم على الناس الكل، نديرو طرف واحد آخر بعد لحظات جايب أخبار الرياضة على المستوى الوطني المستوى العالمي. أكيد أيضا بدينا ديجا نقتربوا من أجواء المونديال وانطلاق مونديال أمريكا كندا والمكسيك، هذا ما كل باش نلقاهم بعد لحظات في فقرة توب سبور مع وجدان زقروب. اللي نسلم عليها وجدان، عاش من راك؟
4: عاش من شاك، حتى نبليه الغلي
3: سبا دابس
4: سبا لونك تايم لونس دونسين.
3: قدش عنا متقابلناش شهرين ثلاثة أربعة؟
4: أقل شهر ونص.
3: اوكي للمراجعه، نرجع للفار من بعد نشوفوا بالضبط، نتصور اكثر من شهر ونص. صافا الامور
4: الحمد لله.
3: الحمد لله. فما اخبار؟ اكيد فما اخبار على المنتخب، موجود شويه اخبار على المنتخب
4: ولا بداو يطلعوا في الريتم تاع لي سيرفس دونترينمون؟
3: فوالا اخبار اخرى محليا، فما عندي بدات تتحرك على مستوى الانتدابات،
4: فما ميركاتو، فما حتى على مستوى البطوله
3: الرسمي معناتها ولا
4: التواريخ.
3: فما زاد
4: عنا كل شيء الحمد لله اليوم.
3: ما عرفش السوبر ايضا مازال لحد الان برشا حديث، سواء السوبر ترجي نادي الصفاقسي ولا الافريقي ولا ترجي
4: نادي الصفاقسي.
3: فوالا اوكي، هذا ما تقريبا خلينا نقول الخطوط العريضه قبل التفاصيل. بعد لحظات التفاصيل جايه من عند وجدان زجروب.
4: نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، اكيد توا نحكيو كان عليه. اليوم ما 3 تاع الصباح اولى الحصص التدريبيه في مونتيري في المكسيك، استعدادا لمواجهه السويد بين لحد الاثنين 15 و16 جوان، دونك ماتش ماضي 3 نتاع الصباح. نعرفوا المنتخب البارح وصل للمكسيك بعد رحله طويله بداها من تونس، عمل ديكراساج وحصه خفيفه البارح في الليل، واليوم التمارين معناها بصفه جديه خلينا نقولوا كانت حصه تدريبيه ماضي 3 نتاع أصبح. سينو باش نحكيو على بعض المتفرقات معناها اللي تهم المونديال. اكيد الناس كل قاعده تحكي على نهار الخميس، نهار الافتتاح ونهار بتبيعه المباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا. فما برشا اخبار معناها تنجم تكون مؤثره نوعا ما، فما احتجاجات من معلمين في المكسيك قدام ملعب المباراه، الملعب اللي باش تدور فيه مباراه الافتتاح بين المكسيك وجنوب افريقيا 8 متاع الليل، ملعب أستيكا. أيضا في المكسيك تم اتخاذ بعض القرارات اللي نهار ذاك باش يخدموا أديستانس لعبيد الكل، وباش يكون فما راحة معناها للتلامذة والصغار، فماش قراية خلينا نقولوا، وناس الكل تقعد تتفرج وتبع المونديال، والناس اللي تخدم هكا خدمة أديستانس معناها محلاها القرار.
3: عجبك القرار؟
4: اي سورتو اول نهار
3: في المونديال خدمه ديستانس يتفرجوا على ولا هو ديجا من خدمه ديستانس في حد ذاته، معناتها هو المفروض نهار عطله يكون يوم راحه للعمال كل نهارتها
4: للاخر ما يخسروش
3: ما يخسروش فوالا. سينو اخبار المونديال ديما ما نعرفش لحد لين الاخبار ديما تلقى فما حاجات وجدان سواء في امريكا ولا في المكسيك ولا هو الناس كل تنتظر في انه النسخه هذه الله اعلم كيفاش تكون، ولكن الاخبار اللي جايه في كل مره مع الـ مع الـ مع القرارات اللي صايره كما القرار اللي صار مع الـ مع الحكم الصومالي
4: حكم عبد القادر ارتان اللي تم استقبال شعبي في بلاده بعد ما تم منعه من الولايات المتحده الامريكيه منعه من الدخول باش يشارك، هو محطوط معناها في قائمه الحكام اللي باش تزفر كوب دو موند. لكن فما بعض الاخبار تقول انه راهو كندا والمكسيك مرحبين معناها به باش يكون حاضر في المباريات اللي باش تلعب غادي غيست كيفاش باش تكون الفورمول وكيفاش معناها باش يمشي ويرجع وهذا كل معناها قادر باش يعملوا الا لا. اما المشكل هوني رد الفعل نتاع الفيفا معناها هو حكم ماهوش مشي وحده، ظهر لي ماهوش قرر باش يمشي وحده
3: مش فاريستو هبط بالا
4: رد فعل
3: الفيفا اليوم ايام نفخت لنا روسنا وجدين بين معقفين بعدم ادخال السياسه في الرياضه وغيره وغيره وبالروح الرياضيه والروح الاولمبيه في الاخر نلقاو عرش وكانه الكوب دو موند
4: هذه عنده باسبور دبلوماسي
3: اي وكانه الكوب دو موند هذه باش يظهر لي باش تعطي الصوره الحقيقيه اللي واقع على الفيفا وقراراتها. ان توكا انت حكيت على ملعب ارتيكا في العاصمه المكسيكيه يظهر لي اللي باش تحتضن اللي باش تحتضن شبيك واش
4: قال على سيميه
3: اي
4: مش باش تصلح راه اللي في نتاع السخان
3: فوالا اللي باش يحتضن في العاصمه مكسيكو سيتي دونك المباراة الافتتاحية هو الملعب اللي كان سجل فيه دياغو أرماندو مارادونا الهدف الشهير كان نتذكره الناس الكل باليد فوالا،
4: وهو ديما يلعبوا فيه مباريات باعتبار معناها المكسيك مش أول مرة يلقى روحه موجود في تنظيم
3: حتى بيلي توج فيه بالمونديال زاد. دونك
4: سينو فما زاد حاجة أخرى، فما منتخب النرويج هز معاه 300 كيلو من شنو حسب رايك حوت 116 كيلو جبن و 6000 كعبة بردجين تحسبا لاي طارق ينجم
3: ولا هو هو هو هو احنا نستغرب، ولكن هذا الطبيعي انه باش يعملوا على رواحهم في الوتله وغيره خاطر ما تعرفش شنو ينجم بازل
4: عندهم
3: لا ضمانا اكثر يكون فما الطباخه اللي خاصه بالليكيب ناسيونال. دونك ما
4: يخافوا يمكن من تسممات
3: من تسممات وغيره دونك يقول لك فوالا يقول لك انا نمشي وانا محتاط وكهو مرة عزينا احنا شوية بسيسة شوية حاجة
4: اكيد احنا راجو
3: وريتكم اوكي
4: ما هما مش الكل يعرفوها زعما البسيسة
3: معرش لا ونتصور حتى في المطارات
4: تصور
3: في المطارات تتعدى يجب ما تكون مخلطة اوكي
4: سينو يتغشش علينا
3: ما يحبش
4: الانتقادات
3: اي نعبش
4: باي. المنتخب التونسي الاقل من 23 سنة يلعب اليوم مباراة رابعة في دورة طولان الودية في فرنسا الستة نتاع العشية يواجه كولومبيا ممكن ربح الصين الكونغو الديمقراطية وانهزم ضد السعودية واليوم الستة يلعب ضد كولومبيا. مبدئيا قلنا قبيلة موعد انطلاق رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن الموسم الجديد 2026-2027 باش يكون بين 22 و 23 أوت القادم. على أقصى تقدير ينجم يتم تأخير الانطلاقة بأسبوع ويتم برمجة مباراة سوبر كوب الخاصة بالموسم الماضي بين نادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي قبل انطلاق البطولة. دونك ديما نقولوا مبدئيا لدات هذوما مش باش تخرج اكيد نتصور معناها البرمجة مش باش تفوت او موا معناها اخر جمعة في اوت ولا نهار الاول نتاع سبتمبر تو ديبويز ويكاند سبت وحد بصفه عامه. هذا هو خاطر ما ننساوش اللي راهو عندنا انديه مربوطين بالمسابقات الافريقيه معناها على بكري ويجعلناش
3: ولا ولو انه الموسم القادم مش يكون على الاقل ارتاح شويه بارابور الموسم هذا لانه مربوطين بكاس العالم. دونك نستناو لا الموسم القادم ما عنديش معناتها كاس عالم
4: اي مع الله اعلم شكون ارتاح والا لا خاطر في الكواليس مازلنا نستناو ملف معناها نتاع شبيبه القيروان والتاس والترتيب النهائي معناها زاده للبطوله. دونك نستناو شنو باش يتم اتخاذه كقرارات هم الموسم الجديد. الميركاتو فريق مستقبل مرسى اعلن على انتداب المدافع الظهير أيمن نضال بالحاج عمر بعقد لمدة 3 سنين. هو لعب من مواليد 2003 كان انتمى للمنتخبات الوطنية الشابة ولعب سابق لهلال المساكن. دونك صفقة في شكل انتقال حر ينتقل من هلال المساكن لمستقبل المرسى. سينو اليوم زاد موعد مهم في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي باش نعرفوا مع شكون باش نلعبوا في مونديال ألمانيا 2027. دونك ماضي ساعتين باش يتم سحب قرعة المونديال اللي باش يدور من 13 ل 31 جان في منتخبنا موجود في المستوى الثالث مع الكابفير الشيلي الولايات المتحدة الأمريكية اليونان بولونيا البرازيل والبحرين دونك هذوما المنتخبات اللي موجودين معنا. نكمل مع زوج مباريات ودية
3: في نفس المستوى
4: مع في نفس المستوى دونك يجيو في التراج مش يجيو معنا في كل مستوى يجبدوا منه منتخب وبعديك تتكون المجموعة ليه أمور سخانة هنا
3: أمورك 5 على 5 يعني خدموك شتاكة هون
4: أنا ماذا بيه نعيش كيف شتاكة
3: هون
4: زوز مباراة ودية تستحق الفرجة اليوم 9 غربة البرتغال ونيجيريا والتسعة إنجلترا وكوستاريكا دونك هذه الوديات الأخيرة خلينا نقول قبل انطلاق المونديال وانت فيش تحب تتفرج
3: فوالا أنا ما بون المشكلة في التوقيت بتاع المباريات هي اللي باش تخلق برشا صرت نحكي على المونديال
4: تونس يعني
3: بصراحة لا أبار تونس هو المونديال بالنسبة لي أنا وفي من 98 هذا وجهة نظر شخصية عندي 90 94 98 بالنسبة لي الرهم تقريبا كانوا اللي كوب دو موند الاخرانيين اللي خاطر من بعد
4: 2002
3: كوريا واليابان ألمانيا أما بالنسبة لي أنا كان التوقيت هذا كسرته نحكي على أمريكا
4: 98
3: لا 98 فرنسا 94 أمريكا 90 إيطاليا كيكا فوالا إن شاء الله ما نكونش مع السخانة زاد أنا معك
4: ولا عديتك
3: أما معناتها التوقيت متاع المباريات كانوا الأربعة متاع العشية والستة متاع العشية والثمانية متاع الليل ديجا معناتها تعدي
4: معروف
3: تعرف أي تعدي شهر كامل وانت تتفرج في ماتشوات المجموعات الكل الملعبية اللي كانوا موجودين ما ننساوش المنتخبات
4: هذيك
3: فوالا 98 فرنسا دونك و90 إيطاليا
4: حتى زيدا نتاع كوريا واليابان رغم ديكالاج الليل اما قادرين معناها باش نتفرجوا خاطر بكري معناها صباح جونغ العشرة نتفكر ماتش
3: اما شجر العشرة نتاع الصباح راهو تحب ولا تكره ما مازلنا احنا في العشرة نحكي على توقيت ليديال لمشاهد الاربعة نتاع العشية الستة نتاع العشية والثمانية نتاع الليل دونك تنجم تفرج على ماتشوات المجموعات الاخرى الكل الملاعبية اللي كانوا موجودين ما نساوش كنا عارفين الملاعبية اللي موجودين في المنتخبات توا ما نعرفش توا مثلا كان نقول لك نجوم تاع منتخبات في بعض المنتخبات ما نسميوش برشا لانه ما عادش فما برشا قبل راهو كل منتخب تلقى 5 6 7
4: فوالا دونك فما بون فرنسا خاطر اون جينيرال محطوط على اساس ينجم يكون هو الابرز باش يتوج بكاس العالم
3: مع اسبانيا مع
4: انجلترا اسبانيا صحيت مع
3: اما نحكي انا نحكي على على على المشاهده وجدان انه في كل منتخب راهو كل منتخب سواء منتخب افريقيا وامريكا الجنوبيه ومنتخب اوروبي راك تلقى 4 5 6 ملاعبيه رام دي كادر موجودين تعرفهم فرج على ماتشوات تو اللي نحكيو على ماضي ساعه وما 3 نتاع الصباح و 5 نتاع الصباح
4: تحب تقول لي ماكش تتفرج
3: باش نتفرج اما ما نحكي على الكوب دو موند كلها ماتشوات الاخرين ما نجمش انا نصر ما 3 باش نتفرج على الاورغواي و ريت معناتها باش تولي مخصص حياتك لماتش في كوب دو موند دائما ان النسخه المشتركه ديما فيها
4: وعلي هو اكثر حاجه والله بخلاف هذا كل ما عنيش اما وقت تشوف انت حكم هذيك هكاك في غيره
3: طريقه تفتيش المنتخب السنغالي
4: زيد قبل ما يمشي تعطل برشا بطريقه معناها بين قوسين غريبه في لي فيزا غيره معناها
3: انا ريت سفر منتخبات ما
4: عرفش ايران زيد القرار انك يدخلوا كان نهار الماتش
3: مازال باش نشوفوا انا ريت منتخب ما نعرفش عطاوها كارب ليش الشباب كار قديمه باش يمشيو يتنقلوا فيها من الاوتيل
4: الفانتين وان شاء الله يكون في بالو معناها
3: لا في بالو في بالو ولكن ماذا يقولوا امامه يا سيتي شكرا وجيان
4: فاتك بار
3: بالتوفيق للمنتخب في المونديال بالتوفيق لك انت
4: احسن
3: بالتوفيق لك انت في متابعتك للمباريات الماتشوات احسن حاجه تعاملتي دوري لك انت تعاملت انه المباريات توفى مع بداية الصيف لأنه أنت بتاع خدمة عمل رياضي في الشتاء
4: ليه خاطر ولا ليه
3: مع شوية سخانة مع غير تنجم توا تشكيلة تعطيها
4: نذوب بين شوية
3: هاي سيدي نكملوا مع الموزيكا راجعين بعد شوية محمد حماقي عاش من شافك حبيبي جاي مع نز محمد حماقي سبيسيال ديديكاس الوجدان تذكروا هذا راجعين مكملين حتى المطلث

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
1: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
2: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
1: من غير شقة
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
1: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

هذا هني شكر على الضحكه. مرحبا رجعنا في توقيت ماضي ساعتين و16 دقيقه مازال معكم كاملين ديما. السلام عليكم الناس الكل. بكر شويه كانت فما اخبار الرياضه، اكيد جبدنا شويه المباراه الافتتاحيه بالنسبه للمونديال اللي استجمع بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب افريقيا نهار 11 جوان انطلاقا، او تكون هي ضربه انطلاق النسخه 23 من كاس العالم لكره القدم مونديال. هذا مونديال 2026 في برشا ارقام ما تسجلش قبل، كما انه باش تكون النسخه الاولانيه في البطوله وفي تاريخ البطوله اللي تقام منافستها في ثلاث دول اللي هي الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. ايضا اول مره باش يرتفع عدد المنتخبات من 32 منتخب ل 48، عدد المباريات باش يولي من 64 ل 104 ماتش في المونديال. تم لاول مره في النسخه هذه استحداث دور 32 واللي اكيد باش يكون لأول مرة في النظام الجديد نتاع المسابقة هذه. بطولة باش تتواصل أيضا لأول مرة لأكثر من شهر، نحكيه على برسك 40 يوم 39 نهار بالضبط، وباش تكون أطول نسخة في تاريخ كأس العالم الحديث. المكسيك باش تدخل أيضا للتاريخ بما أنه أول دولة تستضيف نهائيات كأس العالم ثلاثة مرات بعد نسختي 1970 و1986. حكينا بكري على مباراة الافتتاحية أستيغا في العاصمة المكسيكو سيتي، واللي قلت بكري مع وجدين أنه الملعب هذا يعتبر من أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، بما أنه الملعب هذا شهد تتويج زوز أساطير عالميين في كرة القدم. نحكيه على بيلي، نحكيه على دييغو أرمانزو مارادونا، اللي أيضا كان الملعب هذا احتضن هدف شهير بالنسبة لمارادونا، هدف اللي كان سجله بيدو دونك، واللي كان تقريبا من مازال إلى حد الآن من بين أجمل وأغرب واللي كثر عليه الحديث هدف من أهداف القرن العشرين. ملعب اللي باش يحتضن مباراة الافتتاحية يتسع لي تقريبا 88 ألف متفرج، واللي موقعه موجود على ارتفاع برسك 2200 متر فوق سطح البحر، وده يمكن اللي يخلي واللي يعطي المنتخب المكسيكي أفضلية نسبية بما أنه متعود أكثر على الظروف المناخية وعلى عمل المناخي اللي موجود وقت اللي نحكيه على الارتفاع، ونحكيه لهنا اكيد على الهوميديتي، ونحكيه ايضا على التنفس، ونحكيه على برشا حاجات تدخل في اللعبه في الماتش. اكيد ايضا عرض الافتتاح اللي بدا والحديث عليه انه باش يكون عرض فيه عدد كبير من نجوم الفن والنجوم العالميين من مختلف القارات، سيرتو النجوم اللاتينيين باش يكونوا موجودين في احتفاليه. اكيد كيما تعودنا مع بدايه ديما كل حدث كروي، سيرتو كي نحكيوا على كاس العالم، مباراه افتتاحيه عندها طابع خاص بما انه الزوز منتخبات اللي باش يكونوا موجودين في الافتتاح المكسيك جنوب افريقيا كانوا ايضا سبق لهم انهم افتتحوا كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، دونك مباراه ثانيه بعد افتتاح 2010، مباراه ثانيه تكون في افتتاح 2026. مباراه 2010 وفت بالتعادل هدف مقابل هدف بين جنوب افريقيا وبين المكسيك، المنتخب المكسيكي اللي مع المدرب خافير غيري اللي كان ايضا على راس الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي في نسخه 2010، وهذه تقريبا من بين الحاجات ايضا اللي تخدم صالح المنتخب المكسيكي في المونديال هذايا. دونك هذوما بعض الارقام اللي باش يقعدوا مسجلين في تاريخ المونديال وايضا في تاريخ المنتخب المكسيكي. كما قلنا نسخه لاول مره بثلاث دول، بتنظيم ثلاثه دول، وايضا المنتخب المكسيكي اللي باش يلقى روحه في مواجهه ثانيه في ماتش ثاني افتتاحي ضد جنوب افريقيا بعد ما كان موجود ضد نفس المنافس في افتتاح مونديال جنوب افريقيا في 2010. بعد شويه نلقاو موعد اخبار، راجعين بعدها مكملين معكم حتى المثلثه في الانتظار. موسيقى نون ستوب جو تونسي جايكم تو سويت عند نور شيبا، نوع عليكم تلقاو بعد شويه دو ذا دانس، بعدها نبيها كراولي ان شاء الله يقعد لها وقت، سينو تلقاوها بعد الموجز.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. اليوم باختتام امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 23 من الشهر من جوان الجاري. يتواصل حاليا اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان للاستماع لجهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بالرياضي ومحاضن الأطفال. مقرر لجنة الصحة رؤوف الفقيري أكد أنه تم خلال الجلسة عرض أهم المقترحات التي قدمتها غرف ورياض ومحاضن الأطفال والاستماع لممثلين عن منظمة الأعراف ومنظمة كونكت. وأضاف بأن أهم المقترحات تمحورت حول الإطارات المشرفة على رياض الأطفال، بالإضافة لتخفيف من العقوبات السجنية، حيث تراجيها المبادرة أنه مبالغ فيها. وبخصوص السنة التحضيرية تم اقتراح أن تكون حكرا فقط على محاضن ورياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية. فرع مدينة العلوم بالقصرين ينظم مدرسة صيفية في اليقظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي بداية من اليوم. ويؤكد مدير فرع القصرين مدينة العلوم ناجي الأحمدي أن البرنامج هذه الدورة يتضمن سلسلة من الورشات العلمية والدروس التطبيقية الموزعة على 3 أيام. وتهدف هذه المدرسة لتمكين المشاركين من اكتشاف المبادئ الأساسية للروبوتيك والتعرف على مختلف مكونات الروبوتات، إلى جانب اكتساب مهارة أولية في البرمجة والتحكم في الأنظمة الذكية. الكشافة التونسية تطلق مشروعا بيئيا لغراسة 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار وموزعة على كامل ولاية الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور 3 رئيسية. في أخبار العالم، رئيس دونالد ترامب يصرح بأن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لها، والآن عليها أن تدفع الثمن وفق تعبيره. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب إيقافه. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
0: على كيفك،
3: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: على كيفك،
3: على كيفك، على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
5: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
3: اتبعنا بكل وفاء.
0: على كيفك.

0: هذه أمل ماهر رايح بيا فين؟ وصلتنا لماضي ساعتين وثمانية وأربعين دقيقة وإحنا مكملين معاكم حتى لما ثلاثة في على كيفك. نسلم عليكم ديما الناس الكل فوقيت كما هذايا متعودين نعملوا طلة على المعهد الوطني للرصد الجوي نشوفوا أحوال الطقس المنتظرة في الساعات القليلة القادمة وفي الأيام القادمة. نمشيو فقرة الميتيو. ميتيو ميتيو اليوم حاضر معنا سي صبحي بن احمد اللي نسلم عليه. سي صبحي مرحبا سيدي.
1: تحياتي قوية كريم، مرحبا بك والفريق العام معك هذا المساء وكل مستمعينا بإذاعة الشباب.
0: شكرا. نحكيو على حالة طقس اليوم. طقس تقريبا ماشي في ارتفاع درجات الحرارة، ما نعرفش بقية التفاصيل عندك انت اكيد.
1: نعم، هو بالنسبة لليوم نجم نقول اليوم ارتفعت بالكديد درجات الحرارة ووصلت الآن إلى حدود 40 درجة مع ظهور شهيلي بجهة القيروان وكذلك بجهة قرصة كانت معناتها أعلى درجة الحرارة هي اليوم. كذلك تشكلت خلايا رعدية ناشطة تقريبا في حدود الساعة الواحدة بعد الظهر بكل من القصرين، جهة تيلا، كذلك جهة القيروان، كذلك جهة الكيف، هذوما الخلايا الرعدية النشطة الآن قاعدة معناتها نسجلوا في نزول معناتها تساقط البرد ونزول كميات من الأمطار على كمية لحد الآن معناتها سجلناها 10 مليمتر بجهة حفوز من ولاية القيروان، كذلك الأمطار كانت تراوحت ما بين مليمتر واحد وخمسة مليمترات بكل من تيلا وكذلك جهة الكيف وحتى في اتجاه الاتجاه جهة معناتها سليانة. المناطق اللي تنجم معناتها تعطي خلايا رعدية اليوم الكل تقريبا ذكرناها في نشرة متابعة منذ معناتها الصباح اللي هي القصرين، سيدي بوزيد، القيروان، زغوان، وتنجم توصل حتى بعض مناطق من معناتها جنوب تونس الكبرى العشية. الأمطار قد تتراوح الكميات ما بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد كالعادة معناتها بخاصة المناطق المرتفعة وهبوب الرياح معناتها تحت ظهور السحب الرعدية. بالنسبة عموما حالة الطقس ما زلنا معناتها في تحت تأثير مرتفع للضغط الجوي تقريبا على مهيمن على معناتها أكثر مناطق من شمال أفريقيا، وبالتالي التيارات باش تكون معناتها جنوبية يمكن غدوة أقل بقليل معناتها بمناطق الشمال، خاطر التيارات غدوة باش تتحول إلى تيارات شمالية شمالية غربية. غدوة أقل اليوم سجلنا تقريبا 36 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، في حين غدوة نسجلوا 30-29 درجة ما تترجع المعادلات
0: انخفاض ملحوظ.
1: غدوة النجم نحسوا اللي ثم معناتها انخفاض واضح غدوة بعد غدوة وتبدأ معناتها نسق الارتفاع تدريجيا. النجم نقولوا نهار السبت والأحد ترجع ترتفع بالقداء معناتها بداية من النجم نقولوا نهار الأحد وبداية الأسبوع القادم هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة. حرارة عادية ما فماش حاجة استثنائية معناتها اللي أرقام أكثر معدلات العادية بكثير، لكن تبقى ديما تنتهيئوا إلى فصل الصيف وإن شاء الله ربي يرحمنا.
0: إن شاء الله ربي يرحمنا. شكرا سي صبحي، بارك الله فيك. فوالا دونك هذه فكرة حول حالة الطقس المنتظرة بالنسبة لليوم وأيضا الأيام القليلة القادمة. دونك غدوة نحكي على الأقل على تونس العاصمة فما انخفاض طفيف يمكن 4-5 درجات حرارة، بينما مع نهاية الأسبوع مع بداية الأسبوع القادم تعاود ترجع درجات الحرارة في ارتفاع. سيسر ويحكم إن شاء الله. سلامات لكم الناس الكل. كان هذا على كيفك بالنسبة لليوم. غدوة نتقابل معكم إن شاء الله، ولكن غدوة سبيسيال شوية، البرمجة الكل سبيسيال غدوة إن شاء الله. الإذاعة التونسية باش تفتتح استوديوات جديدة بكاليتي جديدة إن شاء الله تكون عند حسن ظنكم. غدوة إن شاء الله نرافقكم نهار كامل ببرمجة خاصة. أنا عندي معكم موعد غدوة إن شاء الله أنا ويسال الزوبي انطلاقا من 11 متاع الصباح إن شاء الله معانا تو تكتشفوا الاستوديوات الجديدة والكاليتي الجديدة ورشة عاجات من هالغادي. قلكم خليكم ديما برونشي على راديو الشباب. بعد شوية ماضي ثلاثة في انتظار المونديال مع كوثر البديوي، الأربعة تلقاو صوت الطلبة والفلة وسليتي العشوية مع واتف وبشير من الخمسة، سينو تلقاو السهرية مع ليلة المونديال زياد الخياري هادي وعاطف يكونوا موجودين حاضرين معاكم في برمج اليوم 14 جوان 2026. شكرا للكيب الكل، شكرا نجم الدين، شكرا بسام كريم. يعطيكم موعد ان شاء الله فاقرب الاوقات من هالغادي. خليكم مع شيرين تباعا تباعا، تلقاو مروان خوري ممكن، هذو مزوز مرسولات الاخرين اللي موجودين حاضرين في حصة اليوم من على كيفك. باي باي نسكت.

0: كيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك
4: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
5: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
4: من غير شقة
5: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء،
4: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
3: عدل موجتك تسمع صوتك،
6: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: في انتظار المونديال.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في حصة في انتظار المونديال. المونديال اللي يبدا ان شاء الله غدوة الخميس بحفل الافتتاح في المكسيك 7:15 بتوقيتنا. برشا كورة شهير تقريبا 10 ايام العالم باش يتنفس كورة. اليوم باش نحكيو على حفل الافتتاح، جاهزية 3 دول المنظمة لهذا المونديال، باش نحكيو كذلك على اخر تحضيرات وابرز المنتخبات وخاصة منتخبنا الوطني ومنافسينا في الوديات الاخيرة، وديات شهر جوان. باش نحكيو كذلك على مونديال النجوم المخضرمين والعديد، ربما هي تكون اخر كاس عالم بالنسبه ليهم، نجوم في الذاكره اليوم في ذاكره المونديال. باش نحكيو على تقريبا كل المراكز، باش نحكيو على الحارس الكولومبي ريني جيتا، باش نحكيو على المدافع الكاميروني كذلك ريغو بيرسونغ، وسط الميدان الاسطوره دييغو ارماندو مارادونا، والمهاجم الاسباني إميليو بوتراجينيو. لكن قبل هذايا بتبيع برشا صور من كواليس المونديال قبل انطلاقته وجدل في عديد الأحداث. أكيد المواضيع هذوما الكل باش نحكيوهم مع محللنا الفني سي حسين بن سدرين. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا كوثر، مرحبا بسادة مستمعين إذاعة شباب.
1: ليك مدة.
2: ليه مدة هي الأولاد العيال كبرت شوية وعندي باك وعندي ربي نجحهم إن شاء الله وعندي سي ابو لافي، دونك ثم شويه امور عائليه في الباهي
1: في الباهي ان شاء الله. ان شاء الله نفرحوا بهم في وسط المونديال. اكيد نتيجه الباك
2: باش تبدا المونديال عملوه على قياس الباشوليه نتاع تونس، معناها براتيكمون نحن كملنا في تونس والكوب دي مون باش تبدا. ربي ينجح الناس الكل ديجا وان شاء الله زاد يستمتعوا يلقاو خاطر تعبوا وخدموا وسهروا الليالي، باهي يجيهم كوب دي موند هكا ترفيس ان شاء الله
1: شويه بطبيعه. ان شاء الله ربي ينجح الجميع. نبداو حسين صور من المونديال، كما قلنا برشا توا احداث الدور قبل المونديال كيدير وقت المونديال شنو باش يصير، وخاصه انه باش يكون اكسبسيونيل كاس العالم هذيا، اصعب ربما مونديال لوجيستي. نعرفوا ثلاثه دول تنظم امريكا والمكسيك وكندا ماهيش حاجة سهلة. نبدأ صورة بصورة أغلى تذكرة حسين وصلت 32,000 دولار تقريبا 100 مليون من مليماتنا في 2022 في مونديال قطر. أغلى تذكرة 1,600 دولار فقط. هذايا نحكي على التذاكر ما غير ما نحكي وبتبيع على التنقل على الإعاشة.
2: هذا الأوفيسيال معناها.
1: أي الأوفيسيال.
2: والله شوف اللوجستية صعيبة ظهر لي للفرق أكثر من المنظمين، خاطر توا كندا ظهر لي 3 ملاعب بركة، دونك سي 3 فيل كي سون كونسيرني، مكسيك كيف كيف، أمريكا هي اللي ماخذة
1: الحظ
2: الأوفر في الملاعب وفي المدن. تنقلات كبيرة، راهو نحكيو من الليست نتاع أمريكا للويست ولا من المكسيك حتى لكندا، سي معناها دي فواياج مهمين، نحكيو على بلكشي 6 سوايع بلكشي أكثر شوية، معناها عبارة تونسي باش يسافر باش يمشي لأحد البلدان الخليج وممكن أبعد شوية، معناها بين أن تور إلى نوتر تنجم تتنقل. دونك علاش قلت لك لوجيستين للفرق هي الصعوبة الأكبر، من بعد ثلاثة فرق كبيرة، مكسيك في الحجم كبيرة في البوبيلاسيون نتاعهم ثلاثة كبار. دونك البروبليم مش عند المنظم، ظهر لي عند الفرق كومو يفونجيري سو بروبليم لا. لوجيستين بون شويه رياضيين زاد راهو اللي باش يهز الكوب ولا اللي باش يلعب في الكاري فينال اللي هما كيما اللي ترشح اللي تكلاس الرابع كيما اللي هز كوب دي موند يجوا له ميم نومبر دو ماتش فينال، مالي كانت 7 باش تولي 8 تو. دونك الاختلاف باش يكون غادي ان تور تي كري اللي هو لو 32 ايكيب بور ان 16 دي فينال اون باسي افون 8 ديريكتومون. دونك فوالا هذوما شويه فنيين، وكيما باش نجاوبك على اللوجيستيين قلنا سي بلوتو لي زيكيب كي بوفون سوفرير من ايكيب ينجم يلقى روحو فافوري على الدور المقبل، يلقى روحو في بلاصتو ما عندوش تنقل. نحكيو على 5-6 سوايع راه تنقل يتعب الجوالات يتعب طول الستاف اللي باش يتنقل وسيليان كويزينيي معاك ومعناها كل ما لازم للتنقل هذاك ينجم يأثر على دي ريزولتا دو ماتش كريمو.
1: نحكيو كذلك الحدث اللي داول في على مواقع التواصل الاجتماعي انه نحكيو على الحكم الصومالي اللي من المفروض كان يكون اول حكم يسافر في المونديال، نحكيو على عمر ارتين، تم عودته الى بلده من مطار ميامي بسبب بطبيعه وضع سلطات الهجره والبلد الصومال في قائمه دول حظر السفر، وهكا انخلطوا بين السياسه والرياضه مره اخرى.
2: مره اخرى كما قلت انت تحس قرارات اربيترير معناها اللي العون بتتر نتاع اللي استقبلوا هبط من الطياره بلغتنا كان هو سي لوفي دو موفي بي قام دو موفي زومور هو قال له سي فيني لا سي لي معناها من بعد برا اعمل انت مطلب وعلى وبلك شي تلقى حل وبلك شي لي اون توكا اللي هو اللي يحكم في اللحظه هذيك سي مالورو امريكا معناها سيبوزي هي تمثل الديمقراطيه في العالم اللي الناس كنا نعرفوا اللي هي كذوبه كبيره معناها انت عندك اشكال مع الصوماليا ديجا مش في حرب وفي سير مع الصوماليا لكن انت يمثل كان شخص ولا ربيت يمثل حتى حد اخر
1: سي اندرافو هو عامل
2: سي ادي ميور كان مش احسن واحد معناها في افريقيا دونك ثم تدخل في قرارات الفيفا ديجا اللي تنظم دونك انت نورمالمون هذا في كره الشروط كي باش
1: الفيفا حتى رد من الفيفا فقط فما في كندا كلام انه كندا تحبوا يسافر في كندا لكن ما نتصورش حكم رجع ديجا للصومال
2: رجع الى تي ايفاكويل تركيا هبط في تركيا جو بونس دونك انا قلت لك ثم عندهم نظره مختلفه على لوريس دي موند بار اكزومبل ايفينمون كوب دي موند باقي ما يغزلوش بالقيمه اللي العالم لوريس دي موند اللي سورتو افريقيا اوروبا واسيا نوعا ما هما اللي اكثر مأمون جنوب افريقيا جنوب امريكا بطبيعه ما امريكا الوسطى
1: بليزوما ما عندهمش برشا في كره القدم
2: مكسيك مغرومين سي امريكا سنترال وسي كندا بتيتر ان بو موا وسيرتو امريكا دونك باقي كي جات نظم في بلاصه اخرى
1: كاس العالم بالنسبه لهم بزنس
2: ونجموا حتى يحطوا القانون نتاعهم داخل اونتر بارونتيز ثم ان ايفينمون ماجور كوب دي موند فوالا نلقى حل للاربيتر هذايا وما نعملش الفعف هذايا خاطر عملت فعف عملت مشاكل والناس كل يحكيوا عليها
1: وحاجه اخرى تحكي عليها كذلك تفتيش لاعبي المنتخب السنغالي وسود التيرانغا في المطار يعني اللاعب ماشي وفد رسمي شنو كون شي هز معاه التفتيش الصارم اللي صار وبرشا استياء في الحقيقه من الجامعه السنغاليه لكره القدم
2: ثم برشا عنصريه نقعدوا فيها رغم الامريكا معناها شعب السود معناها عندهم مئويه مهمه معناها نفس الحقوق على الورق راهو كثر في الاخر من بعد هما راهو امريكا راهو لازم نستعرف معناها سي ان انسومبل دو بي معناها تمشي للشرق راك تلقى نوع نتاع معامله للسود تمشي للغرب نوع اخر نتاع معامله
1: مش كيما نيويورك كيما
2: هما في بعضهم ديجا عندهم المشكلات هذوما مي اللي قاعد نقول فيه ماهمش باش يحطوا المشاكل هذوما دو كوتي الوقت نتاع الكوب دي موند لا يقعدوا شادين في مشاكلهم نوعا ما
1: نحكيو كذلك على المنتخب الايراني اللي بطبيعه نعرفوا مشاكل الشرق الاوسط والحرب الدايره توا لاعبي المنتخب الايراني بطبيعه في المكسيك هما قاعدين يقوموا بالتربص نتاعهم الاخير وحتى بعد باش يتنقلوا لامريكا في المباريات الرسميه وضعوا شارع عليها 168 هو عدد الوفيات في مدرسه ميناب وجاوبت الولايات المتحده باجراءات خاصه هو سحب تذاكر الجماهير الايرانيه منع المنتخب من الاقامه داخل البلاد السماح للاعبين فقط دخول يوم المباراه والخروج بعد المباراه مباشره يعني ما بقاوش في الولايات المتحده
2: لاعبين وستاف نتصور
1: اي الكل
2: اما نهار تدخل تلعب وتعاود تخرج معناها ايران باش تمشي معناها
1: سو بريسيون
2: كان نونديكاب كبير لازم تتنقل يوم المباراه نحن في تونس حتى في البطوله نتاعنا نعطي اكزومبل وهكا واحد زاد يرمي كلمه على مبروك الحملم في السعود تعرفني انا منطقه حملم في جمعيتي حملم نبداو بار اكزومبل كي عندنا ماتش اكزومبل في سوسة معناها رغم المسافة مش كبيرة في الاخر 20 ما نتنقلوا نباتوا في سوسة معناها فبيبالك ايران شنو باش يصير سافيتر نرجعوا للايران عائق معناها او ديبار دو ماتش يزونو بلوس دو فاتيك لادفيرسير يانسي سويت ديجا صعوبات رياضية ماهيش بول سهلة نتاع ايران اي اونكور باش تلقى
1: حتى التحذيرات كان لازم الذبذبة وسفر في اخر وقت وبرشا مشاكل للمنتخب الايراني
2: زيدها مع عزيمة في الاخر
1: في المكسيك راحة للعاملين اللي يخدموا باش يكونوا نهار الافتتاح غدوة يعملوا اديستونس والطلبة والتلامذة باش يكونوا في راحة تامة نهار الافتتاح وتخوف كذلك من احتجاجات باش تكون امام ملعب المباراة ملعب استيكا اللي باش يحتضن حفل الافتتاح
2: باقي في المشاكل مش خارجين بون هما دخلوا الكوب دي موند دخلت بقوة بمشاكلها بعد نشوفوا كروين شنو باش تعطي تشوفوا بون يا كروين مازلنا ما نعرفوش خاطر شفنا شويه اللي ماتش اميكو هكا بار كونتر ظهر لي يعرف ينظموا في الاخر مباراه دخول الجماهير خروج الجماهير الاحتفال نورمالمون سي سبيسياليتي نتاعهم في الاخر باش يعملوا الاحتفال
1: المكسيك ثلاثه حفلات افتتاح صارت في المكسيك نعرفوا اللي هو نظم في ثلاثه مرات سابقه وعنده خبره في التنظيم
2: 86 من اشهر لي كوب دي موند معناها لا كرياسيون دو لا عنده خبره كبيره المكسيك في التنظيم وما نتصورش تصير مشكله في التنظيم في الافتتاح، مش غادي الاشكال كما قلت انت الاشكاليات الاخرين، ومازال ما حكيتش انت ثم برشا اشكاليات اخرى على فرق كما سويسرا، شنو المشاكل اللي تعرضوا لها، كما جابون كيف ايزون دي بروبليم، ثم ظهر لي دي زيكوسي زاد عندهم تذاكر نتاعهم وقعد ما قبلوهمش، معناها حتى معناها ليكوس اللي مون ليكوس اسكتلندا بلد عريق في الديمقراطيه، في المعروف عنده اقوى عداله في العالم تقريبا، ليكوس يقول لك جوجي كوسي معناها ريفيرونس في العالم، حتى ذوما ما عندهمش مشاكل سياسيه نورمالمون مع حتى بلاد، وقع مشاكل هذيا ساعات ما تجي تحاول تفسر ما تنجمش ما تلقاش حل.
1: فقط حبينا نذكروا انه ثلاثه مرات اللي صار فيهم حفله الافتتاح في المكسيك هو 1970 مونديال 1970 1986 وباش يكون 2026 بتبيعة. اخبار كذلك قوانين جديده حسين في المونديال هذايا باش تم اول مره تفعيلها، اول مره باش تكون فما بوز فريشير في منتصف كل شوط، نعرفوا حراره الطقس 10 ثواني فقط هي وقت شانجمون تاع لي جوار كل ما فما تغيير، بطاقة حمراء لأي لاعب يضع يده على فمه وإلا تحت القميص نتاعو يتكلم كلام، هذايا معناها ضد العنصرية باش ما يكونش فما كلام عنصري، ومباراة الاختتام باش تكون هي الأطول في كؤوس العالم لأنه فترة ما بين شوطين باش تكون فما عرض فني في شاكيرا مادونا والفريق الجروب بي تي اس الكوري الجنوبي.
2: بزنس هو عنده الاولويه كما قلت انت قوانين الكره نعرفوا 215 دقيقه 15 دقيقه، وهما عندهم حتى في الفوتبول الامريكي نتاعهم اللي هو مختلف ما يسميه فوتبول عندهم لو شو مستنسين، بار كونتر في الفوتبول مانيش متعودين على حاجه من هذا، حكايه 10 سكوند بالنسبه لي قانون ريديكول ما عنده حتى معنى، شو باش تعمل معنا باش فهمتش كيفاش باش تعملها 10 سكوند ولا بيتيت معناها لو فات التعويض الاكسترا تايم 10 سكوند سي تري بو وباش تخرجوا في 10 سكوند سير كل كريتير، معناها هو هز اللوحه يزبو يجري يعدو 10 ثواني معناها
1: نجم يكون لاعب مصاب ديجا هو على
2: انا راه ما عنديش حتى ما حداش حتى فالور بيتيتر اول مره في ايفينمون كبير باش نشوفه، وظهر لي طبقت على بونو جارديان تاع المغرب في ماتش مع النرويج اميكال صافي 3 جور فات 7 ثواني خذاو كورنير وقت النرويج، دونك سا سي دي حاجات عندهم اهميه في الفوتبول، لما تحسب 10 سكوند كرونو باش تخرج وتدخل سي ريديكول ما عندها حتى معنى.
1: وكفاني حسين أطباء وأخصائيين خبراء في الطب حذروا من حرارة الطقس وربما يقولوا باش تكون عندها انعكاسات على الجوار وعلى كذلك مستوى المباريات.
2: بون حرارة الطقس راهو مش أول مرة جاي كوب دي موند ونحكيو على حرارة الطقس سونو البلاد اللي صارت فيها يا قطر زادة وحتى امكانيات كبيره باش ينقصوا، ما في الاخر الحراره راهي موجوده وحتى في تونس ولينا اللي نحن شعب مستانس ومتعود على الحراره هذيك، نلقاو شامبيونا ساعات في جوان ما كملش وفينال تونيزي في العاده ديما في جوان تلقاها توفى كان مش اكثر، دونك متعودين زاد ماهيش هذيك الاهم نقطه اللي باش تصير في الكوب دي موند دو توت فاسون باهي اللي زادوا الكول واتر هكذا اللي اسمها داير تعودنا بها في الفوتبول مش اول مره نشوفها سي با اون نوفوتي في الاخر لا نوفوتي اللي جو سوي كوريو شويه اللي في قطر ظهرت برشا هي الاكسترا الوقت الاضافي في الميتون وصلنا نشوفوا 10 دقائق و11 و12 ولا حاجه عاديه قبل 4-5 نعرفوها هذيك التاريخة هي هذيك في الكوب دي موند الاخرى شفنا وحتى في الكوب دافريك انت تذكر كوب اراب جو بونس
1: اي صار حتى
2: الجزائر
1: وجو سي بوكي
2: حاجه هكا معناها مشاو سيتي ان بو نحن خاطر مش مستنسين بار كونتر شو كريو دو فوار باش يقعدوا فك النمط هذاك نتاع الاوقات اللي باش يزيدهم الحكم اللي هو برك عنده توقيت لكن ثم كونسيني فيفا كانت ماشيه واخرت شويه الحكايه هذيا اما مودوني في انجلترا مازالوا يطبقوا فيها ان بو معناها بصفه جديه لكن فما بلدان اخرين اقل شويه ماك البدايه القويه نتاع الثمانيه بين 8 و12 ولات حاجه عاديه حتى بين الاشواط مش كان بعد مش في 90 بركه
1: ولا نهايه في الاكسترا تايم. نحكيوا على بطبيعه اخبار المنتخبات ونبداو بمنتخبنا الوطني اللي اجرى اليوم مطلثة متاع الصباح بتوقيتنا حصة تدريبية الأولى متاعو على ملعب مونتيري بطبيعة تحذيرا للقاء الأحد أولى مبارياته ضد منتخب السويد. أجواء حسين المنتخب تتصور أنت بعد خاصة الهزيمة قاسية كانت أمام منتخب البلجيكي مورال ونعرفوا ليدات صغار مع المنتخب معدل أعمار في منتخبنا الوطني يتسمى من المنتخبات الصغيرة. التشكيلة اللي نزل بها لموشي هل باش تكون تقريبا هي لعبة آخر مباراة أو مباراة النمسا؟ فما برشا قالوا أنه خير التشكيلة الثانية في مباراة بلجيكا تخوف من الإصابات. ونعرفوا لافي ديما كل مدرب يستحفظ على اللاعبين الركائز، خاصة كما قلنا ويحاول كل مدرب يجرب عدد أكبر من اللاعبين، سي أن فو با أريف في وسط ماتش في كأس العالم ربما يلقى المعوضين.
2: كنكسة ريزلتا خاصة بعد ماتش النمسا والشوط الأول اللي كان باهي من تونس، من رأي الشوط الثاني أقل خاطر كانوا الخصم كان نقص لعب وكمان تفوق علينا ميتون الأول نقولوا نحن كان باهي. راهو شوف راهو بلجيكيا بتتر دو موا البوز فيفا اللي قبل هذه معناها فازوا على أمريكا اللي تحذيرات كبيرة 5-2 في أمريكا وبوكيتينيو مدرب ومعناه فلستراشن كبيرة معناه خاطر في بلادهم وفريمون معناه أورغانيزاتور ديما يحب يكون معناه بارس في الكمبيتيشن. دونك بلجيكا راهي خمسة وليت ربحت كرواسيا قبلنا نحن أربع أيام. كرواسيا سي ليكيب لا بلو بيرفورمانت في براتيكمون في 28-26 سنة الأخرى من بعد فرنسا في لي فينال ولا في لي دومي فينال قريبة، ديما هي عندها ريغولاريتي في لي كوب دي موند اللي هي كرواسيا تلقى روحها منهزمة زادت
1: ديما في التوب 10 في الترتيب.
2: تونس اوكي سي كومبليكي، أي حاجة خايبة تصير لك حاول تجبد ديما الباهي اللي تنجم تجبده، حتى كان مش تقول لي وين الباهي، الباهي اللي صباح لي
1: جات في ودية مش في
2: وشاوت الأولاني بتاع نمسا بلكي غلطك شوية ثلاثة كور على العارضة وكل، وراهي نمسا فريق محترم أقل من بلجيكا في العالم كل يعرف اللي بلجيكا بدأت ترجع معناها ثم تغييرات شوية دي جون دوكو كان نوع أربع سنين تالي راهو ولا ديمونسيون أخرى دوكو يا دي جون كي سون كونفيرمي ولا دي جون كي أريف وحتى البنك متاعهم كويس معناها منه ومن دونك راجع للي ما يعرفش راهو بلجيكا بدأت ترجع معناها في بداو حتى يتسائلوا اسكي دون لي كات دون لي كار فيناليست ممكن فهمت بون ما يبعدش عليها بتات الكار دي فينال مي اسكو بلوس ولا لا. دونك شنو الباهي اللي كان خذيت نيكسترا شارج متاع ثقة مفرطة مع الأوتريش هك في ساعة خلصتها الأوتريش في بلادهم ثلاثة كور على البار والله on se voit beau on se voit bien في ساعة أوكي بالك ذي يفايقك باش تبدأ عندك الخوف اللي يدز في الماتش متاع الأوفيسيال اللي بشي يصير لك معناه تا لا بير كي بوس ولا تي فافوار لا بير متاع واحد ما عادش عنده خسر الثقة الكل on va voir شنو هو الامباكت الحقيقي متاع الماتش متاع بلجيكا عليك يا باش معناها تي فا سيري تو لي بولون بلغتنا معناها الناس كلها البات وليكيب اللي تي با ليكيب تيب هو الى شوازي بونسي با بروندر ريسك لناموشي ا سو بوان معناها اللي باش ياخذ سكور هكا يقول لك سي ان ريسك كالكولي جو في فوار تو لو موند بالك شي جو في افوار ان بتيت سوربريز في بوست معين يعطيني
1: 2-1 ماشي ريزولتا
2: ممكن يخمم هكاك هو بون الى تي تري اوبتيميست كان جاي طب كان نصوروا طب اما ما تصورش افيك لو كارتون روج زاد حتى راحنا زاد يفو فير اتونسيون يا دي كارتون روج بشيش ننساو معناه ينجم راهو ماتش راتيك اكزامبل انتي تونس في ماتش انورم تعمل فيه يجي واحد يعملك سيميلاسيون في السيرفاس تاخذ ورقه صفراء ورقه حمراء بلاد كامله خسرت معناه يفو فير اتونسيون راهو لو كارتون جون كيفاش خديته والثاني كيفاش خديته عارف اللي ثم حاجه اسمها ورقه حمراء راهو معاش نجم يا دي ماتش في دي ماتشات تري سيري باش تلعب السويد باش تلعب جابون باش تلعب هولندا راك انتي في نهار كبير وبلغتنا معناها جيت في احسن ظروف تلقى روحك معناها كومبيتيتيف مع السويد ولا مع جابون ولا مع حتى مع هولندا وتجي بعد هذيك البيتيز راك تفسد توت سيت افور وتوت سيت اتموسفير اللي خلاتك في وضع اللي انت كومبيتيتور مع هولندا مثال ومن بعد انت سير بيتيز راك تخرج روحك. علاش حتى في تونس يفوك لي زاربيتر سوا بلو سيفير في الحكايه هذوما باش تلقى روحك انت من بعد تجور مع كوب دي موند ما يجيش يفزت لك حلمه تاع اربع سنين افيك اون بيتيز. دونك حتى علاش قلت لك الباهي تجبدوا الغربي عمل غلطه الناس كلت فيه راهو ثم حاجه اسمها كارتون روج غلطه صفر انت تراها بنال لا ثم كونتر هذاك القانون ما تنجمش تغافل انت على القانون ومن بعد تشد راسك ولا ومش تحم تقعد تناقش فيه سي با ان تريبيونال فوا فوغ سو تاكت سيت انتيليجونس وقتاش نجم نعمل لي غرو ريسك اللي منعوا فريقي من حاجه يافي با لو غرو ريسك باش تعمل الجست هذاك بار كونتر يافي بوكو دو فرستراسيون شفناها عند العياري بار اكزومبل افيك لا فوت سور دوكو وبرشا انرفومون صار له قبل الفوت هذيك حسينا ثمانيه فريق يحب يتاك يحب يوري وجه به لكن ما نجمش. القائد برسير وعمل ماتش كبير بلجيكا معناها النهار هذاك يزيتي دون موتيفاسيون يحبوا دي سيرتيتود يحبوا يشوفوهم قبل ما يسافروا. هما رقاو لي ريبونس بالك شي زادو هما باش يجيهم عكسيه باش ياخذوا انا معناها ثقه مفرطه. لكن تونس ان شاء الله ان شاء الله تفيقهم بلغتنا نحن اون بو تر سوربري مش معناها خسرنا خمسه سي لا فان دي موند لا.
1: طيب بالوديات ديما ماهيش
2: ناخذوا البي اي حاجه خايبه تصير لك راه حاول تاخذ منها
1: حنا بال مجبري
2: حنا بال مجبري اي سي امبوزي. انا قاعد نشوف عميل تالي بتتر عامل تالي ثم دو حنبع المجربي حنبع المجربي بتاع الكيب ناشيونال اللي دون لكوب دي موند اي سي امبوزي سي لوم دو لكيب هو معناه حتى كابتن مش كابتن مي سي عنده خصال عنده بريزونس في التيران الدز الناس كل عنده سي ان دون راه هو بالكوره بشخصيته ينحي زاده شويه نرفيز يرد باله هو انا ديما حتى في انجلترا ياخذ برشا دي كارتون روج اللي يفو فير اتونسيون اي لون تران دو ميرير جوكو لوتر فيزاج في الشامبيونان دانجلتير ما رقاش ليكيب وين اللي ايبانوي ما رقاهاش في ليكيب ناسيونال اللي ايبانوي تحسو اللي تري موتيفي في انجلترا سا مليور شويه الحقيقه العام الاخراني عدا معناها لوخر اللي تي اون ليغ 2 سي ديفيرون اون ليغ 1 il a marqué quelques points mais il peut aller beaucoup plus loin خاطر في تونس التقدم نتاع حنبال il est impressionnant بالنسبه لي انا fils il s'est imposé comme le leader de le معناها du football en Tunisie في l'équipe nationale pour moi c'est lui le leader
1: ونحكيوا حراسه المرمى هل انه باش يكون حارس المنتخب او الحاسب خاصه المباراه الاخيره يقعد
2: تشوف عمل quelques parades هذه حال البطولات اللي تماركوا كل كان بعيد على الكرة بلغتنا معناها لارجمو باتو اسكو منه هو اسكو كان ينجم يعمل معجزة في الهداف كان بشي ناحية واحدة منه وراه بس نوعا ما باش تقيد له حاجة اكسترا اوردينار
1: اي اما في ماتش النمسا كان
2: Il était bon. بعد خاطر شوف اتونسيون لو بوان اخي بوان من الخمسة بشي هي الحارس ان شاء الله هو ما يتمسش خاطر انا رافي برشا
1: في بلاصه تخلي نفسك في بلاصه المدرب الوطني ولا
2: فرانشمون ترجع يزمك ابسولومون تخليه وكيفاش جريت انت من الماتش هذاك حتى الماتش باش تخليها باش تقول لك عليه مش خاطر هو فورسيمون احسن جول ولا مش هذاك السؤال راك ناحيته معناها بلوز موا دخلنا درنا على بعضنا بالوقت معناها انت خسرتنا
1: وانت معز حسن في
2: فهمت دونك ثم اون امبيونس جينيرال تنجم تتمس كانك انت اونترينور عندك قناعه اللي هو الا با في البيرفورمانس يزمو يعملها اوكي سي اون ديسيجن نتاع اونترينور قرر مش هذا اللي لوش فيه راك ما عملتش الماتش اللي انا يرضيني وباش نلعب ثقتي تعديت للحارس الاخر لكن الشكل نتاع السيتواسيون كيفاش صارت والماتش انا بور موا يعاود هو اما راهو خدمه كبيره ويلي فور جو بونس دون سا تيت يلي فور دون سا تيت ورا زاد افيك الماتش مع الاسبيرانس كان واحد من الاسباب نتاع شامبيونال كلوب معناها الناس الكلوب ماركيت في اخر لحظه من الوقت الضايع لكن 3 مينوت افون هو منع الكلوب زاد في اوقات حساسه في ونعرفوا البريسيون في تونس بين الكلوب والسبيرانس اللي انورم ما نعرفش كوب دي موند سي نوتر ديمونسيون بالك شي اما راهي بريسيون نتاع ديربي في تونس راهي انورم معناها لابرونتيساج نتاع لي جوار اللي يلعبوا سو جور دو سي ديربي لا في تونس راهم نفسانين قويين اون جينيرال
1: نحكيو كذلك حسين على الوديات بتبيع منتخبنا الوطني التونسي انهزم في زوز وديات في جوان واحدة بلاش من النمسا وخمسة بلاش من المنتخب البلجيكي السويات منافسنا الأول في المونديال تعادل مع اليونان هدف لهدف ثم انهزم أمام النرويج 3 أهداف مقابل هدف هولندا انهزمت أمام الجزائر هدف مقابل صفر وربحت أوزباكستان 2-2 والمنتخب الياباني فاز أمام إيرلندا 2-0 وانهزم أمام جنوب أفريقيا 2-0 تقريبا كذلك ما ربحوش مباريتهم الكل منافسينا في الوديات
2: اليابان أحسن بيرفورمانس ريمونتادا مع البرازيل 3-2 ومن بعد ربحوا ماتش آخر جو بونس وتوا أنت علمتني على الخسارة مع أفريق دي سود تقعد وديات كما قلت انت كان هما زادا مش باش يقولوا تونس خسرت خمسه سهله يعرفوا تونس كمان سافور اون استوار حتى مش قاعده تترشح نذكروا بعضنا الناس تونس لا توجور تي كابابل دو فير دي بيرفورمانس حتى كما تعديناش راك عملت دنمارك 4 سنين التالي كانت بارمي لي غروند سيربريز ناس السنه فيها عملنا ماتش نول وندلند بون فرنسا سيتي با لا بريمير ايكيب اما ربحتها ويزافي اونفي باش يربحوك راه مش خليوك تربح معناها يفالي يافي دو ميريت c'est toujours des scores très serrés. Ou quand c'est serré, on a d'un côté comme de l'autre. Inch'Allah, tire de notre côté à nous, les Tunisiens. Inch'Allah, on trache. ما عملوش دي بيرفورمانس هنا دزاير هنا اخو متزاير في اللعب نحكي وراه في الماتش دي رولمون ام دزاير ثم بون ديناميك بونتو اكستراوردينير في 90 دقيقه تقريبا هدف اكسبلو انديفيديوال لكن هولندا كفرص كلاعب كانت اقرب من الجزائر بالطبيعه راه شوف مش فورسيمون تو نعطيك ان اكزامبل على الستاتستيك يقول لك بار اكزامبل عالميه تونس هولندا هو تونس عندها 10% حظوظ باش تربح اكزامبل 90% يقولوا هولندا سو دير سور دي ماتش يا ماتش راه تونس باش تربح سي سا 10% اس كونسرا دون سو جور لا مش معناها 10% راك تلعب 100 مره تخسر 100 مره
1: معناها
2: فهمت ديما تقعد ماناش اون بتيت ناسيون دو فوتبول ما عملناش دي غرو ريزولتا في الكوب دي موند سي دي غرو ريزولتا بارابور للترشح رانا بارمي معناها ايطاليا ثلاث مرات ما مشاتش راه
1: لا وما خسرناش زاد حتى في تاريخنا حتى هزيمه كما المنتخب السعودي 7
2: بلجيكا اونكور اون فوا 5-2 ما فماش حاجه ما اكبر
1: لا
2: لا لا 5-2 سيتي اوفيسيال في روسيا 2018 رغم اللي 2002 بلجيكا سيتي انا في ماتش مهم ياسر زاد اون بوفي سكاليفي كان وقت اون ديفي فير ليكسبلو مع اليابان مي بون لي جابوني ايزون لي رانفور تما كوريوزمون كل كوب دي موند نقولوا اه لي جابوني راهو سنا نحكيوا فيها حتى
1: باش يوصلوا لل
2: صافي لا ثم 30 سنه ديما نقولوا الجابون راهو سي فوتبول تري رابيد في الاخر ايزون دي ليميت نتاعهم يا عندهم دي ليميت نتاعهم من اقوى لي بيرفورمانس عملوهم ديما نقولوا احنا نحكيوا شويه على بلجيكا الفامو كارد فينال ولا نو سيتي لو 8ème دو فينال بلجيكا جابون جابون ربحت مين بشيء جو بونس ومن بعد سيتي 3-2 بور لا بلجيك دونك يبلافون quelque part
1: زاد منظمين لعبهم
2: بيان سور منظمين تونس مشكلتها مش تنظيم خاطر بارابور اوز افريكان تسميهم منظمين رغم اللي في الماتش الاخر لا ومش نرجعوا راهو بوتولوم تاع دوكو
1: الاخر ماهوش ريفيرونس ننساوه
2: ننساوه ما دوكو راهو الناس كل حكيت على السيتواسيون تاع البوت الاول وديفونس فضيحه وديفونس عمرها ما صارت جي في اون بوبليكاسيون جي بري هكا اون بتيت فيديو دوكو في خرجت 8 كابتور ديكرون الكلهم يشبهوا السيتواسيون تاع بوت تونس معناه يروح انجلترا يعمل كل جمعه كيكا كل جمعه ثلاثه تقع لي وفي الاخر بازي وتقول ديفونس الاخرى شبيها ضايع اي با الا فيها بك طول مونت براتيكمون في انجلترا اي سورتو الى تري بيان فيني راه مع سيتي الى بوكو دو بليسور مي بار كونتر راهو انهى الموسم بقوه بقوه كبيره ولا يسجل ما كانش يعرف يسجل تعلم يسجل رغم اللي مع تونس ما سجلش هو راه دونك البول نتاعنا باش نرجع جوست اون دو مو توتي بوسيبل اللي يسمعوا فيا باش يقولوا كيسكي راكونت فاش قاعد يحكي انا نحكي ليستوار نتاعنا كيما قلت انت ما ناكلوش ديسكور اوني اكروشور اما مومون دوني رانا رانا رانا مالوريزمون ديما تحددنا بريسك وقت حشنا باش نربحوا ما نربحوش مالوريزمون راهو لاتيتود اوفنسيف يا دي كاليتي اوفنسيف بيتيتر مختلفين على لي زاتيتود نتاع العاده العاده سي بلوس دي انديفيدواليتي نبداو عاملين عليهم مي ثم ان ستيل اللي الفريستراسيون تاع بلجيكا اللي ما نجمناش نعملوا اللي في مخاخنا نحبوا نعملوه خنقونا باللغه الاخرى ما خلوناش
1: ان شاء الله نعملوا رياكسيون ديما منتخبنا ساعات كي تكون فما هزيمه بعد تكون فما رد فعل ان شاء الله في الاوفيسيال في الماتش الاول منتخبنا الوطني يقوم برد فعل موجز ماضي 3:30 وبعد نرجع نكملوا معاكم حتى للاربعه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري أدى صباح اليوم زيارة ميدانية للمركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمخد ودليل من ولاية منوبة، وذلك في اختتام الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026. واطلع الوزير بمركز الاختبارات الكتابية بمعهد ودليل على ظروف الاجتياز متابعا التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة في آخر أيام الاختبارات، حيث قبل أن يلتقي بالإطار التربوي والإداري المشرف على المركز. وجدد الوزير بالمناسبة تأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. وفي اختتام هذه الزيارة توجه وزير التربية لمقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، حيث اطلع على مجريات العمل الإداري والتنسيقي المتواصل في خضم هذا الاستحقاق التربوي الوطني، منوها بالجهد المبذول لضمان حسن سير الامتحانات. التأكيد خلال يوم دراسي مفتوح بدار البيطري بتونس العاصمة على أهمية البيوتكنولوجيا في تونس في تطوير المجالات الطبية والبيئية والحيوانية والنباتية. وبينت الأستاذة المحاضرة في كلية العلوم بتونس غادة بركات أن هذا اليوم مفتوح في نسخته الأولى، يهدف لتجميع المؤسسات وهيكل البحث التي تشتغل على البيوتكنولوجيا في تونس، إضافة للمزودين الذين يعتمدون على تقنيات البيوتكنولوجيا. جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين تنظم جلسة توعوية حول التماسك الاجتماعي في الوسط المهني والمدرسي، وذلك بعد غد الجمعة. ويأتي هذا النشاط ضمن برنامج قيمة لتعزيز الفرص الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في ولايتي مدنين وصفاقس، الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والمنفذ من قبل جمعية صوت الطفل الريفي بمدنين ومنظمة سيدال. في أخبار العالم، حزب الليكود الإسرائيلي يعلن اعتزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زعيم الحزب الترشح مجددا لخوض الانتخابات هذا العام. فقدان 2 من أفراد طاقم ناقلة نفط وإصابة 3 اليوم بعد ضربة صاروخية يشتبه أنها أمريكية في مياه بحر عمان وفق مصادر ملاحية دولية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: في انتظار المونديال.
1: أهلا وسهلا، نواصل معكم الجزء الثاني في انتظار المونديال، وكنا نحكيه على تحذيرات المنتخبات لمونديال 2026. حكينا على وديات المنتخب الوطني التونسي وكذلك المنتخبات المنافسة. حسين، خلينا متفائلين، المنتخب الوطني التونسي كما حكينا طاو في الأوف قادر أنه ينجم يتجاوز المنتخب السويدي، ينجم يفوز، علاش لا؟ وخاصة كما قلنا مونتالمون، إذا كان المونتال باهي الوليدات راهم ينجموا يعملوا حاجة.
2: نجموا يعملوا حاجة، وي ثم شروط باش تعمل حاجة. كما قلنا يلزمنا الأحسن فيرسيون اللي شعب الكل شافها متاع

0: لو بيناتي كوب دافريك الاخرانيه لا بانيلكا اللي تراتات واللي الوقت وفيه فينال وعمل بانيلكا جات في دين الحارس الجور هذاك تجاوزها ولا
1: جاوزها
0: جمعتين من بعد
1: ابراهيم دياز
0: والى جوي على فان دي شامبيون في ريال بيتيتر وفي المغرب عنصر فعال على الاخر اليوم داير مع النرويج في الماتش اميكال هو سجل هي راهي باش هذيك ثم حاجه ارزن من معناها رزينه فيها الادوات الكل نتاع تهد جوار تهد كارير كريمو انا راه ما ثماش حاجه ارزن راك في بلادك تشوت زينه الكوب دافريك الدوله والملك وكلهم عملوا كل شيء بيستناو في اللحظه هذيك تي في اون بانيل كا تراتيها بالشكل هذاك تدمير للكاركتير ولا اللي تحب انت انتهي نجم يقول با سيتو ريفيرونس نتاع ريمونتادا نفسيه اللي عملها الجوره هذه
1: حتى اللاعبين الكبار قبل كانوا يضيعوا شكون ما ضيعش بلاتيني مارادونا غيرهم نحكيو كذلك على منتخبات اليوم الساعه فما مباراه وديه في الليل البرتغال نيجيريا انجلترا كوستاريكا غدوه الجزائر مع بوليفيا النمسا مع غواتيمالا فرق كذلك مؤهله للمرشحه لنيل اللقب نحكيو على اسبانيا اسبانيا تعادلت مع العراق 1-1 فرنسا انهزمت امام الكوت ديفوار كذلك مرشح للفوز باللقب انهزمت امام المنتخب الايفواري هدفين مقابل هدف البرازيل ربح زوج مباريات ربح امام بنما 6-2 وانهزم امام المنتخب المصري 2-1 وبرشا حكاو على المنتخب المصري نجم يحدث المفاجاه في كاس العالم اول مره كذلك موجوده كاب فير عن افريقيا ربحت صربيا 3-0 ديما الوديات ربما ما تعكسش حقيقه بعض المنتخبات
0: تعكس حاجات بالك شيء ما تعكسش كل شيء
1: توا فرق بين اسبانيا والعراق معناها ما فهمش سبيل للمقارنه اسبانيا تعادلت مع العراق
0: اسبانيا والعراق على الورق الفوارق واضحه تونس اسبانيا في المانيا اون 2014 مانيش غاد 2010 بتيتر ولا نو 2006 باردون كنا ربحين واحد بشيء مازال 13 14 مينوت راهي الاسبانيا ديك راهي مش شويه الي انورم سيت اسبانيا لا با سيتي با ودي سيتي اوفيسيال بعد السعوديه ونا في ماتش نيل 2-2 جينا مع اسبانيا ونا في فيها البرفورمانس بون قويه برشا اسبانيا ديك معناها راه الوديه تعطيك زاد مؤشر على شنو فما ما عنديش ليكيب تيب اللي هبطت نتاع اسبانيا نهار هذاك وشنو هي العراق اون سي كي زون دي كاليتي مي زون دي كاليتي نتاع نتاع نتاع نتاع ديباسمون على ان ايفينمون مينور مش على توت ان تورنوا جو بونس با فهمت شنو نقصد معناها على ماتش ينجم يعمل كيكسبلو على ذاك الكره كان الناس كل مغرومين بها بالشكل هذا خاطر اي فريق تي بونس كاب فير غدو عندهم ماتش نقولوا ترشحوا يفون جوي لي 16 كونتر الارجنتين تي بونس شعب الكاب فير مش باش يبات يحلم هذاك الشان نتاع الكره راه كان ما عندكش سو ليفلا فولي بول ما بيناتنا شاب كان ناقص خير منك راني نربحك نلعبوا 100 ماتش نربحك 100 مره فهمت ايش قاعد نقول لك في الفوتبول هذه قلت لك سي تي سيرباس تي ان بون تي تعرف عملت اون بون اسيس ديفونسيف نهار هذاك تي دي غيري والاخرين جاوا في نهار تي بو فير ان اكسبلو سي اوفير ا تول موند سينيغال ان 2002 ربحت فرنسا شامبيون دو موند ماتش دوفرتور وروحت فرنسا بريمي تور السنه لغه السنغال اللي راه نتاع سنة اقوى من الفلبين حسب رايي رغم اللي هذاك قوي زاد السنغال هذاك مي هذا اللي انورم سو السنغال لا اللي انورم في البيرفورمانس ثم 10 سنين اي سون كونستون اي سون طول طون كان ما هزش كوب دافريك راهو فينال كوب دافريك معناها انورم الكيب نتاعهم دونك سافي تران غران ماتش هذاك
1: السعوديه والسنغال تعادلوا باغ كونتخ 0-0
0: معناها لي زاميكو راهو يعطيو مؤشرات راه الناس الكل ماشيه باش تدافع على حظوظها كان احنا سيرا ماتش اميكال شوف ثم دي سيركونستونس ليكيب الى بري بوكو دو ريسك لونترينور ما نجيش مع بلجيكا ثم الريسك نتاع سكور هو ما قرالوش سوفيزامون حساب وبالك شي شيء هذاك ومن بعد كارتون روج هاني قلت لك خليت تربى منها يتعلم منها فوتباليستيك ما يتربى منها مانيش نحكي على تربيته ولاد الدار هكا اون ابارونس الى لير دين بون بيرسون اما بعد فوت في سبورتيفمون بارلون اي دو اتر بلوز اتونتيف خاطر انت تونس في اللحظه هذيك كاين بشيء تفاي فير لو 2-1 حتى كنتي معناها على مجمع المباراه عملت كان ال10 دقائق هذوك وبلك 8 دقائق باهين اللي جبت كره كنت ترجع 2-1 ديريكتومون تلقى روحك معناها كارتون روج 3-0 انسي سويت دونك سي دي بيتي ديتاي في الاخر اي سي اون ام لو فوتبول سي باسكو يا توجور اون شانس
1: اليا اوسي دي سوربريز نحكيو كذلك حسين على مونديال النجوم المخضرمين برشا لاعبين ربما تكون اخر مونديال بالنسبه ليهم فما شكون صرح في ندوات صحفيه ولا حتى بعد مباريات قال انها اخر مباريات وفما لاعبين مازالوا مترددين ربما تكون الريتريت نتاعهم بعد كاس العالم نحكيو نبداو على الدون كريستيانو

0: رونالدو 41 سنة، سادس مونديال ليه، هو أكبر لاعب في الحقيقة في المونديال 2026 كلاعب، لأنه فما الحارس الاسكتلندي غريغ جوردن هو أصغر حارس 17 سنة وشوية، لا هو أكبر حارس بليتو 43 سنة و62 يو، هذا هو الحارس الاسكتلندي اللي مش موجود في كأس العالم، وأصغر لاعب هو مكسيكي جيلبرتو مورا 17 سنة و7 أشهر. دونك كريستيانو 41 سنة سادس مونديال، ميسي 39 سنة خامس مونديال، نحكيو على ساديو ماني ثاني مونديال ليه 35 سنة، نحكيو على أبطال إفريقيا بصفة عامة منتخب السنغال، وما نعرفش تصح الكلمة مازالوا أبطال إفريقيا ولا تم تجريدهم، لأنه مازالت القضايا في المحاكم مع المغرب. ساديو ماني، نحكيو على إدريسا غانا غيز هذا 37 سنة، على القائد كاليدو كوليبالي 35 سنة، رياض محرز 36، حارس المكسيك غييرمو أوشوا 40 سنة وشوية كذلك سادس مونديال ليه، نحكيو على الكرواتي ليكا مودريتش 40 سنة، نحكيو على هاري كين، جيل كبير من اللاعبين الكبار في الحقيقة اللي ربما ما يعاودهمش التاريخ، ربما تكون هي آخر مونديال ليهم.
1: صحيح، في الامور العمر اللي قاعده ريفيرونس مده طويله سيتي دينو تزوف، كنت تذكر نتاع
0: حارس، هما جينيرال مو حسين الحريس هما اللي يكونوا طويل، نذكروا كذلك بيتر شيلتون الانجليزي كمل في 37 سنه، الاسباني زوبي زاريتا ديما كانت عمر الحراس اطول، خاطر ربما اللي فور يقوموا به اكثر من اللاعبين من المهاجمين
1: مختلف فور تري ديفيرون، اي مالغري سا قليل يوصل 40 حتى الحارس مادامك سميته 43 سنه كان ايفينمون على ذاك نحكيو عليه. دونك ميم الحارس مره ما كيوصل 40 قلت لك دينو زوف، قعدنا نحكيو عليه سنين،
0: الحضري في افريقيا عصام الحضري المصري قعد زاد كمل في ال 45
1: 40 لاعب ميدان كيما رونالدو ولا ميسي سي انورم سي انورم، اما لي جين دو في نتاع رونالدو نعرفوه اكسبسيونيل، زاد مش حتى لي جين دو في، الراجل يخدم فريمون الفوتبول ماهيش معناها ماشي تخدم بلغتنا تقيد 7-8 سوايع نتاعك، هو ده اللي يعمل فيهم سبور معناها فده اللي فاصون تبارلي، اما راهو إلا دور سكيل في بلغتنا ماهوش ماشي يخدم، هو ماشي
0: بليزير سبور بالنسبه
1: لي صحيح قاعد إلي لسبري إلي او سيرفيس دو سون كور، وفات خاطر من بعد لسبري لازم يتبع سون اسبري، ما عنده حتى مشكله مادام يعمل فيه اللي فور هذاك، دونك إلا أوكان بروبليم، مازال عنده البليزير باش يهز كومبيتيسيون شامبيونا السعوديه، مازال كيربحوا خسر من فينال جو كرا زاد لا ديسيبسيون طرا على وجهك، واش عليه مازال صغير معناها ليسبري إلي موجود ما عندوش مشكل، وإلي أو سيرفيس دو سون كور، سون كور أ مومون دوني إيفا أبوندوني، سي ديجا ميراكل إلي إلا با أبوندوني في النيفو هذا. فوالا
0: لي زوتر فون رلاشي،
1: يكسب دوتر رومبلاسون يقابلها زاد جو بونس.
0: البقية اللاعبين اللي حكينا عليهم ماني كذلك كوليبالي قال آخر هذاك إلى كونفيرمي آخر كاس عالم، مدريسا غانيغي زاد المدرب قال أنه باش يكون في آخر مشوار، والحارس إدوارد ماندي ربما كذلك الحارس المكسيكي اللي كبير زاد سادس مونديال ليه، مودريتش وسط ميدان
1: في الجراند ستار، فما رونالدو مودريتش اللي استحضرهم،
0: فما ماني
1: ماني إلي با سي أجي كو
0: راهو أنت تعرف لاعبين إفريقيا حتى في أعمارهم راهو تغيير الفيزيك شنو يعطي، خاطر أمارهم ناقصين 4-5 سنين في السن نتاعهم، وهذه حاجة معروفة.
1: لا لونسي آخر كوب دي موند ولا
0: لا لا لا، أما غانيغي
1: فما دي بروين زاد بالكشي الأخر، فما كورتوا بالكشي الأخر، نحكيو لي غران نو بليز أو موا، وبوي يا لي جون هالاند أول كوب دي موند مسكول زاد
0: تستنى في الإكسبلوا،
1: أما مش كان هالاند خاطر ليكيب كلها قوية النرويج سي ان بو دانمارك نتاع 4 سنين تالي افيك بلوس دارغومون اتليتيك كو لو دانمارك، سي دي سون ايكيب اوبسيرفي على ذاك ماتش المغرب النرويج كان متعه كرويه، معناها كان سيتي ان ماتش سويفر، سي واحده ديمي فيناليست واحده يستناو فيها نسكو النرويج، دونك سيتي ان ماتش اغريابل، كل واحد بلوس او ماخذ الشوط في الفرص، سيرتو المغرب كان احسن من بعد النرويج فيني اقوى وعدلت وكانت تنجم تربح في الاخر، دونك العمر
0: ماهوش عائق
1: بيان سور كعائق، سي سور كعائق، معناها رونالدو كان جا عمرو 32 يلونفيزاج باش يكون على البنك لونترونور ولا يلونفيزاج باش يخرج وما كانش، لكن هو ظهر لي لي راجل هذوما قابلهم كي ماشي معاهم، معناها ماشي سوتيان للجروب ماشي سوتيان،
0: ورغم هذايا انه البرتغال فافوري زاد اللي نيل اللقب وبرشا مرشحين
1: برشا جوالات، سي بور سا اللي هو قابل لفات اللي يكون معناها بلغتنا على البنك يبدا
0: وسهله بالنسبه للنجم هكا يكون
1: قابلها ويزم يقبلها سينو باش يدخل في كونفلي.
0: كيما نيمار قابل انه باش يكون مانشيني قال من نجم يكون على البنك ما يكونش رونترون
1: سي سا. ونيمار ديجا الفات اللي هزوه سي ديجا كازيت في تونس
0: اونتر غيمي ما يستاهلش.
1: ثم اللاعب نتاع نتاع نتاع تشيلسي نسي ما استحضرش اسمه الى ماركي 17 بيوت ما هزوهش وهزو نيمار.
0: فما دي شوا
1: فما دي شوا في الاخر زاد يخرب
0: كامافينغا في فرنسا ما هزوش
1: يا
0: موسم مع الريال.
1: فرنسا عندها بتيت تروز ايكيب راهو الثالثه نتاعهم تترشح البريمي تور من عشر وين تمشي لا بور تو دير كيما ليكيب الاولى نتاعهم تنجم تروح بريمي تور راهو سي جو دي سا سي با دل... كي قالوها كان ثم شكون قال في 2002 فرنسا باش تروح بريمي تور راهو الناس الكل راهي تمني
0: ما يصدق حد.
1: خسروا السينيغال جو كخوا وعملوا النول افيك لوروغواي اما زيدان ايتي بليسي رجع في الماتش الاخر موتي بليسي خسروا الدنمارك شكون اخر ماتش pour te dire les surprises sont là باش نقولوا ديما ديما في كل كاس عالم ثم لي سيربريز كبار طاح ولا صغار طلعوا كيما المغرب ديمي فيناليست وكان ينجم يمشي الفينال. كنا نتذكروا عنده ضرب جزاء مع فرنسا كانت تتزفر ما كانتش معناها الضحيه سهله في النصف النهائي مع فرنسا المغرب دونك هو ذاك نعاود لك
0: الشارم
1: تاع الكوب دي مون تاع الفوتبول يا سيدي سويت بعد راهو يقعد معجزة رياضية بالنسبة لرونالدو العمر نتاعو. ميسي سون جو اي ديفيرونس ميسي اي بو كورير بوكو موا اي فير اون سارتين ديفيرونس اي لو رونالدو سي انكور معناها مبني على لي زابيل سي لو ريسيفور بارفوا اي لي باسور اوسي مي سي بلوس اتليتيك سون جو اي بوكو بلوس فيزيك كو ميسي في الاخر.
0: دونك ميسي ينتظر الفرص ويسجل اهداف كما قلنا كذلك ماني رياض محرز
1: رياض محرز موش سير باش يكون في لي 11 20 ما نعرفش سي سي اون سيرتيتود في في الجزائر عنده عنده الوزن نتاعو زاد يقعد لاعب كبير ما نساوش كان في السيتي بالك شي عامين تالي سي سا كان في
0: مانشستر سيتي ومن بعد مشى للسعوديه
1: شامبيون دونجلتير سي سويت معناها كان لاعب ويل اتي شامبيون دو فوا مش هو وقت ليكيب اللي كان فيها لا بتيت ايكيب طلعت وهذا الشامبيونان في انجلترا هو وقتها النجوم الكل خرجوا من غادي اللي اون ليغ 2 تو في انجلترا ما استحضرش اسمه. دونك سي ان غران نو في الفوتبول رياض محرز كوا كو الجزائر عندها دوتر ارغومون اللي نجم يكون مش موجود زاد راهو.
0: باهي حكينا على النجوم ربما تكون لهم اخر مونديال وخساره معناها تمتعنا برشا مع كريستيانو ميسي وماني ربما ما يكونوش حاضرين في المونديال القادم. باش نحكيو كذلك على نجوم في الحقيقه نجوم من ذاكره المونديال نتذكروهم لعبوا في مونديالات عديده. نبداو خذينا باللي بوست نبداو بالحارس ريني جيتا لعب مونديال وحيد الحارس المجنون بل كان سبيكتاكل تلعب كولومبيا
1: لعب كونتر تونس
0: لعب كونتر تونس
1: 98
0: اه دونك
1: سي بالاكثر ماتشات وجعوني الخساره هذيك راهو الماتش هذاك سيتي لو دوزيام ماتش ظهر اللي خسرنا لانجلتير بريمي ماتش ومن بعد سيتي لا كولومبي جيتا يلعب معهم وفاديراما تو سا اون غروس ايكيب دي كولومبي. اما سو ماتش لا اما بون دوني نص على الاخر الماتش ما يساعد حد يافي لا روماني ثوازيام ماتش اما سيتي دي فاك شكون شي ماركي هما فاغ يمت طول الباكي افيك طول لي ريسك تاع الكونتر اتاك ومن بعد تونس في لا كونتر اتاك تخرج اي سي تي دي فاغ يا بلو اوكان ديسبوزيتيف تكتيك كي تيان لا روت في الاخر بونتو تمارك عندهم هما هذوما. علاش قلت لك تونس في التاريخ نتاعها سوفون ايتي على حافه باش نعملوا حاجه وما وخفقنا مالوريزمون بيتيت لي زافي ان بتي بلوس نتاع كولومبي سي دي غران جوور اوسي راهو في الوقت هذاك وتونس كانت بيل ايكيب الوقت هذاك زاد ميمون. من بعد سوايح باش سجلنا على ان نو ماتش مع روماني سيتي بلو ان ماتش اما لو غرو ماتش سيتي لا كولومبي
0: لا كولومبي
1: بور دير على جيت اللي حكيت عليه انت راهو عندنا مع تونس الشعب التونسي يعرف خاطر لعبنا ضده ان ماتش اوفيسيال ان كوب دي موند ان ماتش ديسيزيف تري لور وقتها.
0: والحراس كانت نجوم في الحقيقه في الثمانينات وحتى قبل. نحكيو على المدافع اخترناه يكون من افريقيا من الكاميرون اللي كان مدافع ثم بعد ولا مدرب المنتخب الكاميروني
1: اي نكونوا ولا زوز قويين كانوا
0: اي نحكيو على المدافع ريغو بيرسون 137 مباراه كامله مع المنتخب الكاميروني ولعب في اربع كؤوس عالم ماهوش شويه بالنسبه للاعب افريقي اي في وسط الميدان بتبيعه ما نجموش ما نحكيوش على الاسطوره دييغو ارماندو مارادونا اربع كؤوس عالميه شارك فيها بطل العالم 1986 المكسيك والجدل والهدف والحكم تاع علي بن ناصر وقتها وكان مدرب كذلك في مونديال 2010 الاسطوره مارادونا
1: الاسطوره اللي باش يقعد النقاش الى الابد
0: شكون خير مارادونا بيلي كريستيانو وانت حسين
1: سي ميسي ولا مارادونا
0: مارادونا
1: في البوست هذاك ما ثم كان زوز هذوك. نحن انا وانت اللي نوستالجي كي راهو ديما اللي كان قبل يعجبني خير.
0: لا هاو كريستيانو هاو عجبني.
1: لا معاك اما في البوست فريمون لو ستيل دو جو لو بوست ما يدخلش معاهم لا بيلي لا رونالدو. ثم ميسي ومارادونا وداير من نفس البلاد زوز دي زارجنتان وشعب الارجنتيني راهو دي باذي مارادونا 1000% في السنوات الاخيره بلغتنا استعرف ميسي زاده pour eux même Messi il est tout en haut
0: mais les con تقعد
1: حتى les argentins اللي هما مهبله نتاع مارادونا اليوم يتديز ميسي سي aussi معناها المقارنه بلغتنا كان تعيب باش تقارن بين مارادونا ونامبورت كل جوار فهو اذا اكسبت ست
0: اما ميسي عنده بلاصه اما مش احسن من مارادونا في الشارع
1: انا شو كاباب شكون شكون احسن شو كاباب دو تي دير كي في بلوس دو بيرفورمانس شكون عمل اكثر بيرفورمانس ميسي دو لوان اكثر برشا مارادونا اون بيرفورمانس اون نومبر دو تيتر اون كوب دي موند حتى اون كوب دي موند براتيكمون فيت خاطر مارادونا ميسي لا جوي ان فينال مع الماني خسرها لا جوي ان فينال ربحها
0: اي مارادونا هز نابولي نحو اللقب اللي كانت حتى ما تخممش فيه ميسي لقى برشلونه جاهز فريق كبير
1: وبلاعبين وفينا عارفين انت وين ماشي وانا وين ماشي انا جاساي داتخ نوتر كي نحكي شويه هكا على دي جوار وتزوف ومعناها حسسني كبير في العمر بديت نكبر سي انسيني اللي نتذكر في دي سان اللي تفرجت فيهم لي ماتش ولا حاجه دونك سي ان ديبا بديت كلامي عمره ما باش يشوف راه ولا عمره واحد فيهم دوفيس عنده الحق على الاخر سي دو زينورميتي فوتباليستيك في البوست هذاك
0: صحيح. مهاجمين نحكيوا على ايميليو بوتراجينيو زاد شارك في زوز كؤوس عالم سجل 5 أهداف كامله في مونديال واحد في مونديال 1986 و4 أهداف فقط في مباراه وحيده كانت ضد المنتخب الدنماركي نذكروا اسبانيا الدنمارك. ايميليو زاد اسم كبير في الريال وفي المنتخب الاسباني
1: برشا سامي ميليو بوتراجينو جوار دو ريال مدريد سيتي ليبوك سانشيز لو مكسيكان لافون سونتر اللي هو بليز اوموان اشهر واحد في
0: هيوغو سانشيز
1: في في الكوت سيزو سيتي سا سبيسياليتي مع ميتشيل بوتراجينو سيتي اون اوتر ايبوك بون اسبانيا في الوقت هذيك ما كانش عندها لقب عالمي معناها سيتي توجور ليترنيل اوتسايدر قاعده تستنى لافريك دو سود باش هزت لور بروميي شامبيون دو موند بالماليس نتاعها ضعيف. اسبانيا توا ولات معناها اون دي دومينونت دو فوتبول كانت ان اوتسايدر مي ال سي انستالي لارجمون كوم ايكيب دومينونت لا لا نفس ستاتيو هي وفرنسا كوم فافوري باغ اكزومبل السنه. بوتراجينيو كي قلت مشيت نلقى روحي نحكي على اسبانيا خاطر سي ان اسبانيول بور تو دير ليبوك نتاع بوتراجينيو اللي تي رومانتيك مي يافي با تيتر يافي ميم با دو دومي فينال جو كرو اسبانيول فهمت ديما يخرجوا يجيو على لوبستاكل ايطاليا يخرجوا ولا المانيا سي دي جون مخدرمين اكثر منها. بار كونت اسبانيا سي لا ناسيون دو فوتبول بلوس كو مونتونت كي سي انستالي كاريمون الفوق في الفوتبول افيك لا فرانس.
0: نختموا بالطبيعه حسين على حفل الافتتاح والاختتام نهاير مازال يفصلنا على المونديال وكما قلنا اكسبسيونيل حتى حفلات سيريموني دوفيرتور باش تكون في 3 ملاعب و3 دول مختلفه. الحفله الاولى غدوه ان شاء الله كما قلنا 7:30 بتوقيتنا في ملعب استاد استيكا بالمكسيك. نجوم الحفل باش يكونوا ابناء المكسيك وفما كذلك نجمه تايلا من جنوب افريقيا. جنوب افريقيا هو الطرف باش يكون في المباراه الافتتاحيه. نجوم بليندا كذلك تايلا فما اليخاندرو فرنانديز فما داني اوشن. والحفله الثانيه باش تكون بعدها نهار الجمعه في استاد لوس انجلوس بامريكا النجمه الامريكيه كاتي بيري جروب فيوتشر انيتا وليزا باش يكونوا حاضرين. وفي استاد تورنتو باش يعولوا على ابناء البلد كذلك فنانين ومشاهير نجوم الانيس موريسيت الكنديه المعروفه الفرنسي فيجي دريم وكذلك الكندي ميشيل بيبلي. هذوما هما النجوم اللي باش ياثوا كما قلنا حفلات الافتتاح وجو هكا نشبعوا برشا دي سيريموني هذا الشهر
1: زدت الكوتي كولتوريل في ليميسيون تاعك كنا نحكيو سبور اي كولتور
0: سبور اي كولتور
1: ثقافه وموسيقى واحد بون سا سي لور سبيسياليتي في الاخر غادي نحكيو سي خلقوا الشو خلقوا الواحد سي سي سي ا او نعرفوه الشيء هذا ça fait plaisir du spécial c'est un spectacle le match on a dit au spectacle
0: باش تكون ريفاليتي ابار بين لي ستاد باش تكون بذلك بين لي سيريموني واش تكون المشاهير الاكثر نعرفوا في امريكا كذلك حفل الاختتام باش تكون فيها مادونا باش تكون فيه شاكير اكيد النجمه الكبيره اللي ديما حاضره في كل مونديال.
1: صحيح بابا يقول لك انا من منطلقي انا راهو جو بو راتي الافتتاح وجو بو راتي الختام ومكسيك
0: طبعا الماتشات الكل
1: ومكسيك افريك دو سود راني ما راتيش باغ اكزومبل غدو معناها سي اون بريوريتي اوفرتور ماتش دوفرتور جو سوي افريكان افريك دو سود تعنيني المكسيك سي اون ايكيب كي مي سامباتيك في الاخر جست كلمه يا دي غران اللي وخر شويه سنوات الاخر ممكن نلقاهم في الكوب دي موند هذه قبل ما ننسى الالماني الى سورفي الالماني راه نذكر كوب دي اوروب الاخر
0: انت حكيت على الالماني قبل ما زلت عندنا دقيقه نحكيوا على الكاريداس في كاس العالم هذايا البرونوستيك نتاع حسين بن صدرين
1: اني قلت لك الالماني ما تقعدش فتره بالطول هذايا ما غير ما تلقى روحها في نصف النهائي ولا في النهائي ممكن تكون موجوده ونعاود لك في
0: دونك المانيا
1: المانيا بيتر لا دون جو بونس كو
0: فما طرف افريقي باش يكون في النصف النهائي
1: في لي افريكان اقرب اقرب اقرب واحد في لي افريكان امانه في لا ماتوريتي ماروكان لي امبريسيونات في بعض الحالات كان ما يقلتوش شويه بلغتنا في الواحد ينجموا يعاودوا حكايه اخرى
0: باه توا عندنا المانيا المغرب تزيدنا زوز اسبانيا
1: اسبانيا جو بونس
0: اسبانيا
1: جو بونس
0: امريكا الجنوبيه فماش
1: الارجنتين سي لا كلكان كان ثم فريق ستابل وقوي اللي فريمون فور مونتالمون ايزون توجور ايتي تري فور لي ارجنتان Ce sera la dernière, à mon avis, de Messi. Il y a le Portugal, c'est une curiosité de la surveiller. Il faut dire un peu, on ne peut pas donner arba keka. Norvège, c'est une curiosité. Elle est énorme, cette équipe.
0: فما دي سوربريز باش يكونوا ربما في ما نقولوش في الدور نصف النهائي اما من افريقيا يكونوا موجودين
1: في الكارد الكارد فينال على 90 دقيقه راك تو بو باسي راهو سي ديفيني ما عادش لونجلتير ما حكيناش عليها خاطر سي ليترنيل ديسيبسيون لونجلتير ديما يحطوها من الاوائل الاربعه تلقى روحها ساعات تخرج اون كار ولا ديما لي لا سون زيتر فيناليست هذيك هي البروبليم نتاعهم لا بلجيك اون سي با لا هولاند كيف Portugal, قلتها, je pense. Il y a des candidats. L'Amérique du Sud, je pense pas le Brésil. L'Argentine, peut-être la Colombie. Peut-être le Brésil.
0: شكرا لك حسين بن صدرين. يعطيك الصحة. شكرا محمد عنتول. يعطيكم الصحة. إلى اللقاء.

0: ألفة الوسلتي.
1: ألفة وسلتي حاضرة معكم في الموعد على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، أهلا وسهلا بكم معنا. أكيد رافقكم من توا حتى للخمسة متاع العشية في الجانب التقني محمد عنتول، وفي الديجيتال صديقنا بسام. أهلا وسهلا بك بسام. اليوم في الجزء الأول باش نمشيو للمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف مع المخرج المسرحي، ولكن أيضا الأستاذ الجامعي حاتم مرعوب. بعد لحظات وصل سي وصل الاستوديو إذاعة الشباب باش نستقبله هو طلبة نورس التومي كالعادة على طريقة ألفة وسليتي. البداية تكون ديما بصوت مارسيل خليفة، وأهلا وسهلا.

0: مرسيل خليفة طفل وطيارة، وين نسمع مرسيلك؟ نمشي لعالم آخر الحقيقة، وضيفي إذا كان نستقبله من قدماء الجامعة التونسية، نتصور علاقته كبيرة بالنوايا هذه موسيقى، المخرج المسرحي والفنان والمبدع والأستاذ الجامعي بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف حاتم مرعوب. نورتني برشا برشا برشا.
1: أنا فرحان برشا اللي أنا أحذاكم، وفرحان أني نسمع مرسيل. مرسيل رجعنا للحظات جميلة جدا يعني في الجامعة التونسية. مرسيل عشنا معاه، كبرنا معاه، وما زلنا عايشين معاه، ونتمنى له ديما انه يقدم الجديد، واحنا نتمتعوا بكل حاجة يقدمها مرسيل.
0: التأثر متاع الفترة هذيك في الجامعة التونسية منعكس عليك اليوم وانت كأستاذ جامعي وانت في علاقتك بالطلبة، تأثيراته موجودة؟
1: طبعا يعني احنا تكوننا بصوت مرسيل، تكوننا بالمناخ هذاك، بالمدارات هذاك، بالأغاني الملتزمة، بالقضايا، بالأشياء اللي عشنا بها وتكوننا بها وقاعدين نحاول نمرروها للطلبة نتاعنا والجيل القادم. يعني نعتقد أن المناخات هذه هي اللي خلتنا النجم نحكيه على مستقبل انتع طلبة وانتع خريجي معاهد وانتع فنانين. ففي المناخات هذيك احنا نصور ان نكون سعداء جدا بالشيء.
0: الفترة هي فترة مشاريع تخرج، وفي مشاريع التخرج اكيد نحكيه على برشا مواضيع، منها اختيار الموضوع ومدى علاقته بالواقع الراد، منها زيدة المؤثر ووجود المؤثر، خطر في بعض المؤسسات الجامعية عنا مشكلة انتع نقص في المؤثرين في الجامعة التونسية، واذا كان لقيت المؤثر نحلم ونتمنى انه يكمل معايا السنه الجامعيه وما تكونش عنده مشاغل اخرى، خاصه وقت يكون ممثل وفنان ومبدع. ساعات يقول لك هاو مشي عنده مشروع، هاو عنده سفره، عنده مسرحيه. دونك حاتم مرعوب، قديش وانت في مؤسسه معناها نوعيه، مؤسسه نموذجيه كي نحكيوا على المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف؟
1: طبعا يعني احنا وقت نحكيه على المعهد العالي للمسرح والموسيقى بالكيف نحكيه ديما على الفن وعلى المشاريع الفنية وعلى مشاريع فنانين في المستقبل. فهذاك يخلينا عنا مسؤولية أخلاقية أولا، وعنا مسؤولية طبعا أكاديمية، وعنا مسؤولية المرافقة. أنا نتعامل مع الطلبة على أساس أنه مشروع نتاع أرتيست، معناها جو سوي أن بيداغوغ، أنا نسيرهم في اختياراتهم، نوضح لهم الإشكاليات اللي يخدموا عليها، نثير لهم أسئلة وندخل معهم في جدل، معناها جدل مثمر، باش نحاولوا نقدموا هالنتاج اللي هو مربوط بأحلامهم، بأمانيهم، باختياراتهم، بأشيائهم. هي مرحلة أعتقد أنها ضرورية باش يمشيوا المرحلة أخرى، هي مرحلة الاحتراف ومرحلة الامبرانت والبصمة اللي باش يقدموها. معناها
0: أنت ماكش وحدك، أنت جبت لنا الماجور دو بروموسيون معاك، الطالبة نورس التومي اللي هي ماجور دو بروموسيون. مبروك حاضرة محمد عنتول، أكيد باش نسمعوك مبروك. المشروع هذا أنت قلت لي خليه هو يقدمه، علي ما تحبش أنت تقدمه؟ جوست بركة قعدت لي في قلبي السؤال.
2: أول حاجة حبيت هو يقدمه لخاطر أكثر إنسان وقف معنا، أكثر إنسان أمن بينا وشجعنا. مشي حاتم مرعوب، الدكتور حاتم مرعوب، هو الحقيقة ما كانش مجرد مؤثر بكها، بالعكس وقف معنا نحنا، وقف زادة مع برشا طلبة ما كانش هو اللي أطر فيهم، وكان ديما حاضر، كان يطلع معنا سورسين، كان معناها كنا في أي فترة أنا نستحقوا أي حاجة كان من باتس تليفون وتكلموا، تلقاه هو حاضر معك. هيك علاش أنا حبيت هو أو الإنسان يبدأ يقدم.
0: ملا كلام وملا شهيدة من طالبة الأستاذة. ما زلت استنى في مبروك عنتولة، توي سمع حين. حاضرة سمويلة.

0: ألف ألف ألف ألف مبروك. هكا وثقنا هيك على موجات إذاعة الشباب. كنت تتوقع تكون أنت الماجور دو بروموسيون؟
1: الحقيقة إيه، خاطر ما دار 3 سنين أنا معناها الأولى في الفات.
0: آه ما شاء الله، معناها مش جبت لنا الماجور بركة، جبت لنا هدية حتى مراوب. هي اختارت إنه بروفها هو اللي يقدم المشروع. الكلمة ليك حاتم راوب.
2: المشروع هذا نتاع ثلاثة طلبة، نور ستومي وريان المشرقي ومجدي مزعية، هما ثلاثة على مدى 3 سنوات ديما يخدموا مع بعضهم، وكان عندهم أونتونت كبيرة، كان عندهم تواصل كبير، فاختاروا أنهم يكونوا مع بعضهم باش يقدموا المشروع هذا. المشروع اختاروا له اسم متاهة، هو تصوير ومحاولة تدقيق في أحلام الشباب، في كيفية تكوين الشخصية. هل هالطفلة هذه اللي اسمها أمل تعترضها مجموعة من الصعوبات في تحقيق أحلامها، والحاجز الأولاني هي العائلة، أن العائلة ما كانتش منصطة لها، ما كانش فمها شعرية الإنصات هذه باش يشوفوا شنية طموحاتها، شنية أمالها، شنو تحب تعمل، كيفاش نجم تكون هي. فحاولنا أن يعني نفككوا الظاهرة هذه، كيفاش وعلاش وشنية الأسباب وكيفاش نجم نخرجوا بحلول. فحاولنا الاشتغال على هالحكاية هذه اللي هم اختاروها وهم كتبوها، في تطور درامي، في أحداث درامية، في تكوين الشخصيات، في تشكيلها، في اختيار المرجعيات الجمالية اللي بيش يشتغلوا عليها، في كيفية تقديم العمل هذا بكل مكونات العرض نتاعه، كيفاش ينجم المشروع هذا يكون هو تحصيل معرفي ل3 سنوات، كيفاش ينجم يكون مرحلة باش يدخلوا بها العالم الاحتراف، العالم المسرح وعالم السينما والتلفزة إلى غير ذلك. فأعتقد أن هذا المشروع هو نبع منهم، هو يعبر عنهم، هم يعبر عن ذواتهم.
0: خليت لهم هما اختاروا الموضوع وانت عملت معهم الديفلوبمنت.
2: انا من نجم نخدم كان بالشكل هذاك، من نجم نكون كان في المسايره نتاع الطلبه، في التتبع نتاع المشروع، في توجيه المشروع، ولكن انا لا اختار ولا اوجه معناها ذوقي انا الفني ولا تصوراتي انا الفنيه، لا، انا نساير ونحاول نثير اسئله ونخدم معهم بشويه بشويه حتى لين يوصلوا للنتيجه.
0: انا توقعت حاجه اخرى الحقيقه، خاطرك انت نوعا ما نجم نقول مختص في المسرح الموجه للطفل ومسرح الأطفال حاتم راوب. وانت ما شاء الله اللي منورنا في عدة دول عربية عايش. ومتحصل على عديد الجوائز. وقت لي قلت لي أين الانكادرور متاحة، أين توقعت، خاطر جنرال مو باش نختار أين انكادرور كألفة وسليتي في سوجي معين، قلت يعني شكون الدكتور الأستاذ الجامعي اللي خدم مع التمذية ولا اللي عنده برشا أبحاث في التمذية. دونك توقعت أنه عمل مسرحي موجه للطفل، ما كنتش نتصور أني بش نكون قدام متاهة، بش نكون قدام نورة ستومي.
1: الحقيقة أنا من الأول وقت اللي باش نختار انكادرون كانت لي صعيبة شوية الحكاية، على خاطر كنت نخاف أنه كان يجي بروفي معناها يبدل الحاجات، ينحي لي مشاهد، ينجم يتدخل حتى في الفكرة معناها. بعد وقت تعاملنا مع مسيو حاتم كنت تصور متاعي غالط جملة واحدة، والحقيقة حكيت معه هنا بلولة قبل ما نبدأه في العمل هذا. فهو كان أنه بالنسبة لي الطالب لازم تكون العمل نبع منه، وما يلزمش معناها يقعد يركز مع شنية معناها شنية بشي تسأله في اللجنة، وإلا هذا صحيح هذا ماشي شدر شنية قلي معناها المسائل ذاك الكل هو ينظمها من بعد. أما أهم حاجة إنها تكون فكرتكم، إنه يكون العمل نبع منكم أنتم، إنه
0: باش نجم تدافع عليه،
1: أي إنه إحنا نكونوا شيخين على العمل، فهمت؟ الحقيقة فرحانة برشا، فرحانة برشا باختياري للمجموعة اللي خدمت معها اللي هو ريان المشرقي ومجدي مبزعية، صابر جمال اللي عاونوني من الدوزيام اني، وياسين جندوبي خاطر عبيد مدار 3 سنين خدمت معاهم وكانوا من أكثر العبيد اللي أنا نتفاهم معاهم بالكدا بالكدا.
0: فما صعوبات لقيتها في المشروع نتاعك؟ اعترضتك صعوبات؟
1: أكثر صعوبة لقيتها في البروجي اللي هي في شخصية أمل. شخصية أمل اللي هي فيها جانب كاسح وصعيب وعنيفة، والحاجة هذه خلتني أنه حتى نورس في الدنيا ساعات تولي أجريزيف برشا، فهمت؟ معناها ساعة ساعة أنه نحس روحي ما نفصلش بين أمل ونورس. وأمل يسر معناها تخدم على الجانب النفسي، والحاجة هذه زادة أثرت فيها برشا. نذكر فما مرة
0: يعني شخصية معقدة ومركبة،
1: فما مرة نخدم معنا مسيو حاتم ترشقت بالبكاء وشدتني السيرة متاع بكاء ما نجمتش نسكت، فهمت؟ فحسيت أنه شخصية تعبتني، أما في نفس الوقت كنت شيخ عليها برشا ونحبها برشا، لدرجة إني أقول لأصحابي أقول لهم تنجموا مثل تنقدوا نورس في الدنيا، أما لا.
0: وين عجبتني الانرجي اللي عندك، محليك محليك محليك. نذكر نورس التومي هي الماجور دو بروموسيون في المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف، واكيد نرحب سي شادلي عبد اللي باش يكون ضيفنا في النصف الثاني من هذا اللقاء، المدير العام للان بي ار حاتم مرعوب. انا باش نرجع لك بالانرجي هذيا، حلمك انك تكون نهار اخر مخرجه ممثله سيغسين، عرفش نرجع لك. اما خلينا نمشي لحاتم مرعوب، لانه انا من خلالك انت اول حاجه في استضافتك حبيت نحيي الاسره الجامعيه، حبيت نحيي الاساتذه الجامعيين، واقع مانيش نقول لك واقع التعليم العالي كبيره برشا الحكايه يعني نمشي بيك اما اعطيني التعليم العالي المسرح اليوم، الاشكاليات اللي قدام التعليم العالي المسرح اليوم، وانت خريج ليزاد المؤسسه النموذجيه هذيا، ونعرف الصعوبات اللي لقيتوها في الكيف.
2: نعم، هو طبعا ديما فما صعوبات، يعني الواقع نتاعنا يعني مليء بالصعوبات ومليء بالحواجز ولا بالعراقيل الموجوده، ولكن بالنسبه لي انا ديما مع الطلبه نقول مدى الاراده نتاع الطالب ومدى الاراده نتاع الاطار التربوي، يعني الاطار التربوي موجود باش يدلل الصعوبات هذيك، باش يحاول يخلي الطالب يطمح يحلم، معناها يسافر بالخيال نتاعو مهما كانت الوضعيه. احنا اقوى، يعني احنا اللي نقولوا لا، احنا اللي نقولوا نتجاوز، فهذا هو المهم بالنسبه لينا في الطالب. وانا نشتغل على مشروع ارتيست، على مشروع فنان، على مشروع فنان قادر انه يكون عنده رؤيه نقديه، والوظيفه النقديه والاجتماعيه نتاع المسرح مهمه جدا، يلزمني نخدم عليها مع الطلبه. نعم عندنا مشاكل، نعم عندنا عراقيل، نعم قاعدين نسعى بكل الطرق الاداريه وغيرها اللي هي مسائل اداريه، ولكن هذا لا يمنع الطموح، لا يمنع الحلم. فأنا أهم حاجة بالنسبة لنا على مدار 3 سنوات مع الطلبة، وخاصة في معنا زمن التخرج وزمن المشاريع، هو هذا الحلم، هو كيفاش نجم تدفع الحلم نتاعك، كيفاش نجم تكون أنت في الوضعية هذه، كيفاش نجم تقول لا للمشاكل هذه، وكيفاش تثبت ذاتك، وكيفاش نجم تكون عنصر فعال وتقدم الإضافة في الوسط نتاعك، سواء يعني الجامعي
0: بين البارح واليوم. علما أنه طلبة اليوم، طلبة 2026، انا نحس الظروف نتاعهم افضل برشا من الطلبه قبل، على مستوى المراجع، على مستوى التكنولوجيا المتوفره، على مستوى زاد الواقع نتاع التعليم العالي برغم الانتقادات اللي عندنا للمنظومه الجامعيه اليوم. لكن بين طالب البارح واليوم انت تعديو كمان رغم صغر سنه كما نعم. كمان فما اجيال تعديت.
2: نعم قديم. فما اجيال، هي فما ظرفيه تاريخيه، يعني ظرفيه تاريخيه ليست بمعزل عن تشكيل الطالب، عن تشكيل المرجعيات نتاعو، عن تشكيل الهواجس نتاعو، عن تشكيل الأحلام نتاعه. نعتقد أن الظرفية التاريخية قبل ما هيش هي الظرفية التاريخية الآن، ولكن كل واحد عنده صعوبات اللي نجم يدللها. اللي يهمني هو أنا الذات التي تتشكل، نحن نسير هذه الذات، هذا مهم. نحن نزرع الأمل أو نزرع الحلم في هذا الطالب. نعم عندنا مشاكل في البلاد الكل، نعم هناك صعوبات، ولكن كيف تسلح هذا الطالب بهذه العزيمة، بهذه الإرادة، حتى يكون هو، حتى يشكل هذه الذات انطلاقا من الشيء اللي عايشه، من الأشياء اللي يعتبر.
0: هذا هو حاتم مرعوب الدكتور الأستاذ الجامعي، اللي أنا نعرف أنه في على مستوى التكوين الأكاديمي للطلبة يركز بارشا على البيداغوجي، صحيح ولا؟ على البيداغوجي. اي قلت لي اي
1: اي برشا.
0: كيفاش تراه، كيفاش ناوي
1: برشا مثل في الخدمه ما يتعاملش معاك نتاع مثل انت تكون متقلقه نتاع ادخل اخدم وما يهمنيش فيك، معناها الحاجات الخارجيه خليهم لبرا وتدخل تخدم لي. مشي حتى مشي يقول لك اوكي توا ساعه يحكي معاك، وبعد يقول لك توا باش تخدم، ومن بعد وقت باش ترتاح توا نتقابلوا نحكيوا، فهمت؟ ويقعد يوسع باله، يقعد يحكي معاك ويسمعك ويحاول انه يلقى لك حلول، فهمت؟ معناه ما يتعاملش معاك كبروف وكهو، وحتى وقت اللي هو في البلاي
0: شبيه رفقتش بيك كصديق من قبل وراني قلت كلقى لي الحلول
1: كصديق يسمح لي على حتى هو في البرايف ما عمري ما حسيت بسلطة الأستاذ، نتاع اعمل هكا قد هكا ما يزمكش تعمل كي تسمع كلامي وتسكت في الاخر انا المؤثر نتاعك كيما برشا معناها يعملوا فيها انه كان ما تسمعش التوجهات نتاعو نجم بعت ليك
0: اللي فهمته ما كانش عندك مشكل كيما برشا طلبه مشكل في لونكادرمون انت ما لقيتوش انت ما جا قلت لي وما شاء الله عليك ونيشها في الثلاث عوام هذوما نتصور الكليما كيف المزيانه المعهد برغم مشكل نتاع بنيه تحتيه وعن عوام واحنا نحكيو في البنيه التحتيه الا انك انت كطالبه بالانرجي اللي رافيه فيك تجاوزتوا هذا الكل.
1: انا ساعه الاول مره الاولى كنت نقرا انجلي
0: اي
1: ومن بعد عملت ريو تقبلت في تونس تقبلت في الكيف اي انا وقتها كنت نقرا انجلي يعني نعرف الظروف نتاع الكيف ونعرف ظروف المعهد ونعرف اللي معناها اللي هما يقراوا في اللي ما همش قاعدين يقراوا في المعهد نتاعهم وفما نقص والكل رغم هذاك مشيت للكيف يعني انا وقت اللي مشيت للكيف كنت عارفه بكل شيء
0: انت تسكن هوني في تونس
1: في تونس
0: معناها انت عندها جانب نتاع اراده جميل جدا معناها انت حبيت تعيش واقع الطلبه اللي هساكو ويمشي لمحطه اللواجات وتفوتوا ساعات اللواج ويجري ويزم يخلط وعشت في المبيد زيدا
1: الكريت
0: اكريت ما عجبكش الفوي غادي معناه مش برشا النومبر في اي
1: الحقيقه لا مش ما عجبنيش الفوي ما الفوي اللي حطوني فيه ياسر بعيد
0: ياسر بعيد
1: فانه اخترت انه نكري معناه يكون غادي خير وفي نفس الوقت انا معناه اخترت اني نقرا
0: انا مشيت راني غادي معناه الحكايه كلها يضل ربع ساعه
1: اي كمان
0: اما ساعات الكار يقولوا لي الكار ما تستنيش شويه
1: هو خاطر الفوي نتاعو في بوليفا
0: اي مشيت وعشت اليوم وانت الماجور دو بروموسيون في العروض في عرض في الاختتام فما امكانيه انكم تستدعوا هكا مخرجين ولا منع تستدعوا معناها فما شكون شايف الكومبيتونس نتاعك حبيت انك تسمع رايه في الحضور فما شكون حضر
1: اللي حضروا هم اصحابي بروفيتي وعائلتي
0: شنو تحلم اليوم بعد التخرج نتاعك
1: الحقيقه نحب نعمل سينما نحب نعمل اخراج ونحب نقعد في دومين المسرح خاصة اني نحب نكون ممثلة اول حاجة
0: تحب تكون ممثلة حاتم مرعوب اليوم الدكتور حاتم مرعوب معناه قلت راهو نوعية معناه انك تدرس في الفنون تدرس في المسرح بالاساس وطلبة المسرح القدماء هما نجوم التلفزيون اليوم هما نجوم التلفزيون التونسية متاعنا وليتوديون ماذا بي ذيك قراني ذيك بروفي ذيك ماذا بي نكون كيفو تصادفك انه هالاشكاليات متاع علاش نقرا هاو مكثرهم ولو ياخذوا من وسائل التواصل الاجتماعي من السوشيال ميديا هاو القراية والتعب اللي نعمل فيهم ونهار كامل وانا في البيبليوتيك اليوم فما ناس اخرين اللي ما عندهاش الخلفية هذية والأرضية التكوينية هذية وهما اللي موجودين في التلفزة تصادفك تجيك الأسئلة
2: لا طبعا هي المواضيع هذية مطروحة يعني مطروحة ومطروحة بشكل جاد لأن يعني هذا موجود على ساحة
0: هذا مسؤوليتكم راو كأساتذة جامعيين راو زيدا
2: ولكن قبل كل شيء هو
0: مش نعدلوا على القطع مش دافعوا على القطع
2: هي المسألة مسألة اختيارات فما اختيار انك يا تكون انت كيما الاخرين معناها تنجم نورس كانت تنجم ما تقراش وكانت تنجم تكون ممثلة مهمة فهمت ولكن هذا الاختيار للتكوين الاكاديمي هو جزء من تحمل المسؤولية يعني تحمل المسؤولية على مستوى انك انت قادر على الاستفادة من هذه المعارف من هذه النظريات من هذا التكوين فانت إلى جانب أنك ممثل مهم وتنجم تكون مشهور إلى غير ذلك ولكن هذا الزاد المعرفي هو ما يجعلك تواجه يعني الميدان بهذا التسلح المعرفي أنك تنجم أنت غدوة تقري وتنجم غدوة تكون وتنجم تجاوب على جميع الأسئلة فهذه اختيارات فالاختيار الأكاديمي أعتقد أنه مهم جدا لأن التكوين هذا يخليك أنك تفكر يعني احنا نخرجوا في فنانين قادرين على طرح السؤال على هو مشروع تحرر من هذا الجمود الفكري او هذا الاستسهال لا نحن نحمل الطلبة بهذا الزاد المعرفي حتى يتمكن من تفكيك هذا الواقع المعيش من ان يتحمل المسؤولية في طرح السؤال في التجديد الى غير ذلك هذا التكوين الاكاديمي يعني الطلبة نتاعنا قادرين انهم غدوا يقريوا انهم قادرين على فهم المدارس الإخراجية، على فهم كل التصورات الفنية، على هذا التقاطع بين مجال الفنون والفلسفة وعلم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع إلى غير ذلك من هذه التداخلات في على المستوى التمثيل أو على مستوى الفنون. هذا هو الزاد الذي نقدمه للطلبة مع تكوينهم أنهم يكونوا ممثلين طبعا، ونفتح لهم المجال للإبداع.
0: قديش أثرت من مشروع تخرج السنة؟
2: السنة أثرت زوز مشاريع تخرج وثلاث رسائل تخرج، يعني خمسة.
0: أنا بعد شوية وضيفي في الجزء الثاني سيشيل للعبدلي من بين الأسئلة اللي باش نطرحهم عليه، للأسف لأنه ما زلنا نعانيه لحد الآن من عدم تثمين البحث العلمي المشاريع البحثية في الواقع متاعنا. لهنا أستاذي الكريم دكتور حاتم مرعوب، مشاريع التخرج هذية وقت تكون أنا عندي نورس وأنا قاعدة نتخيل فكرة وعلى الركح مداء إبداعك على الركح، مشروع خرج هذية من بعد وين نجم نثمنه؟ معناها علاش ما نلقاهاش مثلا في مهرجانات دولية للمسرح الجامعي؟ احنا عنا تغيب ينتور دورة العشرين متاع المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في المستير. علاش مشاريع التخرج هذية اكهو حضرنا عملنا ريسبسيون كلينا الحلورة واحنا علاش ما نلقاهاش من بعد؟
2: لا هو الإمكانية أنه معناها أنه الناس تتفرج على المشروع موجودة، معناها موجود أنه ينجم يكون العمل هذاك حاضر في أيام كرتاج المسرحية أو في مهرجانات مختصة معناها كما المستير ولا في المهرجانات البرة، يعني يكفي
0: موجود هذا على مستوى التطبيق.
2: نعم
0: موجود مشاركين بهم.
2: هناك مشاركات، معناها برشا أعمال تخرج معناها سابقة شاركت في أيام كرتاج المسرحية، فما أعمال شاركت في المستير، فما أعمال مشيت البرة. معناها يكفي أنه تكون طلبة عندهم الإرادة أنهم يخرجوا المشروع نتاعهم، كذلك أن نعتقد أن الإدارة متعاونة في المسألة هذه، معناها إمكانية ترويج العمل اللي نجم زادة من بعد يخرج العمل هذاك من إطار تقديمه في مشروع أكاديمي ومشروع تخرج إلى معناها المجال الفني، معناها بشكل آخر نجم يشتغلوه بطريقة أخرى وبرؤية جديدة في معناها المجال الفني نتاعنا.
0: نورس عندك الحلمة أنك العرض هذية يبدو لي أنا ما شفتوش، ما أنا قلت لك قاعدة نقرأ في عينيك نحس اللي فيه برشا خدمة برشا تعب، ماذا بيك أنك تقدمه في بنسبة أخرى تقدم.
1: هو قبيلة بركة كنت نحكي أنا ومشيو حاتم أنه إن شاء الله بش يخرج،
0: يعني ميسي شنو حكيت أنت ومشيو حاتم
1: يعني إن شاء الله
0: بيسيلش بركة ما يسمع فينا حد يتعطينا فوقو عطينا سكوب وين وين
1: وين نجم تنجم انتي تحط حاجات في مخك باش تعملهم كيما تنجم تصير كيما تنجم تصيرش، اما راني قلت لك ان شاء الله باش يخرج العمل.
0: انا نتمنى ايام قرطاج المسرحيه على بواب انه تكون فما عروض ومساهمات خاصه للشباب. احنا نعرفوا كل معناها كيما كل دورة فما وركشوب يصيروا في الليزاد ويحضروا فيهم زيدا طلبة المسرح بالكيفة، معلش ليه زيدا ما تكونش فما عروض انتاجات الطلبة نلقاوها مثمنة في مهرجاناتنا الدولية؟
2: نعم هو معمول به، يعني في الدورات السابقة معناها في الدورات السابقة كان فما موجود طلبة تقدم الأعمال انتحها معناها ويجيوا يتفرجوا عليها معناها المختصين والفنانين والطلبة الأخرين، معناها موجود المسألة هذه. ما نعرفش سنة مع سيسليم سنهاجي باش يمشي في نفس التمشي ولا لا،
0: ان شاء الله سيسليم كان على الهواء.
2: يعني نصاب الحبسيه ومنير العرقي وحاتم دربال معناها مشاو في هذاك، وفما مجموعه من الاعمال الطلابيه اللي تقدمت معناها في ايام كرتاج المسرحيه.
0: سي بيان، كلمه الختام من عندك استاذ جامعي ولا استنى انت نصور رسالتك موجهه لبرشا اطراف. نورس رسالتك هاي في الاخر.
1: رسالتي في الاخر نشكر برشا برشا برشا الاستاذ والدكتور حاتم مرعوب على مجهوده معنا وعلى توجيهه لينا وعلى وقفته معنا، لخاطر ما كانش استاذ بكهو كان خو كان بو كان صاحب كان كل شيء.
0: طلب الكل يقولوا هكا بالحق
1: والله
0: لازم نعملوا له ريسبسيون في كيف نمشي انا حاضره نمشي
1: مع احترامي معناها للاساتذه الكل ويعرفوني قداش نحبهم الكل، ما كتمشي للكيف وتسال الطلبه تو يقولوا لك اكثر يعني اكثر استاذ يتسمى محبوب غادي هو مشي حاد.
0: كنت راه قداش محبوب عند اصحابه زيد
1: على خاطر ياسر بالرسمي يعرف معناها ما يتعاملش معانا على اساس استاذ وكهو يعرف
0: هذا هو اللي حشنا به، التعامل الافقي بين الاستاذ وبين الطلبه نتاعو، خاصه انه توا حتى من تحس حتى من الاعمار قرب لبعضها، دونك قابلين انكم تكونوا اصدقاء قبل ما يكون استاذ وطالبه عنده. تحيه اكيد لعائلتك.
1: ايش
0: كملي بس خاطر عندي موجي بس قبل ما تجيونا الاخبار.
1: بمقدم تحيه كبيره للاولاد اللي خدمت معايا، ريان المشرقي، مجدي بزعيه، صابر جمل، وياسين جندوبي، ونقول لهم راني فخوره بكم برشا برشا وفرحانه بالتجربه معاكم، ونقدم تحيه كبيره كبيره برشا لدارنا، ما با اختي وعائلتي الكل.
0: تحيه اليوم الكل وشكرا لك انت تسميه
1: قلبك انت.
0: كلمه الختام من عندك دكتور حاتم مرعوب.
2: اعتقد ان الـ ان ان تدريس الفنون هو تدريس الحياه، فنحن نكون من يستحق الحياة، من يريد الحياة، هذه الإرادة هي ما تهمنا، ونحن لنا ثقة في هذا الجيل الجديد حتى يضيف لهذا البلد يعني.
0: ورغم كل شيء على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض. شكرا لك دكتور حاتم مرعوب، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. حبيت اليوم نعملوا إطلالة على مشاريع التخرج، على الإشكاليات اللي تصاحب مشاريع التخرج، ومدى أيضا إقبال الطلبة وطرحهم لمواضيع رهينية بامتياز. برافو إكسلنت نورس التومي، ويساعدني لو كنت تولي معايا كورسبوندونت في صوت الطلبة، فرحني برشا برشا. لحظات نكونوا مع موجز الرابعة ونصف على موجات إذاعة الشباب. أكيد صوت الطلبة يتواصل على هذه الموجات مع ألفا وسليتي.

0: إذاعة شباب.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. اختتمت اليوم امتحانات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط، على أن يتم الإعلان على نتائج يوم 23 من جوان الجارية. يتواصل اجتماع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية بالبرلمان الاستماعي لجهة المبادرة حول مقترح قانون متعلق بالرياض ومحاضن الأطفال. مقرر لجنة الصحة رؤوف الفقيري أكد أنه تم خلال الجلسة عرض أهم المقترحات التي قدمتها غرف ورياض ومحاضن الأطفال والاستماع لممثلين عن منظمة الأعراف ومنظمة كونكت، وأفاد بأن أهم المقترحات محورت حول الإطارات المشرفة على رياض الأطفال بالإضافة لتخفيف من العقوبات السجنية، حيث ترى جهة المبادرة أنه مبالغ فيها، وبخصوص السنة التحضيرية تم اقتراحه أن تكون حكرا فقط على محاضن ورياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية. ينظم فرع مدينة العلوم بالقصرين مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي بداية من اليوم. وأكد مدير فرع القصرين مدينة العلوم أن برنامج هذه الدورة يتضمن سلسلة من الورشات العلمية والدروس التطبيقية الموسعة على ثلاثة أيام. تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، تنطلق غدا بشرح ببرجيبة بالعاصمة فعالية الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع بمشاركة فنانين من تونس ومن أنحاء العالم في رحلة فنية تمتد عبر عدة ولايات تونسية. ويتواصل المهرجان لغاية 28 من الشهر الجاري، ويتضمن عروضا للسيرك المعاصرة وعروضا للشارع والفرجة الحية والاستعراضات الفنية والكرنفالية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية تدعو اليوم الأربعاء كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. ولاحظت الهيئة تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواء للاحتفالية مباشرة من أسطول جو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات، رافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عبد المجتب تسمع صوتك،
6: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: أفضل الباحثين على صعيد دولي، يعني على كل 10,000 باحث هو في الستة الأولانيين من الباحثين هذوما. ما كانتش الفرصة الحقيقة، واليوم معنا فرصة باش نقولك ألف ألف مبروك تتويج هذية سي شادي العبدلي. وأنا ما نستغربوش الحقيقة، أنت متحصل على وسام الاستحقاق الوطني في التربية من لدن سيدة رئيس الجمهورية إذا ما خنتنيش الذاكرة، أيضا مكرم من الاتحاد الإفريقي. فما شاء الله رك نورتنا، وأنت عنوان للباحثين التوانسة والبحث العلمي في تونس.
1: شكرا ألفة، وأنا بيدي سعيد جدا باش يكون في إذاعة شباب مرة أخرى. هو صحيح تكريم، لكن تكريم لتونس، تكريم لجودة البحث العلمي في تونس، لأني وقت تلقى أنت باحثين من تونس مرتبين في نخبة النخبة، معناها راهو البحث العلمي في تونس لبس عليه، وراهو معناها يعطي في نتائج مهمة، وهذا اعتراف دولي بالبحث العلمي، منظومة البحث العلمي في تونس. والحمد لله هو راهو ترتيب يهم مسار كامل، أنا مسار بحث مشاش نقول لك تقريبا 40 سنة
0: بحث في مجال البحثي،
1: هما مشي وقت اللي يشوفوا هالمسار معناها البحثي نتاعك قداش نشرت من معناها نشريات دولية،
0: تقريبا 500 واكثر،
1: اي اكثر من 500 تقطع. اوكي، يشوفوا خصوصا شنو الاثار نتاع المنشورات نتاعك. الاثار وقت نقولوا اثار معناها مكتعرف انت كثر ما نشريات، ثم باحثين في ميدانك او يقربوا لك الميدان يستعملوا البحث نتاعك كمراجع علميه في البحوث نتاعهم. انا معناها النتائج نتاعي استعملت كمراجع اكثر من 33 مره، اكثر من 33 مره، هذا هام برشا. والحاجه الاخرى راه وقت تلقى انت في معناها باحثين تونسيين في قلت لك مرتبين في معناها نخبه النخبه، راهو معناها الباحثين في البلدان الاخرى يكون عندهم معناها حب اطلاع يشوفوا شنو هالبحث العلمي في تونس، ومش يولي يستشهدوا بالبحث العلمي التونسي، ومش يزيد في اشعاع منظومه البحث.
0: انا كان نلخص ابحاثك نقول هي في المجال النباتي في المجال البيئي زاده،
1: هو المسار هو معناها طبعا هو مجال النبات، و كما تعرف ان انطلاقتي كانت في النباتات موجوده مهمله موجوده في السباخ. كان الهدف الاول كان هدف اكاديمي صرف، معناها تقول انت كيفاش النباتات هذه قادر باش تحمل ساعات درجه ملوحه فوق مرتين مياه البحر، كيفاش النباتات هذه تنجم تعيش في درجه الحراره المرتفعه، كيفاش النباتات هذه تعيش وقت ما ثماش مياه. كل العوامل هذه من عوامل طبيعيه صعبه وصعبه جدا، دونك انت باش تفهم الاليات والميكانيزمات، وهذا الهدف الاساسي نتاعي في الاول، وهذا هام. لكن انا كان لي شرف انخرطت في العديد من الشبكات الدوليه، والشبكات الدوليه هذه انخراطي ظهر لي كون النباتات هذه والعديد من الانواع منها علاوه كونها معناها تتحمل العوائق والضغوطات والاجهادات البيئيه، هي العديد منها عندها معناها فوائد اقتصاديه نجم نستعملوها لتغذيه الانسان، نجم نستعملوها لتغذيه الحيوان، نجم نستعملوها كمصادر خصوصا للمواد المضاده الاكسده، نجم نستعملوها في مجالات بيئيه لاستصلاح اراضي مالحه لان النباتات هذه تمتص الملح وتنقص من كميه الملح، نجم نستعملوها لاستصلاح الاراضي الملوثه بالمعادن الثقيله الى اخره. دونك الابحاث نتاعي تفرعت، وانا عجبتني معناها المداخلة نتاع الأستاذ، لأنه أنا الموضوع موجود، موضوع عندي تقريبا منذ انطلاقي في البحث، لكن كانت لي الفرصة باش نتعاون ونكون باش نأطر. أنا أطرت تقريبا 90 دكتوراه، ومعناها مش معناها كوني أنا 90 موضوع أنا ملم بكل جوانبه، أنا عندي الموضوع العام، لكن الحاجة الهامة برشا وقت أنت كأستاذ تكون ملم بالموضوع العام وتحاول تعطي معناها فكره لك الطالب هذاك، الطالب هذاك مش يتعمق اكثر منك،
0: تعطي من ذاتك ومن تاريخك واستثمرت تجربتك زاده ونجاحاتك ونجاحك تراه زاده في عيون الطلبه.
1: وهو كذلك وراه انا نقول معناها من بين الحمد لله معناها الاستاذ الجامعي معناها عنده فرصه باش انا نقول ديما معناها نعيش مرة أخرى فرحة النجاح، لأن النجاح ديما هو فرحة، لكن أنا ديما نعيشها مع كل طالب يأخذ دكتوراه نتاعه، مع كل العائلة نتاعه والمش تنجح إلى آخر.
0: أي سيشير لي تجربة هذه أنت زادة قاعد تستثمر فيها برشا أن طونكو مدير عام للوكالة الوطنية للنهوض.

0: بالبحث العلمي قاعدين تخدموا على برشا مشاريع. تغيب ينتو عندكم زيدا 14 و15 جوان عندكم على في الكادر نتاع بروجي جرين امباكت.
1: اي هو تعرف ألفة منظومة البحث العلمي في تونس قلت عندها معناها نقاط امتياز وامتياز كبيرة جدا، لكن احنا عندنا برشا تحديات الوقت الحاضر. احنا دي من عودها هذه نقول احنا مثلا في تونس من الانتاج العلمي من ترتيب مشرف ومشرف جدا، لكن احنا تو في تونس في حاجة لتثمين نتائج البحث.
0: احنا عندنا الباحثين وما شاء الله عليهم وماخذين في مراتب عليا وعندنا النشريات وكل شيء، لكن على مستوى تثمين الفالوريزاسيون وارتباط البحث العلمي بالواقع الاقتصادي والاجتماعي هذا اللي ناقصنا برشا.
1: هو صحيح، لكن انا ديما نقول كل فتره عندها الاهداف نتاعها، لان تونس ما كانتش عندها الهياكل معناها البحث العلمي معترف بها دولي، ما كانتش عندها الكفاءات الكبيره وكبيره جدا. دونك المرحله الاولى وضعت منظومة البحث العلمي، وضعت الهياكل البحث العلمي معترف بها دوليا، عندها كفاءات كما قلت أنت معترف بها دوليا. الآن أقول كونه التحديات كيفاش نحول نتائج البحث المخبرية نتائج إلى حلول جذرية. أنا جبت أنت لجرين امباكت، مش نقول لك حاجة، جرين امباكت هو معناها آلية جديدة خدمناها احنا والإدارة العامة للبحث العلمي في الوزارة متاعنا. شنية المنطلق نتاعها؟ المنطلق نتاعها هو الآتي، احنا نعرف كون المخابر في تونس عندها نتائج هامة وهامة جدا اللي يمكنها باش تفيد وتحل المشاكل بها، هذا الشيء نعرفه، لكن مازالت ما مشتش للمحيط الاقتصادي الاجتماعي. احنا النتائج هذيك تحسبها انت، خاطر ثم درجة نقيس بها النضج التكنولوجي. وقت انت تكون عندك نتائج مثبتة في المخبر، نتائج ذيك عندها درجة نضج تكنولوجي يساوي 4.5-4 به 3.5-4 المحيط الاقتصادي الاجتماعي ما يهتمش بيك برشا، يزمك انت تقدم بها في النضج التكنولوجي تحولها ل 6-7 معناها اكل النتيجة متاعك واكل متاع البحث تولي ثبتها في الوسط الطبيعي متاعها، فهمتني؟ دونك باش نتحولوا من 3.5-4 الى 6-7 هذه هم يسموها لا فالي دو لامور. علاش؟ لانها مقلب التكنولوجيات معناها تندثر فاك الفتره هذيك. دونك احنا ايش قلنا مو نعرفوا عندنا مخابر عندهم نتائج، جينا المخابر عندكم نتائج تفيد البيئه، عندنا نتائج به، توما تلوجوا لنا شكونوا الشريك الاقتصادي الاجتماعي اللي يمكن يستعمل النتائج تاعكم، يمكن يستفيد من النتائج تاعكم. وش مش تعملوا كونسورسيوم، مجمع مع بعضكم، مستخدم مع بعضكم عملية بحث وتطوير، معناها أكل نتيجة متاع المخبر مش تخدمها أنت مع المستعمل متاع النتيجة ذيك وتحولها إلى معناها حاجة إلى حل جذري.
0: وللأسف المستثمر في القطاع الخاص ما زلت ما عندوش عقلية أنه يقبل
1: النتيجة. والله اسمعني أنا نقول لك مثلا احنا التجربة الأولى هذه
0: عنا استثنائية
1: معنا نشوف معنا أغلب المشاركين من معناها، خاطر احنا وقت نقول شريك اقتصادي في الجرين امباكت ينجم يكون مؤسسة صناعية، تنجم تكون بلدية، تنجم تكون زادة أيضا معناها ينصوصياسيون معناها جمعية بيئية. أنا نقول لك أكثر من 60% هم مؤسسة صناعية. دونك هذا حاجة ظاهر كونه المؤسسة الصناعية ولا تفايقة ولا تعطي معناها متفتحة على على على الجامعة وعلى المخابر وقاعدة تنتظر باش تحسن أو تحل المشاكل البيئية. معناها الحق لنديس خارق العادة، وإحنا اخترنا معناها 16 مشروع ما تو بيصدد الانجاز اللي جينا امباكت 16 مشروع في مجالات معناها عندها اولويه كبيره، مثلا مكافحه التغيرات المناخيه، عندنا معناها تثمين النفايات زاد ما يسمى بالاقتصاد الدائري، عندنا المحافظه على معناها التنوع البيولوجي، عندنا حتى المدن المستدامه، معناها عندنا ايضا الطاقه معناها الطاقات البديله. دونك معناها مشاريع هامه وهامه جدا. انا نقول وقت مشينا معناها خذينا جوانا 76 مشروع، وقت نقول لك انا 76 مشروع فيه اكثر من 100 ظهر لي 150 160 مخبر فيه كيف معناها شركاء اقتصاديين واجتماعيين. واحنا بحسب الميزانيه المتوفره معناها مولنا 16 المشروع 16 الاولانيين، مي راهو ثم من 70 معناها اقتراح، ثم على الاقل 28 مشروع اللي هم ممتازين وعندهم يكون عندهم اثر واثر كبير على البيئه. واحنا حبينا الطريقه هذه، مو احنا هو هذا الاطار، هذا اطار في مشروع عندنا احنا يسمى مشروع دعم التعليم البحث العلمي والتعليم العالي في مجال البيئه، والهدف نتاعو هو نقل التكنولوجيا، الهدف نتاعو هو تثمين نتائج البحث. دونك ذاك علاش احنا مع الاداره العامه للبحث العلمي حطينا هالآلية الجديده هذه، وباش نحولوا نتائج المخبر الى حلول جذريه معناها تستفيد منها البيئه.
0: خدمة كبيرة برشا على مستوى البيئة وعلى مستوى الصحة، وانت ديما تأكد تقول راهم الصحة والبيئة ديما مع بعضهم مرتبطين، وهو حق دستوري، راهو الحق في المحيط سليم هو حق دستوري. وأكيد عندكم برشا خدمة في ظل التغيرات المناخية اللي قاعد يعيش فيها العالم اليوم، وانا نلاحظ حتى المؤتمرات الدولية والكل واللي تحتضنها تونس قاعدة تخدم على الجانب هذا. وانت حكيت سي شادلي على المشاريع البحثية اللي تخدم عليها الـ NPR، وذكرت زاد الآليات، ومن أكثر الآليات اللي استينس يسمعها منك الشارع التونسي وقت نحكيه على الموبي دوك، وقت نحكيه على حركة الباحثين الشبان خاصة معناها في المجال البيئي، أكثر حاجة ارتبطت بيك سي شادلي.
1: وهو كذلك من سيتش الموبي دوك، أنا بديت بالآلية الجديدة حتى في مجال البيئة عنا الموبي دوك، والمرة هذه سميناه الموبي دوك فير. موبي دوك فير،
0: ما عادش نحكيو على الموبي دوك جرين معناها، ولينا
1: اي ذاك الجرين هذاك.
0: اي انا قلتها بالانجلي، انت قلتها بالفرنسي.
1: دونك الموبي دوك فير هذا معناها هي كيف كيف حركه باحثين شبان في مؤسسات صناعيه، في بلديات، في ايضا جمعيات بيئيه، والهدف نتاعها كونه اكد طالب هذاك باش يجيب حلول لمشاكل بيئيه. وفي نفس تقريب الاولويات اللي قلت لك عليهم، احنا الى حدود اليوم مثلا الى حدود الساعه دونك مولنا في فتره اولى تقريبا 79 مشروع بالنسبه للدكاتره،
0: هما دكاتره باحثين،
1: دكاتره عندهم دكتوراه سميوه الموبي دوك الجرين موبي دوك بوست دوك، معناها اللي عندهم دكتوراه دونك تقريبا 79 انا قلت مشروع. في فتره ثانيه عملنا طلب عروض واخترنا في حدود تظهري 39 مشروع بالنسبة للطلبة المرسمين في الدكتوراه، معناها يكون في السنة الأولى ولا السنة الثانية دكتوراه، مش يكمل يعمل يكمل الدكتوراه متاعه كلها مع شريك اقتصادي واجتماعي، مع بلدية، مع مؤسسة صناعية، مع جمعية بيئية، في معناها هي بحث تطبيقي هو في مجال البيئة. وممكن نستغل الفرصة باش نقول زادك ممكن من هنا ل 15 جوا مش نعمل طلب عروض اخر، لانه مازال عندنا امكانيه باش ناخذ تقريبا على الاقل نقول انا 90 طالب اخر في
0: حاجه مقرد. تفرح والامل موجود، لكن انا لهنا انت قلت لي طالب دكتوراه 39 لكن فما دكاتره سي عنده دكتوراه نتاعو معناها بالنسبه لهذوما، واحنا عندنا السنوات خاصه السنوات الاخيره عندنا مشكل الدكاتره الباحثين معطلين عن العمل. وقت اللي تعملت الاليه هذه انا واحده من الناس معناها وكمتابعه للشان الجامعي والبحثي، وانت تعرف سي شادلي تصورتها آلية من الآليات اللي نجموا نحلوا بها المشكلة هذه تاع تشغيل الدكاترة
1: وهو كذلك ألفا دونك
0: المشكل وين
1: معناها ما نصورش مشكلة. دونك احنا الآلية هذه كما قلت انت موجودة عندها تقريبا 12 سنة أو احنا في لا حدود ممكن اليوم ما ودنا أكثر من 1000 مشروع، لكن خلي معناها عندها النتائج نتاعها هامه، لكن انت معناها تركز على من بين الاهداف نتاعها هي التشغيليه، لانه تحسين التشغيليه، لانه الطالب هذاك وقت اللي هو تكون في مؤسسه
0: تفتح له افاق انت
1: مش تحل له افاق ومش تخليه معناها يقع انتدابه في مثلا في مؤسسه صناعيه. انا نعطيك نسبه ممكن وصلنا تقريبا في 20% يقع انتدابه. 20% نتيجه ما يقولش انا مقبوله، لكن هذيك هي النتيجه. احنا لكن نطمح الاكثر، احنا ذاك علاش اوكي ممكن حاجه جديده كونه هل انطلقنا من الموبي دوك من حركه الباحثين الشبان، وتوا مع بالشراكه بين وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التشغيل والتكوين المهني قاعدين تو اوكي بصدد اعداد برنامج للدكاتره. هالدكاتره هذو دونك البرنامج هذا شنو فيه؟ فيه ساعة معناها مش يكون عنده انستاتيو، أنا مش يكون عنده معناها مرتب معين، مش يكون عنده الكوفيرتير سوسيال اتسيتيرا،
0: الإطار القانوني
1: وفي نفس الوقت مش يكون ثم تشجيعات للمؤسسة الصناعية اللي تستوعب هالطلبة هذا. هو معناها برنامج كامل فيه العديد من أتراكتيف للطلبة وأتراكتيف للمؤسسة الصناعية. وحتى في مرحلة أولى ممكن المؤسسة الصناعية يقع دعمها باش معناها تنخرط في المقاربة هذه وتنتدب طلبة. احنا علاش نقول هذا؟ لأنه احنا مثلا كنقول احنا عندنا موبيدوك في تونس نشوف صفر مثلا فرنسا معناها تقريبا 70-80% دونك في غير بيكمل الدكتوراه نتاعو يقع انتداب. واحنا مشكلتنا في تونس راهو
0: هنا في عدد الدول في الأوروبية خاصة ألمانيا فرنسا
1: اليابان. في اليابان 95% من الدكاترة موجودين في المؤسسة. يعني راهي المشكلة نتاعنا احنا في تونس ممكن المؤسسات الصناعية في أغلبها توا الوقت الحاضر مؤسسات صغيرة بيتيت موين انتربريز
0: وتنقصها ثقافة المؤسسة
1: تنقصها مقاربة البحث التطوير. على كيش أنت كمؤسسة صناعية لكنك ما تفكرش المستقبل تقول أنا كيفاش باش نطور معناها الانتاجيه نتاعي كيفاش باش نخلق معناها دي برودوي جد كيفاش باش نفتح على العالم. انت وحدك مش تعمل شيء ذاك يسمك يكون عندك انت خلايا بحث وتطوير في وسط المؤسسه الصناعيه. يسمك يكون عندك خلايا اليقظه العلميه والتكنولوجيه. تو احنا هنا باحثين في تونس وقت تخرج انت نشريه علميه تلقاها مؤسسه صناعيه في فرنسا ولا في المانيا يتصلوا بك. احنا في تونس ما ثماش هالخلايا نتاع اليقظه ذيك هي زاده اللي مش تخلي معناها عمليه ربط بين المؤسسات الصناعيه والطلب في البرنامج. ايضا خمنا في حاجه اخرى لانه الفا احنا نشوفه ثم متعرف كل عام ثم الانديس جلوبال دو لينوفاسيون المؤشر الدولي للابتكار فيه 80 عنصر لكن بين العناصر مثلا هو امتصاص او لابسوربسيون يسموها دو سافوار دو لينوفاسيون بار لي زونتربريز. معناها كيش المؤسسه الصناعيه تستغل وتثمن الابتكارات نتاع المنظومه نتاعك. احنا ترتيب مش باهي بالكل. ذاك علاش احنا قلنا ممكن زيد الطريقه اخرى. احنا شفنا البنيه توتالور منها راهو الشباب في تونس مليء بالامكانيات
0: والطاقه وحلوا البيت بركه تلقى عندك كرياتيفيتي
1: والابتكارات. ذاك علاش ثم تشجيع نتاع طلبة يكون عندهم مشاريع مجدة باش يعملوا لي ستارت اب نتاعهم. واحنا سميناه لدكتور انتربرنور دونك باش تلقى عندهم امتيازات باش يعمل المؤسسة الصناعية
0: خاصة في ظل التحولات التكنولوجية الجديدة والاستفادة زادة من الذكاء الاصطناعي
1: وكذلك. ومعناها تعرف كي مش تولي معناها دي ستارت اب سواء معناها يكون مجموعة دي ستارت اب تولي مؤسسة صناعية كبيرة او حتى بيديها هو هكا الستارت اب هذيك يوقع معناها نقول أن شراءها من طرف مؤسسة صناعية باش تطور الانتاجية نتاعها. حبيت نقول الموضوع هذا هو خلق ولا كرياسيون نتاع لي ستارت اب باش نثمنوا الافكار نتاع الشباب. احنا في شهر في مدة تقريبا شهر عملنا شي اسمه لو فوروم نتاع الابتكار في تونس وشفنا شباب باش عندهم افكار خارق العادة خصوصا في معناه متناغمين مع المشاكل معناها كيفاش التغير المناخي كيفاش الاقتصاد في الماء في الري كيفاش تعويضك الاسم الكيميائية باسم البيولوجية كيفاش معناها موارد لطاقة جديدة كيفاش حتى يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يعملوا دياغنوستيك من دوانيير بريكوس ما انت توقف بعدها اتربرد كيستيون ما عندك شنية لمالادية اتسترا. دونك معناها فريمون شيء كبير عند الطلبة والشباب في تونس. واحنا بصراحة في أمس الحاجة باش نحسن الظروف ونعطي التشجيعات ونقف نعمل لاكومبانيمون للشباب هذا لأنه كل الخوف كون الشباب نتاعنا كل يهاجر. واحنا في أمس الحاجة لهذه القدرات لتنمية بلادنا.
0: خايف من البرين درين، خايف من هجرة الأدمغة. اليوم هو فينومين موجود لا محالة في كل الدول تقريبا، لكن أنت اليوم معناها تحس لي الموضوع هذا اليوم الضوء الأحمر يشعل على مستوى هجرة الأدمغة التونسية.
1: الغالب وقت معناها أنت عشق لك أنا وقت يكون هو الدكتور وأنت موفرتلوش الظروف الكل باش هو يبدع ويحول لك الأفكار متاعه إلى معناها حاجات ملموسة. في اخر مش باش يعمل مش يهاجر. وانا لك علاش نقول لك معناه يلزم
0: تهجم في في المقابل انت وكانك تقول لي سي شادلي في المقابل هيت خلينا نوفروا له الارضيه اكيد التشريعيه، هيت خلينا نوفروا له الامتيازات، مراجعه الامتيازات للي بورس اللي تعطاو نراجعوا كل شيء.
1: عمل له ظروف ملائمه وملائمه جدا باش معناها ممكن خلينا نعملوش هجره معاكسه على الأقل.
0: هو للأمانة يخدموا في ظروف صعيبة، وأنا مشيت البرشة مخابر ومشيت معناها وعندي اطلاع على وحدات البحث، فما نستعمل في مجهود تقولك نعرف أنا نقصني، أما أنا ما نحبش نقف، نحب نكمل.
1: هو راهو اسمعني تو احنا بدينا المداخلة متاعنا بالمناة التصنيف العالمي. أنا ولد 100% ولد المنظومة التونسية، أنا معناها تكونت في تونس من أول نهار لآخر إلى درجة
0: ولد المدرسة التونسية والجامعة التونسية،
1: لكن ظروف ما كانتش سهلة، كانت صعيبة، لكن ثم حب معناها رفع التحديات. وإحنا نتصور جدا شبابنا ماهوش ناقص على المستوى هذا، لأنه أنت باش ترفع التحديات يلزمك برشا شجاعة وبرشا صبر وبرشا قوة، وهذا هام وهام جدا.
0: الله يخليك سي شادلي، نورتني برشا سي شادلي العبدلي مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. خلي لك كلمة الختام في لقاءنا اليوم، وأسعدني جدا وجودك، وأنا منعتبر هي الصوت طلبة في اللحظة ذي، أنا يذولي سفراء النجوم.
1: يعيشك ألف. أنا أحب نقول حاجة بركة، تعرف احنا تونس احنا ننتمي لافريقيا، وافريقيا وتونس بصفه عامه الى حد الموجود هي معناها قاره شباب، والشباب معناها كما قلت عنده امكانيات كبيره ورهيبه ورهيبه جدا. نعاود نفس هات نهيئ الارضيه الملائمه لشبابنا، خلي يرفع التحديات نتاعنا ويساهم بصفه فعاله في اقتصادنا. راهو هام جدا، رانا قادرين مؤمن بالشيء هذا، قادرين باش نعتمد على البحث العلمي ونعتمد على قدرة الشباب لتنمية الاقتصادية في بلادنا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سي شادلي العبدلي مدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، شكرا لك محمد عمتول في الجانب التقني، شكرا صديقنا حسين في الديجيتال، والفوز ليتي توجه تحية للجميع، وبرسالة هذه نقول لك شكرا من القلب، وعلى أوتار الحرية نلتقي دائما بسلامة.

0: أهلا وسهلا بكم في إذاعة الشباب، كل مستمعي إذاعة الشباب مرحبا بكم أينما كنتوا، في تونس، خارج تونس، في تونس الكبرى اللي تسمعوا فينا على 88.6 وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. احنا فرحانين برشا بكم اليوم على خاطر بشكون آخر عشوية مع واطف الورغي في الاستوديو هذا. غدوة ان شاء الله نقله لاستوديو جديد بجودة عالية، جودة في الصوت وجودة حتى جديد على مستوى الديجيتال وعلى مستوى الصورة. معكم بشير خلف الله وكل عادة عواطف الورغي. عواطف مرحبا.
1: اهلا وسهلا، مساء الخير بشير.
0: سخانة عزيمة. انا قلت عواطف ما تجيش اليوم، الدنيا سخونة برشا ما تخرش.
1: لا بالعكس، انا من احباء الصيف ومن احباء السخانة. أنا توا في الجو نتاعي، شوي دون مومونت
0: في السخان،
1: في السخان
0: الشتاء. لا
1: لا لا ما نحبش الشتاء.
0: ما تحبش البرد؟
1: ما نحبش البرد، نحب المطر، لكن البرد والسحاب. نحب الضوء، نحب لا لوميير، نحب الشمس.
0: ما نحبش الكساد،
1: ما نحبش الكساد، السحاب والكبي. مع احتراماتي للناس اللي تحب
0: فصل، مع احتراماتنا للكبي.
1: كما قلت، اذا اخر حصه من الاستوديو القديم في العشويه بالطبيعه. غدوه ان شاء الله يتم تدشين استوديو جديد، ان شاء الله يكون طالع خير علينا احنا العاملين باذاعه الشباب ونشطين تقنيين اداريين الكل كل كل. يا ربي ان شاء الله نكونوا ويكون لنا حافز باش نخدموا اكثر بالطبيعه. حله جديده في الاستوديو، ما عادش استوديو اوبن سبيس، شكون فما سيباراسيون بين احنا والتكنيسيان وجماعه زاد الديجيتال، لكن اكيد باش تكون صوره اجمل وصوره اوضح،
0: خاصه الصوره.
1: اي اي فوالا، واحنا في عصر الرقمنه وعصر الصوره، معناتها كل شيء باش يكون ازين، باش يكون افضل. هذا اكيد كما قلنا لكم، التدشين باش يكون غدوه ان شاء الله، مش بعيد برشا على الاستوديو ذا، راهو جوست اكوتي. مي كمان
0: خطوه
1: اللي كمان انا نوستالجيك رانيا، باش نتوحش الاستوديو ذا. كل واحد يخلي
0: تربي الكبده،
1: ربي الكبده فسيل ما
0: مش باش تعمل بلاش بيه في العشوائيه في الصيف.
1: شفت وحيرت لي نبات. والله جست ما قداش مازالوا من حلقه احنا
0: ثلاث عبار اليوم أربعة، وما زال يقعدوا ثلاثة أخرين إن شاء الله.
1: يقعدوا ثلاثة أخرين، متأكد؟
0: أي متأكد، أي متأكد.
1: مازالوا ثلاثة، نصبر روحي بقى ثلاثة حصص اللي مازالوا مع بشير.
0: شد يدك بثلاثة حصص.
1: والله مش خلي لك بلاصة
0: معنا. لا والله مش تخلي بلاصة كبيرة، والله أنت والعشوية، حتى العشوية. محمد عطول
1: معانا. والله ساعات لاني في مريح كي بجد، لا مش بجد، هذيك قوة بشير خلف
0: الله. كلمته محمد علي النهدي مرة أخرى وقت يتعدى معانا، بعد قلت له دالي راني عندي الموهبة تنجم كذا، قال لي تعال نشوف. قال لك شي بلايصة
1: عندك الكاليتي هذه.
0: اي ليه قال لي هو كاريمو حتى للصوت عمل لي كاستينج صغير هو. قال لي ما شاء الله عليك.
1: خلينا مع احتراماتنا محمد علي النهدي، انا قلت لك بشير خلف الله ما تفهموش اسكو يحكي بجدية ولا يفضل.
0: أنت هاد لي خويا تك على جنب بنتي عواطف.
1: والله لي يسيع عندك كل حاجة.
0: أقوى كاستينج مع عواطف الورغي. عنا محمد عنتول معانا في الإخراج. محمد عندي شهرين مريتوش تقريبا، خدمنا مع بعضنا في الماتينال عنا مديدة. فرحت كريتك اليوم محمد، تحية كبيرة ليك. بسام معانا في الإخراج الرقمي ما شاء الله عليه. بسام مغروم بالأزياء الرياضية، كل مرة يخرج لي زي رياضي حاجة تعمل الكيف. هذا شكون بسام؟ منتخب الفلسطيني. ولا منتخب الفلسطيني هي عنده كوليكسيون، يجبد في الازياء الرياضيه ممتازه جدا. وهذايا ريت كيفاش كابتيت هنا الحكايه، مازلت ما سالتوش فيها راهو. طون بعد نحكيو في البريفي، اعطيني السر نتاع الحكايه هذيا بس نتاع الازياء الرياضيه الحلوه اللي قاعد يجينا به.
1: فوالا دونك باش نبداو مع اولى الايقاعات والانغام. بما انه الدنيا سخانه، سيسر روحكم، ساعدوا روحكم اللي ما يحبش برشا سخانه.
0: قبل ما نمشي للأنغام بربي، نحب السادة المستمعين ركزوا معنا بعد نشرة الأخبار في شوية من تونس، خاصة بنحكيوا على طاهر غرسة اللي هو مونيمون اللي مونيمون متاع الفن التونسي. بنحكيوا على طاهر غرسة، ذكرى وفاته 10 جوان في شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة مباشرة بعد موجز الأخبار الخمسة ونص.
1: ولا إضافة إلى بقية الفقرات اللي تعودت بها بتبيعة، باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام معك محمد ثم نعود.

0: رجعنا معاكم في العشوية متاعنا، معاكم بشير خلف الله، عواطف الورغي، محمد عنتول في الإخراج، وبسام في الإخراج الرقمي. كنا نسمعوا في كاسدورة، وإحنا أيضا كنا نعملوا في كاسدورة صغيرة لهنا، مش بعيد عليكم برشا، نحضروا لكم في الأجواء إن شاء الله. الغدوة بتكون أجواء احتفالية نهار كامل الخميس، برمجة خاصة بالاستوديو جديد وبرشا موزيكا، باش عديو مع عديد المنشطين إن شاء الله، كل المنشطين اللي موجودين في البلانينج نتاع خدمه غدوه ان شاء الله.
1: فوالا دونك حتى اللي مش موجودين في البلانينج راه باش يكونوا موجودين في التدشين
0: ان شاء الله، نجيو نطلعوا عليهم.
1: ايوا هذه دارنا احنا، دار الناس الكل بطبيعه، فما حركيه مزيانه برشا في الكولوار نتاع الاذاعه التونسيه، الورد، الالوان، اذاعه شباب اللون الاصفر بطبيعه كما تعودتوا بيه، بجبنا الاستوديو الاختصاصي اللون الغاز الوردي، الإذاعة الوطنية اللون الأحمر، معناتها إن شاء الله يكون حافز وطالع خير بطبيعة، باش نعطيو أقصى ما عنا وباش نعملو برودكسيون باهية تليق بمستمعينا. احنا باش نعطيو فكرة على أحوال الطقس بشير لليوم.
0: حالة الطقس المؤكد أنه الدنيا سخونة برشا، درجات الحرارة عالية ومرتفعة. قبيل أنا في الكهرباء شوف درجة الحرارة تقريبا في 39-40 درجة، يعني تختلف، يعني درجة الحرارة عالية. اليوم بالنسبة لليوم هي باش تتراوح القصوى بين 30-35 درجة بالمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 36-40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي. اليوم فما رياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وأيضا تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر وتتقوى لتتجاوز 60 كيلومتر بالساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. فما بعض السحب الرعدية بتشمل بعض المناطق، الطقس يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب حتى نوصله إن شاء الله للمغرب. الوضع يكون ملائم اليوم لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين، سيدي بوزيد، والقيروان وزغوان، باش تتراوح أعلى الكميات بين 20-40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية كما كنا نحكي. أو رجال الطقس اللي ما تحبوش أنت يا عواطف.
1: أي ما نحبوش معني ولا تيتيكيت كافي، أنا ما نحبش رو، مش ما نحبش المطر، المطر خير، ما نحبش الريح، ما نحبش السحاب، ما نحبش الطقس المغير.
0: الريح وسحاب وسحب رعدية وكذا.
1: إذا أمطار، إذا فما أمطار، أما توا مش محافظة لمحالها، لما أرشي لمحمد فاش يقول لي محمد عن طول، والله إلا فهمت ما سمعتكش محمد.
0: يحب أنت يحب الأمطار،
1: يحب الأمطار،
0: يحب الرعد، يحب الفازات، يشيخ أغزر ريتو.
1: أي أما أنت قلت الطقس سخون برشا 39 درجة اللي ما حزيتوش، معناها بك السخانة اللي واحد لا تحتمل، خطر تعرف علاش خطر من غير ميديتي. لا والله لا، أنا كونتر نحل الكليماتيزور في الكهرباء ولا في الدار، ما نستعملش المكيف هنا جامي جامي، مكيفات ربي نحب نحلها كالشبيك في العشية ونشوف النسمة نتاع ربي
0: نسمة 40 سخانة نسمة.
1: لي ما هيش برا انت شو مؤخرا موجة حر كبيرة عاشت على وقعها البلدان الأوروبية والقارة الأوروبية، معناها كي تقول انت موجة حر معناها 40-39-41 ايبا نو انا با دي باسي حتى 35 درجة. وتعرف علاش خاطر سي اميد الحمد لله احنا من غير رطوبة، اما في بعض الاوقات في السنة الفارتة جيتنا سخانة برطوبة، هذيك اللي تقلق.
0: وما راهو 30-31 درجة الناس تموت
1: كي تبدأ فيها الرطوبة، هذي معناتها برطوبة فانها تكون تقلق ومعناتها تقلق.
0: احنا على الاقل الحمد لله طقسنا باهي، حتى سخانتنا باهي لحد الان لاباس سلامات، ما فما حد شيء، وكل كليماتيزور يعاون ساعة ساعة، واحد اذا كان عرق يبدل حواجه يرد باله من الهواء
1: يمشي يعمل تبحبيحة
0: يعمل تبحيرة
1: محمد.
0: فعنا ما شاء الله من السواحل
1: دشنت الموسم الصيفي
0: والله نزلت كمل العشوية بقدرت ربي، كمل الموسم العشوية ونلقى الوقت باش تمشي نعوم
1: باش تمشي تعوم. فوالا
0: دونك قعدوا معنا احنا ان شاء الله مكملين في العشوية بتاعنا حتىش لسبعة ونص عواطف، كما قلنا بعد شوية في شوية من تونس بعد موجز الأخبار باش نحكيو على الطاهر غرسة رحمه الله، وبعد عنا عديد الفقرات كالعادة. عنا استضافات أيضا دوزة فن ما تنساوش بوانتيك
1: والأولد
0: سكول اليوم من اختيار بشير. جمع اللي فات اختارت عواطف, اليوم نختار لكم أنا
1: سالة الأولد سكول. قدمتني في حصة مش أنا
0: مش أنا
1: انت جمع اللي أنا فاتك عليك
0: تحبني ننسى هكا
1: نافك تنسيش
0: أبي أنسى
1: كان اختبار معني للذكرى متاك اختبارك الله عليك
0: ديناصور
1: اسم الله عليك. شنو أصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الخامسة والنصف.

0: العشوية.
1: العشوية.
0: العشوية.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. أسدل الستار اليوم على اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط، ليتم الإعلان عن النتائج رسميا يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. وخلال زيارة اليوم إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوحة بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، جدد وزير التربية نور الدين النوري التأكيد على أن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحن مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، مضيفا أن الأستاذ المراقب والمصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة. نظرت اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في مقترحي قانونين، الأول يتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن، والثاني حول الإحاطة بالمتقاعدين. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. غدا انطلاق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد، يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. من أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا للتفاوض على اتفاق كان سيكون رائعا بالنسبة لها، والآن عليها أن تدفع الثمن وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما سافر مفاوضون قطريون إلى طهران اليوم في محاولة لإبرام اتفاق نهائي بعد مشاورات مع أمريكا. في الشأن اللبناني، الرئيس الترك استشهد 8 لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بجنوب لبنان. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
5: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: هشام سلام والإيقاعات التونسية يرولي وال البلاي ليست اليوم هي من اختيارات بشير خلف الله.
1: هاي نعمل لكم في الجو بتاع العشوية حتىش السبعة ونص كي جو ببري بعد ممكن بدلوا شوية أغاني غربية ما ماشيين في التونسي.
0: احنا نوفيو سبعة ونص
1: دونك حتىش سبعة ونص
0: نبدلوا
1: الغربية حتى سبعة ونص باش نقعدوا مع بعد شوية نبدلوا هكا باش تعديوا عندنا بابا وتي بعد ستخوما ايه عندنا دافيد جيتا عندنا شاقي بونجور
0: كل الأذواق
1: صحيح كل الأذواق ماشيين للأغاني الغربية جايين راه مازال الجو مازالت الموسيقى الحلوة وقعدوا معنا في الاستماع لمواجهة إذاعة الشباب احنا توقيتنا 5:41 دقيقة بالضبط هو توقيت شوية من تونس
0: شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمودة مساء نور شيخ أهلا وسهلا مرحبا بيك
2: أهلا وسهلا مساء الفل تحيليك عواطف سي بشير كيف تكنيك
1: مرحبا شيخ
2: إذاعة الشباب وين مكانوا ومال معناها باليت كبيرة أذكرها سي بشير هل فيها زياد أو طاهر غرسة
1: اي موجود انا جوست بعدك تهنى شيخ النظام منظمين مرجلين جوست بعد ما تحكينا انت على الطاه الغرسة اللي هو احد ابرز اعلام الموسيقى التونسية الاصيلة والمالوف في القرن العشرين ان شاء الله بعد شيخنا محمد بن حمودة تسمعوا كحلة الهذاب مع طاه الغرسة
2: طاه الغرسة اللي توفى كيما اليوم في 10 جوان 2003 عن عمر نهزه 70 سنة فقدت تونس نجم نقوله واحد من أبرز حراس الذاكرة الموسيقية فنان مطرب موسيقار ملك العود في تونس اللي كان نحكيه على العود في مصر في البلاتر في محمد عبد الدواب نحكيه في تونس على الطاهر غرفة الله يرحمه اللي كرس حياته بشكل الملوف الموسيقى التونسية الأصيلة وخلى وراه إرث فني مازال إلى يوم الناس هذا نجم نقوله مرجع بالنسبة للأجيال الجديدة بالنسبة للموسيقيين للباحثين في التراث وغيرهم اللي ينجموا يرجعون كمختصين وك حتى هو طاهر غرسة تولد في 16 مارس 1933 في تربة البي في المدينة العتيقة في بيئة شعبية نجم نقوله مشبعة بالأصوات والأنغام الترافية والمالوف والفن فالطفولة نتاعو ارتبط علاقه علاقة طيبة ارتبطه بالشيخ المالوف وشيخ الموسيقى التونسية الشيخ مايسترنان أصيل ولاية بنزرت اللي احتضن الشيخ مايسترنان احتضن طاهر غرسة فنيا وروحيا كان الأب الروحي نتاعو كان أستاذ كان مرشد كان بو تعلم على يديه أصول المالوف والموشحات وتعلم على يديه هذا العزف الشيخ مايسترنان من كبارات العازفين على آلة العود ومع الشيخ مايسترنان زاد طاهر غرسة أنه عمل دراسة أكاديمية تكون في الموسيقى وتحصل على دبلوم الموسيقى العربية عام 56 وبدأ أبطر وبدأ يعلم ودرس الموسيقى في المعهد الثانوية وبعد في المعهد الوطني للموسيقى والمعهد الرشيدي اللي يسمى معناها أنهى فيها حياته معناها مؤسسة

0: عريقة شكلت الحصن للموسيقى التونسية الأصيلة. بعد ما توفى أستاذه الشيخ خميس ترمير أسندت لطارق هرسة مسؤولية فنية مهمة،
1: خذي عليه المشعل معناتها،
0: خذ المشعل وخذ عليه مشعل كبير برشا لأنه زميل كان في الإذاعة التونسية، لأنه خذ الإشراف على المجموعة الصوتية في الإذاعة التونسية. قبل كانت عندنا مجموعة صوتية موجودة
2: شيخنا نقص على كلامك بالعسل، ومضة إشهارية وراجعين نكملوا معاك في حكايتنا من شوية من تونس اليوم على الطاهر غرسان.

0: العشوية إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعبيهاش أقوى
2: مونتال مع بيش بنك حذر الكيس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونتال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى 30 مليون avec un taux avantageux 20% تخفيض على الكارتة 3XP اللي تخليك تشي اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحذيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
3: إذاعة الشباب
4: نون ستوب

0: العشوية.
1: العشوية. شوية من تونس.
2: نرجو نكملوا معك إذن شيخنا محمد بن حمودة ونكملوا نحكيه على أتهر غرسة. طبعا
3: أتهر غرسة قلنا بعد مصفى الشيخ ميسترنين تولى إدارة والإشراف على المجموعة الصوتية في الإذاعة التونسية وقعد نقوله 12 سنة أو أكثر ساهم في تكوين أجيال من المطربين والعازفين في المجموعة الصوتية والمجموعة الموسيقية للإذاعة التونسية. وطار غرفة هو واحد من كما قلت لكم من أعظم عازفي العود، تعلموا على يديه بارج فنانين كبار، وهو زاد من أبرز المجددين في إطار المحافظة على الأصالة. معناها خذا أغنية تقدم مألوف قديم أغنيات وقع تهذيبها وقع زاد كيف تجديدها، ألف العشرات من الوصلات والمعزوفات والأغاني كي نقولوا أغاني تغرس، نقولوا النمط التونسي العتيق. أشهر أعماله نحكيه على نعورة الختام، نحكيه على مشموم مثل، نحكيه على الجيز وغيرها من الأغاني كحنة الهذيب اللي بعد مش اسمها على مواجهات الشباب. والأعمال هذه كلها أصبحت جزء من الذاكرة الموسيقية الوطنية، وبذل فيها جهد كبير باش هذبها وباش وثقها وباش تجلت كأغاني تراثية شعبية عتيقة. لكن مش تغرفة راي اندثرت ولا مشيت، معناها عنده جميل كبير جدا على الموسيقى التونسية والموسيقى المالوف. ساهم زادة في خلف أنه أنقذ جزء مهم من التراث الموسيقي، أنه رجع حكاية المنشد المفرد. شنو المنشد المفرد؟ ظل كان يغني والمالوف كما قالي فيها سلطان مجموعة كاملة تغني، المالوف ولا دارش كمجموعات ما يتغنيش بالواحد. هو أول ما بدأ المنشد المفرد واحد يغني وجماعة طب ربادة ولا كورال يرجع عليه. الطاهر غرسة رجع حكاية المنشد المنفرد والمنشد الفرد اللي يغني، ونجح في أنه بصوته بالأسلوب بتاعه بش يحيي اللون الأدائي هذي متاع المنشد الفرد، ويأكد أن المالوف مش مجرد تراث محفوظ بل فن حي قابل للتجديد وقابل للاستمرار، وخاصة كما قلت لكم أمام هيمنة الأداء الجماعي للفرق الموسيقية كنا تكون مع بعض ولا ويغيب الصوت في جملة الأصوات مع نجم تميز. جاءت طار غرسة قال لها ثم نجم نرجعه المالوف يتغنى بالمنشد الفرد. في سنواته الأخيرة رجع للمعهد الرشيدي وأشرف على المسيرة الفنية متاع المعهد الرشيدي ومنح وسام الاستحقاق الثقافي الوطني في 2003، وفي نفس العام نخذ فيه وسام الاستحقاق الثقافي تقديرا للعطاء نتاعه طويل في خدمة الثقافة التونسية. رحل الطاهر غرسة نهار 10 جوان 2003 عن 70 عام.
4: الله يرحمه
3: بشرته قعد الله يرحمه ونعمه. استمرت المدرسة الفنية نتاعه زادة من خلال تلامذته ومن خلال زادة تلميذه ونجله ابنه
2: زياد غرسة. طبعا نحييه المطرب الكبير ايضا.
3: نعم زياد غرسة نوجه له تحية، واللي يحمل مشعل المالوف وحمل مشعل بوه
2: ونجح فيه الحقيقة تقال معناتها
3: بالضبط وسط الدفاع على التراث العريق. ومش سهل مش سهل تاخذ نمط كيما المالوف وتنجح وتقعد وتثابر، معناها ومعناها تستمر في نفس النهج اللي خلاه بوه. الطاهر غرسة الله يرحمه مش استذكار حبيناه اليوم فقط لفنان راحل، مدرسة مرحلة كاملة مع تاريخ موسيقى. الناس المهتمين بالهوية الثقافية التونسية يسميوا طاهر غرسة عرسة من عرس الموسيقى التونسية، ومرحلة كان فيها الفن رسالة. حتى مش سهلة تجيب نوعية معينة نتاع موسيقى، حتى الناس كل تحب الموسيقى التجارية ويحبوا الأشياء اللي تنجح واللي تتباع واللي تتفنى في العروسات. طاهر غرسة نجح أنه يرجع الألق والبريق للملوف وحبوا للتوانسة والتوانسة حبوا الملوف بتاعهم ولاو يغنوا فيه في الطرقات وفي العروسات وفي الوطيات ويتغنى في الإذاعات وفي المحافل الكبرى. الملوف ذاكرة حية ما زالت تنبض إلى يوم الناس هذا أصالة تونس وبعمقها الحضاري. ربي يرحم الطاهر غرفة ويرحم صوت الملوف الأصيل هكذا سموه، وهو كما نقول كما قلنا من الأول واحد من حراس كبار لذاكرة النغم التونسي. حبينا نوجه له أوماج اليوم في 10 جمعة ذكرى
2: وفاته
3: الطاهر غرفة.
0: تكساح شيخ، مشكور جدا شيخنا محمد بن حمودة، مهتم بالهوية الثقافية التونسية مرة أخرى في شوية من تونس. شخصية جديدة، شخصية الطاهر غرسة كما قلنا أحد أبرز أعلام الموسيقى التونسية الأصيلة والملوف في القرن العشرين، وتلميذ الشيخ خميس الترنين
2: طبعا، وخلى إرث كبير. وأيضا نجلو زيد غرسة اللي ينسج على منويله، هو زيدة قاعد يحاول باش يحافظ على تراثنا هذايا وموسيقتنا العريقة وتاريخنا الموسيقي والملوف التونسي. احنا باش نستمع لكحلة لهذا بصوت طاهر غرسة.

0: رجعنا معاكم في عشويتنا. بشير عواطف، محمد عنتول في الاخراج، معاكم ايضا بسام في الاخراج الرقمي. تحيه لكم الكل مستمعينا اينما كنتم. نذكركم انه غدوه ان شاء الله انطلاق كاس العالم، بطوله العالم لكره القدم بين المكسيك، الولايات المتحده الامريكيه وكندا. غدوه اول مباراه باش تكون 8 نتاع الليل بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب افريقيا.
1: العرس الكروي العالمي، العالم الكل يسني اللي يفهم الكوره، اللي مش يفهمش في الكورما الكوره
0: كورما.
1: ابسولوتلي ابسولوتلي. دونك انا زيدا سيرمون نحب نتفرج في المونديال.
0: مش نتفرج ما ساعتين وما ثلاثه والخمسه تاع الصباح
1: الشكوما. لا نختار، لا لا لا نختار الاوقات اللي انا ما نجمش نقوم ما ساعتين
0: والخمسه تاع الصباح. فماش اوقات هذوك هما الاوقات. غدوه 8 تاع الليل. لو ماتش ويت ما ساعتين ما ثلاثه. اي ليل غوديف موجود.
1: اي ليل الغوديف وماتش ويت تونس اكيد.
0: نذكر انه قناه ام 6 الفرنسيه هي القناه الوحيده الناقله مجانا لمباريات كأس العالم لكرة القدم.
1: أيضا
0: التلفزيون الجزائري اقتناء أيضا بعض المباريات. التلفزيون التونسي ما زال لحد الآن ما سمعناش عن اقتناء مباريات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي.
1: مباراة
0: تونس وبيان سور قنوات بين سبورتس.
1: فوالا احنا الآن باش نمشيو مع السيدة أسماء الغربي وباش تحكينا على الجورني مونديال دو لونفيرونمون 2026. هي باحثة وجامعية ومامبر في الأجيوس وأيضا في البروجي كلير سكولز. مرحبا بك مدام أسماء، أهلا وسهلا.
2: مرحبا عايشك. مرحبا مدام عواد، مرحبا بجميع المستمعين.
1: شكرا لك. إذا كنرجو شوية، احنا كنت أنا مداخلة معاك قبل ليفينمون لكن توا باش نشوفوا لي زيكو كيفاش صار هاليوم هذايا باش خرجتوا بالطبيعة، وخاصة البروجي كلير سكول سكولز بلوتو اللي هو مهم جدا.
2: شكرا ليك مدام عواطف. هو من حسن الحظ انه برنامج مدارس نظيفه او كبير سكول جال الاختتام نتاعه في اسبوع الاحتفال بالاسبوع الوطني للنظافه على المستوى الوطني واليوم العالمي للبيئه. اليوم كان 5 جوان واحتفلنا به يوم 6 جوان في مدينة العلوم تحت شعار التغييرات المناخية والمناخ بصفة عامة. نرجع بك الفكرة الرئيسية لهذا البرنامج. في البرنامج هذايا انطلق من الفكرة، هي الفكرة الغاية منها تسليم الأنشطة اللي تهم المدينة المستدامة والتنمية المستدامة والتصرف المسؤول في إطار أنشطة جمعية أجيوس. فكان برنامج كبير سكول، كبير سكول بانطلاق من فكرة أنه مدرسة متجددة ومدرسة مبتكرة وبيئة نظيفة. إذا هو تسليم لالتقاء بين فكرة جعل المدرسة هي الرافد الأساسي من روافد المدينة المستدامة فيما يخص تحديدا التصرف في النفايات ومن أجل إدارة فعالة للنفايات. البرنامج يتلخص في ثلاثة محاور أساسية، لكن خليني نذكر قبل هو يندرج في إطار اتفاقية بين الجمعية ووزارة التربية وبتمويل من المكتب مكتب التعاون الدولي السويسري بتونس مشكورين. إذا من ثلاثة محاور استراتيجية لهذا البرنامج هو عنا محور علمي تقني، عن بيداغوجي، عنا علم محور توعوي تربوي، وعنا محور نوعا ما استراتيجي يتعلق بالحوكمة. بالنسبة للمحور الأولاني اللي هو المحور العلمي التقني، هو يتمثل في خلق أو البحث عن التقاء سبل الالتقاء بين النظم الرقمية الجديدة والمتطورة بما فيها تحديدا النظم الجغرافية الرقمية مع إشكالية راهنة كما إشكالية التصرف في النفايات والتعرف على دورة النفايات بصفة عامة ورسمها في خرائط دقيقة تمكن من جمع البيانات، تمكن من رؤية النقاط السوداء في محيط المدرسة بالنسبة للتلميذ، وتمكن من استشراف الحلول. وفي هذا الإطار قمنا بتكوين للأساتذة المشاركين وتكوين أيضا للتلاميذ المشاركين حول تطبيقات بسيطة ممكن استعمالها كما لوفن ستريت ماب والكوجيت اللي هما تطبيقات ونظم تمكن من رسم خرائط رقمية بطريقة بسيطة. وهو كما قلنا مكن اثنين ذوي المشاركين من استعمال البيانات المتعلقة بالنفايات وممارستها ورؤيتها بطريقة مباشرة. كذلك قاموا التلاميذ قمنا بتكوين التلاميذ حول التغيرات المناخية من طرف باحثة مختصة مشهورة مدى الإيمان. أيضا تكوين التلاميذ والأساتذة حول دورة النفايات وكيفية التصرف فيها مع الأستاذ شهاب زيود دادا هو اللي هو إكسبير بشي كيف. إذا كان هذا اللي بلورت الجانب العلمي والجانب المعرفي للتلاميذ وإثراء وإحياء روحة الاكتشاف عندهم بالتطبيق وباستعمال النظم الرقمية، النظم الجغرافية الرقمية الحديثة اللي تكون أقرب لهم حتى نفسانيا، بما أنه توا احنا جينيراسيون تاعنا سي لا جينيراسيون دو فيرتوال، يحبوا كل شيء نوميريك، يحبوا كل شيء رقمي افيك لو موان دو ريفور. وهذا ما تنقل بينا في مراوحتنا احنا بين العلم التقني وايضا التربوي والتوعوي الى العمل الميداني، وايمانا منا باهميه العمل الميداني وباهميه ممارسه التلميذ لتلك الفكره. قمنا ايضا بزياره استطلاعيه، زياره ميدانيه لمصب النفايات المراقب ببنزر، مصنع تحويل النفايات بماطر، وهذا اللي خول لهم انهم يشوفوا دوره النفايات بصفه عامه وكيفيه تدوير النفايات ودوره حياه النفايات والزبده، سامحني كما نقولوا احنا كيف ما هي نقطه الانطلاق، احنا نعرفوها الكل، لكن وين نقطه الوصول نتاعها وشنو المشاكل اللي تسببهم وشنو التبعات اللي باش تنجر عليها، كما الفيضانات الاخيره اللي صارت لنا في تونس وعشناها الكل وشفنا اللي برغم الاسباب الرئيسيه لكن الفيضانات أثار التغيرات المناخية، فما زاد المواطن التصرف الغير مسؤول تجاه المحيط اللي خلى البلوعات أغلبها مسدود واللي خلى الماء ما يمشيش في لتخوي معناها نغموم تاعو.
1: فوالا يعطيكم الصحة. اي بسرعة فقط مدام أسماء،
2: اي رسالة اللي هو أي. المحور الأعمق في هذا المحور الاستراتيجي، على خاطر احنا إيمانا زادة منا اللي قلنا المدرسة نحبوها تكون رافد للتصرف المسؤول في من أجل إدارة فعالة للنفايات. إذا خلينا زادة حولنا أن البلدية تكون منفتحة على محيطها البلدي وتكون منفتحة على البلدية اللي هي الفاعل الأساسي في المجال الترابي للمدرسة. وهذاك علاش قمنا بزيارة توعوية للبلديات اللي شاركوا معنا، حيث قاموا التلاميذ عاشوا خاضوا تجربة الحوكمة التشاركية، المشاركة في صنع القرار، المشاركة في تشخيص الوضع العام البيئي لمحيط مدرستهم ولحومتهم كيف ما نقولوا بلديتهم، من الجانب من جانب النظافة ومن جانب النفايات ومن جانب النقاط السوداء الموجودة. وهو اللي خلى اللقاء هذا يكون حافز لإيجاد الحلول بطريقة مبتكرة ومتجددة. دونك في نفس دونك هذه الحوكمة من أجل مواطن فعال ومواطن من أجل تصرف مسؤول
1: وواعي من قبل المواطن، معناها
2: هو أيضا من أجل إنشاء ترسيخ ثقافة النظافة، ثقافة إدارة، ثقافة التحكم في النفايات، خاطر إذا باش نحكيو احنا نحكيو على المدن المستدامة وعلى جندا 2030 وعلى شانجمون كليماتيك، نحكيو على أهداف المدينة المستدامة. أول تغمير يعني من أهم الأهداف للمدينة المستدامة هي لا كومينوتي لوكال، هي المجموعة المحلية. وهذاك علاش احنا اخترنا الانطلاق من الشباب هما خاطر مراهقين، وكانت التجربة وصارت هي التجربة على ثلاثة مدارس، تلاميذ من ثلاثة مدارس إعدادية، المدرسة الإعدادية الفارابي جعفر، المدرسة الإعدادية فرحات حشيد سكرة، والمدرسة الإعدادية سيدي ثابت. كل هذا دونك يندرج في إطار المنهج الاستشاري وفي منهج البناء القاعدي لا بوكونستركسيون، أنه المدرسة راهي تنجم تبني مع الجمعية، تنجم تبني مع مع البلدية ومع الفاعلين المحليين
1: عمل مشترك كوبيراسيون معناتها
2: نكملوا ننشوا أو نحطوا على الطريق سفراء للبيئة وسفراء في مجال متخصص كما مجال إدارة النفايات والتحكم فيها.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة أسماء الغربي. طبعا أنت باحثة وجامعية وممبر في البروجي كلير سكولز وأيضا في جمعية أجيوس. طبعا هكية حكيتنا على جورني مونديال دو لانفيرونمون 2026 وخاصة من خلال اليوم هذا كان تم اكتشاف لزينيسياتيف معنا إنوفانت في الإدوكاسيون كليماتيك والجيوسباسيال وأيضا الرقمنة الانتليجنس ارتيفيسيال في رقمنة الخدمات وكيفاش الخدمات هذه أنه تكون أدابتي للشورجمون كليماتيك. شكرا لك وإلى اللقاء. احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات والأنغام بالضبط الستة وتسعة دقائق ورحلة تتواصل في العشوية حتىش للسبعة ونص. ديما معكم محمد عنتول في التكنيك، بشير وعواطف من أمام الميكروفون وبسام في الديجيتال.
3: العشوية العشوية العشوية إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواء للاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورا جيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الامس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الاصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والابداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
4: عدل موجتك تسمع صوتك،
3: مصدر الإبداع الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب.

عشويتنا متواصلة معاكم بالموزيكا الحلوة اللي كنتوا تسمعوا فيها وبالموزيكا الحلوة اللي ما زلت بجيكم انتوا حتى إيش للسبعة ونص في برنامجنا العشوية معاكم بشير خلف الله عوض في الورغي محمد عنتول في الإخراج. نجم تابعونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال ولا على السيت ويب متاعنا راديو جون .tn. تحية لكم الكل مستمعينا توا 6:22 بالضبط جاء موعد بوانتك. في البوانتيك العادة آخر أخبار التكنولوجيا باش نحكيو على سناب شات اللي ولا يفرض قيود جديدة على المستخدمين دون 16 عام. سناب شات أعلن عن مجموعة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز حماية المراهقين على منصتها من خلال فرض قيود إضافية على طريقة مشاركة المحتوى للمستخدمين اللي تقل أعمارهم عن 16 عام. الخطوة هذه تجي في إطار جهود الشركة للحد من مخاطر كشف الهوية الشخصية أو ما يعرف بالدوكسينج وهو نشر معلومات شخصية عن المستخدمين عبر الانترنت دون موافقتهم. أيضا من أخبار التكنولوجيا اليوم نحكيه على الذكاء الاصطناعي على تشات جي بي تي وانتبهوا جيدا. تشات جي بي تي يبدو أنه يوجه بعض المستخدمين إلى مواقع احتيالية وهذا ما كشفته تقارير حديثة عن أسلوب جديد يعتمد عليه المحتالين للوصول إلى المتسوقين عبر الانترنت. الناس اللي تدخل تشري عبر الانترنت من خلال استغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي ودفعها إلى التوصية بمواقع التسوق مزيفة تبدو شرعية لكنها في الواقع تهدف إلى سرقة بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين خاصة الناس اللي تحط برشا فلوس على الشراء عبر الانترنت. رد بالك عواطف دونك تجي تشري رد بالك تستخدم الكارتة متاعك. ايضا شحكيو على ابل تحديث iOS 27 اللي ولا يغير كلمات المرور الضعيفة تلقائيا. أبل تستعد لإضافة ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق باسوردز في نظام iOS 27 تتيح للمستخدمين تغيير كلمة المرور أو المخترقة تلقائيا دون الحاجة إلى تنفيذ الخطوات يدويا. والميزة هذه تهدف إلى معالجة واحدة من أكبر العقبات التي تواجه المستخدمين في تحسين أمان حساباتهم وهي عملية إنشاء وتحديث كلمات المرور بشكل مستمر. كانت هذه البوانتيك بالنسبة لليوم. خليكم على الموزيكا بعد موجز الأخبار وراجعين معاكم في عشويتنا بشير عواطف محمد عنتول. شنو هي الموزيكا الحلوة اللي باش نسمعوها توا؟ مروان خوري ممكن.

0: العشوية
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نظرت اليوم في مقترحي قانونين، الأول يتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن، والثاني حول الإحاطة بالمتقاعدين. وبعد الاستماع لجهتي المبادرة تم الاتفاق حول إمكانية دمج مقترحي القانونين باعتبار أن الأهداف العامة واحدة في مسعى إلى إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. المقترح يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. غدا انطلاق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. ديوان تونسيين بالخارج ينظم بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية المقبل. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس أعلنت اليوم عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع سويفي، الهدف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. في أخبار العالم، استشهد 8 لبنانيين في غارات إسرائيلية على بلدات عدة بجنوب لبنان. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفها. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: بسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: كنا نسمع في أحمد ستار في شاتورة على موجات إذاعة الشباب. مازالت الإيقاعات ومازال البلايليست حتىش للسبع ونص، والفقرات طبعا مازالت فقرة الدوزة فن والأولد سكول بشير، هكا ولا ليه؟
3: صحيح، الأولد سكول إن شاء الله بش يكون الاختيار من هوني حتىش الآخر. حسيتنا على عدد من الأغاني اللي ترجعنا إلى الزمن الجميل، شكون أغاني غربية، عندنا عواطف تختار لنا الأغاني العربية الشرقية، وإحنا باش نختار إن شاء الله اليوم زوز أغاني غربية من الزمن. إذا كان عندكم أي اقتراحات إذا كان عندكم أي اقتراحات راني ناخو بالخاطر، أنا تنجموا تخليونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تحت الببليكاسيون تاع الميسيون متاعنا، تخليونا أي أغنية ترجع للتسعينات الثمانينات تحبوا تسمعوها تكون أغنية غربية، ميسالش نحاولوا نعديوها ناخذوا بخاطر كل مستمعينا.
2: في الأثناء مازلنا مواصلين مع لقاءات ومع الأنغام، نسمع محمد حماقي في أحلى ناس وعمرو ذياب زي منتي، ونسمعوا هاني شاكر، وبش نسمعوا إليسا وبرشا جو آخر، دافيد جيتا سيا بونجوفي إلى آخره، لكن توا بش نسمعوا محمد حماقي أحلى ناس، وانتوما أحلى مستمعين.

0: علي الضحكية هاني شكر على موجات إذاعة الشباب. نستقبلوا احنا سليم القصيبي في الهندسة التقنية، يخل مشعل علي محمد عن طول هكا الرحلة ولا سهرية في الجانب التقني باش توصلوها مع سليم طبعا، ولا عشوية مازال في عمرها تقريبا نص ساعة ديما معاكم بشير وعواطف من أمام الميكروفون. بشير احنا على أبواب انه نستقبل موسم الصيف، نقوله موسم الصيف زادا نقوله مهرجانات صيفية، بديت هكا العديد من الأسماء والبعض الأسماء تظهر، وهو الفنان الفلاني هو اللي باش يفتتح مهرجان كارتاج، شكون باش يختم مهرجان كارتاج، يقولوا افتتاح باش يكون مع الفنان صابر الرباعي، الاختتام ربما تكون موجوده ماجدة الروبي الرومي عفوا، ربما إليسا باش تكون موجوده زاده في مهرجان كارتاج، اقاويل راهو مش سيغ هذه الكل، ثامر عاشور، فالناس بدات تتحضر معناتها المهرجانات بتبيعة وموسم العريس وموسم النجاحات. هذا هو شنو يصنف الصيف التوانسة إضافة إلى البحر وموسم الاصطياف والبحورات. طبعا
1: عنا قرعة مونديال ألمانيا لكرة اليد 2027 يهم المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد، منتخبنا في المجموعة الأولى لبطولة العالم في نسختها 30 ستقام في ألمانيا، بطولة العالم هذه من 13 إلى 31 جون في 2027، كما قلت منتخبنا الوطني التونسي في المجموعة الأولى مع المنتخب الألماني مع المنتخب الصربي ومنتخب الأوروغواي. هذا التقسيم تاع المجموعة الأولى، 8 مجموعات باش يكونوا حاضرين موجودين في كأس العالم. هذه مجموعة أيضا الرابعة القوا فيها منتخب الأرجنتين، منتخب الفرنسي، منتخب البرازيل والمنتخب الكويتي. فما المجموعة الثالثة كرواتيا إسبانيا، موجودة فيها أيضا الشيلي والمنتخب التركي. المجموعة الثانية أيضا قوية القوا فيها المنتخب المصري، منتخب إيطاليا، منتخب الكاب فير ومنتخب العربية السعودية. فما مجموعة القوا فيها السويد والنرويج المجموعة الخامسة معهم اليونان قطر. المجموعة السادسة القافية البرتغال إسلندا بولونيا والمنتخب الجزائري، ومنتخب والمجموعة الخامسة القافية الدنمارك سلوفينيا الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أنغولا. هذه لمحة على قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2027، ذكر من 13 ل 31 جانفي 2027.
0: أيضا نحب نحكي على حاجة بشير، بما أنه إحنا في زمن الرقمنة والإنتليجنس ارتيفيتيال والواقع الافتراضي إلى آخره، فإنه وحكيت على الموسيقى والمهرجانات، اليوم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد أطلق تجربة جديدة للواقع الافتراضي والممتد، تتيح للزوار خوض رحلة رقمية غامرة لاستكشاف جانب من التراث الموسيقي التونسي والعربي. إذن التجربة هذه بدأت منذ اليوم طبعا بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد. في الأثناء احنا بشواصلوا مع لقاءات ومع الأنغام.

0: ذا دانس. وصلنا لل 17 دقيقة على موجات إذاعة الشباب في العشوية. بشير بما أنه غدوة الانطلاقة متاع المونديال، مونديال كرة القدم، في الليلة عن ليلة المونديال في التسعة متاع الليل مع زياد وهادي وعاطف، نتصور برشا مفاجآت، برشا استضافات عندهم ما يحكيوا الأولاد إن شاء الله.
1: أكيد عندهم ما يحكيوا. كملنا تقديم المنتخبات في كل النشرات الإخبارية مع قسم الرياضة في التوب سبور، تقديم المونديال، أهم الأخبار اليوم باش ندخلوا في الصحيح في منافسات المونديال انطلاقا من غدوة بين منتخب المكسيك ومنتخب جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية، وأكيد بشكون عنا كل أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي قاعد يقوم بتحضيراته في مدينة مونتيري. وآخر الأخبار تقول أنه برشا سخانة كما تونس تقريبا، درجات الحرارة مرتفعة، والمنتخب الوطني التونسي باش يكون من ضمن أكثر المنتخبات عرضة لدرجات حرارة عالية
0: في
1: الدور الأول في توقيت المباريات، وفي أيضا المدينة اللي هو موجود فيها مدينة مونتيري المكسيكي اللي باش يلعب فيها منتخبنا الوطني التونسي. نذكره زوز مباريات، ومن بعد في الماتش الثالث نمشي ونتحولوا للولايات المتحدة الأمريكية نلعبوا في كانساس سيتي.
0: معناتها سفرة يلزمهم يرتاحوا شوية ودي ريدوكاسيون إلى آخره، معناتها
1: بعيد كيبدا الطقس، كيبدا الطقس خايب ولا الريكوبيراسيون تكون صعيبة تكون خايبة،
0: على هما يكونوا مستنسين. بون احنا مستنسين بالكليما سخون شوية،
1: لكن لاعبين ما تنساش ما ينشطوش في تونس، معناها الأغلب منهم ينشطوا خارج تونس، ينشطوا في بطولات أوروبية، نحكيو على ألمانيا، نحكيو على اسكتلندا، على فرنسا، على إنجلترا اللي هي أماكن باردة عادة. طقسها يختلف تماما على طقس تونس، ولو أنه سجلنا كمية كبيرة من الأمطار في الجنوب الغربي من البلاد حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. أعلى كميات الأمطار المسجلة هذا اليوم، اليوم 10 جوان إلى غاية الساعة 6:30 بلغت 36 مليمتر بمدينة تالا من ولاية القصرين. إن شاء الله أمطار الخير، وهذا كنا حكينا عليه مع انطلاق حصتنا في متابعتنا لتحيين المعهد الوطني للرصد الجوي لحالة الطقس.
0: مازال معناه ما ركحش الطقس 100%، ماهوش صيفي 100%، وقت اللي نقولوا درجات حرارة هكا تنخفض شوية ولا فما سحب ولا فما أمطار، سي كو الصيف مازال ما شرفش كما نحبوا. باش نرجع انا للمونديال، خاطر انت قلت الدنيا سخونه وسخانه على لاعبي المنتخب وجلهم ينشطوا في بطولات اوروبيه، لكن ما تنسيش زيد بشير معناتها فما عداله، على خاطر المونديال راهو فيه المنتخبات الاوروبيه اللي هي الوغ لا اللاعبين نتاعها ما يعرفوش معناتها طقس سخون يلعبوا في بلادهم.
1: وهذا رينيه ليه احنا نحكيه على منتخب وطني تونسي، قلنا حسب المعطيات يكون الاكثر عرضه لدرجه الحراره، لكن رينا منتخب النرويج مثلا، ورينا الحصه التدريبيه اللي عملوها للاولى واللي قلقت برشا لاعبي المنتخب النرويجي، نفس الشيء بالنسبه للمنتخب الانجليزي، المنتخب الالماني اللي كانوا عرضه لدرجات حراره كبيره. المنتخب الانجليزي شوف من الصدف والحاجات المضحكه، المنتخب الانجليزي اللي صارت فوزيات حادث اطلاق نار بحذا مقر اقامه المنتخب الانجليزي في الولايات المتحده الامريكيه، ومن بعد صارت لهم طرفه اخرى، صارت لهم حاجه اخرى نسيتها شنو هي الواقعه بالضبط، لكن صارت لهم طرفه اخرى، يعني حاجتين في الولايات المتحده.
0: تخوف شويه طرفه
1: تخوف. منتخب السويسري مثلا شكا من تواجد افاعي وبعض الحيوانات السامه بجنب الميدان نتاع التمارين نتاعو، يظهر لي في ما نحبش نقول البروتوكول وين البلاصه بالضبط بالنسبه للمنتخب السويسري، لكن تشكاو من الافاعي، ومن بعد الاهالي وحتى السلطات قالت راهو هذيك حاجه عاديه، حيوانات هذيا
0: معناها يتعايشوا معهم،
1: تعيش هذيك هذاك الايكوسيستم نتاعها، ما يقتلوهمش يعني يعيشوا هكاك يعيشوا غادي. واحنا نعرفوا حتى مثلا
0: في الافريق زاد لو كان في تورنوا مونديال يصير في ادغال افريقيا، راهو زاد مناخ
1: في ادغال افريقيا، هو صار في صار في جنوب افريقيا، صار في جنوب افريقيا وتعدى ممتاز. ما الطقس هو يتقلب وقت اللي يكون صيف في البلدان نتاع شمال الكره الارضيه، الطقس يكون العكس في
0: الجنوب. اي عندهم لا سيزون لا بلوي
1: صحيح بالضبط، دونك ما يقلقش تو اللوطه في افريقيا، اللوطه ما يقلقش بالنسبه لدرجات الحراره والطقس.
0: وصلنا الى فقره يدور لي لولد سكول.
1: لولد سكول بعد شويه باش نسكروا بها حصتنا لولد سكول باش نكملوا. يقول أيوه. سليم القصيبي عندنا غنيتين نختارناهم في اللولد سكول، براين ادام سامر اوف 79 وايضا أمبريك ماي هارت توني براكستون. رجعك للزمن الجميل،
0: زوز من أحلى ما تسمع براين أدامز أي توني براكستون. يعطيك صحة بشير،
1: شكرا لك،
0: يعطيك
1: صحة واتف،
0: شكرا لكم، شكرا لكم. تابعتونا منذ الخامسة في العشوية. يجمل تحية تكون من سليم محمد بشير وعواتف. باي باي.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: اختتام البكالوريا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، ووزيرة التربية يشدد على مضاعفة الجهود من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للتلميذ. حوالي 50 مشاركا يعرضون غدا أحدث المشاريع السكنية في الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. غدا انطلاق الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أسدل الستار اليوم على اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لهذه السنة التي انطلقت منذ الأربعاء الفارط، ليتم الإعلان عن النتائج رسميا يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. وخلال زيارة اليوم للمركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوحة بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، جدد وزير التربية نور الدين النوري التأكيد على أن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للممتحن مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، مضيفا أن الأستاذ المراقب والمصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة. إذن اجتاز على مدى 6 أيام أكثر من 162 ألف مترشحة اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000. أجواء اليوم الختامي وكبتها الزميلة نجاة حسن من معهد باب الخضر بالعاصمة، حيث رصدت انطباعات عدد من التلاميذ وأوليائهم.
7: صافا الحقيقة، أنا مستوي متوسط معناها، والحقيقة صافا فما حاجات في المتنية وفما حاجات لا، سورتو في لي ماتير برانسيبال، بقية لي ماتير كيما لي لونغ جاو صافا معناها في المتنية والجميع. اليوم الأربعاء آخر نهار في رحلة البكالوريا، إن شاء الله الناس الكل بنجاح.
8: تكنيك مومون صافا، عملتو الكوريكسيون على الطاو، صافا تساهلوا معنا الحق في حاجات، صعبوا لنا في المات، تخطو فيزيك جا ساهل في القدية زادة. 50-50 مش نقول الكل في الكل.
9: في المتنية والجمعة كاملة صافا دوارا.
10: دوارات الحق ساهلين سناء، فما البيه فما الخايبه الحمد لله، فما الصعيب وفما السهل،
11: فما سلسله ريزلتات شن عندي 11 يوم ربي ينجح من الناس الكل.
12: عندي ولدي انا يعدي باك سناء، صدقني جمعه كامله هكا نجيو معاهم الصباح اخر نهار الحق، معناها نفسيين مرتاحين خاطر دوارات الحمد لله، معناها كل ما يخرجوا صغيراتنا يبداو فرحانين اللي هما عدوا مليح.
13: عندي بنتي تعدي في الباك الحمد لله، انا كل نهار كيفاش نصحوا نبداو متخوفين، لكن الحمد لله نقعدوا الحقيقه على اعصابنا سيرتو احنا معناتها نعديو نهار كامل
14: بيوفقهم وإن شاء الله يضيع لهم التعب.
6: نظرت اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب في مقترحي قانونين، الأول يتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن، والثاني حول الإحاطة بالمتقاعدين. وبعد الاستماع إلى جهتي المبادرة تم التنصيص على إمكانية دمج مقترحي القانونين باعتبار أن الأهداف العامة واحدة في مسعى إلى إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة. مقرر اللجنة رؤوف الفقيري في تصريح لوجه النمر.
15: هو احنا كلجنة معناها بعد درس والاستماع الى جهتي المبادرة ارتئينا الى امكانية معناها دمج الزوز مقترحات، لانه الاهداف معناها العامة جوج مقترحات هو الاهتمام بالفئة هذه في اتجاه معناها كون على الأقل في السنوات الأخيرة والإحصاء الأخير معناتها تونس ماشية للتهرم السكاني، دونك قلنا لما لا معناتها تقديم بعض الامتيازات لكبار السن نحفظ لهم كرامتهم ونحافظوا على حقوقهم وإمكانيات معناها للاستفادة من خبراتهم. أبرز الامتيازات هو في الصحة تخصيص مسلك خاص بالمسنين وتمكينهم معناها من العلاج وعندهم أولوية بارابور للفئات الأخرى. صندوق كبار السن يكفل بجميع المصاريف اللي وقع معناها تحديدها حسب الفصول اللي جات به المبادرة متاع رعاية كبار السن.
6: تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون متعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. المقترح يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. وتأتي هذه الجلسة ضمن برنامج عمل اللجنة لتنظيم قطاع الأعلان والتسويق الإلكتروني في تونس في ظل التوسع المتزايد لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأنشطة التجارية والترويجية. بمشاركة حوالي 50 عارضا من باعثين عقاريين وموزعي تجهيزات تفتتح صباح غد الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. مدير صالون سامي الشامخ أوضح أن هذه التظاهرة تهدف بالخصوص إلى تنشيط قطاع العقارات وتقريب فرص اقتناء مسكن من المواطن وتسهيلها.
16: يشارك في الدورة هذه قرابة 50 عارض من مختلف ولايات الجمهورية متكونين من الباعثين العقاريين من المزودي التجهيزات من البنوك اللي باش يعرضوا إن شاء الله أحدث المشاريع السكنية اللي موجودة في مختلف المناطق في تونس. عندنا زادة البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل وعندنا زادة مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبة طاقة شمسية وغيره من التجهيزات. الهدف من تنظيم الصالون هذايا باش نخلقوا ديناميكيه على مستوى قطاع العقارات اللي هو قاعد يشهد في ركود نظرا لغلاء الاسعار، ومشكوره في هذا الاطار الدوله اللي قاعده في كل مره تعطي فرصه باش نسهلوا للمواطن التونسي اقتناء المساكن.
6: صالون المشاريع السكنية وتمويل وتجهيزات سيمكن الزوار أيضا من التعرف أكثر والاستفسار بخصوص مشروع الكراء المملك فضلا عن بقية المشاريع السكنية المتوفرة وفق ما يوضحه مدير الصالون سامي الشامخ.
16: باش يلقاو الزوار مشاريع المسكن الاول، باش يلقاو مشاريع المساكن الاوستاندين، باش يلقاو المساكن الاجتماعيه، وباش يلقاو زاده كل الاستفسارات خاصه بالمشروع الجديد اللي هو مشروع المساكن الاجتماعيه المملكه لجميع المعطيات. ومن هنا لاخر سنه ان شاء الله باش تكون منصه خاصه للتسجيل لكل المواطنين الراغب في المشاركه في المساكن هذه. ندعو جميع المواطنين باش يجيو بكثافه باش ياخذوا جميع المعلومات وباش يلقاو التسهيلات والتخفيضات مع الباعثين العقاريين. مرحبا بالجميع من 10 متاع الصباح لل 7 متاع العشية يوميا من يوم الخميس 11 إلى يوم السبت 13 جوان بقصر المؤتمرات.
6: تنطلق غدا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. المهرجان يتوصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري ويتضمن عروضا للسيرك المعاصر وعروض الشارع الاستعراض والكرنفال بالإضافة إلى مسابقة وطنية في فن السيرك. المدير الإداري للمهرجان الدولي لفنون السيرك هيثم القصداوي.
17: غدوة إن شاء الله باش يكون الافتتاح الرسمي. رحلة تنطلق من شارع بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس في منتزه زهرور، باش يجيب المهرجان عدة ولايات فيهم بنزرت، نابل، كاف، سيدي بوزيد، القروان، صفاقس، أريانا. هذو الولايات اللي باش يكون فيهم المهرجان الدولي لفن السيرك، وزاد زغوان ما ننساوش باش يكون فيها المسابقة الوطنية في فن السيرك. السيرك الغد يبدأ اليوم في إطار المهرجان في الدورة التاسعة. نحن اخترنا باش نعولوا على جيلنا وشبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك، وباش يكونوا موجودين في الدوره هذه باش نحضروا روحنا للدوره الجايه الدوره العاشره، وباش يكونوا بعدنا زاد ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجوده معنا في المهرجان، وعنا ضيوفنا من فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، تشيلي اللي مسافرين يجيونا وبالخبرات نتاعهم. بالنسبه للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين توانسه واجانب.

0: باش يكون فرصه باش نعطيو للاوركسترا السيمفوني لمدينه سوسه مع ترابيات سيمفونيه بمشاركه الفنانه درصاف الحمداني. بالنسبه للعرض الثالث نستقبلوا اسمها لكاميراتا دي برشلون باش تقدم لنا عرض تحت عنوان كولور دي اسبان. بالنسبه لل24 جويلي مش تكون فرقه من فرنسا اسمها لورفيون باش نعمل تجربه معاه مع اوركسترا السيمفوني هذا لورفيون باش يقدم لنا عرض اول فيه اول تحيه لمارسيل خليف يون دوزيام بارتي باش تكون عندنا رونكونتر ما بين أطفال من سان دوني في فرنسا مش يقدموا عرض مستوحى من أغاني الهجرة. الموعد الذي لا يمكن أن ننساه هو مع الأوركستر دي بال دو لوبرا دو فيان. فرقة دي تو تقريب 30 عام تكون موجودة في الجم. ستة أول مع فرقة جايتنا من إيطاليا اسمها أويدا. العرض الأول مش يكون حول موسيقى الأفلام موسيقى السينما العالمية. 15 أوت مش تكون الاختتام عودة يوري ليفيتش مع مجموعته أنسومبل ماي ساوند.
1: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. اختتام اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا ووزير التربية يشدد على مضاعفة الجهود من أجل توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية للتلميذ. حوالي 50 مشاركا يعرضون غدا أحدث المشاريع السكنية في الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. غدا انطلاق الدورة 9 للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.

Top Sport. ثمانية أربعة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور. آخر مواعيد الرياضة اليوم الأربعاء 10 جوان 2026، يوم يفصلنا على انطلاقة مونديال الثلاث بلدان أمريكا كندا والمكسيك. 11 جوان باش يكون الموعد مع انطلاق مونديال 2026. سليم القصيبي فلانسة تقنية وفافدو في الإعداد وتقديم. البداية باش تكون بأخبار وآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي الموجود في مقر الإقامة بمدينة مونتيريا المكسيكية بعد حصة لإزالة الإرهاق. كل المجموعة موجودة على ذمة الإطار الفني وارتفاع في نسق التحذيرات استعدادا لمباراة السويد يوم 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح. منتخب أقل من 23 سنة في طار مشاركته في دورة موريس ريفيلو الفرنسية يلعب اليوم في تولون مباراة الرابعة ضد كولومبيا بعد زوز انتصارات وهزيمة. الشوط الأول انتهى بتعادل 0-0. وقررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بعد اجتماعها اليوم، قررت الرابطة إيقاف الثنائي محمد أمين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي 12 شهر وفي رأس شوات لاعب النادي الإفريقي 3 مباريات بعد الأحداث اللي صارت في مباراة

تربية. من أخبار الفرق، مستقبل المرسى جدد اليوم عقده مع جدد عقد اللاعب محمد بنيامين الخلوي حتى 2027، وتعاقدت هيئة مستقبل المرسى مع اللاعب نضال بن حاج عمر لمدة 3 سنوات. الإفريقي في بلاغ اليوم على الصفحة الرسمية تعلن في جماهيرها أنه تم اليوم خلاص جميع مبلغ الجملي قدره 660 ألف دينار بعنوان أحكام بيتا وخطايا مستوجبة الدفع كانت تحول دون مشاركة النادي في مختلف المنافسات المحلية والقارية، وبذلك يكون النادي قد استوفى جميع الشروط الإدارية والمالية اللازمة وأصبح مؤهلا للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم. نواصل مع الفرق، واربع فرق ما زالت ممنوعة من الانتداب اللي هما السياسي عند 5 ملفات، الاتحاد المنستيري ما زالوا 3 ملفات، الملعب التونسي 2 ملفات، والنجم الساحلي ملف وحيد يخص اللاعب ألفونسو ميغا، وبش يتم الرفع في الأيام القادمة بعد ما تم جمع المال من جمهور النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي رفع المنع من الانتداب. والختام بأخبار الفرق تكون بفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة في بيان اليوم تقول فيه بكل أسف واستغراب تلقت جمعية الأمل الرياضي بحمام سوسة عن طريق عد المنفذ قرار اللاعب نورماني هدف الفريق إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطه بالنادي، رغم أنه من أبناء الجمعية الذين تلقوا فيها التكوين والدعم منذ سنوات وساهموا في نجاحاتها الرياضية. وقد اختار اللاعب تفعيل الإجراءات القانونية التي مكنته من فسخ عقده ودفع المستوجبات المالية المترتبة عن ذلك ليصبح حرا في اختيار وجهته القادمة. الهيئة المديرة تعتبر أن هذا القرار لا ينسجم مع حجم الثقة والدعم اللذين وفرتهم الجمعية للاعب طوال مسيرته داخل النادي، وهو ما خلف خيبة أمل كبيرة لدى الأسرة الموسعة للأمل الرياضي بحمام سوسة وجماهيرها. ورغم ذلك ستواصل جمعية الدفاع عن مصالحها واحترام القوانين المنظمة لكرة القدم مع التمسك بقيم الوفاء والانتماء التي تأسست عليها. من أخبار كرة القدم إلى كرة اليد، اليوم في ميونيخ العاصمة الألمانية عملية القرعة الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد 2027 اللي بتجرى في ألمانيا في شهر جانفي القادم نسختها 30. القرعة وضعت تونس في المجموعة الأولى مع منتخبات ألمانيا البلد المنظم أوروغواي وصربيا، المجموعة الثانية بتلعب في شتوتغارت فيها إيطاليا السعودية الكافير ومصر، المباراة المجموعة الثالثة في ميونيخ كرواتيا شيلي تركيا إسبانيا، المجموعة الرابعة في شتوتغارت فيها فرنسا البرازيل الكويت والأرجنتين، المجموعة الخامسة في كيل السويد قطر اليونان والنرويج، في ماكبورغ المجموعة السادسة فيها البرتغال بولونيا الجزائر والجزر الفاروي، المجموعة السابعة بتلعب في كيل مباريات والمجموعة فيها الدنمارك الولايات المتحدة الأمريكية أنغولا وسلوفينيا، والمجموعة الأخيرة في ماكبورغ فيها إيسلندا البحرين اليابان ومقدونيا. هذوما مجموعات الخاصة بقرعة كأس العالم لكرة اليد 2027. في البيتش هاند بول، الاتحاد الدولي لكرة اليد ليأشاف أعلن عن مواعيد المباريات الخاصة ببطولة العالم بكرواتيا لكرة اليد الشاطئية، منتخبنا الموجود في المجموعة الثانية مع منتخبات الدنمارك المجر بورتوريكو، والمباريات يوم 23 جوان في الدورة التمهيدي 10 ضد بورتوريكو 6 ضد المجر، يوم 24 جوان ضد الدنمارك نص النهار. في الباسكيت، قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا منح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2027 في تأكيد للثقة التي تحظى بها الجامعة التونسية لكرة السلة لدى الهيكل الدولية، وذلك بعد النجاح التنظيمي الكبير الذي رافق احتضان النافذة الأولى في شهر نوفمبر الماضي. وستدور منافسات هذه النافذة الحاسمة من 27 إلى غاية 30 أوت بقاعة رادس، وستضم النافذة الرابعة المنتخبات الثلاث المتأهلة عن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبنا الوطني إضافة للمنتخبات الثلاث المتأهلة عن المجموعة الأولى. نذكر أنه النافذة الثالثة ستدور في أنغولا من 2 إلى غاية 5 جويلية 2026. فرق بالسباعي بطولة إفريقيا 2026، البطولة الإفريقية باش تنطلق يوم 20-21 جوان بجزر الموريس. منافسات كأس إفريقيا للرجبي تونس موجودة في المجموعة الثانية مع غانا وغاندا مدغشقر، يوم 20 جوان يبدأ المشاركة 9:30 تصبح ضد أوغندا، 10 ضد مدغشقر، وماضي ساعة ضد المنتخب الغاني.
في كأس العالم استقبال الشعب اليوم للحكم الصومالي عبد القادر أرتان بعد ما تمنعوا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بعد دعوة من الاتحاد الافريقي ومن الاتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة بتبيعة في كأس العالم كحكم رئيسي اليوم استقبال شعبي في الصومال بعد عودته إلى بلاده. وفي كأس العالم كذلك حددت لجنة الحكام بالفيفا حكام مباريات المجموعة الأولى والجولة الأولى المباراة الافتتاحية في مكسيكو غدوة الخميس بين المكسيك وجنوب أفريقيا 8 متاع الليل بإدارة البرازيلي ويلتون سامبارو، ونهار الجمعة 3 متاع الصباح في نفس المجموعة كوريا الجنوبية جمهورية تشيك بإدارة المصري محمد أمين عمر. بالأخبار هذه نكون وصلنا لختام موعدنا معاكم اليوم من توب سبور. السهرية اليوم مش تكون رياضية، باش تكون لما ليلة المونديال، آخر أخبار المونديال مع الثنائي زيد الخياري والهيدي جبن. يعني سهرة ممتعة للجميع، ليلتكم زينة، للقاء. توب سبور.

0: يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عند المجدد تسمع صوتك.
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. اليوم رحلتنا باش تكون مع الفنان راغب علامة اللي باش تكون البداية معاه من عام 1988 من ألبوم ضوى الليل، نسمعه حمد الله على السلامة.

قلبي عاشقها. هكا غنى معكم رغب علامة في 100% على إذاعة الشباب. الغنية هذية اللي خرجت عام 1990 في ألبوم قلبي عاشقها، وصورها رغب علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر. وإحنا مازلنا معكم ومع رغب علامة اللي باش نرجع معاه لعام 1991 بغنية مغرم يا ليل. الغنية هذية اللي صورها فيديو كليب مع المخرج طارق الكاشف. ومن بعد باش نمشيو معاه لعام 1993 في ألبوم يا حياتي، ونسمعوه يغني آسف حبيبتي. الغنية هذية اللي صورها رغب علامة فيديو كليب مع المخرج رجاء زهر.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حقا.
1: مونديال 2026
2: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
3: كأس العالم لكرة القدم
2: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
3: أمريكا الكندا والمكسيك
2: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
3: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
2: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
4: عد موجتك تسمع صوتك
3: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. إذاعة الشباب. عد الموجتك تسمع

0: شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية المقبل. قرعة دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في ألمانيا خلال جانفي المقبل تضع المنتخب التونسي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب الألماني البلد المنظم وصربيا والأوروغواي. المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس يشهد إنجاز أول عملية جراحية في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية بالجهة. حزب الله اللبناني يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين ومقر قيادي في جنوب لبنان. ومصدر دبلوماسي لبناني يقول أن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من هذا الشهر مع إسرائيل غير محسوم حتى الآن. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
5: مع كل حصة نعيش رواية.
4: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100%

سهروني الليل هذا يا رغب علامة اللي رجعنا معاه العام 2001 وقت اللي خرج ألبوم سهروني الليل، والغنية هذه صورها رغب علامة مع المخرج شريف صبري. وإحنا مازلنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشيه العام 2004 بألبوم الحب الكبير ونسمعوا رغب علامة يغني الحب الكبير. الغنية هذه اللي صورها فيديو كليب مع المخرج وسام سميرة.

هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع رغبة علامة بغناية شفتك تلخبط اللي صورها عام 2017 مع المخرج زياد خوري. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: يلي تحبونا تابعونا قريباً بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات الرافقوكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
1: عدل مجدك تسمع صوتك،
0: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: كرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: وبلا مونديال وسهرة طيبة للجميع. شحوالكم طريق السلامة. أكيد تلامذة كملوا البكالوريا نفس اليوم بعد ضغط الامتحانات وجيت مع العيد ومع العطلة مع البحوري مع صيافي. وأكيد الأستوديو منور بالكابتن بيك هادي جبنياني. شحوالك؟
3: الحمد لله. مرحبا بيك زيدون. مساء الخير.
2: الله يخليك. جاو بحدينا ناس الكرة خبراء الكرة المدربين. رضا جدي شحوالك؟
4: زياد هادي كافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب وخاصة الإخوة الحضور. مسرور جدا أن يكون في هذا البلاتو.
2: الله يخليك. مش أول مرة
4: طبعا.
2: أكيد
4: عودة إلى الحنين إلى الماضي.
2: أكيد. سي معاز باكيز شحوالك؟
5: خويا مرحبا بكم وشكرا على الاستدعاء. ولا دونك بلاتو وانا شوي رافي على خاطر صافي دي زاني ماذا بيا
2: نقابل السيري ذا.
5: الحمد لله
4: شكرا. الشرف لي انا خويا.
2: شفتو في مونديال 2006 قبل في البريباراسيون المانيا؟
5: جي تو سويفي حتى ان تي باساج مع سي روجي لو ميل مي سومبل
2: ميكرو موس
4: في الجزائر. صحيح. فوالا سي اون سيزون. اي
2: به سما ديك روتروباي ما تقابلته اليوم من جديد.
4: الحمد لله.
2: به جيل هذايا انا نحبه برشا. الجيل الصاعد المواهب جيل هاي تيك جيل تيك توك التواصل الاجتماعي توا الضاربه في العالم. تحل تليفونك يجي قدامك. ضياء شحوالك؟ ضياء سيدي
6: والله الحمد لله. زيد مرسي خويا على الانفيتاسيون. انا متشرف برشا اني نكون موجود معتها في استوديو مع الناس الكل اللي حاضرين لهنا.
2: اكيد
6: ان شاء الله نعديو ساعتين ولا ثلاثه نحكيو فيهم.
2: مانيش باش نفيقوا بالوقت باش نحكيو على المونديال. ساعتين مش برشا مشكوره. ثلاثه باكسترا نجمو نزيدو. مش برشا في الكوره ما تفيقش بالادرينالين والستريس. هادي كويس. راه قداش الوقت في مونتيري في المكسيك؟
3: نقصوا سبعة سوايع. نقصوا سبعة سوايع دونك توا
2: قيلولة.
3: قيلولة ماضي ساعة ودرج.
2: لا
3: ساعتين. ساعتين ودرج.
2: مواز باكيز برافو.
3: ساعتين ودرج.
2: دونك ساعتين ودرج في مكسيكو سيتي في مونتيري. اكيد باش ياخذوا اخبار على منتخبنا الوطني مع البعثة الإعلامية مع المواطن اللي هز العالم معناتها ومشى للحفلة متاع المنتخب لما وصلت للنزل. اكيد تبع الضياء ياسين ولد نابل ولد تزركة. دونك الفيديو دارت برشا وكلموه حتى التونسي هذا اللي متغرب على رزقه في المكسيك في مونتيري. هادي برشا نوستالجي زاد مع المكسيك. بيلي مارادونا مكسيكو 70 جيكم خلطتوا عليه بيلي شويه. لا معز ما نتصورش رضا كيف كي ما نتصورش
4: كلك زي ما
2: 86 مارادونا احسن لاعب خلطته على مكسيكو.
5: اوكي ديبي 74 معناها رانا بدينا
2: نشوف المونديال. اوكي هادو ليكيب اللي معنا سي مخسيبي اليوم حاجه خاصه جدا في البلاتو. دخلتوا شفتوا الحفله في البهو لانه الحس بيت ليله الحفله غدوه ان شاء الله على بركه الله باش يكون فما استوديو جديد في الاذاعه التونسيه.
3: ان شاء الله هو غدوه ان شاء الله افتتاح استوديوهات جديده. احنا تبارك الله شبكه كبيره في اكثر من 10 اذاعات جهويا ومركزيا. دونك غدوه ان شاء الله انطلاقا من 10 ولا 11 بين 10 و 11 متاع الصباح افتتاح استوديو جديد لاذاعه الشباب. دونك اليوم هكا حابينها معكم القفله باش تكون اليوم اخر حصه في المباشر.
4: افتتاح كاس العالم وافتتاح الاذاعه. احنا شرف لنا ان نكون موجودين في اخر حصه في استوديو القديم
2: اللي هي عمرها 30 سنه لذا عزاد
4: 30 سنه
2: ولا اكثر من 95. ليه ولذا عرفتك لي اخر ماتش في الاستاد القديم اللي باش يتجدد عندي هذايا اليوم سي مازبا كيس كي كيف ذي معناتها تنجم تاخذ لي ستوري لي فيديو. سلم على سين بقصيبي على الزملاء الكل التقنيين يعطيهم الصحه ما شاء الله مجندين يعني ليله افتتاح المونديال غدوه الحفله الكبيره. عاطف زنيدي شحوالك معدل البرنامج تحيه ليك عاطف تبعتوها عام كامل عاطف البرامج الكبرى على موجتنا هذه.
3: دونك ان شاء الله اليوم من توا حتى النص الليل مع ضيوفنا باش نحكيوا اكيد الناس الكل تحكي ما قبل انطلاق المونديال على الكواليس والهوامش وما يحيط بكأس العالم. ثم برشا اوصاف تعطات لكأس العالم هذية، قلة التنظيم، سوء التنظيم، ثم شكون يحكي على عنصرية، على اقصاء، ثم شكون يقول لك السياسة دخلت في الكرة، ثم شكون يقول لك راهو صعيب 48 منتخب باش يعمل كأس العالم هذية، ثم يقول لك علاش مشيت لامريكا والمكسيك ونعرفوا ديما المكسيك فيها احتجاجات واللي صاير توبة وامريكا في حرب مع عدة دول اخرى. دونك الناس
2: كندا الحس بيت
3: الكندا اقل ضغط زوز ملاعب باش تحتضن المقابلات. دونك رايض على روحها، لكن الناس الكل تحكي على 11 الملعب اللي باش يستضيفوا مقابلات برشا منتخبات في الولايات المتحده الامريكيه. مشاكل نتاع فيزا، تنقل نتاع الجماهير، المشكل نتاع بعض المنتخبات كيما سويسرا واليابان والعراق وايران، حكايه الحكم الصومالي عمر ارتين، هذوما الكل يعني نقاط خلت العالم الكل
2: حاجات تعدات على اوزباكستان السنغال. شفنا حتى اللي تويتر
6: حتى بلجيكا،
2: بلجيكا زادة دي بروين وجماعة بتاع خمسة دوكم
6: برشا منتخبات وقت التفتيش.
2: اوكي بي دونك واحد الدوزة نتاعو في التفتيش يعني تفتيش السنغال مش كيف مش كيف اوزباكستان مش كيف بلجيكا. رضا جدي
4: باش نبدو واضحين، منذ بداية التداخل السياسي في الرياضي تهلكت صورة الفيفا وصورة كأس العالم كرة قدم. لو تذكر لانستون او انفانتينو يدون لا كوب دو موند بور لا بي ترامب سي ان غران سيني سيتي لو ديبي دو ديزاستر نتاع عدة تتالي عدة اشياء اللي كنتوا تذكروا فيهم، لانه في نهاية الامر لو تشوف النسخة نتاع 2022 وكل الارقام القياسية اللي تحققت على مستوى التنظيم، المستوى الامكانيات المادية، التايمينغ، البروفيسيوناليزم، لي بيرفورمانس فوتبوليستيك، لي زوتي نوفو، لينوفاسيون، بعد تجي دان سول كو تو ديتروي تو سا بار دي بروبليم دو سو تيب.
2: واضح. وحتى سيب بلاتير معز بوكاز سويسري ما تعمل الاتاك اليوم لانفانتينو تصريحه قال لو معناتها حكم يسير عليه كما الصومالي اللي صار، معناتها شفنا حتى استقبال الشعب الصومالي والحكومة الصومالية والعالم الكل حكى على العنصرية، معناتها علاش من الصومال، لكن دخل كندا والمكسيك وإلا فيفا تصرفت عارفين
4: أكثر من ذلك.
2: سبلاتير تصريحه مش عادي اليوم أكثر من يعني ذلك. وجه انتقاداته
4: نومي أكثر من ذلك
2: الفيفا
4: كالكان كي أبارتيان إن فامي دو فوتبول الفيفا كي لا فاليدي سا ليسانس ألا فاليدي سا بارتيسيباسيون سي كالكان كي تي لو بروميي أون أفريك أل لو ديفون با ما تدافعش
2: هذا هو ضربك فرس
4: سي تخي
2: غراف هذا هو تصريح
4: سبلاتير يقول لك لا أنا ما ندخلش في أعطيان الفيزا للمواطنين
2: هذا هو
4: متاع دولة يعني أنت كفيفا ما تعرفش الموضوع هذا من الأول ما هو من الأول ثبت شيء
2: برافو اي هيتي.
3: دونك قلت النقاط السلبيه هذه اللي ربما خلت العالم الكل يتلهى بها وينسى شويه ليفينمون اللي جاي، يعني قليل وانه قاعدين نراو في عباد تحكي على المنتخبات على الملاعبيه على لي برونوستيك تلينا برشا والحدث يفرض نفسه اكيد في كاس العالم هذه. هات نعطيكم انا بعض الارقام اللي باش ندلقوا فيها في التوك شو نتاعنا
2: الخاصه في التوك شو. اوكي
3: بالمونديال هذا كما تعرفوا من 11 جوان الى 19 جويليا 48 منتخب يشارك لأول مرة مقارنة ب 32 في النسخ السابقة. عندنا تخمة من المقابلات 104 مقابلة رقم قياسي مقارنة ب 64 مقابلة في النسخ الفارطة. بعد تنظيم ثنائي بين كوريا وكوريا الجنوبية واليابان في 2002 اليوم أول مرة يجي تنظيم بثلاثي بين USA كندا والمكسيك. 16 مدينة 16 ملعب في استضافة المقابلات. النصيب الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في سياتل، لوس أنجلوس، دالاس، كونساس، فيلادلفيا، بوسطن، نيويورك، ميامي، أتلانتا، سان فرانسيسكو وهوستون. المكسيك في العاصمة مكسيكو اللي أمنيا ماهيش ولا بد مع احتجاجات للأساتذة في الأسبوع هذايا، غوادالاخارا ومونتيري وين موجود منتخبنا الوطني التونسي، والكندا أقل ضغط تورونتو وفانكوفر. 72 مقابلة ضمن مرحلة المجموعات. نذكر بطبيعة عنا 12 مجموعة كل مجموعة فيها أربع منتخبات اللي كملوا الأول والثاني يترشحوا إلى الدور القادم ونزيدوهم أفضل 8 منتخبات جاءوا في المرتبة الثالثة، باش بعد يجيونا 32 منتخب ونلعبوا المراحل الإقصائية، الدور السادس عشر ثم الثمن الربع النصف والدور النهائي لأول مرة. لأول مرة نحكي هكا. المشاركات العربية والإفريقية تعرفوهم، 4 من آسيا، السعودية، قطر، العراق والأردن، و4 من إفريقيا، المغرب، مصر، تونس والجزائر. 52 حكم ساحة، 88 حكم مساعد، 52 هذوما يوليو 51
2: نقصوا منهم،
3: نحيو منهم الحكم الصومالي.
6: عوض سامحني بلي خويا هذه باش يعوضوه،
2: باش يعوضوه
3: في بالي لي في بالي مش باش يتعوض.
2: وبعد ناخذوا خالد سويح خبيرنا في التحكيم يعطينا كل التفاصيل.
3: عندنا 30 حكم فيديو من 50 دولة. المونديال هذايا تحكيميا هام برشا باش يكون ورهانته كبيرة، على خاطر شعاره لا لتضييع الوقت. يعني الفيفا والاتحاد الدولي للتحكيم برشا قوانين جديدة وتنقيحات طبعا بعد نتعرفوا عليها في في في حصتنا. اكيد ثم اساطير باش نودعوهم في المونديال هذايا، ابرزهم رونالدو اكيد،
2: ميسي،
3: مودريتش،
5: ميسي، دو بروين،
3: ميسي، دو بروين ربما،
5: لوكاكو مش ربما 100% 37 و 14 سنه مازال باش نجمع
3: وشو
5: هذه كاتريم
3: صوره للمكسيك واللي مازال كيخذ يعني ضربوا من رئيسه المكسيك. برشا ارقام الحقيقه، وكما تعرفوا المكسيك باش يلعب مقابله افتتاحيه غدوه 8 متاع الليل للمره السادسه في تاريخ المكسيك، وهو رقم قياسي، وثاني مره تلعب ضد جنوب افريقيا بعد ما تعادلوا 2010 هدف مقابل هدف.
2: وحفل افتتاح ناس كل يسنوا فيه شنو باش يصير، يعني بين كل بلاد عامله حفله ولا كيفاش؟ موسيقى وكيفاش وشو وذي عندكش خبره؟
6: نورمالمون حفل واحد في المكسيك،
2: حفل واحد في المكسيك ايه،
6: وباش يكون في الفينال اول مره باش يكون فما معناتها حفل ما بين الاشواط مش ربع ساعه باش يقفوا نص ساعه ولا اكثر
5: entre les demi temps. عجب
6: بين الاشواط كيما الهاف تايم شو في
3: كيما السوبر بول
6: بالضبط. هاف تايم شو
3: معتمدوا على امريكا الشو العالمي الكبير نتاع السوبر بول
5: مي بور لو فوتبول. انا تو انا
3: سبونسورينغ سي ريفا
5: خمه في الفوتبول يا معلم
3: واش فلوس سي ريفا.
6: هي ديجا الكوب دي موند هذه النجم نقولوا اللي هي اول كوب دي موند باش تكون باربع اشواط، انا نعتبرها باربع اشواط لانه معناتها كل 22 دقيقة فما بوز نتاع 3 مينوت باش جوارات
2: مش تاع الماء هذا تيك توك تكتيك
6: باش المدرب يصنع هي باش تكون منها للماء
2: ومنها
6: منها التكتيك ومنها لي بيوب خاطر الليشين امريكان الأكثرية معناتها باش يعديو فيهم دي بيبليسيتي كيما في الباسكيت
2: في 22 23 دقيقة
6: 22
2: نحاول بوز تاع 30 دقيقة تنشوفوا التعديلات بالنسبة للتحكيم نحاول فريشور هذيك نتاع
5: لا هي بيدها
2: تعال يشرب
5: في نفس الوقت مساق واللي بيب يتعدوا في الليشة
2: بيب والمدرب يعطي التوصيات مش تزيد أكثر وقته في الثلاثة دقائق. سيمونز باكيس اوكي التلف مفتوح معنا مع رضا جدي ذي سيبي هديش بنياني اكيد نتفاعلوا مع بعضنا. برشا ارقام برشا احصائيات برشا كواليس برشا قصص مونديال مش عادي.
5: باش نرجع جوست على لي بوز هذوما على خاطر لا بروبوزيسيون كانت ديجا في ال 94 في المونديال اللي عملوه في لي زيتازوني وكانوا حبوا يعملوا معناها 4 فوا 25 مينوت بروبوزيسيون كانت موجوده باش هكاك يكونوا ما جوستومون معناها على لي بوز على لي بوز بوبليسيتير. وبالنسبه لانفانتيني ولا بلاتير معناها عندهم
2: حكايه
5: لاج دو غير قديمه من قبل
2: مليون طلعت.
5: والمشكله سي با سولمون دو سويس سي دو سويس كي فيان دو لا ميم ريجيون قراب لبعض
2: هكا
5: ما
2: بيناتهمش عنده جنسيه
5: ميم با
2: ايطاليه سويسريه سويسري ما نشوك لي لونغ الاخرين بوليغلوت هو وعنده يظهر لي اللبنانيه يظهر لي والايطاليه هكا
5: ويسكن في قطر
2: يسكن في الهواء يظهر لي لا حلوه صحيت السيري
5: راجديه معناها يتاقلم مع كل شيء. داير المونديال الاخراني في قطر عملوا عليه بون ديسيني سيتي كوم تانتا علاش على خاطر معناها راهو مع الناس الكل
2: كلام سيري راجدي صحيح واس برافو هذا في سويسرا هكا بون ديسيني
5: اي بون ديسيني عليه هو معناها تانتا او بي
3: ابسولومون.
2: شفنا ليكيب اليوم
3: هذه احنا تو بعد شوي اخر نشوفوا لايون نتاع ليكيب الصحيفه الفرنسيه اليوم اللي تقريبا لخصت في تصويره اللي صاير
2: كاريكاتور
3: تحكم ترامب بكأس العالم انفانتينو كانوا دميه في يده من شيره اخرى الجيش الامريكي قاعدين نشوفوا فيها توا على الباج نتاعنا على الفيسبوك ولقات برشا تفاعلات الحقيقه لايون اليوم نتاع ليكيب يعني نعرفوا حتى ليكيب راهو من اعرق والناس كل تعرف الصحيفه الفرنسيه
2: في التصريحات وكي شافوا اليوم سبلاتير عمل تصريح
5: اي تفضل اذا جد امان انفانتينو اللي انترفيان
2: بور ميكرو ريدا
5: با
4: par question un joueur qui met le drapeau de ta Palestine في مباراة تاع كرة قدم صار ولا ما صارش قبل صار قبل دونك on a interdit FIFA on a interdit de porter les maillots les drapeaux
2: شعارات
4: واليوم alors explique moi كيفاش اليوم الاربيتر نتاعك اللي هو تابعك اللي هو انت تولا فاليدي يمنع من الدخول الى القيام بواجبه كمحكم واكون رياكسيون
2: لا عمل تصريح فيفا على الموضوع
4: شو التصريح قال لك انا ما دخلش
2: صحيح ما دخلش
4: امان علاش دخلت ما قبل وقلت لا ما تحطش مايوات ما تحطش فلاك
2: لا ولما دولة تنظم كأس عالم فما كراش شروط وفما نواميس يعني من الفيفا تتحطوا فما يعني قواعد وضوابط يعني فيفا هي تقول لك هذايا كيما العبارة على سويسرا باش تنقل البلد هذاك كمعبد الكرة في العالم
4: نعطيك
2: يعني
4: حاجة أخرى
2: فيفا هي كتمشي لأمريكا هي تتصرف
4: نعطيك حاجة أخرى السيد هذا عمل لفينال ليغ دي شامبيون صحيح ولا معناتها احنا لي افريكان لي 53 ناسيون افريكان اوني دي تارتومبيون ناس ما نعرفوش في السيكوريتي وما نعرفوا حتى شيء تعدت على ال 53 ناسيون افريكان بيسكو لا ايتي فاليدي في الافريك الور كي وصل للغادي il s'est avéré que quelqu'un qui n'est pas bien.
2: Oui, hey, ça m'a fait série d'agents, bravo. Il s'est avéré que quelqu'un qui n'est pas bien. حتى دي كما قال معز بوكيز على كل شيء حتى وصل عملوا له يعني صور متحركة
5: من الأمريكا راهي فكتوا المونديال هذايا نعرفوا معناها على خاطر قبل الليفوت بالنسبة لقطر هي لا في برشا مشاكل حتى معناها تتحت طيحت بلاتير
2: صحيح
5: فهمتني ولا كما قلوا حتى أكيوزي لا سويس ولات كما قلوا تطلب منهم بور جوستيفي وتنحي السكري بانكير اللي موجود فيها وبرشا حاجات
2: لا تكيد باش تخرج تقارير
5: علاش هو فكت وفكر
2: اوكي علاش علاش ما كي هو حكم قال لك عنده معناتها التاشيره ومصنف احسن حكم في فريق علاش فيفا ما دخلتوش كندا والمكسيك يزفروا انتهى الموضوع
3: يعني وانفانتينو خايف على علاقاته على مرشيته مع الرئيس الامريكي ترامب يعني الاجابة واضحة حتى الفيفا يعني قامت ببلاغ قصير باهت ما فيه حتى شيء قالت رانا احنا ما ندخلوش في الامور هذه والبلد المنظم هو له الرأي الاول والاخير
2: هي استدعته هي اعطته الفيزا تأشيرة
3: لا فيفا لا
2: بمعنى في تأشير يعني هو مصنف كحكم في
3: كما الحكام الكل اللي اجراءاتهم الادارية كانت سليمة واخذوا الفيزا اما بعد القرار الاخير كان للإدارة الامريكية
2: ايش قعد في المطار
3: 11 ساعة
2: قديش ذي
6: 11 ساعة بقى يبحثوا فيه وعندما قال اللي سألوني على أوضاع السياسية في الصومال على
5: شو مدخلهم
6: هو ذاك نفس الشيء
3: هو اشتباه هو اشتباه وكانوا يعني
2: للدولة جنسية
3: لا وهما يعني اللي تخبيه وراهم الإدارة الأمريكية مشتبه في قضايا إرهابية سابقة
2: يمشي زفر هما الكوم تاعهم في ألي في أمريكا الحكام
4: في شو اسمها اللي من
2: في لوس أنجلوس
4: لا فلوريدا في فلوريدا الحكام كل
2: في
4: فلوريدا
2: في فلوريدا دونك مع الاسطوره
4: الايطالي
2: اكيد كولينا كان يمشي يتعين يعمل ماتش في المكسيك ولا ماتش في كندا وانتهى الموضوع في البدايه
6: كما قال لك خويا هادي خاطر باش يكون تحدي ما ينجمش معناتها
2: سوماري تخلع المكسيك
6: ديجا هو فما في فانكوفر معناتها
2: كندا
6: في كندا الويلي نتاع المقاطعه قال نرحبوا به معناتها كانوا
2: أتريكو بعد ما صار
6: يعني بعد ما صارت الرفض
4: ولكن وفما حاجه اخرى
2: ريماليتي هنا كندا امريكا
6: بالضبط
4: دون لي مورس نتاع الفيفا شاك كوب دي موند لي زاربيتر كل ما بعضهم فرد بلاصه
2: وبعد يتوزعوا
4: بعد يتوزعوا عاد يرجعوا لا خاطر يفون دي زونترينمون غادي كل شيء فهمت سي توت اون سيلول ديما في نفس المكان يصير
2: فما يديروا غادي الكونت تاعهم غادي
4: سايتي توجور كوم سا لي زاربيتر كل ما بعض
2: واضح اما سنة مش عاديه حاجه غريبه بين ثلاثه دول رضا يظل اخر تجربه باش تصير نكملوا المغرب اسبانيا
6: البرتغال
4: العربيه السعوديه 34
2: بعد 34 سعوديه
4: وحدها
2: يظهر لي تجربه نتاع ثلاثه دول معز بوكيز عملت برشا مشاكل ديجا
5: هو ما تعرف معناها شاكوب دي موند عندك بوكو دو دوسي نتاع البلدان يحبوا ينظموها دونك كي تعمل هكا زوز دول ولا ثلاثه دول ديجا راك تربح كما نقولوا على بوكو دو بيي اللي في عوض يستناو 20 و 25 سنه سي بون فهمتني عداوه كيما
2: والجمهور
5: في مونديال واحد تروا ناسيون هذوما معناها تنساهم من بعد
2: اوكي انا من جيل تجربه في دوله واحده لارش انتم رايكم رضا جدي
4: ابا
2: تجربه من دوله واحده احسن
4: دليل اللي شفناه في
2: اخر مره قطر مثلا هو كتقعد قطر تاخذ المونديال
5: صحيح
2: خليج اوكي مونديال خليج
3: هو ربما في اللوجستيك اسهل دوله واحده يعني على الاحباء على الصحفيين على الوفود الرسميه
2: على السياحه على الاقتصاد على
3: السياحه تنجم اذا اكثر من دوله يتمس بالايجابي القطاع السياحي لكن زاد احنا ما ننساوش هذه اول تنظيم ثلاثي ديما تقعد حاجه صعيبه ولكن زاد المناخ العام نتاع الكوب دي موند هذه وخاصه اليو اس اي الولايات المتحده الامريكيه
2: مصباح قال فكتها امريكا دونك نستناو كل شيء
3: واليوم حبينا ولا كرهنا يعني اللي قد ما وصات الفيفا باش نفرقوا ونبعدوا بين السياسه والرياضه وفير بلاي حصلنا فيه وجينا في وسط الحكايه هذه وما عادش نجموا نخرجوا منها
2: الحكايه
3: وافضل دليل اللي قاعد يصير على المنتخب الايراني هذه افضل دليل وطبعا بعد احنا نحكيه على حكاية هذه لكن حبيت انا بالارقام اللي اعطيتها قبل الاخبار نتفاعل مع ضيوفي نبدأ بيك ذي 104 مباراة كنا نلعبه في 64 تعشى كرة القدم انت وبش تصبح وبش تسهر
6: ان شاء الله
3: تحس النيفو بش يكون خير ولا ليه بصراحة خاطر لعنا برشا منتخبات اليوم اللي ما عنديش تقاليد في الكوب دي موند جاي وبش تشارك زيت
6: انا معناتها كانسان تبع الكره ما نحب نشوف جمعيتها مراهمش برشا كيما الكوراسا وهايتي الكاب فير معناتها نعرفوها اللي هنا في الافريق وكل مي نتصور سي انتريسون انك تشوف معناتها مثلا اوزباكستان تلعب ضد الكاب فير وباش تشوفوا برشا مفاجات نتصور معناتها في الكوب دي موند هذه نجموا نشوفوا نكتشفوا ثقافات حتى الدول الاخرين نكتشفوا طريقه لعب نتاعهم والحد الان معناتها هي ب 48 منتخب لكن فما امكانيه انه معناتها حتى في 2030 في المغرب واسبانيا والبرتغال انها تولي ب 64 منتخب
3: زيد نطلعوا
2: ليه عاد
6: دونك الكلام هذا قالوا انفانتينو قبل
2: في الفيفا بعد هو بعد الدوسيات اللي توا
4: شيء ولا سوتين في تونس
2: احنا
4: ما سمعتش يا اخي الفيدراسيون التونسيان السوتيان في كل
3: شيء اي هبطت بلاش
4: شيء
3: وتساند انفانتين
5: كل ما موجودين توت لافريك تساند فيه يا اخي النوميناسيون تاع جيلسون فرنانديز كوم كوا هو لو ريسبونسابل تاع ديفلوبمون دي فوتبول ولا في يعطي لي زونفلوب وكل شيء سي كالكان فهمتني
2: مش عادي
3: سي معاذ وسي رضا نبدل السؤال وهو نفسه لكم الزوز لو تسمحوا 39 يوم احنا مع نهايه موسم الرياضي خلينا نحكي حتى من ناحيه المنتخب التونسي ولو احنا واقعيين لكن ناخذ منتخبات اخرى باش يتويل على الناس الكل المونديال هذايا نحكيوا على الملاعبيه على الوفود باش يثقال شويه خاطر نصور 39 يوم من بعد الفرق الكبيره ديجا تبدا في التورنيه الوديه الصيفيه نتاعها وتبدا تحضر البطوله نتاعها
2: ليش فاكونس
3: برشا 39 يوم كاس عالم
5: احنا شفنا ديجا المونديال دي كلوب العام اللي فات لي زيكيب بارتيسيپونت كيفاش معناها لي جوار نتاعهم او ديبي دي شامبيونا كان
2: تشيلسي ترجي
5: كان فيه مشاكل فما بالك كما قلت براتيكمون 40 يوم مع الستاج اللي قبله وقتاش باش تعطيهم راحه وقتاش باش تبدا معناها البطولات نتاعهم
2: شونشيني وديريكت
5: نشوف الفيفا ولا لي زورغانيزاتور هذوما حتى اليوفا كلهم ماذا بيهم بلوس دو ماتش بوسيبل ماذا بيهم كل يوم ثما دي ماتش
2: فلوس يعني فلوس
5: من لي جوار من بعد اسكو اون فا بيرميتر لي كلوب باش تكون عندهم 40 ولا 45
2: اريكسن
5: مش باش يجيبوا اللاعبين
2: دانيش دانواش دانمارك مش مترش اليوم انا كروني مش عارف المشاكل القلبيه الدنيا والكانيكول مش عارف اللي وديجا اللي صار له مشكل دانمارك لوكرين زوز مش مترشحين وزعما صار اللي صار دونك شوفوا حتى الطبيب هكا يعطينا النصائح هذه على كل لاعب باش يلعب ماتش قبل المونديال 50 60 باش يخدم المونديال باش يزيد ماتشات باش يشني بعد البطوله دونك كيف على اللاعب ستريس مونتاج
4: شوف انا باش جونشين اون كونيسونس دو كوز جي فيكو اون كوب دو موند من داخل
2: اني
4: 2006
2: المانيا
4: مع تونس تعرف بور جيري اون كومبيتيسيون بالشكل القديم سي اون كورفي حاجه صعيبه برشا وقت اللي الوجوه تشوف في بعضها خلال شهر كامل وانت تشوف في نفس الوجوه تقوم الصباح ونص نهار والعشيه وتاكل معاه وتقوم معاه راهي سي با فاسيل سي اون لاسيتود راهي جوار وستاف والناس كل تدخل دون كومون ديراج اون لاسيتود مونتال بليده برشا وتتسبب في عده مشاكل ما تشوفوهاش انتوما خاطر سي اون انترن
2: كوزين
4: سي اون كوزين انترن دونك يا دي شوز كي سو جير يا دي شوز ما تقالش كل شيء فما بالك لما ترجع 39 يوم افيك اوتون ديكيب وحتى النيفو في تقديري انا النيفو مش باش يكون اكسبسيونيل كيما السابق بون صحيح كيما قال ربما باش نشوفوا بعض الجوالات الفلاتات اللي ما كناش نشوفوهم لكن المستوى العام ما نجمش يكون احسن ولكن ما تنساوش حاجه اللي ال 48 ايكيب جوست بور لو برومي تور يعني بعد ما يتعدى البرومي تور مشاو دونك باش نرجعوا في الريتم القديم عباره زدت حاجه جديده للكوب دي موند خاطر كي باش نحي باش خلي كان لي وي ميور تروازيام صح ولا بلوس لي
3: 24
4: لي 24 سا فا تفير 32 فوالا دونك وقتها باش تدخل في النسق العادي انا نقول الفاز دو بول هي اللي باش تكون فيها برشا صحيت برشا قلق
2: وبرشا
4: صحيت من بعد إذا عدينا البرومي تور باش ندخلوا في النسق تاع كاس العالم العادي اللي نعرفوه ديما
6: كما الشامبيونز ليغ سيستم جديد معناتها من الاول دور المجموعات زين برشا تحسوا كان ما فماش برشا كوره ومن بعد كي في النوك اوتس معناها تولي فما كوره وتشوف ماتشات قويين
2: باهي برشا
5: لي ناسيون فافوريت عباره بالنسبه لهم هما يعملوا في البريباراسيون
4: برافو
2: وزي بول
4: سي
2: سا فاش بعد نعملوا فوكس على المجموعات الكل ونشوفوها
3: احنا باش نقفوا لحظات مع موجز اخبار 9:30 ثم من بعد نبداو نحكيوا شويه على تحذيرات المنتخبات وخاصه المشاكل اللي تعرضت لها من اللي جات الى الولايات المتحده الامريكيه والوضع الامني العام في المكسيك مالوريزمون هذا الكل اللي
2: صار امريكا ولا اكثر المكسيك
3: المكسيك احتجاجات
2: وامريكا
3: تفتيش وتنظيم واداره وتاشيرات
2: ذكرنا بضيوفنا هادي
3: ذكر بضيوفنا المدرب القدير سيريضا الجدي والمدرب القدير سيمو عزبو ابو عكاز والمدون واليوتيوبر والصديق زاد خاطر مش اول مره راهو
2: يجي بحالي تونس ما شبو المريول
3: لا عنده برشا مريول
2: هو برشا ينوع صح
3: حسه كامله مش هتيك الكونيكسيون تاع المريول
2: في دي سي تلعب ماتش سويد بالمريول هذايا
3: ان شاء الله هاي لحظات مع محمد السيوي في الاخبار برافو حما ونرجع بعضنا مع عاطف وسليم
7: مونديال 2026
8: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
9: كأس العالم لكرة القدم
8: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
9: أمريكا الكندا والمكسيك
8: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
9: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
8: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
10: عد موجتك تسمع صوتك
9: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
11: إذاعة الشباب من تونس عد موجتك تسمع صوتي
12: إذاعة الشباب
11: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
13: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
11: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش
10: إذاعة الشباب عد موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
9: معلومة الوافية
8: نفس الروح نفس الإحساس
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
9: من القلب للقلب
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
10: عد موجتك تسمع صوتك
7: موجز الأخبار
14: أهلا بكم بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع السوفية الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم غدا بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة تنطلق فعالية الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 سنة إلى الدور النهائي لدورة موريس ريفيلو الفرنسية إثر تعادله سلبا اليوم مع المنتخب الكولومبي لحساب الجولة الرابعة والأخيرة من منافسة المجموعة الأولى. بمشاركة حوالي 50 عارضا من باعثين عقاريين وموزعي تجهيزات تفتتح صباح غد الدورة الخامسة عشرة لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أن بلاده لم تتفاوض أو قط تحت التهديد ولن تخضع أبدا للضغط أو الإكراه، مضيفا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع واشنطن من خلال التهديدات أو الترهيب أو باستخدام القوة وفق تعبيره. ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن صراع بلاده مع إيران لم ينتهي بعد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للضرب بقوة كبيرة على حد قوله. ألقاكم بخير.
12: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. اللي عرفتوه جيل ورجيل، استوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام، فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رافقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية، صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
10: عدل مشتك، تسمع صوتك.
12: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان، الإذاعة التونسية هي العنوان.
7: مونديال 2026
12: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
9: كأس العالم لكرة القدم
12: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
9: أمريكا، الكندا والمكسيك.
12: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
9: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
12: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
10: عدل مشتك، تسمع صوتك.
9: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: سماونا صحاح هادي في الموسيقى.
1: الحمد لله سماونا صحاح. اما فما شكون اللي ما سمانيش صحاح راه تعرفوا ذي شكون ما سمانيش صحاح؟
0: شكون
1: سبيد سوزيا سوزيا يعني اللي كانت تقعد
0: سوزيا سوزيا
1: تفهمش سوزيا سوسا ما تفهمش يعني اي شو سبيد يتبعوا فيه اكثر من 50 مليون متابع على البلاتفورم نتاعو عمل الغنية والفيفا يعني قبلتها وذولي حتى في البوشاذة فاتت الغنية ذي متاع شاكيرا وديداي وقت اللي هو يسمي في المنتخبات الكل كلهم صحاح. كان احنا بعد سبين سويتزرلند سويدن سوزيا
0: بلي نيجيب
1: سوزيا
0: من بلي جي يعطيني تما كنت غاطس في السوق ذي متاع نيجيب
2: بي هو نتصور معتها لو يمكن يكون عملها عن قصد
0: هكا
2: اي خاطر هو ستريمر معتها معروف انه بلقطات اللي خلينا نقوله متاع الباد بوز ولا هو ديجا عمل تور دافريك كل مشي برشا الدول مشي المغرب الجزائر مشي مصر دار الافريك مشي كينيا تنزانيا الكاميرون كوتيفوار هذايا بريود الكوب دافريك
0: ما جاناش
2: ما جاش لتونس وحضر على الفينال متاع الكوب دافريك وكيفاش طلع هو معناتها كان يستريم يحل لايف على البلاتفورم معينه كان يسمي في اسامي جوارات بالغلط اسامي جوارات بالغلط فهمت كيف بالطريقه هذيك معناتها بدا يتعرف وبدا
3: اشبدته معناتها يسمي فيهم بالغلط
2: ينجم يكون بالغلط الاكثر من خاطر تونس نتصور معناتها ينجم يكون يعرفها الحقيقه ما هو جاي لافريك دار وبرشا معناتها قالوا له يجي لتونس وكل الله اعلم اسكو بيتمو ولا قصد
1: سوزيا
3: اي جوستومون هذاك علاش ما جاش لتونس خاطر هو يمشي لاجونس دو فواياج يقول له نحب نمشي لسوزيا
0: هكا فماش في العالم
3: دونك دار البلدان الكل في افريقيا لا تونس خاطر هي يقول انه ماشي لسوزيا
0: وضربت الاغنيه
1: سوزي. الاغنيه ضربت وولت هي الرقم واحد والفيفا يعني تقريبا ردتها في الاغنيه الرسميه
0: تكيد هي الفيفا رضات جدي قالت الارتال ارتان اسمه
2: عمر عبد القادر ارطال
0: عمر عمر قلت له انا امورك برا شوف رجع للصومال مش جيت دويريفي معناتها اغنيه رسميه سوسيا ولا تسمع على كل هاتي نسبي الحكايه هذه هي قصص المونديال حاجات مش عاديه قاعده صايره ان شاء الله يتعدى على خير 39 يوم كل يوم مش تسمع بغريبه وعجيبه صح ايش فيك اذا ليه بصير في حاجات خاطر سخنه هنا هرمز ومغادي ورجعت رجعت راو رجعت سخنة مغادي
3: زعما تتصور إيران ما تكملش كأس العالم التور الأول يقولوا براوة
0: إيران
1: إيران تنجم تغدى
0: السيدة
1: وتوا جينا خبر
3: موقع عملوا لهم عملية انتحارية
1: من موقع إيرانسي وزير الرياضة الإيراني
0: يهدد
1: قال يعني أي شعارات أي أغاني أي دربوات في المقابلات متاعنا ولا أي بروبوكاسيون رانا باش نغادروا كأس العالم.
0: احكي لي على إيران خذيت الفرونتير مع تيخوانا المدينة في المكسيك يعني
3: تعمل ماتش
0: ماهيش عادية لا مش عادية تعمل ماتش يعني بالطيارة وترجع الكونت تاعك
3: وين هالإيكاليتي دي شونس ما هاش فما إيكاليتي دي شونس كيفاش تعمل نفس الحظوظ بين في مجموعة يعني ديجا تو إليمين أون إيكيب أفون دو جوي راهو سي أن بو ديسيفون كومام
1: وهيك مادام حكينا على الصعوبات تاع المنتخبات نبداو بإيران نبداو بإيران إلى الحقيقة البداية حتى كانت في التحضيرات من خلال المقابلات الودية اللي نظرا للضغط والمناخ السياسي برشا منتخبات رفضت تلعب لها اللي عندها علاقات يعني سياسية وربحية خليني أقول مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد صعوبات في تحضير المقابلات الودية وعملت أعتقد ستاج نتاعها الأخير في تركيا اللي كان قصير برشا ثم يعني موعد التأشيرات تقريبا 15 عضو جامعي بما فيهم رئيس الجامعة مهدي تاج اللي ماخذاش الفيزا نتاعو تو الأمور قاعدة تترتب

0: يكملوا المباراة ويغادروا مباشرة
1: بالجاية تحت بالطيارة مش عادية.
2: لو فوتبول البرون لا باي البرون معناته وكأنهم ناس غير مرغوب فيهم حتى إيمانمو تدخل فقط مباشرة للملعب وتخرج وما تعدي حتى سنتي واحد آخر.
1: شوف الحراسة اللي تصير فك الساعة قبل الساعة
2: لي جوز أولمبيك تو سي سكي برون لي جوز أولمبيك جينيرالمون بيان ايفيدامون سي لوكازيون بور بروني لا باي بارتو دون لو موند دايور حتى وقت فما دي غير وقت فما دي جوز اولمبيك تاقف لي غير هذيك اون اتوندون تو
1: معز باكيز دي هادي مش نبات
2: حتى في وقت هتلر
1: اي وقت هتلر اي مش فما صارت في المونديال جو هافلانج ولا سيب بلاتير الكوريتين والا امريكا وايران وين انا مونديال اللي تقابلوا معناتها في ماتش
0: اوفيسيال 2002 كوريا دو نور كوريا دو سود
1: لعبوا وقتها في المونديال
0: 2002
1: فما امريكا زاد وايران
3: 98
1: 98 امريكا وايران يعني الكره تقرب الكره القيام
3: وفي 98 مع تقبل الماتش تبادلوا الهدايا زوج منتخبات فهمت كيف
1: امريكا وايران 98 في فرنسا هذه صعيب على ايران ايش عنده في المجموعه عنده بلجيكا عنده مصر وعنده نوفيل زيلاند
0: نيوزيلندا
4: دونك اون شانس
1: عنده بشانس صح ينجموا يخربقوا الدنيا ويمشيوا
4: ونتمنى
1: نتمنى معزق الميكرو معز
4: ان شاء الله نتمنى يتعداو
1: هكا اوكي خلينا نشوفوا ستيب باي ستيب كيفاش تخرج ايران من المجموعه تمشي للانسازيام وتنجم تمشي بعد خاطر عنده منتخب مش عادي زاد عنده
0: جريتا مشكله نتاع لي فيزا في في في ايران حكينا على مشكل التنقل مشكله في هذا في التدريبات يعني باستثناء الظروف اللي صدم بها المنتخب الايراني فما زاد من اطراف معينه فما وانه ناس ما يساعدهاش ايران تقعد مرتاحه حتى في الكونت باز نتاعها في في تيخوانا حتى كتجي للملعب وذير كل ديما نعود نقول أنا على المناخ السياسي ومناخ الحرب اللي مسيطر بين الويس اي وإيران
1: السياسي والرياضي
0: ومشكل إيران فقط يعاني من مشاكل على مستوى التدريبات أيضا منذ قدوم المنتخب الياباني المنتخب الياباني اللي فيه مونتيري كيفنا أحنا ولكن نصطدم بحالة عشب لملاعب التدريب
2: فقط بلا إيران تعرف رانكينج تاعها قداش في الفيفا ولا
1: رسمه
2: ها 21 مره 21 يعني من الناسيون لي بلو كيما قال لك بارمي لي ناسيون لي بلو كوتي كو
0: صحيح قلت جابون سيريزا اللي عنده ايضا مشاكل وكان غير الملعب نتاع التدريبات نتاعو يعني اصطدم كيما عندنا في تونس الملاعب المرقعين نتاع التدريبات الحفر فالناخب
1: المكسيك
0: اجيمي
3: مارتين
0: مارتين صح
3: المره الاولى معناتها مشاو باش يلعبوا فيه لقاوها مطر ما نجموش يلعبوا فيه مشاو للتيران الثاني رينا الفيديو هذيك الكل اللي دارت نتاع التيران محفر معناها تيران فضيح
1: جابون
3: بدلوه مشيو التيران الثالث اللي هو اللي باش نتاع ليكيب ناسيونال معناها سينو هما راهو جيو معناتها بيريود قصيره في المكسيك صحيح يترينيو فيها من بعد شي
2: اتون فوالا نو مي خي اون اكسبليك كيك شوز نفسرو حاجه نعشكو دي موند راهو رد بالك الكونت باز تاعك تاخذو ابارتير دون دات بيان بريسيز ما تنجمش تاخذو قبل كيما نقولوا جمعتين ثلاثه قبل كوب دي موند فما وقت معين تبدا فيه عندك الحق تدخل الكونت باز اسكو تيران التيرانات اللي تحكي عليهم سي دي تيران في خلال الفتره اللي هي معينه باش تعيش في الكونت باز تاعك والا جاوا قبل وحبوا يعملوا ستاج غادي
3: كبير جاوا قبل هما اول تروح وثاني تروح اول تروح وثاني تروح في امريكا ديجا نورمالمون كيما نشتغل دونك عدوا ثلاث ايام ولا اربع ايام في المكسيك من بعد مشاو للامريكا معناتها وين الكونت باز نتاعهم
2: ايوا
1: جابون في المجموعة متاعنا ثاني ماتش مع جابون ان شاء الله احنا يوم الاحد 21 جوان
0: نحكيو زاد على المنتخب السويسري اللي يدرب في مقاطعة سان دييغو التيران تاعو جي تقريبا مع جبل ومع غابة كبيرة والملاعبين في أول حصة تدريبية بجانب حجرات الملابس تفاجئوا بوجود الأفاعي والثعابين وخاصة وأنه في سان دييغو يعني حسب تقارير إعلامية أمريكية تقريبا لحنش يلدغ 800 شخص كل عام يعني
2: في
0: هذا صلى الله عليه وسلم
1: سويسرا حكيو عليها معز بوكاس في الصحافة السويسرية
4: اي بالطبع مي باش هكا كيما نقولوا
1: سنيك ولا فيك
4: انفانتينو ماهوش عامل فافوريتيزم لسويسرا
1: باش وراو دونك
3: تنجم تكون مقصده
4: معناها يستغربوا مي يقعدوا توجور كيما نقولوا عندهم المثل اللي يقول لك ما ثماش النار في وسط الراك يا با لو فو ولا كيقولوها معناها ما يتفاجعوش برشا هي ديما
0: ديجا هو الاتحاد السويسري يعني هبط التصويره منها هزبيه ومنها واتش اوت اوف ذس واتش اوت سنيكس يعني ردوا بالكم من الافاعي
1: والفعاليه ماركه تاع شوكولاته سنيك ما شفتك فيك

0: ولا تسكت بر صحية خطرة سويسرا حكينا بعد على المنتخب السويسري
1: ولكن فما سؤال آخر طبعا بعد نطرح عليكم خطر فما حاجة أنا نخمم فيها كي نسمع هكا زاد بشو أقول وينو دور الكشاف أو الكليرور اللي تبعثوا كل اتحاد يبعثوا قبل جمعتين وثلاثة كما احنا في تونس ونسنا محمد الغربي كما منتخبات أخرى علش ما يمشيش ويثبت نعم
0: خيط سويسرا ما عندهش
1: لا أكيد عنده كل منتخب عنده
0: لا الدنيا مخربة
1: تاريخة ما صورش جي في وقته يعني مثلا
0: ما عاشش
1: ولا ما صورش مثلا العشب متاع التدريبات متاع الجبان
0: نرجع المونديال في ثلاثة دول بالجو العام في الكرة الأرضية الكل الدنيا مخربقة منه ومغادي باش تسمع برشا قصص يعني كان جاء مونديال عادي في دولة فقط كل واحد راه شاد تركينته وببوشته ويستنى في الكرة باش بامبي هكل اللي عاشها في ألمانيا في 98 فرنسا عشتها معز ونعرفه معناتها ثلاثة دول منه ومغادي شيء على الحدود وشيء مازال ما خلطش وحاب يعمل ستاج في أمريكا هو يلعب في المكسيك الماتش الأول شيء يلعب في المكسيك وبعد يمشي ماتش لأمريكا معناتها باش نعيشوا حاجات حتى في حركة معناتها الطيران واللي حكينا على ايران تجي قبل بساعة وبعد ساعة والأمن باش يفض الأمن في ماتش ايران مثلا الأولين كي تخلط للسول الأمريكان راهو شيء رهيب اللي باش يصير كنت تحكي أنت الإضافة الدخلة معناتها مونديال ماهوش عادي
2: مش عادي بصراحه
1: ونحكيوا زيد على المنتخب العراقي ونجم المنتخب العراقي ايمن حسين واللي هو مارك البونتو التاريخي اللي هز العراق
0: بوليفيا
1: كاس العالم بعد 40 سنه غياب قعد 7 ساعات مع شرطه الحدود في بوسطن اثر وصول المنتخب العراقي بسبب تشابه في الاسماء وديما نرجعوا الى شيء ضحك سي معز ما زاد يبكي ويحزن بطبيعه الحال دكتور شبه في الاسماء والمخططات الارهابيه قعد على كرسي بلاستيك 7 ساعات مع منع دخول المصور الرسمي دونك العراق يعني ما عندهاش الميديا اوفيسر نتاعها او ما عندهاش المصور نتاعها في كاس العالم وثم مشكل كنت ذكروه قبل اللي سمعناها الناس الكل مع نهايه مارس جات امريكا وقالت لازم الناس الكل تدفع كوسيون بين 5000 و 15000 دولار حتى احنا الصحفيين قعدنا بيتين من بعد الصحفيين يعني يستثنوا من الشرط هذايا الكوسيون هذية ضمان بين 5000 و 15000 دولار الجزائر راس الأخضر تونس السنغال والكوت ديفوار من جملة من عديد الدول لكن بعد الإجراء هذية تم رفعه لشكون للمشجعين اللي شريوا تسكرهم قبل 15 أفريل
0: لبقية خرجت تسكر ذي
3: فما
0: قبيل
3: فما هو قبيل كبير
0: السوق الافتراضية
3: بالرغم اللي مثل الأسويم خيالية أو الأسعار
0: هكا
2: تبعوا كل
3: نعم جزء كبير منهم تباع في على معناتها البلاتفورم تاع الفيفا لانه المره هذه الفيفا حابه تمنع المارشي نوار جمله
0: اوكي
3: دونك حتى باش تعاود تبيع تيكي لازم تبيعها على البلاتفورم تاع الفيفا وبخلاف معناتها الجزء المخصص لكل اتحاد لكل اتحاد كره قدم سينو فما زوز تيكيات في البلاتفورم تاع الفيفا اللي يعاودوا يبيعوا فيها معناتها التيكيات تاع الفينال وصلوا سوم خياليه الحقيقه 2 مليون دولار تيكي نتاع فينال
0: هكا وشكون باش يدخل شكون باش ياخذ وشكون باش يجي يشري وشكون باش يسافر في الظروف هذيا
2: فما ناس شي مليار
1: فما يشريو تصور
0: فما ناس تشري
2: شي ملياردير
0: حاجه مش عاديه دونك ننتظروا ملاعب كما صار في مونديال امريكا 94 يعني باش نقول
2: سي با دي فري فان مش شغوفين بالكره من الوسط الشعبي ومن معناتها باش تلقى دي جون ستاندينغ معين يحب يسوي بليزير كو سوا فيك سا فامي ولا هو ولا يحب يعمل حاجه اللي كي مارك ان تي بو سا في باش تشوف الناس هذوما اما ما نتصورش كان باش تلقى تو مثلا هولندا نعرفوا التشجيع نتاع الفريق الهولندي هاك الطريقه اللي يعملوا فيها
1: وكلهم بالبرتقالي
2: وكل البرتقال وهاك الرقصه
1: السبيسيفيك
2: يمين ويسار اسكو اون فا لافوار في لي ايتازوني بالنسق كما شفناه في قطر ولا حتى في قبلها في روسيا ساميتون
1: صحيح يعني قطر رفعت العالم 11000 كيلومتر مربع واحنا امريكا قاره وفيها صعوبات كبيره ونحكيوا زاده تو على المقارنه بين المكسيك والولايات المتحده الامريكيه يعني راو في الوفود كي توصل الى المكسيك ثم كالموزيكا المكسيكية وثم الفرق الموسيقية رينيو موجودين في استقبالهم ليزي في المطار ليزي في النزل في المقابل يقول لك كل بلاد ورطالة امريكا يعني ديك طيارة تهبط قبل ما يطلعوا حتى للبوس اللي بشي يهزهم الداخل يبدو هما هابطين من اي من الدروج نتاع الطياره. يعني مراقبه امنيه كبيره برشا لي جون بيكارتي لي بي لي ماي كارتي
2: تقعد على كرسي والناس
1: تبقى خارج عندك في في في, في مكاتبك برشا تشكاو
0: شكون تفركس
1: فهمت برشا برشا. مثلا ياخذوا لو كام تاع السنغال
0: السنغال
1: ولو صلح الاتحاد السنغالي قال راهي الفيديو قديمه قال هذيك الفيديو اللي تدور راهي قديمه ولو احنا تم تفتيشنا عادي. اما سابقا منتخب البلجيكي تشكى وبرشا منتخبات ايضا تشكيو
3: كنافارو باش يدخل للوتيل معناتها لانه حتى كي تشوف الجريماس بتاع وجهه قاعد باهت شنو يعملوا هذوما فهمت كيف. اما غريبه برشا معناتها تحس انه اذليل للكوارجي اذليل معناتها للطاقم الفني اذليل المدربين اساطير كانافارو يعني من عنده بالون دور الديفونسور عنده بالون دور حاجه صعيبه برشا في
2: اما فما حاجه اخرى في حكايه التفتيش مثلا كيما تونس وفاء دو ماتش في المكسيك صح ولا
0: صحيح
2: الاول في الايتازوني باش نتفتشوا بين الثاني والثالث باش نتفتشوا
1: اذا انت تغير البلد بطبيعه
2: بيان سور باش نمشيو من المكسيك ماشي للايتازوني دونك احنا اون بلان كومبيتيسيون ستوب وقف فتش شوف اطلع اهبط
0: هذيك النواميس وقوانين الدوله ممكن هذيك الضوابط معز باكيز والا نحكي
4: لا هو معناها من اللي عندها أشهر دابور بالنسبه للبوبولاسيون اللي كانوا يعيشوا في في في, في امريكا عملوا لو جروب هذايا نتاع اللي يسميهم لي ايس حاجه هكا
0: تاع
4: الهجره وكل شيء دونك ما هما التكنولوجيا قاعدين يوريو فينا كمان معناها لي ديرنيي ارمومون والحاجات هذوما مي ان شاء الله احنا نشوفوا لاعب ان شاء الله نشوفوا لي ايتازوني كيفاش تلعب الكره قاعدين يوميا نشوفوا كيفاش قاعدين معناها يتصرفوا بامبرياليزم بالنسبه للشعوب العالم الباقي الكل معناها هما والعالم من بعدهم يوفى
0: احسن حاجه التصويره اللي خرجتها ليكيب لايون اليوم قلت لي هذه الكاريكاتير اللي فيها
1: ونجم نعاود نشوفوها على الباج نتاعنا اللي فيها ترامب الجيش نتاعو على اليمين وانفانتينو عروسه في يده وعمر ارتان يعني بالورقه الصفراء عمر ارتان سمحوني هو الحكم الصومالي اليوم كان لي استقبال شعبي والرئيس الصومالي ايضا بعد استقبله في القصر نتاعو كان يعني ولا بطل شعبي بطل صومالي هو افضل حكم افريقي لهذا الموسم.
0: كملنا الحكايه الكل
1: فما فقط حكايه اخيره كما تعرفوا الولايات المتحده الامريكيه راهو خاطر المعادله صعيبه واحنا نحكيو برشا على الكواليس بلد منفتح على كل شيء على كل شيء كيقول كل شيء يعني حتى دينيا منفتح على كل شيء وثم حاجات باش تقلق العرب والمسلمين خايفين منهم احنا كما يعني حكايه الشواذ الجنسي او حكايه اخرى فهوني بعض المنتخبات العربيه والافريقيه زاده قالت ما تدخلوناش في الحكايه هذيك خاطر نعرف واحنا امريكا يعني ما تفرقش واللي يجي مرحبا بي وبوسكوك وعنق وديني فهذا بالطبيعه ردوا بالنا يعني الناس الكل خايفه باش نلخص انا من الشعارات التي سترفع في المدارج حسب المنتخبات اللي تلعب يعني منتخب اوروبي مع عربي اوروبي مع افريقي من اسيا من كذا وكذا الناس الكل هوني اعتقد اغلبيه المنتخبات وصلت الميساج وانه ردوا بالنا شلون باش ترفع في المدارج
2: مثال العلامه نتاع الشواذ الجنسيين الدرابو ميتي كولور في مباراه السعوديه
3: مش
2: انورمال
3: معناتها باش نصحح
0: الري اس اي بي
3: الماتش مصر وايران باش يكون ماتش احتفالي بالشذوذ الجنسي معناها هما
0: برمج
3: من 104 ماتش ما لقاو كان ماتش مصر وايران اللي
2: شفت لا بروفوكاسيون
3: في اورلاندو اللي هي معناتها من المدينه من اكثر
0: رسمي الخبر هذايا
3: اي خبر رسمي
0: والالف ماتش فيفا هذايا اللي فيه برشا قيام تونس الجابون هذايا فيه برشا ستوريات يقول لي صاحبك ماشي له معز باكيز رئيس الفيفا تونس الجابون يا فاتين مش يكون خطر هذه تصويره ألف ماتش فيفا وهو في تاريخه وش حضر الماتشوات وش يعرف قيم واخلاق خطر هربت السلطه من سويسرا من زوريخ من الفيفا وخرجت اكيد الكره للشعب للجمهور للفقراء هكا ولا معز
4: نحاتهم هما معناها استغلوا الفوتبول باش يزيدوا يعبيوا فهمتني الفيفا اللي عندها توا تريزور
0: كانيوتا فلوس
4: فهمتني
1: هو في المونديال هذا ما ننساوش تم الترفيع في الجوائز الماليه.
2: هل
1: يعني تقريب الدوبل والتريبل
0: للانديه للمنتخبات
1: للمنتخبات واللي حتى تشارك كل الملاعبيه والفرق اللي
0: تكونوا
3: اما المربح اكثر مونديال باش يدخل منه الفيفا؟
2: هذا السؤال انا هل صحيح انه المونديال هذا باش يدخلوا منه اكثر فلوس؟
3: قداش مليار دولار توقعات انه
0: هكا
3: قداش مليار
2: في قطر قداش دخلنا
3: في السبعة ولا ثمانية
0: أقل رغم البارف في قطر طلعت برشا في التنظيم في كل شيء
3: هو الأكثر الأكثرية ما تمتع مبيعان تيكيات اللي هي كما قلت لك أسوام خيالية برشا السبونسور لي ميديا حتى هم مش يدخلوا برشا فلوس والفيفا معناتها باش تكون متمتعه بعفاءات 100% من الضرائب اللي هي حاجه معناتها مش عارف كيفاش عملوها الحقيقه لانه نعرفوا امريكا ديما الضرائب ما تسمحش فيها
0: طياره برشا
3: والمدن اللي باش تستضيف كاس العالم مش باش يتمتعوا بحتى شيء من مداخيل التيكيات
2: عجب
3: من
0: لا مكسيك لا كندا لا امريكا
3: لا مكسيك لا كندا لا امريكا ديجا شيكاغو اللي هي في 2018 يدور لي وقت اللي كانت مترشحه معناتها باش تستضيف كاس العالم من مع 51 دوله اخرى كي جات تعمل في الحسبه نتاعها وشفت انه الفيفا مش باش تعطي من المرابيح
0: قالت روحها خاسره
3: جبت روحها
0: اوكي
1: ونكملوا نحكيوا على كلمه على المكسيك اللي باش يكونوا باش يلعبوا المقابلات
0: في
1: نعم في في غوادالاخارا في مونتيري في منتخبنا الوطني التونسي وفي العاصمه مكسيكو العاصمه اللي ماهيش رايضه حتى تعرف تقريبا منذ بدايه هذا الشهر يعني منذ غوره جوا وقفات احتجاجيه ومسيرات من شكون من الاساتذه والمعلمين يعني والحكايه ممنهجه خاطر جايه من النقابه نتاعهم في المكسيك يعني شهري ضعاف الأمور الأمنية بالنسبة للأسيادة ما هي شيء في المقابل تضخم في المقابل يعني كأس عالم جاي ومصاريف فاش عملوا خرجوا في الشوارع هشموا وخربوا لمسكوت الكبار بعض الدربوات اللي موجودين في العاصمة مكسيكو توا وصلوا قالوا بما أن المباراة باش تكون غدوة المقابلة الافتتاحية في ملعب أستيكا باش يحاولوا يحيطوا بين الملعب بالملعب
3: سكروا مداخل
1: الملعب صحيح لإغلاق كل المنافذ للأحباء ومستعدين باش يكونوا في مواجهات أمنية علاش على خاطر كما تعرف العملة في المكسيك هي البيسوس شهريتهم بفلوس التوانسة اللي قاعدين يخدموا فيه في سوايا بين 500 دينار ومليون
0: ظروف صعيبة
1: مش معقول وخرجوا يتكلموا وراو حتى الأمن قدام المرة الثالثة هذا الأسبوع الدخل لتفرقة الاحتجاجات هذية وغاز مثير للدموع وهناك عديد
0: يعني
1: الإصابات
0: يعني تعزيزات من الليلة يبدأوا يحضروا يجيوا من كل المدن المكسيكية على ماتش غدوة ديجا باش تبدأ سخونة
1: على خطر غدوة الرئيسة باش تكون حاضرة متاع المكسيك
0: رئيسة هي
1: رئيسة هي
0: اسم العملة
1: بيسوس
0: ذكرتني هذية بالتونس شو سميها صاحبنا
3: سوزي
2: سوزي
0: عملة حلوة تاع المكسيك وصاحبنا اللي اسمه اللي غنى سبيد شو تسميها تونس
3: سوزي
0: أعطيني شوية موزيكا هذي بنينة متاع سوزي دونك وبعد اش عنا
1: بعد نكلم ونيس الميجر ونمشونا نطلع على إخر أخبار المنتخب في مونتيري
2: شو اسمه

0: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: ملا مونديال ملا دور عملناها فوكس أكيد على الإستورية دوما اللي خرجوا قبل ضربة البداية غدوة إن شاء الله في مونتيري في ماتش جنوب أفريقيا أمام المكسيك. ضيوفنا نذكروا هادي ضياء السايبي مدون غرامه بالكرة مش عادي طبعا يعطينا البروفيل متاعه زيادة لبس مليون تونس ما شاء الله ليلة المونديال آخر مرة بحذنا في استوديو جديد القديم دونك ان شاء الله نشعلوا تنقيزه للاستوديو الجديد ديال تشرفنا وجهك مبروك علينا ان شاء الله. سيري ذا جدي مرحبا. سي معز بوكاز مرحبا. هادي مساء الخير.
2: مساء الخير زيدون.
1: نسلموا على سي مقسيبي امين الرياحي وعاطف الزنادي خونا الغالي ونمشيو للمكسيك.
2: نمشيو للمكسيك مع زميلنا الصحفي ومبعوث التلفزه التونسيه انيس الماجري حاضر معنا اكيد. هو وصل الحمد لله السلامات مع اسكندر الحجام.
1: كيفاش وصل لازم
2: مونتيري تنشوفوا الرحله كيفاش كانت وهو متواجد اكيد لمتابعة آخر أخبار هذا المونديال وخاصة أخبار المنتخب الوطني التونسي. أنيس مساء الخير ومرحبا بك. ولو عندي أنا مساء الخير نعرفش نقولك صحة الفطور ولا ما زلت ما فطرتش.
1: خيلولة
3: مساء النور. تحية لكم. تحية هذه تحية لكل حاضرين معك في الاستوديو مباشرة في مونتيري. بالضبط كما كنت تحكي احنا توا نفطر فطور قايلة توا ما ثلاثة متاع العشية مازلنا كي روحنا من مقر إقامة المنتخب كنا يعني عملنا رابط مباشر مع التلفزه الوطنيه. يعني الاجواء كما تعرف بيناتنا 7 ساعات مازلنا داخلين بعضنا شويه مازلنا مش فاهمين روحنا يعني كما بين العشره نتاع الليل والمطلخه برشا فارق تاع توقيت يقلق شويه.
2: انيس شنو احوالك فاش كانت الرحله؟ شنو احوال اسكندر؟ ما نعرفش شكون معاكم زاده في الوفد والبعثه الاعلاميه للتلفزه التونسيه.
3: هو معنا محمد علي زباغي زميلنا الصحفي تحيه ليه طبعا وانا واسكندر الحجان. بالنسبه للتوقف الصحفيه قاعده بشويه توصل. احنا كنا اول يعني وسيله عالميه وصلت المونتيري توا كل يوم نسمع فما معناها زملاء صحفيين كل يوم يلتحق فوا جديد. ما زالت البعثات متواصله. البارح الحصه التدريبيه نتاع المنتخب الاولى كانت الحصه التدريبيه الاولى الرسميه حضرنا فيها وسيله عالميه وحيده تقريبا. اليوم يمكن تلتحق بعض الوسائل العالميه الاخرى تكون حاضره في الحصه التدريبيه الثانيه في نفس الملعب الفرعي مش ملعب المباراه. بطبيعة الحال نفس توقيت المباراة اللي هو 8 اليوم حصة تدريبية ثانية اليوم باش يكونوا 3 استجوبات على ذمة الصحفيين باش يكون صبري حسن ونفاتي والثالث ما نسيتش يكون الثالث. المهم ثلاثة استجوابات باش تكون معناها على ذمة الصحفيين في كل حصة تدريبية. هذا القرار اتخذته الجامعة التونسية لليوم.
1: وقتاش يعني الحصة ان شاء
3: الله؟ الحصة التدريبية 8 نتاع الليل نفس توقيت المباراة يعني المباراة الأولى
1: توقيت تونس 8
3: كما قلت يعني قبل 48 ساعة باش تكون حصة تدريبية مغلقة بالنسبة لل 48 ساعة قبل المباراة طبعا باش تكون مغلقة بالنسبة للصحفيين طبعا.
2: أنيس أكيد الحديث قاعد يكثر على الظروف الأمنية والإقامة والنقل. شو حول مدينة مونتيري يعني قبل هذا المونديال وين المنتخب الوطني التونسي اختار الكونت باز نتاعه في هذه المدينة قبل ما يلعبوا له مقابلة إن شاء الله؟
3: والله قاعدين نشوفوا احنا كيفكم بالضبط نقراو في الكواليس والاصداء على وسائل التواصل الاجتماعي. بالنسبه لمدينه مونتيري ظروف امنيه ممتازه جدا حتى يعني المرافقات الامنيه بالنسبه للمنتخب طيبه جدا يعني مأمنين. شفت البارح تقريبا كان استقبال رائع جدا يعني كان حفل استقبال خصوص حتى من اطراف من الحكومه في مونتيري كانت حاضره من والي مونتيري المعتمد طبعا عديد اطراف من الحكومه كانوا حاضرين وكانوا مخصصين حفل استقبال. وفي اخر عمليه تدريبيه كانت مصافحه بين الاطفال يعني كنت شفت الصور على الانترنت وتوقيع بالنسبه للاعبين المنتخب الوطني التونسي. الاجواء طيبه جدا هنا على خلاف ما قاعدين نسمعوا فيه يعني في بعض العواصم وبعض الولايات في امريكا والمكسيك. بالنسبه لمونتيري ظروف طيبه جدا يعني تنظيمين وامنين وما شفنا حتى شيء يعني ما شفنا حتى شيء.
1: مكسيكو بعيد عليكم هانيسا؟
3: مكسيكو قريبه بعيده احنا هبطنا في في في مكسيكو وتحولنا بطائرة أخرى المونتيري، بطائرة معناها ساعتين من زمان، ساعة ونصف تقريبا من مكسيكو المونتيري.
2: كلمة على الطقس يانيس.
3: الطقس فما رطوبة عالية هادي بالسبين، بالنسبة للطقس معناها درجة الحرارة ما بين 20-25 يعني تقلق شوي، هي رطوبة عبر الرطوبة هو اللي يقلق شوي. تقريبا يشبه شوي الطقس في تونس تو.
2: كيف كيف
1: الامبيونس شنو الجو الجمهور
2: الجمهور
1: الجمهور الجو العام في مقر المنتخب يعني الملاعبيه الستاف الكونيكسيون رجعت سابا
3: صوتي وصل هكا بريجل
1: لي توب اوكي
3: باه. قلت بالنسبه للاجواء كنا في مقر اقامه المنتخب اجواء طيبه يعني شفنا حتى اللحمه بين الملاعبيه ظروفهم طيبه جدا. البارح كانوا عملوا حتى عيد ميلاد زميلهم يعني اللي هو شيخاوي، رائد الشيخاوي عيد ميلاده البارح، كان احتفلوا في في في في عمليه تدريبات اليوم نفس الاحتفالات في مقر الاقامه. الاجواء طيبه جدا كما كنت احكي لك، هذه ما فماش حتى ملاحظات يعني ما فماش حتى خروج عن السطر بالنسبه للامور التنظيميه وظروف الاقامه والظروف الامنيه كلها على العالم.
2: فما جمهور، فما جالية تونسية غادي بدأت تلتحق يعني بالمنتخب، بتجي تفرج في التدريبات إذا تكون مفتوحة أكيد، وربما حتى في النزل مع خروج الكار أو رجوع الكار من الحصة التدريبية.
3: هو بالنسبة للجالية التونسية اللي موجودة لهنا مش برش، هو تقريبا الأعمال البوز بالنسبة للوفاة بوز الاجتماعي هو الشاب هذا ياسين اللي هو من الكابون تحديدا من نابل، موجود هو وزوجته يعني كان هو الوحيد اللي استقبل وفد المنتخب الوطني التونسي. شفت الصور الموجوده على وسائل التواصل الاجتماعي وحضر معنا، كان حاضر معنا وفي الاستقبال ايضا استقبل كما قلت لك حتى الاعلاميين في في في مونتيري.
1: حاولوا نكلموا شويه
3: هناك شاب شاب تسمعني هادي؟
2: اي تفضل.
3: ايوه قلت لك شاب اخر هو امير موجود عنده 12 سنه تقريبا يعيش هنا في مونتيري، يعني قدم مساعده كبيره سواء للمنتخب التونسي وحتى الوفود الاعلاميه اللي قاعده تجي. ما تعرف نهار الاول وعندك مشكله حتى بمستوى التنقل، كان هو يعني خلينا نقول لك مساند بالنسبه للمنتخب وايضا الوفود التونسيه اللي حاضره هنا. ياسين ايضا كان كما قلت لك يعني في وسائل التواصل الاجتماعي كان حاضر، وسائل اعلاميه تقريبا معناها تعدى في الوطنيه وتعدى في وسائل اعلاميه اخرى، وباش يكون باش يستقبلوا سفير تونس في واشنطن اللي هو انيس الحجري باش يتم عمليه استقبال واستقبال خاص بالنسبه للشاب هذا اللي نحكيك عليه ياسين.
2: انيس نعرف انت في اولى الحصص التدريبيه الشحنين الملعبيه الكلهم قاعدين يتدربوا نسق عادي ولا فمش شويه شكون قاعد يجري ولا فما اصابات؟
3: ما نعرفش في المنتخب هنا فما بعض الاصابات كما شفناهم في ماتش مثلا بلجيكا ولا المباريات الوديه اللي لعبتها تونس. حنا باع المجبري مثلا كانت البارحه العناصر الكل على ذمه الاطار الفني، العناصر ضربت ما فيش مشاكل، يعني شفنا اجواء كانت طيبه. بالنسبه للاصابات ما فيش اصابات بالنسبه للمنتخب
1: التونسي، رغم اللي فما فيديو
3: البشري
1: رغم اللي فما فيديو قاعده تدور اذا جدي بحذانا سي انيس المجري معز بعكاز مدربين ذي السيبي معك زياد الخياري انيس يعني فما فيديو الله يخليك فما فيديو قاعده تدور وانه فما ريتم طالع وتكلوات بين حنا بعل واسماعيل الغربي تو تكلوات شفت الدنيا تونكتي على كل لباس الدنيا.
3: لا لا لا البارح احنا شفنا كنا حاضرين في التدريبات ما عرفتك واحد فيديوهات هذه يمكن تحكي على زياد فضلك ولا حاجه ما تحكيناش.
2: لا لا سياسة عادية
3: الريتم هو
2: الريتم طلع شوية بعد انيس انيس فقط انيس من نزل الى التدريب قديش وقت؟
3: تقريبا نصف ساعة
2: اي سوا
3: نفس نفس نفس نفس الديستونس ما بين الإقامة وال والملعب اللي يحتضن المباراة الأولى.
1: صح خويا
3: بالنسبة للريتم اللي كان تحكي عليه زياد الريتم شفناه يعني في في في صبري اللموشي والستاف اللي معاه متي طلعوا في النسق يعني فما ظاهر اسراد كبير يعني في في في الحصص التدريبيه
1: اكيد.
3: البارح ما نجمناش من خلال التدريبات
4: اكيد تطلع نسق يعني في الجمعه الاخرانيه اخويا
1: لا مو في السيونس بعد ماتش بلجيكا الديباك اللي صار
3: والله ما فما نفهم نسق معناها شفنا نسق تدريبات البارح يعني كان قوي شويه كوتش لكن من خلال التدريبات ما تنجمش تشوف مثلا ما تنجمش تقول هذا باش يلعب وهذا ما يلعبش
1: معناها كل واحد يحب يفك بلاصته وبعد اللي صار في ماتش بروكسيل واضح خويا الغالي صحيح. صحه فطورك مكسيكان
3: شكرا لك زياد وتحيه لسي رضا طبعا ومعز الحاضرين معك
1: اكيد اكيد وذي سيبي عملت مكسيكان
4: ولا شو عملت؟
1: صح عليك شو عملت شو الماكله؟ شو الماكله؟ اعطينا الماكله المكسيكيه
3: اسمع جبنا ماكله تونسيه مازلنا ما دخلناش
1: في المروحو يا استحمل على المصروف
3: مازلنا
1: واحد الماكله التونسيه في كل بلاصه اوكي
3: المصروف خويا اسمع حتى الماكله راه مازلنا ما نعرفوش
1: نعرف نعرف واحد واحد مازال عندكم انتم مازال رحله طويله الله يخليك تاقلم خويا في عقل شكرا تاكوس اوكي باي باي انيس المجري اللقاء شكرا ساره طيبه اوكي
2: سي معز بالمعطيات اللي سمعتها قراءه واستنتاج النزل الطقس التدريبات اليوم كيفاش ترى المنتخب ربما قبل ايام قليله من مقابلته الاولى ان شاء الله باللي سمعناه تو من عند نيسا
4: احنا بالطبع معناها سكي اللي موالفينه بعد اي نكسه عندنا كل سور صدر جاي الضربه الاخرانيه ولو ماتش اميكال وبريباراسيون وجوار معناها خرج ونلعبوا نقصين وبرشا حاجات ومزروبين باش نروحوا نشوفوا العيلة قبل الديبار فهمتني المهم معناها ان شاء الله نشوفوا ردة فعل كبيرة ان شاء الله اون بون اورغانيزاسيون بكون معناها دو سيريو على خاطر برومي ماتش تهز فيه الماكسيموم دو بوان اللي تنجم يخليك معناها تأمل باش اوموا تتعمل اون بارتيسيباسيون مشرفة ولما لا ثم معناها لي 8 3 على 12 احنا ديما نأملوا وني توجور بوزيتيف ونقولوا بالك بالك المره هذيا وقت الناس الكل يقولوا معناها ما عنا حتى شيء بالك نقلبوا شويه المعطيات وفهمتني ونفاجئوهم وناخذوا 3 بوين لو بروميير ماتش ومن بعد الامور تتنفنف ان شاء الله
1: فما مؤشرات
4: سي لونجاجمون دي جوار سي لا لا بريز دو كونسيونس جينيرال يا بوكو دو جونيس راهو في ليكيب فهمتني اون ا بيردو بوكو دو باترون زاد في ليكيب ناسيونال ما نعرفش ذاك علاش معناها ما تنجمش مي دو لا كاليتي فما دي جوار جون اللي يلعبوا قدام يا دو لا كاليتي من بعد معناها رانا فقدنا الصلابه الدفاعيه اللي كانت موجوده عندنا
1: كيفاش في ليله في بين مارس وجوان فقدناها الصلابه
4: فقدنا يا بوكو دو شونجمون دو جوار
2: مريح مش موجود كان حاضر قبل القدام وهيب الخزري مش موجود ما عادش
1: نحكي على مارس صبري لاموشي جوان صبري لاموشي اربع شهور مانيش نحكي على الماضي
4: شوف انت بالنسبه معناها لو باسي قداش كنا نقبلوا شويه تري بو دو بوت وتوا معناها في اللي ماتش هذوما قبلنا برشا برشا وان شاء الله معناها
2: سيريدا
1: سيريدا باش نسالو كمدرب ولا خبطني سابق قاعد يكتب برشا سيريدا
4: لا كنت نسمع بالكدا مركز ونشوف الارقام اللي مباراتنا الاولى باش تكون قدام
1: سويد
4: 320 مليون يورو القيمه التسويقيه
1: عندها قيمه رضا
4: حبيبي هاوجاك
1: عندها قيمه
4: هاوجاك انا علاش بديت بها خاطر كي يبدا عندك غوكيريس وايزاك دوز اتاكون واحد في واحد في ليفربول والاخر في ارسنال قدام سيرتينمون اذا كيما قال توا ما نحاولوش انه اون ايساي دو رونتري في الريتم ايميدياتمون اون فا فوار دي بروبليم واحد اثنين ديما من تجربه شخصيه كاس العالم المباراة الأولى ديما صعيبة مش علينا فقط حتى على السويد تو دي بارتيسيبون مهما يكون اسمهم ما ينجموش يبدو حتى فرنسا تبدأ المباراة الأولى في قمة العطاء أنا من خلال كؤوس إفريقية عشناها من خلال كاس العالم يا سو بلوكاج دو ديبي دو لا كومبيتيسيون كي نورمال جدا نذكرك فقط بلقطة تونس رواندا 2004 ما وصلنا عملنا 2-1 هيك
2: شق الأنفس
4: كان شق الأنفس في الشوط الثاني باش ماركينا بوتو ثاني لكن تدريجيا دونك اون فوا سو بروبليم مي سكي دوموندي اللي مطلوب هو انه وهنا جو سوي داكور انه نعملوا سور سو دورغي نرجعوا النقاط الاشعاع نتاعنا والقوه اللي احنا فريق ليس لدينا لاعبين ذوي قيمه عاليه او يلعبون في فرق من صيت عالي هم لاعبين حبيت وكرهت صحيح في اوروبا لكن ذوي درجه ثانيه نستغلوا هيك لاسبي كوليكتيف خاصه ديفونسيف حبيت ولا كرهت عندنا في الجينوم تاعنا ان كولتور ديفونسيف عندنا ثقافه دفاعيه منها هي نبني وننطلقوا في بعض الاحيان لهجمات سريعه لهجمات نعملوا بها حاجات هائله ساعات يكفي الورقه الحمراء عملنا النمسه سويت ان بلوك ديفونسيف وخروج رابيد نحو هجمه جبنا منها ورقه حمراء بريف دونك اي فو با كونتر كاري ونجي سوا ديزون باش نقلب المفاهيم دو جور لوندما لا باش نلعب بطريقه اخرى راه او ريسك دو بي سا كاش هذه هي الاشكال وين نعطيك مثال وانا عشته وخطا راه رد بالك اول مباراه في كاس العالم 2006 ياسين الشيخاوي
1: قداش عمره
4: 17
1: وقتها
4: اي 18 ans presque. C'est un joueur très doué. حتى حد ما يشك فيه. On a fait peut-être l'erreur de le faire jouer le premier match de la Coupe du monde ضد السعوديه. ما كانش اكسيبسيونيل الماتش هذاك. انا علاش قلت لك المثال هذا؟ مش معناتها ياسين خايب، لكن نهاراتها اني تي با فريمون او توب دو سا فورم. دونك تو سلا يفو لو بروندر افيك ريزون، يلزمك تاخذه بكل تؤدة بكل رزانه، وتعرف اللي لاسبي كوليكتيف هو اهم حاجه. نوبلي با كو عندك في ليكيب دي فالور سور اللي تنجم تبني عليهم، ما تسيبهمش. اللي شفته في النمسا في الشوط الاولاني تحاول تخرج منه. مي سورتو سورتو il faut être très précis في قراءه المنافس. الور من المفروض كل واحد من الاطار الفني واللاعبين صوره، نحكي على السويد وبس، انسى اليابان وانسى خاطر هذوك مازلت بشوفهم مازلت بشوفهم يلعبوا اون كومبيتيسيون غادي عندك الوقت. مي لو برومي ماتش essaye de les analyser en texto. هادي يلبس الاصفر واقف عينيه كونسنتري، يخزر لوطا يخزر الفوق طويل قصير يجري برشا يجري شويه، يعرف يدريبل باليمين يعرف يدريبل باليسار. اسمع هذوما اذا تعرف كيفاش تمررهم اللاعبين ويتشبعوا منهم، لما ينزل للمباراه يكون عنده ليزار نيسيسير حتى ولو 300 مليون اورو نجم تعمل حاجه باهيه. مع كلكي ديسكور وسورتو، وانا هذا نطلب منه صبري ان شاء الله يكون عنده، لانه هذوما حاجات انا تعلمتهم شفتهم خاطر من دي جون كي سون اكسبريمونتي على غير روجي. فما دي ديتاي وان ديسكور كي ديفيرون دو ديسكور دي ماتش اميكو دي ماتش دو كاليفيكاسيون. سي ان ديسكور نتاع النهائيات، وهذا يلزم يكون بيان سيبلي، مش لازم راه فلسفه كبيره.
1: اوكي لكن بعد سويد فينال، ماتش جابون فينال، ماتش هولندا فينال، ترو فينال باش نجمو نكملو ستيب باي ستيب في المونديال اللي ماهو ساهله. مجموعتنا زاده ماهيش ساهله، نمشيو
4: وماهيش صعيبه،
1: ماهيش صعيبه على...
4: بول اكيليبري سمير متوازنه على عكس ما حاولنا ان نبثو، خاطر شوف لي بول كل تلقى فيهم الزوز صعاب وزوز الاخرين
1: فيهم برشا بوليت.
4: احنا المجموعه مش قراب لبعضهم صحيح، لكن اكيليبري.
1: شفتوا المواطن اللي هز العلم في مونتيري قدام الحافله
4: تاع
1: المنتخب الوطني؟ ما احلاها التصويره دارت هذه. ترى انت اكثر منا خبره في الحكايه هذه. ياسين من تزركا شفت الفيديو؟
5: اي والله حاجه تفرح برشا، معناتها ما شاء الله توانسه موجودين في العالم الكل، ويعطي الصحه الطفل معناتها اللي بعيد برشا على بلاده وبعيد على عائلته
1: متغرب
5: ومتغرب، يبقى كل حنين الوطن ولا شم ريحة البلاد كي شاف المنتخب.
1: قولوا له شو احوالك وينك؟ سلموا عليه.
5: ها السلام يا ياسين.
6: السلام اخويا.
1: شو احوالك ياسين؟ قيلولة في المكسيك. الله يخليك، علي صوتك ناحية ترى كل حشمة سمعناك كيتي برشا إذاعات. محلية تصوير اللي دارت، تراه عرفنا بحياتك في المكسيك ياسين، وقتاش مشيت شنو الحكاية؟ أكيد واخترت أحسن تايمينج سنيت المنتخب الوطني لما الحفلة وصلت إلى مقر الإقامة.
6: مرحبا بكم. أنا ياسين غرايدي، عمري 22 سنة، من ولاية نابل، من تزركة. الله كما قلت انت، معنا استنيت الحافله جات ومشيت مع الوبديت مستقبل معنا الجوالات. يا اخي اعتقد قد قدامي كاميرات الكل بتاع منتدي قدامي
1: الكل الصحافه الكل الدوليه حتى المكسيكيه جاوك لك انت. يا
6: اي والله جوني كل ايام.
1: تتكلم مكسيكي؟
6: لا خاطر هو
1: ما حد. تتكلم مكسيكي؟
6: والله نتكلم شوي اسبانيول
1: شوي مزيت ناقص شوية. ما عندكش برشا في المكسيك عامين، ايش قلت لهم صحافة؟
6: والله سألوني، معناتها انا معناتها تونسي ولا قلت لهم معناتها تونسي بدل اخو، معناتها هم كي شافوني انا معناها وحدي قالوا سألوني معناتها كيفاش تحياش جاي تعمل انا كيفاش.
1: سألوك على القصة الكل، ايش تعمل في المكسيك هاي؟ اوكي
6: صحيح، ايش تعمل في المكسيك وين عايش؟ عايش هنا وجي معناتها جيت معناتها سياحة.
1: اوكي
6: وجاوبت معناتها نعيش هنا انا معذس.
1: اوكي ربي هنيك.
6: جيت نستقبل في المنتخب.
1: وقابلت الملاعبية؟
6: والله قابلتهم، مش الكل قابلتهم، قابلت كعبات.
1: ايه حنبال يظهر لي شوف تصويره مع حنبال.
6: قابلت حنبال، قابلت علي العابدي، قابلت يوم فاليدي.
1: ايش قالوا لك؟
6: عمر رقيق.
1: ايه هو برشا ما شاء الله. ايه
6: باهي اشتر لك.
1: اوكي ايش قالوا لكم لعبيه؟
6: والله سلمت عليهم قلت لهم ان شاء الله معناتها تفضحونا، ان شاء الله تنورونا. العبوا بالقليب بلو المليون. ايه ان شاء الله ان شاء الله معناتها يعطيهم الصحه.
1: حاجات حلوه. قداش عمرك ياسين؟
6: والله عمري 22.
1: 22 سنة يعني معناتها في الكورة جديد باش يقول لك تعرف مونديال عشت مونديال قبل مغروم بالكورة برافو والله يعطيك الصحة
2: ياسين مرحبا بك. حبيت نسألك اللي يسمع فينا ولا يتفرج فينا توا على الباج نتاعنا كمحب شي يجي يتفرج في مقابلة المنتخب وين ينجم يسكن غادي ناخذ شوية فكرة على النزل ولا ديار ولا سويم خاصة القهاوي الأسعار
6: اي اللي يحب مثلا يجي المنتدى يجي معناتها السكنه وين احسن سكنه في السنترو ولا في سان بيدرو هي احسن بلاصه هي سان بيدرو لان اصل هو المنتخب في سان بيدرو معناتها ساكن جي تسكن في سان بيدرو اما سان بيدرو غاليه معناها جي العباد يجيو نجم يجيو للسنترو قريب ماكرو بلاصة غاديك قريب الماكرو بلاصة ولا قريب الباركي فونديدورا وين تعمل فان فيست غاديك باهيه الزون ومش غاليه برشا
2: وتلا ولا ديار يعني مثلا
6: وات لو الاربي ام بي معناتها تكري الاربي ام بي كي الدار هي تنجم تكري
1: معناتها وانت تعاونهم اكيد ياسين انت تعاونهم كيفاش تحب
6: والله يا كاك تنجم تقول احنا عندنا جروب انا
1: غادي
6: الواتساب وفي الماسنجر في الفيسبوك انا باللي نتعاون مع بعضنا
1: اش تعمل الجاليه التونسيه في المكسيك وين منتشره اكثر في مكسيكو ولا في مونتيري
6: في مع منتشر معناتها وين ساكنين عايشين في المكسيك
1: اي اكثر الجاليه اكثر توصيه وين
6: اي اي في العاصمة
1: مكسيكو ركح الجو غادي غدوة ماتش
2: النقلة يرتكز على شنو غادي مثلا يسير
6: النقلة يرتكز هنا من مطار مثلا للسنت ولا سان بيدرو وان شاء الله فما ديبيس فري بلوشي معناه
1: بلوشي مو بل
2: شو بلوشي
1: بلاش فلوس
2: النقل بلاش غادي
6: نعم
2: سامحني ياسين يعني احسن حاجه خنسلو الكيران الترينوات الاحباء المنتخب كان يحبوا
6: باش نقول لك الترينوات من مطار الحق ما فماش هما يبنيو في الترينو وما مازال محضر
1: مازال
6: من مطار مثلا تعبت للسنتو تاخذ معناتها ديدي ولا اوبر كما نقولوا فاحنا ولا كان تحب تاخذ البيس اللي فري معناها البيس اللي فري
1: كارل بلاش هاي بفلوس
6: ولا تاخذ تاكسي ما مش باهيه
4: ديدي ولا اوبر خير
2: ياسين باش نسالك يعني ابوبري قداش لازم المحب فلوس باش ينجم يعيش بالكدا زوز مقابلات هذوما قبل ما نمشيو لامريكي من نزل ومن اكل خاصه
6: فهمتك معناتها تقصد قداش فلوس بالنص مصروف بكل شيء
1: في دو ماتش يعني ماتش سويد وماتش جابان
6: انت والنص خويا انا نحطوا احنا زون 20000 بيسو 30000 بيسو
1: بالدولار قداش
2: قداش يصير
6: هذوما هي حكايه 1000 وشوي 1300 1200
2: مليون ونص 1300 دولار
1: اي
6: اي هي معناتها انت ولوتين زاد راهم
1: انت والبلاصه
6: انت والبلاصه معناتها
1: 10 دو ماتش والماكله والجو باهي غادي مكسيكان
6: لا بالطبيعه كما تعرف تاكوس
2: ياسين قصيت خلطت قص سكر ولا ساعتي ما سلكش
6: اي خلطت عندي سكر
4: برافو غاديه تسكره
1: الماتش
6: والله انا خذيت من عند الفيدراسيون اخوي
1: بالجامعه دبرها ياسين
6: من
1: الجامعة نخلي لك الميكرو ليبر خوي الغالي تسلم على العائلة في تونس الوالدة بوك
6: وأكيد عيد تفضل قدم تحية خوي ولاية نابل كله تونسي كله وانت زركة خصيصة من أمي والبابا والإخواتي وصحابي ربي يحفظكم وإن شاء الله ربي يخليكم إن شاء الله
1: وانت غادي عاد نحبها حافلة ماتش سويد إن شاء الله لبست مريول تونس
6: ولا ايه ديما بتونس احنا ديما من تونس العالم معنا
1: توحشتك اكيد تونس وربي فضلك وفضلك العائله زاده في المكسيك انت تونسي مكسيكي اكيد وان شاء الله تكون موجود في ماتش سويد ماتش جابان وعلاش ليه تعمل تنجيز الماتش هولندا في كانساس بعيد عليك شويه امريكا
6: بعيد عليك شويه على الحدود
1: على الحدود
6: مش معناتها حاجه كبيره
1: مش حاجه كبيره ما فماش كان تونس توا في مونتيريا
6: لا فما السياد هنا وكان جابون
4: انا ما
1: كنتش جابون بدلت
6: هيك
1: شويه قال كمان نجم نمشي جابون ما عجبش الجو كما قالنا ذيه بحذانا سيبي اكيد ما عجبش الجو بدلت دونك عندك
6: مش بدلت هي بدلت انا عجبش الجو بدلت ام هي عندها اول مره زادوا في امريكا
1: صحيح اوكي سلم لي على الشعب المكسيكي يكون معنا ان شاء الله في مات سويد
6: ان شاء الله
1: باي باي
2: يعطيك الصحه يا سي
1: شينا مارتين مكسيكا
2: شينا مارتين المكسيك خلينا نعدوا معطيات برشا ذي كمحب ديما يعمل رود ماب واحد نتاعو على بكري تو باللي سمعته بالاسعار فشقتك الاسعار ولا كنت تستنى فيها بصراحه
5: الحقيقه معناتها التكلفه كان واحد يحب يمشي يتفرج على الكوب دي موند نصور الكوب دي موند هذه لطبقه معينه من الناس معناتها يمشي يحضر ويتفرجوا عليها بعيد علينا يعني احنا الامريكا والمكسيك ليفول غاليين
1: عندنا جمهور ماشي
5: نصور الماجوريتي من الاوروب ما تمشين مش برشا من تونس صعيبه شويه فما كعبيه تما الاكثريه
1: اصلا حكيت سكره
5: اي من الاوروب ولا من الجيل اللي في كندا امريكا المكسيك
1: هم سهل عليهم هذيك
5: اسهل من اسهل من احنا هنا في تونس
1: اوكي
5: وكما قلت لك التيكيات غاليين برشا الاسعار الليفول معناتها كيف كيف غاليين سورتو مش في بلاد واحده باش تلعب باش تلعب في زوز بلدان اذا شخص معناتها يحب يحضر في ثلاثه تراح صعيب على برشا
1: رضا جدي معز باكيز ربحنا المكسيك قبل يذكروا هنا الماتش التاريخي 3-1 مونديال 78 مال جيل الله يرحمهم عقيد العقربي نجيب الخطاب أسطورة التعليق والتنشيط في تونس كان حاضر في مونديال 78 في الأرجنتين السيحة التوى كل الزعزعة في المكسيكا
4: سي دي مومون تري فور فما اللي توفوا الله يرحمهم لكن فما اللي حيين ونحييهم
1: علي كعبي منهم
4: مختار نايلي
1: مختار نايلي الحارس
4: الحارس
1: عطوغا
4: عطوغا طارق ذياب
1: طارق ذياب الاسطوره برشا كورجي تميم بن عبد الله
4: تميم علي الكعبي كما قلت
1: برشا اساطير مش رحنا المكسيك حلينا اللعب احنا وقتها
4: لا خاصه في وقتها معناتها تصور انت ليماج تاع فريق اول مره يعمل ريزولتا هذيك في كاس العالم راهو اكسبسيونيل عربي وافريقي اليوم لي ريكور نجمو نعملوهم راه مي خاطر لا بوسيبيليتي في كرة القدم ديما موجودة لكن يلزم الظروف كلها تتوفر
1: واضح اوكي الاخبار يعطيكم الصحة كابريتر قداش عملنا وقت
2: العشرة ونص وقت نشرة الاخبار فقط حبيت نعطي استوس الاف كي فقط
1: اوكي راهو شنو الكي معناتها احنا شنو هنا
2: لا احنا فاتتنا خاطر اللي مشى عمل كأس العالم للأندية الولايات المتحدة الأمريكية 2025 راهو ما عندوش مشكلة نتاع فيزا على خاطر وقت امريكا على عكس توا تعطي فيزا ب 10 سنين صحيح
1: 10 سنين
2: توا تعطي دي فيزا بثلاثة اشهر اما لازمك في العشر سنين هذوما لازمك تدخل لامريكا وتخرج
1: معناتها اللي مشى في فيزا امريكا أكتيف. للانديه
2: عنده فيزا
1: بالزيت.
2: عنده 10 سنين
1: ما نجم يوصل ويروحوا به خلينا نعطيو الاخبار توا
4: الجمهور الترجي كله نجم يمشي
2: نجم يمشي بالحق اوكي اي نجم يمشي
1: بالك كان يوصل بين فلوس
2: عنده اصعب حاجه عنده فيزا
1: تسربست هذه تسربست بطريقه مش عاديه
2: انت ما يدخلوكش لامريكا
1: عليه
2: أكيك
1: نورت لك ها
2: نورت لي تو
1: عشنا أمريكا عشنا المونديال ألمانيا سيدي تذكر محليها شتغارت برلين وقت حسرة ميونيخ منشن هاي الأخبار تو مع سي محمد السيبي ثم نرجع
7: إذاعة الشباب من تونس
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
9: معلومة الوافية
8: نفس الروح نفس الإحساس
9: نفس الإحساس
8: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
9: من القلب للقلب
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: عدل موجتك تسمع صوتك
8: عدل موجتك

0: عشرة الأخبار. تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي يفتح باب الترشح في جلسات شباب وعلوم لفائدة الطلبة. غدا انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. وزارة الصحة تطلق مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع سوفي الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتماماتهم بالعلوم. ودعا المشروع الراغبين في المشاركة إلى تقديم ترشحاتهم قبل يوم الأربعاء 24 من جوان الجاري على الساعة منتصف الليل، مشيرا إلى أن هذه التجربة تندرج في إطار تقريب العلوم من الشباب وتعزيز مشاركتهم في القضايا العلمية والمجتمعية. ويهدف المشروع أيضا إلى دعم تشغيلية الشباب وريادة الأعمال والبحث العلمي في المناطق ذات الأولوية. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب نظرت اليوم في مقترحي قانونين، الأول يتعلق بأحداث صندوق رعاية كبار السن والثاني حول الإحاطة بالمتقاعدين. مقرر اللجنة رؤوف الفقيري في تصريح للزميل وجيه نمر:
1: هو احنا كلجنة معناها بعد درس والاستماع الى جهتي المبادرة ارتئينا الى امكانية معناها دمج الزوز مقترحات، لانه الاهداف معناها العامة للزوز مقترحات هو الاهتمام بالفئة هذه في اتجاه معناها كونها على الاقل في السنوات الاخيرة والاحصاء الاخير معناها تونس ماشية للتهرم السكاني، دونك قلنا لما لا معناها تقديم بعض الامتيازات لكبار السن حفظ لهم كرامتهم وحافظوا على حقوقهم وامكانية معناها للاستفادة من خبراتهم. أبرز الامتيازات هو في الصحة تخصيص مسلك خاص بالمسنين وتمكينهم معناها من العلاج وما عندهم أولوية بارابور للفئات الأخرى. صندوق كبار السن يكفل بجميع المصاريف اللي وقع معناها تحديدها حسب الفصول اللي جات به المبادرة متاع رعاية كبار السن.
0: تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب غدا جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين. بمشاركة حوالي 50 عارضا من باعثين عقاريين وموزعي تجهيزات تفتتح صباح غد الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات بقصر المؤتمرات بالعاصمة لعرض أحدث المشاريع السكنية بمختلف الولايات. مدير الصالون سامي الشمخ:
2: يشارك في الدورة هذه قرابة 50 عارض من مختلف ولايات الجمهورية، متكونين من الباعثين العقاريين من المزودي التجهيزات من البنوك، اللي باش يعرضوا إن شاء الله أحدث المشاريع السكنية اللي موجودة في مختلف المناطق في تونس. عندنا زاد البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعندنا زاد مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبة، طاقة شمسية وغيره من التجهيزات. الهدف من تنظيم الصالون هذايا باش نخلقوا ديناميكية على مستوى قطاع العقارات اللي هو قاعد يشهد في ركود نظرا لغلاء الأسعار، ومشكورة في هذا الإطار الدولة اللي قاعدة في كل مرة تعطي فرصة باش نسهلوا للمواطن التونسي اقتناء المساكن.
0: الصالون سيمكن أيضا الزوار من التعرف أكثر والاستفسار بخصوص مشروع الكراء المملك فضلا عن بقية المشاريع السكنية المتوفرة وفق ما يوضحه مدير الصالون سامي الشامخ.
2: باش يلقاو الزوار مشاريع المسكن الاول، باش يلقاو مشاريع المساكن الاوستانديك، باش يلقاو المساكن الاجتماعيه، وباش يلقاو زادا كل الاستفسارات خاصه بالمشروع الجديد اللي هو مشروع المساكن الاجتماعيه المملكه لجميع المعطيات. ومن هنا لاخر سنه ان شاء الله باش تكون منصه خاصه للتسجيل لكل المواطنين الراغبين في المشاركه في المساكن هذه. ندعو جميع المواطنين باش يجيو بكثافه باش ياخذوا جميع المعلومات وباش يلقاو التسهيلات والتخفيضات مع الباعثين العقاريين. مرحبا بالجميع من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية يوميا من يوم الخميس 11 إلى يوم السبت 13 جوان بقصر المؤتمرات.
0: تنطلق غدا بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع تحت شعار سيرك الغد يبدأ اليوم، وذلك بمشاركة فنانين من تونس ومن مختلف أنحاء العالم في رحلة فنية تجوب عددا من الولايات التونسية. المهرجان يتواصل إلى غاية 28 من الشهر الجاري ويتضمن عروضا للسيرك المعاصر وعروض الشارع الاستعراضي والكرنفال، بالإضافة إلى مسابقة وطنية في فن السيرك. المدير الإداري للمهرجان الدولي لفنون السيرك هيثم القصداوي.
3: غدوة إن شاء الله بيكون الافتتاح الرسمي. رحلة تنطلق من شارع حبيب بورقيبة إلى الاختتام في ولاية بن عروس في مستشفى زهرور. بشي يجيب المهرجان عدة ولايات فيهم بنزرة، نابل، كاف، بوزيد، القروان، صفاقس، أريانا. هذه الولايات اللي بشي يكون فيهم المهرجان الدولي لفن السيرك، وزاد زغوان ما ننساوش بشي يكون فيها المسابقة الوطنية في فن السيرك. السيرك الغد يبدأ اليوم في إطار المهرجان في الدورة التاسعة. نحن اخترنا باش نعولوا على جيلنا وشبابنا اللي نكونوا فيهم في فن السيرك وباش يكونوا موجودين في الدورة هذه باش نحضروا روحنا للدورة الجاية الدورة العاشرة، وباش يكونوا بعدنا زادة ضيوف باش نتبادلوا الخبرات في فن السيرك. موريتانيا باش تكون موجودة معنا في المهرجان، وعنا ضيوفنا من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، تشيلي اللي مستنسين يجيونا وبالخبرات نتاعهم. بالنسبة للفريق الفني والتقني تقريبا 60 شخص بين تونس وأجانب بيمتعوا الناس في فن السيرك.
0: احتضن اليوم المتحف الأثري بمدينة الجمند دوتان صحفية تم خلالها الأعلان عن برنامج الدورة 39 لمهرجان الجمل الموسيقى السيمفونية. مدير الدورة مبروك العيوني في تصريح للزميلة نادر إسماعيل.
4: اللي اسمه عنصر هام في التاريخ التونسي، فشرف لنا ان نفتتحوا العرض. الاوبرا دي كتبها بورسال باللغه الانجليزيه. 15 جويله مش يكون فرصه باش نعطيو للاوركسترا السيمفوني لمدينه سوسه مع ترابيات سيمفونيه بمشاركه الفنانه درصاف الحمداني. بالنسبه للعرض الثالث نستقبلوا اسمها لا كاميراتا دي برشلون، مش تقدمنا عرض تحت عنوان كولور دي اسبان. بالنسبه لل 24 جويله مش تكون فرقه من فرنسا اسمها لورفيون، مش نعمل تجربه معاه مع اوركسترا السيمفوني هذا لورفيون، باش يقدم لنا عرض اول فيه اول تحيه لمارسيل خليف. يون دوزيام بارتي باش تكون عندنا رونكونتر ما بين اطفال من سان دوني في فرنسا، باش يقدموا عرض مستوحى من اغاني الهجره. الموعد الذي لا يمكن ان ننساه هو مع الاوركستر دي بال دو لوبرا دو فيان. الفرقه دي تو تقريبا 30 عام تكون موجوده في الجم. 6 اول مع فرقه جايتنا من ايطاليا اسمها اويدا. العرض الاول مش يكون حول موسيقى الافلام، موسيقى السينما العالميه. 15 اوت مش تكون الاختتام عودة يوري ليفيتش مع مجموعته أنسامبل ماي ساوند.
0: دوليا وفي الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام وفق تعبيره. من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي أن واشنطن ستواجه ضربات قوية لإيران اليوم وستقصف منشأة حيوية على حد وصفه. في المقابل سفير إيران لدى الأمم المتحدة يقول أن بلاده لم تتفاوض قط تحت التهديد ولن تخضع أبدا للضغط أو الإكراه، مضيفا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع واشنطن من خلال التهديدات أو الترهيب أو باستخدام القوة. في الأثناء وزير الدفاع الإسرائيلي يقول أن صراع بلاده مع إيران لم ينتهي بعد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي مستعد للضرب بقوة كبيرة على حد تعبيره. وعلى الجبهة اللبنانية مصدر دبلوماسي لبناني يقولون مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري مع إسرائيل غير محسوم حتى الآن. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي، الاتحاد الأوروبي يفتح باب الترشح في جلسات شباب وعلوم لفائدة الطلبة، غدا انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. ألقاكم بخير.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية، استوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية، الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية، نعيشوكم أجواءنا الاحتفالية مباشرة من استوديو البث الجديد. البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورا جيل، استوديو نجيب الخطاب.

مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان. العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

رجعنا معكم من جديد في ليلة المونديال، توقيتنا على 11 غدا رجيل. نذكركم تسمعونا على الفريكونس نتاعنا من شمال تونس إلى جنوبها، موقعنا على الويب راديو جون بوينت ان، والابليكاسيون نتاعنا على ذمتكم راديو تونيزيان. تتفرجوا فينا أيضا على صفحة الفيسبوك راديو جون باج أوفيسيال. دينا معكم من التسعة، حكينا على كواليس وهوامش والجانب التنظيمي والأمني لمونديال الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك والكندا، والكلام اللي قاعد يتقال في السوشيال ميديا. معكم هادي وزياد وسليم وعاطف وفريقنا في الاستوديو. رحبا أخرى بسي رضا الجدي المدرب، والمدرب سيمواز بوعكاز، واليوتيوبر والمدون ذي الدين السيبي. مرحبا بكم من جديد. خلينا نحكيوا شويه كوره اكيد، بعد ما عملنا دوره في مونتيري مع انيس الميجري واخذنا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي، مبعوث التلفزه التونسيه في المكسيك، وحكينا ايضا مع المحب التونسي الوحيد اللي يراه العالم الكل هيز ضرب بلادنا ياسين

0: رايدي اللي كان حاضر مع وصول بعثة المنتخب إلى مقر الإقامة في مونتيري. ليزكستري الكل موجودين على صفحة الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسيال.
1: خلينا اللعب للتغطية بدأت بدينا
0: بدينا
1: مش اليوم نحكي إذاعة شباب
0: من مدة.
1: يعني من مدة اليوم حصة كبيرة أكيد ليلة المونديال وغدا تنذكروا بالبرامج هذه السباح قايلة وليل وإن شاء الله تمشي معنا البرمجة مع الجو التونسي معناته إذا تونس دخلت في المونديال كما قال إذا جدي ما السويد اللي هو كابيتال في المونديال ستيب باي ستيب بعد ماتش جابان في المكسيك وبعد ناخذ الطياره نمشيو لكانساس ماتش هولندا اللي زاد ماهو سهل عندنا ما نحكيو في المجموعات اكيد وندخلوا الماتش غدوه هذه يعني.
0: غدوه اكيد حفل الافتتاح ثم اكيد المباراه الاولى
1: فما موسيقى حفل الافتتاح
0: فما حفله كبيره شاكيرة. فما شاكيرا فما عديد الاغاني فما شكون اعتذر زاد ما حبش يجي اي في الاخير باش يكون هو نمط بين شوية مكسيك شوية كندا شوية لويسي في حفل
1: سومبريرو مكسيكان جو ذي عندك حاجة على الحفلة ولا كثير مش
2: نعم
1: مش في طولوة
0: صيف ساعة
2: نص ساعة نص ساعة
1: مش في طولوة الماتش الثمانية بوقت تونس
0: إن شاء الله المكسيك جنوب أفريقيا هي مش أول مرة زوز منتخبات يواجهوا بعضهم بعد مونديال 2010 وين الماتش وفيه هدف مقابل هدف وحكم مباراة غدوة ديجا نعرفوه هو الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامباو اللي بشي زفر مباراة غدوة لحساب المجموعة الأولى المجموعة الأولى فيها المكسيك جنوب أفريقيا كرة جنوبية وجمهورية التشيك
1: به أول ماتش كما قلنا الافتتاح غدوة ثمانية في مكسيكو سيتي ملعب عنده برشة تاريخ في الكرة العالمية من بولي الأسطورة الله يرحمه مارادونا الله يرحمه
0: هو الملعب مسمى بأستيكا والأستيكا هي أولى القبائل المكسيكية معروفة يعني
2: ليزاستيك
0: ليزاستيك صحيح ليزاستيك
1: أوكي دونك المكسيك جنوب أفريقيا ثمانية متاع ليل الخميس ماتش فقط في الافتتاح نهار الجمعة نحكي على 12 جوار إذا جدية ما ثلاثة تاع الصباح هنا توا كل واحد باش يعدل المونجال نتاعو الكافيفان الجمهور الناس اللي في الطريق تسترزق تخدم الناس مش كان شغفها كورة أما قداش باش تفرج من ماتش برشا تخمة ذي قداش قلت من ماتش 100
2: 105
1: 104 104 أوكي دونك كورة جنوبية تشيك ما ثلاثة تاع الصباح نهار الجمعة سيري إذا جدي معز بوكاس المكسيك جنوب افريقيا كره جنوبيه الجمهوريه التشيكيه هذيا على قد المكسيك المجموعه متناوله
3: لا سورتو انه المكسيك يلعب في بلاده 15 مونديال عمل دي بيرفورمانس في السابق بالكدا معناتها الى بارتيسيبي جو كرو ما نعرفش الى ان ريكورد دو بارتيسيپاسيون حسب اللي عندي
1: كل مونديال موجود
3: دوبي 1930 مشارك
1: موجود في المكسيك عندهم ثقافه في الكره
3: احسن ريكورد من كارد فينال 1970
1: لكن امريكا
3: عندهم اون تراديسيون وسورتو سي اون ايكيب كي جو ان فوتبول كيفاش نقولوا احنا ان فوتبول تري مودرن فيه لاسبي تكنيك فيه لاسبي اتليتيك
1: في شمالي جنوبي يعني هما تحس كانهم شبهوا الكره اللاتينية الأرجنتينية البرازيلية الكولومبية وشوية من أمريكا الشمالية خاطر هما أفضل فنيا من أمريكا في الكرة نحكي
3: في الأمريكا الجنوبية بعد البرازيل والأرجنتين تلقى المكسيك
1: تلقى المكسيك ويمشي الشمالي هما خاطر
3: بعد يقربوا أكثر
1: للشمالي في الجغرافيا
3: دونك ils ont gagné pas mal de matchs في كأس العالم دونك عندهم التراديسيون والابيتود ونتصور دو مومون باش يلعبوا قدام الجمهور تاعهم باش يكون عندهم الاسبقيه امام الافريق دي سود
1: يخوف الماتش الافتتاح ديما بالنسبه للبلد المنظم واز باكيس
2: وي دونك البلد منظم الى بلوس دو شانس ممكن عنده حظوظ اكثر ما عنده ضغط زاد اكثر
1: جماهير
2: وانا نرجع للافتتاح اللي كان في كأس العالم في إيطاليا وقت الأرجنتين تنوم دو تيتر تلعب ضد الكاميرون والكاميرون إلى فيني بارغانيا 1-0
1: شكون يذكر البونتو هذي إيطاليا 90 بونتو
4: روجي ميلا شكون
1: لا
4: بالراس
1: بالراس اللي طلع الجارديان كيما البونتو جاك شكون يذكر البونتو أومان بيك
2: ومبيك
1: ومبيك مارادونا كان وقتها
2: دونك لافريك دو سود معناها على اللي بينته لي ديرنيير زاني عندها كوميم لا كاليتي
1: هكا بافانا بافانا
2: ومستنسين زاد كيما نقولوا بالطقس سخون و
1: شكون الستار تاعهم المكسيك الحارس
0: المكسيك اوشوا دونك باش يلعب 6ème مونديال بالنسبه ليه
1: هذيك قالوا سواب
4: دوكور هو ما نورمالمون ميسي وكريستيانو
0: مع ميسي وكريستيانو اوشوا 6ème اوشوا 6ème مونديال
1: مع حارس زاد يظهر لي سكوتلندي
2: بلجيك زاد
1: شكون لي جوار دو شون نحكي فما حارس سكوتلندي زاد عنده الريكور هذا
0: هو شو قائد لكن ديما عنده مشكله نتاع انضباط يعني نذكروا حتى المكسيك ديما عندك الحكايه نتاع يخرجوا يسهروا في وسط لي مونديو ومن بعد نشوف المشكله
1: حتى الحراس نتاعهم في السابق شو يذكر حراس تاع المكسيك
0: كومبوس
2: كومبوس
1: مش حادي
2: الطول ديرنيا معناها في
0: النوفو والتريكو نتاعو ما تنساش فما 50000 لون يبان لابس في التريكو ويلبس مليح
1: البول هذا يعطيوني شكون باش ترشح منها سير هذا جدي
3: انا متاكد كان المكسيك باش ترشح 100%
1: هكا اوكي
3: ما ينجمش ما يترشح
1: جنوب افريقيا كره جنوبيه جمهوريه تشيكي
3: بعد تلقى كوريا دو سود اي ريبوبليك جاكي فون جوي لا دوزيام بلاس واحده منهم اي والبلاصه بلاصه لافريك دو سود سي ديفيسيل مي سا فا جوي انتر اي لا ريبوبليك
1: تشيكي قايد عليه سي هادي جبني العصير هذا الجدي
0: مش انا هذا تقضي على الفيديو
1: تمشي اه اوكي فاسبا كيس
2: لا انا نجم نحطكم سوربريز ولا اوتسايدر ولا فهمتني اكوتي دو مكسيك نحط لافريك دو سود
1: يعني هو الحصان الاسود في المجموعه باش يقلب الدنيا جنوب افريقيا
2: كان ما مشوش في فاكونس كان ماشي يحطوا ما خاطر ما تعرفش
1: بوكو
2: افيك بوكو دو بليزير
1: سون
2: با كالكولاتور
3: خاطر اسمع كي نمشيو نشوفوا فقط الكلاسمون فيفا البرومي المكسيك اوكي ميم سي سي با انديكاتيف 15ème تجي لافريك دو سود تلقاه الاخراني في 60ème
1: كلاسمون فيفا
3: اي اوكي شو اسمه ريبوبليك تشيك 41ème وش اسمه الفريق الرابع اللي هو
0: كوري دو سود
3: كوري دو سود تلقاها اتون كوري دو سود
1: المجموعه الاولى
3: كوري دو سود الى 25ème
1: كلاسمون
3: دونك هذا كونت اون دي ان كلاسمون يبعثنا لوين للفاز دو كاليفيكاسيون معناتها
1: اللي هو اخر حاجه صارت
3: هو نتاج الخدمه اللي تخدمت في الفتره
1: الرانكينغ تعام كامل
3: تعام كامل دونك اذا تشوف هذايا تقول كيما قلت لك انا لكن عنده الحق معز انه في كاس عالم برشا معطيات تتبدل وفما دوغري دو موتيفاسيون ديفيرون
1: باهي برشا دونك المكسيك جنوب افريقيا غدوه 8 تاع الليل الناس الكل اكيد في القهوه باش تتفرج وتشوف المونديال كيفاش باش يبدا الكره باش تبان بيه نقولوا احنا نهار الجمعة فجر ما ثلاثة كوريا والجمهورية التشيكية المجموعة الثانية هذه
0: قناة سلوعاد ذي في
1: الفني ولا
0: شو احنا وش نعمل شباب نعطيه الأول والثاني
1: أوكي
0: ومن بعد نعطيه أفضل 38
1: خليهم وحدهم
0: الأول والثاني
1: أعطيونا الأول والثاني دونك مريقلة رضا جدي الأول والثاني المكسيك والثاني
3: انا قلت سافاتر انتر كوريا دو سود
1: كوريا الجنوبية هاي تيك اوكي
2: هي راهو معناها لي ستاتيستيك مكسيك كوريا دو سود مي باغ لو كور انا ماذا بيا لافريك دو سود
1: خليها لنا بعد في الشورت ليست تاع ثمانيه منتخبات احسن ثوارث ذي المجموعه الاولى
4: نفس الشيء انا بالعاطفه ماذا بيا نقول جنوب افريقيا اما نتصور المكسيك معناها باش تتعادل
1: شنو العاطفه اللي عندك مع جنوب افريقيا بفنا بفنا افريقيا
4: كيف
1: احنا فوق في قمه القاره هو
4: نفس القاره ميزان
1: نفس القاره باهي اوكي
4: اقرب من كوريا الجنوبيه ولا المكسيك
1: اكيد اكيد
4: المكسيك باش تتعادل نتصور ومعها تشيك
1: المكسيك تشيك باهي هذه المجموعه الثانيه
0: ما عطيوش راينا احنا في البرونستيك
1: عادي
0: بالنسبه لي انا المكسيك كوريا الجنوبيه بالنسبه لي انا
1: كيما سيري ذا الجديد
0: انا نحط كوريا الاولى نحط مكسيك الثانيه واحد. نقلب شوي
1: اوكي
0: بالنسبه للمجموعه الثانيه دونك عندنا البلد المنظمه كندا عندنا مع المنتخب العربي
1: قداش عندهم من ماتش باش ينظموا
4: تحس
1: بيت في كندا بلا علاقه بالكوره بالجو مش هنا
0: في فانكوفر وتورونتو دونك كندا قطر البوسن والهرسك وسويسرا
1: يوم 3 جوان اول ماتش في المجموعه 8 نتاع الليل كندا البوسنه وثاني ماتش في الجوله الاولى في المجموعه يوم 13 جوان بال 12 جوان بالجمعه و 13 جوان بالسبت ماتش قطر سويسرا معز باكيس قطر سويسرا 8 نتاع الليل اي معز سويسرا شحوالها سويسرا
2: سي ان كونتانجون راهو معناها عنده بوكو دو فالور خاطر الاغلبيه نتاع نتاع الفريق يلعبوا الكلهم خارج سويسرا
1: مش في الدوري
2: لا يلعبوا ما بين المانيا ما بين اسبانيا فرنسا
0: كما يقولوا في فرنسا
2: ايطاليا
1: فهم تونسي هرب علينا
4: شنو
1: فهم تونسي فسع علينا
4: زكي عمدوني
2: زكي عمدوني
4: نورمالمون
1: لاتاكون وين يلعب
4: كان في بيرن اللي ما
1: في انجلترا
2: عمل كان في بيرن ما عرفش بقى معاهم ولا بدل
4: مشي لجامعه اخرى في انجلترا
1: صار رضا جديه
3: بيان ايفيدامون خاطر ما خدمناش خدمتنا
1: كيفاه
3: يفالي ترافاي اون امون قبل
1: من الاول
4: مازال في بيرن اللي
1: وجبنا توليكتي وجبنا غربي وجبنا حنا بعل وجبنا لومي وجبنا
3: كاليتي سي لا كاليتي هذه هي الاشكال توا كي يبدا واحد تيتولير في الكوب دو موند في السويس معناتها سافودي بوكو دو شوز
1: في الليستا عمدوني والعمدوني يقول لي انا الشمال الغربي اللقب اي اي قول لي الشمال الغربي
0: باجا
1: اي باجا باجا الشمال الغربي المزيان اوكي دونك سويسرا
2: دونك بالنسبه ليا انا على
1: المجموعه ولا لا يعطيني لي باري نتاعك اعطيني البرونوستيك نتاعك كندا البوسنه قطر سويسرا سويسرا الحومه هي
2: جو بونس البوسني ضد الكندا ممكن تنجم تعمل ماتش نول البولا بلوكي
1: من الاول
2: خاطر سي دي كاركتيريال ويصاب جوي وبالون وبالنسبه للي سويس قطر جو بونس معناها ثم بوكو دو سيريو بالنسبه للسويس يل بوف غاني الماتش
1: شكون يتعدى الاول شكون الثاني من المجموعه
2: سويسرا وكندا
1: سويسرا وكندا رضا جدي
3: انا نعطيك حتى ثالث كنت حاب
1: لا بعد ثالث
3: سويس سويسرا سور
1: سويسرا سور
3: لو سويسرا سور في الكوب دو موند واللي اكتسبوه من خبره والليكيب خذات ستاندينغ كبير سويسرا باش تعدى الاول ما شك فيه
1: شكون معاه
3: كندا علاش بالحق حتى انا نمشي الكندا على خاطر كندا البلد المنظم فما الدعم تاع
1: الجمهور وقاعدين يخدموا على المشروع هذا
3: فوالا سي لو فري تيست بور ليكيب دو كندا شفناها في الماتش الاميكال اللي لعبناه ماهيش بطاله الفريق قاعد يتطور
1: يتطور
3: دونك في حين المرتبه الثالثه باش تلعب ما بين زوج فرق اللي هم البوسنه وقطر لكن انا راه الاولويه اون في كو قطر سي اون ايكيب كي اون كور ديسوندون البوسنه تمشي لها
1: اوكي هيتي ريه
4: بالنسبه لي انا نصور سويسرا ما باش ترشح حتى هي للدوزيام تور المركز الثاني ينجم يكون البوسنه والهرسك تحقق مفاجاه صغيره تخرج بلد منظم كندا
1: واضح
4: دونك نصور سويسرا والبوسنه سورتو معناتها البوسنه رينها مع ايطاليا عملت ماتش كبير برشا
1: اوكي
4: ورينا معناتها فما كاليتي في الجوالات عندهم كاليتي فما زاد اخر مشاركه باش تكون لتزيكو
1: قد عمره 40 شويه
4: اوكي
0: 40 لا اقل
1: يلعب في ال 40 تزيكو ما شاء الله كارير كبيره خاصه في الدوري 40
4: تزيكو 40 و
1: تزاديو اكاهو
4: اخر 6 شهور معناتها كان في فورما مع شارك رجع بالكدا وطلع الجماعي
1: تقي نخلت للفوكس اف المجموعه اف اش فيها تونس يابان هولندا
3: لا سي سي
1: مجموعتنا
3: مجموعتنا
1: كي نخلت المجموعاتنا تنعطي راي
0: باه
1: ليه تنقول لك علاش اذا جدي ان لما تم اعلان القائمه حسيتها خفيفه خفيفه خفيفه خفيفه القائمه نتاع المنتخب الوطني مش معناتها انا مع الماضي وجيب لي كادر ليه كي تشوف رونالدو في البرتغال تنجيو كي تشوف تزيكو تشوف لي ليجوند ميسي البارح استحفظوا عليه ميتون وشتر كيفاش عمل الباس اللي عطاها
3: تحكي لي اكسبيريمونتي
1: اي مش الكل
3: اي لو بار كات اكسبيريمونتي اي شوف بلجيكا انت الغارديان
1: صحيت
3: شفتي براين
1: برافو برافو فهمتي في الفكره به كملنا المجموعه الاولى المجموعه الثانيه هذه المجموعه الثالثه
0: نتعديو برازيل المغرب هايتي واسكتلندا اكيد اعتقد هوني صداره المجموعه باش تكون بين زوج منتخبات المغرب والبرازيل هايتي دخل في الربع خارج من الخساره
1: فاكونس
0: فاكونس اسكتلندا منتخب يعني عائد من بعيد ما عندوش تقاليد كبيره نسمعوا في سيلتيك
1: هذول هذيا عمل لي ريشيرش ضياء الحارس نتاع اسكتلندا هو اللي دخل في الكلوب تاع ست مونديالات يقول هكا نتذكر حارس اسكتلندا دونك الماتش الاول شوك البرازيل المغرب برشا منتخبات عربيه عندها الجوله الاولى ماتش شوك برازيل المغرب هذه الفرجه 11 تاع الليل يوم 16 جوان مله فرجه برازيل المغرب ويوم 14 جوان الجوله الاولى اسكتلندا هايتي معناتها ماضي ساعتين تاع الصباح
3: نهار ماتش نحنا
1: لا برازيل المغرب يوم 13 جوان
3: لا
1: احنا
3: لا.
1: يوم
3: 14 قلت ولا
1: لا 13 جوان
3: اي وثاني اللي 14 شنو
1: 14 اسكتلندا هايتي
3: احنا نلعبوا كان الجوره
1: احنا نلعبوا
3: 14
1: لا احنا نلعبوا اي 14 احنا
3: دونك نهار الماتش
1: هذا ماضي ساعتين تاع الصباح
3: واحنا وقتاش نلعبوا هايتي.
1: شويه سيري ذا عندي دورات احنا نلعبوا نهار 15 جوان ضيعتني ما ثلاثة تاع الصباح
3: اه 15 سامحني
1: تديك علاش شي عمل مونجيلا اش تعمل
3: شفت ايه.
0: ايه. فجر فجر الاثنين
1: فجر الاثنين
2: سهريه
1: اي سهريه
0: سهريه لحد فجر الاثنين
1: احنا تتفرج في هولندا جابون تهزك ل 11 تاعي نص الليل تحضر روحك الماتش
0: تعمل غمضه صغيره
1: تونس اوكي تعمل خيوه اوكي ما نضيعوش الافكار دونك برازيل المغرب يوم 13 جوان الجوله الاولى ل 11 تاع الليل وماضي ساعتين تاع الصباح نهار 14 جوان نهار الاحد سكوتلندا هايتي شكون يخرج مجموعه هذه الاول
3: اولا للمغرب ما نجموش يلقاو خير مفتاح كاس عالم ضد البرازيل سي ماتش تذكر كي مشينا ماتش امكال احنا مع البرازيل بغض النظر على النتيجه سي ان غرو ماتش معناتها بور لي ماروكان نون سولمون لا كوب دي موند الافتتاح وضد شكون ضد البرازيل دونك توتا غاني ريان ا بيردو
1: بلا ماتش هذا في فيكتوار
3: خاطر سي ان دوغري دو موتيفاسيون باش يكون كبير جدا
0: توتا غاني ريان ا بيردو ما
3: نقولك علاش
0: سي ريدا على من المغرب مع البرازيل
3: خاطر الماتشات الزوز الاخرين في تقديري باش يربحوهم المغرب سهلين دونك حتى ولو يخسروا ضد البرازيل
1: عندهم سكوتلندا وبعد عندهم هايتي
3: سكوتلندا وهايتي نتصور
1: باش يربحوهم
3: انا نتصور بالنسبه لحد اللي شفت المغرب الماتش الامريكان الاخراني يتفرج فيه اللي عملت 1-1 ضد قلت البارح ضد شكون لعبت هي؟
0: عطون شوف
4: لعبت ضد مدغشقر ربحتها
3: لا لا لا لا قلت البارح لعبت مع النرويج
4: النرويج
3: عملت 1-1 سيت اون ايكيب تري مور وصلت لدرجة من النضج كبيرة برشا
1: برغم غيرة التشكيلة والمدرب
0: وهابي مدرب لاسا كراكي والزلزولي مضروب
3: تشوف لوتوريتي تكنيك نتاع المغرب في الماتش معناتها وقتاش يهزوا الريتم وقتاش يهبطوا وقتاش ليزيشانج كيفاش يخرجوا بالكرة تحس ان كيب
1: اوكي نشوفوها ماتش البرازيل اوكي برازيل المغرب اوكي خلي بعد الشورت ليست نتاع 8 الثوالث هذوكم واسبا كيز مدربنا
2: برازيل ماروك
1: برازيل المغرب ضياء
4: نتصور المغرب تنجم عندها كل المقومات انها تربح البرازيل الحقيقه
1: هكا ماتش الاول هذاك الشوك اما شكون يخرج من المجموعه الاولى والثاني
4: المغرب نتصور الاولى من بعد البرازيل
1: شكون ذاك المغرب تاع خيري و
3: 86
1: في في في المكسيك مكسيكو 86 في المكسيكو ربحت البرتغال الانتصار التاريخي وقتها 3-1 عملت مونديال مش عادي
3: تيمومي
1: خسرت بعد نذكرها الكفروم تاع ماتاوس خسرت مع المانيا
2: كانت
1: اول في بودربيلا وتيمو خيري وكانت اول منتخب عربي يخرج من المجموعه وترشح للدور الثاني احنا كان اول منتخب عربي يربح ماتش في كاس العرب
3: اول منتخب عربي يتعدى الدوزيام تور
1: في المكسيك 86 وقتها المونديال الرهيب تاع مارادونا عمل المونديال التاريخي علاش حكينا على بولي 70 ومارادونا 86 برافو دونك احنا برشا اجيال زاد جيل ديا جيل هادي جيل انا جيل رضا جدي جيل معز بوكاس دونك برازيل المغرب المجموعه الرابعه
3: نفس الجيل انا
1: انتوا باش من عام
3: احنا نفس الجيل براتيكمون
1: 68 75 هادي جيل رانا بعد ماشي جيل ورا جيل اوكي دونك المجموعه الرابعه هذه
0: المجموعه الرابعه الولايات المتحده الامريكيه المنظمه مع الباراغواي واستراليا وتركيا هذه المجموعه اعتقد فيها برشا كوره الحقيقه وانا نعتقد المستوى
1: ذكرني بالمجموعه
0: المستوى متقارب
1: برشا المكسيك بالقرعه كانها متوازنه للدول اللي
0: والله ليه مستضيفه ليه نتاع امريكا ليه
1: هكا
0: للبول نتاع امريكا ليه خاطر تركيا اكيد بالنجم الواعد نتاعها جديد اردا جولر ورينا تركيا شنو تحب تعمل في الكوب جيمونت استراليا يعني نعرفوها كالمنتخب كلي ما يفرش كوره ما يعرف كيش يقف
1: منتخب القاره
0: ويربح وربحتنا استراليا والباراغواي داخل في الربح خارج من الخساره دونك ما عنده ما يعمل اكيد منتخب
1: ما عنده ما يعمل عنده تقاليد كمان
0: إيه
1: كمان
0: الاوروغواي
1: اقل شويه
0: اما منتخب الجرينتا القليب مش اسامي كبار اما جو بونس كو يورا ان كوليكتيف في الباراغواي في التورنوا
1: اول ماتش نهار 16 جوان في المجموعه امريكا الباراغواي امريكا الباراغواي ماضي ساعتين تاع الصباح وثاني ماتش في المجموعه نهار الاحد 14 جوان الخمسه تاع الصباح استراليا تركيا معسكر
3: من الاوقات
1: رضا جد من الاوقات اش قلت لك المونجيلا تو مخربقه
4: ما لاحظتوش حاجه في الاوقات
1: قل لي
4: الدول اللي خلينا نقولوا متقدمه ولا مستوره
1: ساريه
4: لا اوقاتهم معناتها بارفي بالنسبه ليهم هما
1: صحيح ذي هذوم وقت تونس احكي لك
4: اي نحكي لك على وقت اوروبا احنا وياهم المانيا وايطاليا
1: وهم مقدمين ساعه شويه لاوروبا علينا
4: اي مش معناتها فرق ديك 8 ولا 9 بالكونتر الدول الاخرى باش تلقى مطيش معناتها
1: فجر فيها رهانات هذه فيها رهانات فيها حكايات ما نتصورش
4: نجم يكون
0: شو على الوقت
1: على الزحمة تاع الماتشوات برشا ماتشوات
4: مش الزحمة الوقت
0: معاك معاك كيفاش اختاروا
3: إما آه. فما أي شيء نقول لك خاطر راهو في سبونسورينغ والبيبليسيتي فما ماتشوات تبيع أكثر دونك التوقيت تاعها سي تري امبورتون
1: مش يعني برازيل المغرب ما تقارنوش مثلا بأستراليا تركيا ولا أمريكا الباراغواي مثلا
0: ولا
1: ولا قطر سويسرا ولا كندا البوسنة شيك واس فوكيت هي حلوة
2: سي جوست بالنسبة لنسبة المشاهدين وقتاش تعدي لابيبليسيتي
1: اوكي اعطيوني شكون باش يخرج من المجموعة هذه الأول الثاني الثاني الأول المجموعة الرابعة أمريكا الباراغواي أستراليا تركيا ذي
4: أمريكا الأولى
1: السر واحد يا رقم واحد
4: ولا تركيا
1: متعاطف مع أمريكا متعاطف مع أمريكا ذي
4: لا لا أوكي أما المجموعة معناتها كما المجموعة الأولى بتاع المكسيك نصور المستوى قريب برشا
1: أمريكا
4: باهي نقول تركيا تركيا الأولى وأمريكا الثانية
1: باهي رضا جدي
3: أنا نحط ليزيتازوني الأولى
1: أوكي
3: وتركيا الثانية وماذا بيا أستراليا تخرج جملة طرش عليه ما بتدا 2022 تفكرش
1: خطر اوكي عملت فينا عمله
4: شويت
1: اوكي ماز باكيس
2: لي ايتازوني استراليا هذا معناها دابري لي ستات مي بالطبع
1: امريكا استراليا
2: باش تكون ايتازوني تركيا
1: تركيا امريكا هكا قول اوكي
2: ماذا بيا
1: اي ماذا بيا اوكي
2: تركيا راهم سي سي با
1: فوقلوطه تركيا فوقلوطه وعندها خبره بالمونديال تركيا شاركت كمان في التاريخ وكما قال هادي عندها الموهبه تاعهم تاع الريال مركيلك من 40 من 50 عادي لوب باش تنشوفوا المونديال شومشي سي المجموعه الخامسه المانيا الكوت ديفوار والاكوادور
3: رد بالك تركيا وصلت عام 3 كوب دي موند راه في 2002
1: صحيح كوريا اليابان اي جيل هذاك
3: كملت الثالثه
1: جيل رهيبه شكون يذكر لاتاكون تاع تركيا
4: شكو
0: شكو
1: هكا شكو
0: ورشتو
1: واجب
0: يعني على الضوء
1: اوكي
2: كانوا برشا تراك يلعبوا في المانيا
1: صحيح صحيح
2: نقصت راي هذيك
1: اي صحيح صحيح في الدوري الالماني به المانيا الكوت ديفوار الاكوادور شكون اخرى هذه الدوله الحومه الدوله المدينه
0: اللي ما نعرفوش المنتخب هذا
1: عنده علاقه بهولندا هكا سيدي علاقة بهولندا يعني
4: ما يدور لي 24 من 25 في الليست ولا هم فما واحد برك ما هوش مولود في هولندا يدور
1: حتى المدرب هو جوس مش جوس هيدينغس اسمه الاخر ادفوكات مدرب المنتخب هذا شو اخباره مدي شفتي يشتحوا مع البيلوت وحاتين بافل وفرحانين
4: مشين عاملين جو فرحانين اللي هم موجودين
1: فرحانين اللي هما صنعوا التاريخ
4: موجودين سي بون عملوه بالنسبة لي هم
1: ها ماز باكيس المجموعه هذه رضا جدي
3: المانيا الكوت ديفوار الاكواتور ها الترتيب وكا ما فيش حاجه اخرى
1: كوت ديفوار نجم
3: افريق
1: محليها شامبيون
3: معلم
0: لا وانا علي شفته ضد فرنسا
1: مش شامبيون
3: ضد فرنسا
0: كوت ديفوار
3: شفت الماتش اللي عملت فرنسا
0: وقفه من
1: فرنسا بيس
0: شو بيس
3: فرنسا ما عندهاش بيس عندها الكل الافكتيف تاع راسها
1: دور الافكتيف ديشان غلط
0: ليه ما دخلوا كله مع بعض يلعبوا
3: دخل في ميتون
1: دخل بعض
3: وفي نهايه الامر فرنسا ما تنجمش تقول بيس الافكتيف تاع فرنسا
1: واضح
3: سي سي دي جون
0: ذكرتني بجماعه قدري قالوا احنا ربحناها ما هي تلعب لنا بالدوزيام ايكيب احنا ربحنا فرنسا
1: بوتو خزري به المانيا كوت ديفوار المانيا كوت ديفوار معز ذي
4: المانيا كوت ديفوار
1: المانيا كوت ديفوار معز باكيس
2: ماتش نول
1: لا مش على البرونستيك المانيا شكونش يتعادل تعرف وقتاش يلعبوا بعضهم المانيا كوت ديفوار نهار السبت 20 جوان 9 تاع الليل ولا كلامك مهم ذي في التوقيت
4: 9 تاع الليل يظهر لي 8 بوقت المانيا
1: اي المانيا لي كلامه مهم في التوقيت برافو ذي دونك يختاروا لك الوقت اللي ناسيون دوما ملي الكره اللي يحبوا اكثر فوكس عليهم تلفز
3: اما استنى استنى 8 تاع الليل كيما نقولوا في المانيا صح ولا باهي وقتها في ليزيتازوني ولا في قداش الوقت
1: نقص هذا هو تسعة وقت تونس ألمانيا كوت ديفوار
3: عز القايلة قايلة قايلة في عز القايلة
1: أما في ألمانيا شيخين سهرة يا باي نايت
3: الجمهور والبيعان
1: البيعان
3: أما اسكو بور لي جوار سي انتريسون
1: حاجة أخرى كان يكولوا سخانة وأمتار وفما حتى كما صار في مونديال أمريكا للأندية الماتشات تتوقف العصير والسكيت هذيك الكل أوكي دونك ألمانيا الكوت ديفوار طبعا نحكي وشكم شخرج ممكن الاكوادور يكون ضمن احسن الثوالث
0: نتعديو المجموعه السادسه وباش نبداو بكنتي زيد
1: باه
0: دونك هولندا اليابان السويد وتونس
1: اول ماتش هولندا اليابان نهار الاحد 14 جانفي باش تفرجوا فيه اكيد توانسه 9 تاع الليل ونهار الاثنين 15 جانفي فجر ما 3 تاع الصباح السويد تونس وهنا في الاذاعه باش نحلوا لونتين ويكون عندنا تغطيه خاصه ان شاء الله من المجموعه هذه ان شاء الله تونس هولندا
0: تونس الاولى تتعدى وهولندا الثانيه.
1: تونس هولندا
0: تونس هولندا
1: اي تونس هولندا
0: باهي تونس هولندا. سي معز
1: المجموعه اف
2: على المجموعه السادسه لي كاليفي
1: شكون باش يتعدى مجموعه تونس
2: بون هولندا واليابان ومن بعد عنا احنا على تروزيام بلاس اون بو لا جوي مع السويد.
3: لا لا انا معك لا لا انا مع مي انا نحط اليابان الاولى
1: اليابان الاولى
3: بعدها البيبا واحنا ان شاء الله نكونوا تروزيام ونتعداو مير تروزيام
1: والسويد اوت
3: اي السويد نجم نحوها
0: واو بالنسبه لينا نحط هولندا واليابان زاد نحط اليابان الاولى
1: واحنا
0: احنا ان شاء الله نكونوا ثالثين الحق
1: واضح
4: نفس الشيء انا باش نحط هولندا الاولى اليابان الثانيه وان شاء الله ترازيم بلاس تونس علاش لي
3: حتى حد ما حط تونس الاولى
4: صعيب باش
0: صحيح
1: انا قلت تعدى يا هولندا قلت شلولة ولا ثانية ما ويت انسي نستناوا دونك ماتش ويت ان شاء الله تونس السويد نهار الاثنين 5 جوان في ماتش 3 نتاع الصباح الماتش الثاني مع اليابان في مونتيري في المكسيك يوم 21 جوان 5 نتاع الصباح من الاوقات هذه اوقات شنو قهوة سهرية ترقد وتقيل وتقوم وتعاود ترقد وتعاود تقوم كيفاش
4: حد ما يفهم
1: تمشي تخدم سلاعة تلامذة كملوا بحر بيتش كيفاش هذا لو قطعش عادي الماتش الثالث مع هولندا وقتاش نوصل لي
3: تعرف انا باش نقول لك
1: حاجه
3: زيد باش نقول لك حاجه انا عشت في السعوديه تو بريسك دوبي 2018 نخدم في السعوديه
1: اوكي
3: تعرف السعوديه كيفاش يعيشوا
1: معناها
0: المقلوب
3: باي نايت وعندك بعد صلاه الفجر حتى للظهر
1: نوم
3: نوم
1: خليش
3: جو في شهر كاس العالم تونس باش ترجع كانها السعوديه
1: اوكي باهي تونس هيت نزلوا شويه جي 7 المجموعه السابعه
0: بلجيكيا مصر ايران ونيوزيلندا
1: اها دونك صعيب المصر في البدايه مع بلجيكا يوم 5 جوان هالفين ماضي ساعتين تاع الصباح بلجيكا مصر ذا شوك تاع الجوله الاولى ايران اللي نستناو فيها تلعب مع نوفيل زيلاند باش ياخذ طياره قبل ساعه من الماتش وتخلط لامريكا وبعد تروح فيسا تردوها بعد الماتش فيسا روح ارجع للمكسيك دونك بلجيكا مصر ايران نوفيل زيلاند
4: بلجيكا الاولى مصر الثانيه
1: هادي
0: بلجيكا وايران
1: سيري ذا جدي
3: بلجيكا الاولى وايران
1: واصبعوا كيس ايران
2: في الكونتكست جو بونس معناها يحبوا يخرجوها نجم نقول لك بلجيكا مصر بروش وان شاء الله ايران
1: يحبوا يخرجوها ايران تكون ضمن
2: يحبوش يدخلوها جمله واحده
1: مش المونديال عاد كان عوضوها بايطاليا قاعده تلعب في الماتشات الوديه ايطاليا شفتها عندي تو الجمعه
4: اي ما بدلوا معناتها جينيراسيون كامله بداوا من تحت 21 كان دوناروما يظهر لي معاهم
1: خليهم باش يكدري دوناروما
4: وصدق ربحوا الزات راحوا
1: ربحوا الزات راحوا نقول لك نستنى في تليفون من انفانتينو ليه تنجم تصير ما تعرفش
3: نجم الساعات القادمه علاش هما بالذات علاش مش
1: من افريقيا نحكي لك على ايطاليا
3: علاش مش من افريقيا
4: ما عادش تبدل توا
1: ما عادش تبدل تسكر الدوسي اوكي باهي المجموعه هاش المجموعه الثامنه اسبانيا الكافير السعوديه اللي عشت فيها سيري ذا جدي والاوروغواي هاتي
0: بالنسبه لي انا اسبانيا اكيد ومنخمم بين السعوديه والاوروغواي ديما في مخي الفيكتوار نتاع السعوديه ضد الارجنتين
1: انا قعدت لك في البال لو السعوديه مشات عملت فينال وربحت
0: اما نحط اسبانيا الاوروغواي
1: اسبانيا الاوروغواي معز باكيس
2: اسبانيا الاوروغواي
0: وانت سيري ذا
3: لا لوجيك اسبانيا الاوروغواي راح نتمنى السعوديه تكون مره ثالثه لكن صافا ديفيسيل ما تنساش السعوديه راه فما اشكال كبير
1: تبديل للمدرب
3: خلاف
1: غير
3: حتى المدرب الجديد كان في اللي كان في الخليج مدرب هو اللي جا الافكتيف اللي موجود في ال 26 كان تشوف الباركور تاعهم السنة اشتراهم ما لعبوش تيتودال في الكيبات تاعهم
1: عليه
3: خاطر شاك كيبا لو دروا انا في ترونجي كلهم يجيو
1: يراجعوا القانون باش يراجعوا القانون
3: والله الى حد الان يكون ينقصوا بتاتر مي الى حد اللي جوار اللي موجودين في الكيب ناسيونال مشكلتهم مانك دو كومبيتيسيون
1: وعلاش السيكل نتاع مونديال قطر وربح الارجنتين ما صارش استثمار وقعد المدرب علاش صارت زوبعة في السعودية الأخضر السعودية عليش شريدة بعد رونار
3: صار رولاشمون هك الريزولتا اللي تعملت مع الأرجنتين كان عندها دي زيفي نيجاتيف اسكو ليكيب قعدت في ان بو لي نواج فهمت دونك لي ريزولتا نيجاتيف صاروا مع ماشيني
1: دونك يقول لك
3: بعد جارونار رونار ان بو دو ريغور حاول شارك في الكاس العربيه الاخرانيه دونك ما بايتي
1: ما مشاتش بدل المدرب اوكي واضح وعندهم لاعب يلعب في الدوري الفرنسي ما قصر شفته سنا في برشا
4: عبد الحميد
1: اي مش خايبه يلعب في
4: لونس
3: في لونس
1: في فرنسا
3: اي انا ريال
1: سي صح هز كاس كارير السعودية تخرج للدوري الفرنسي حاجة ما صارتش
4: حاجة
1: باهية دونك الخليج قاعد يسوق للمعبية هذه فرنسا سينيغال العراق والنرويج
0: انت عطيتنا البرونستيك المجموعة اسبانيا
4: اسبانيا والأوروغواي
1: قال وريدا قال وسيمو
0: عزبوكيز دونك المجموعة التسعة فرنسا السنغال العراق والنرويج دونك بالنسبة لي أنا فرنسا السنغال
1: فرنسا السنغال ذكريات روجي لومير فرنسا السنغال حصل 2002
3: هو هذاك اللي كان الماتش هذاك اللي كان سبب هذاك اللي كان سبب الفراكتور بين روجي لومير
1: والجامعة
3: اي لو بوبليك فرونسي
1: اي توا
3: خاطر صار عليه بوكو دو ديفي لكن اللي ما يجهلوه العباد الكل سي كو سبب اصلا هو زيدان لانه ما تنساش زيدان وقت اللي مشى 2002 شيء مصعب في الكونسيبت
1: ويزون
3: ils ont pris la décision de le prendre afin de le récupérer
1: خاطر زيدان خاطر
3: en fin de compte l'équipe elle était pas
1: زيدان تاو ممكن يخو بعد ديشان السيكل الجديد والرؤيه الجديده ممكن هو تنسي فرنسا السنغال العراق النرويج مواز باكيز
3: فرنسا السنغال
1: فرنسا السنغال اول ماتش فرنسا السنغال شوك هذا 16 جوان وقتاش وقته هذه 8 تاع الليل فرنسا السنغال 16 جوان 8 تاع الليل مالا ماتش برشا نوستالجي شيخ كوره رضا جدي
3: فرنسا السنغال بالطبع
1: فرنسا السنغال شبيكم العراق ليه محليه العراق شفت
3: ان شاء الله تعدى الفوزيال
1: العراق شفتها مع اسبانيا محليه العراق جابت ماتش براج رهيب صحيح. ها
4: ذي بالنسبه لي انا فرنسا النرويج الحقيقه
1: هلا فرنسا النرويج مش خايبه النرويج
4: تصور النرويج
1: السويد 4 ولا 3
3: الافريق السويد وقلت كيف من افريقيا وجا سوتيان والسنغال يا معلم
4: الحقيقه النرويج نتصور باش تكون حيصير
1: والعراق يا شباب
3: والسوليداريتي افريكان وين
1: والعراق يا شباب
4: السنغال تعاود تروزيام بلاس
1: والمنتخب العراقي يا شباب
4: منتخب عربي مجموعه صعيبه
1: مجموعه صعيبه العراق يلعب مع النرويج هالاند يوم 16 جوان 3 لحدش نتاع الليل ديما نحكي على توقيت
4: كيما قلت لك زيد النرويج نصور نجم تكون حصان الاسود وتمشي البعيد عندها معناتها
1: محليها شفتها ماتش السويد انا ماتش الدربي 3-1 هما في بطولتنا حاو بالفار
4: فما زوز
1: زوز بالفار تنحاو وقت ماتش مش عادي النرويج كورجيه النرويج لعبيه اسكندناف
3: صح
1: اوكي
0: النرويج افضل خط هجوم في التصفيات 37 بونت
3: هالاند
0: من افضل خطوط الدفاعيه قبلت 5 اهداف يعني رقم مميز جدا
4: الحقيقه
1: اوديغارد زياده تاع ارسنال وريدا جدي تفرشي ماتش المغرب والنرويج عجبتك
3: والحقيقه سيتي ان ماتش اكيليبري ميم سي الماروك ايتي ميور مي سيتي ان ماتش اكيليبري وشفنا فيه برشا كره
0: والاخر حاجه النرويج تو زاد من افضل المنتخبات اللي قاعده تسوق في التصفيه بتاع المنتخب فما ثلاثه صور قاعده دور عندهم تقاليد الفايكينغز دونك لبسوا بالفايكينغز وتصوروا بتصويره تاريخيه اي وعندهم
4: هزوا ميكله
1: ميكله هزوا ميكله شو ميكلتهم هما لي سكانديناف النرويج
3: شو
0: وعندهم الملاعبيه الكل تصوروا بمراول الفرق المكونه نتاعهم الفرق يعني برشا حلوه برشا التصويره واخر حاجه قاعدين يترينيو يعني من غير اقمصه نظرا لارتفاع درجات الحراره
1: شو الطقس في النرويج
0: ليه نحكي في امريكا هم
1: اي هم مساسين بسخانه ولا اوروبا يلعبوا
4: اوروبا بارده
1: اوروبا
0: بارده
1: شاخين بسخانه
0: شاخين بسخانه دونك الناس كل من غير مريول
1: حبريتي
0: حبريتي ترى هالاند ترى ديغاردو
1: اوكي
4: من 98 ما لعبوش كوب دي موند ومن 2000 ما لعبوش لورو معناتها
1: النرويج النرويج قبل كان عندها اساطير في الكره العالميه الاوروبيه تو ما نستحضرش
0: عندك شولشكير نذكروا نورويج
1: تاع مانشستر اللي سلب الدنيا ماتش بايرن
0: نذكر كان هذاك انا
4: بو هالاند زاد كان
0: بو هالاند
1: اي بو هاي ما شاء الله شفت طنجيل مجموعه الارجنتين هاني جيتها شفت ملاعب يقابلوا ميسي قاعد يحكي له على ابوه كي كان معاه في برشلونه وميسي كان عمره
0: ولد جوديونسون 19
1: ولا 20
0: ولد جوديونسون
1: من جنسيه
0: ايسلند مع شكون الارجنتين هاي
1: لا ماهيش يبولو اما هو لعب مع ماتش اميكان
0: مع ايسلندا ايسلندا
1: مع ايسلندا
4: ماتش البارح
0: ماتش البارح ماتش البارح جوديونسون مع ميسي تحكي له
3: عندهم عندهم النرويج لو جوغ لو بلو كابي اللي لعب اكثر واحد 110 ماتشات مع ليكيب ناسيونال
1: اوكي
3: رايس جون ارنايس تصور انت
1: خبره
3: بيان سور عندهم هالاند ميور بيتور 55 بيت كيما قلت
1: برافو اوكي دونك خلينا من مجموعه النرويج دونك كما قلتوا لنا الكلكم فرنسا السنغال هكا وبعد نجموا نلقاو النرويج انت يا ضياء فرنسا النرويج معز بوكيز رضا جدي هذه بنياني فرنسا السنغال نجمو نلقاو النرويج احسن ثالث انا نقول العراق تنشوفوا نقول العراق الارجنتين الجزائر النمسا الاردن منتخبات عربيه الجزائر الاردن في المجموعه الارجنتين ميسي بطل العالم شفنا الارجنتين استحوذت على ميسي في التحضيرات عايش في امريكا الاصابه دخل قلب الدنيا البال الباس اللي عطاها بجابت بيلانتي مش عادي شاطها هو البيلانتي ها يعطيوني زوج منتخبات
3: بيان كو سي تري ديفيسيل بور اون ناسيون Après avoir gagné une Coupe du Monde, de refaire la même performance que la Coupe du Monde.
1: Sarat à la France.
3: Maad al Brésil, Matsaratchi, ma famille.
1: Sarat à la France, 98. Sarat à la France, c'est la Russie,
3: 2018. Mais c'est pas l'Argentine, je suis le seul. Fama, je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le
1: seul. Je suis
3: le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Je suis le seul. Donc il a joué contre l'Algérie avec l'Algérie اللي شفناها ضد هولندا
1: ماتش الثاني للجزائر امام امام الاردن
3: والجزائر
1: عملني مع الارجنتين زي
3: والجزائر على ان كولتور سومبلابل بلوز او موان على مستوى الدفاعي قريب منا مش بعيد
1: أوكي.
3: فانا نرى اللي كون لي دو فافوري الارجنتين والجزائر
1: الارجنتين والجزائر اوكي رضا جدي مواز باكيز
2: الجزائري الارجنتين
1: بلدك ثاني الجزائر انت عشت فيها اوكي
2: كاليتي كي عندهم في الكيب ناسيونال
1: والمدرب مش عادي
2: مدرب بيتكوفيتش الى لابيتود بلي مونديو هو اللي كان شد سويسرا قبل نظمها ولا تمشي كي
3: نعطيك حاجه
1: الجزائر واش انا وقت
3: المدرب المدرب
1: بيتكوفيتش
3: انا عملت كاف بروف الجزائر برمي لي موديول
1: مبروك
3: يبارك فيك سي دوبي 2025 Un des modules, c'était le suivi de l'équipe nationale et sur place. Quand j'ai vu comment cet entraîneur travaillait, surtout la façon dont il s'est présenté ou il a présenté l'équipe, les entraîneurs de CAF Pro, حسيت وكأنه روجر لومير يدرب في الجزائر صدقني
1: ولا
3: كومون ديراج الديسكور والكاليتي
1: والشخصيه والوقفه والضخامه برافو بيتكوفيتش دونك الجزائر الارجنتين ديال سيبي
4: نفس الشيء الارجنتين تعادل الاولى وتزير معها دوزيام بلاس
1: ملا ماتش شوك هذايا وقتاش نهار الاربعاء 17 جوان ماضي ساعتين نتاع الصباح الارجنتين وتزير في الجوله الاولى النمسا طالعه مع الاردن النمسا الاردن خليهم ثوالث ممكن واحده منهم النمسا
4: اكثر هادي
0: كيف كيف الارجنتين تزير
1: اوكي نمشيو المجموعه قبل الاخيره
0: البرتغال كونغو ديمقراطيه اوزبكستان مع مدربها فابيو كانافارو وكولومبيا دونك المجموعه هذيا بالنسبه ليك ذي
4: بالنسبه لي البرتغال المركز اول كولومبيا ثاني
0: انا بيدي تقريبا كيف كيف نحط البرتغال كولومبيا زاد
3: البرتغال مازال كي ربحت الماتش تاع 2-1 ضد نيجيريا كيف تو
0: توفي
1: شكون ماركا
0: توفي
3: اللي ماركا كونسالو ونيتو بالنسبه للتوب 23 و75 مينوت
1: كريستيانو
3: لعب وادامس للعب اي لعب لعب
1: قداش عمره
3: نشوف
4: كريستيانو
1: في الأربعين
0: كل سنة 41 سنة وشوي
1: مش عادي به رضا جدي البرتغال
3: مما لا شك فيه
1: أوكي معها
3: ومعها
1: كولومبيا
3: كولومبيا كونغو تكمل ثالثة
1: كونغو ديمقراطية دخلها في الثالث أوزباكستان شحوالها طلياني برشا مدربين تلين في المونديال كيما كارلو في البرازيل كارنافارو في أوزباكستان معز باكيز
2: كان شدوا بلادهم خير
1: حلوة كان شدوا بلادهم خير
2: في دوتر ناسيون
1: ما هما جاو ما رشفوهمش اي جابوهم تو كارلو جاي البرازيل
0: احسن لعبة في أوزباكستان خوسانوف اللي لعب مع مانشستر سيتي ومش قاعد يكور مثلا معاملين علي 22 عام
1: صغير ديفونسور معز باكيز شكون يخرج من المجموعة هذه البرتغال كونغو ديمقراطية أوزباكستان كولومبيا
2: انا بون بورتغال كولومبي بالنسبه ليا معناها
1: okay.
2: لوجيك هكايا والبرتغال نشوفها حتى معناها بارمي لي بريتوندون في التيتر
1: باه عندها اوتشيلا التيتر ما هزتش تيتر البرتغال في حياتها سلورو
0: اخر حاجه
1: دي ناسيون هزت الا وليزاديون تاع رونالدو هكا هو اخر مونديال باه اول ماتش برتغال كونغو ديمقراطيه الاربعاء 17 جوان 6 تاع العشيه من الاوقات كلها اوقات مش عاديه اوزباكستان كولومبيا ماتيتها تاع الصباح يوم 18 جوان نحكي على الجوله الاولى هذه اخر مجموعه
0: المجموعه الاخيره انجلترا كرواتيا غانا وبنما اللي ربحناها دونك بالنسبه لي انا الامور واضحه يعني بين كرواتيا وانجلترا
3: عطيتو الكلاسمون توا ديجا انت
0: فوالا
3: كنت على الكيبات عطيت الكلاسمون
0: يعني كرواتيا انجلترا بالنسبه لي
1: بالنسبه ليك انت يعني في اسيبي
4: انجلترا كرواتيا
1: انجلترا
4: كرواتيا الثانيه
1: كرواتيا الثانيه مودريتش اخر مونديال
4: اخر مونديال
1: قاعد يلعب قاعد يعطي في الاساسيست مش عادي وفي المنتخب زاده باقي كابيتان
4: مازال في عمر كبير
3: برشا 196 ماتش تاع
1: الكيب ناسيونال كابي اكثر واحد
3: 196 يا معلم مودريتش
4: فما فما دي جوار مش عاملينها مع لي زيكيب نتاعهم
1: قداش مونديال هادي
4: سيتس
1: هذا سيتس
0: لا مش السيتس
1: مش هو مش هو السيتس لا داخل في السيتس هو
4: مع ميسي و
1: مع ميسي ورونالدو
0: في بالي الخامس انا
1: خامس مش مشكله به واصبع كاس
2: مو خاطر معناها ما كانتش من بعد بعد ليكس يوغوسلافي باش ولات لكرواسيا وحدها انجلتير الى كرواسيا هذا
1: توخيل مدرب انجلترا ونحى دي ستار
4: أرنولد
1: فودين
4: بالمر فودين
1: مش عادي
3: يستناو فيه في الدورة
1: يستناو فيه هاي
4: ما تصور تنجو تعمل حاجة
1: هكو قلتوا لي انجلترا لكلكم والانجليز الابريس حاجة مش عادية راهو مش يستناو فيه كما قلت إذا جدي إذا جدي مجموعة عادية
3: انجلترا
1: انجلترا
3: كرواتيا الثانية
1: كرواتيا الثانية غانا وبنما سياحة فاكونس
3: تروزيام بلاس غانا
1: غانا بلاك ستارز
0: خلينا نعطيو افضل 8 منتخبات
1: قبل الاخبار ونسلموا على ضيوفنا
0: ذي يعطينا افضل 30 8 30 ترى
1: من كل مجموعه
0: لا مش من كل هما 12
1: اي ما عرفتش خرجهم في كل مجموعه
0: منج
1: هو ما نجمش ياخذهم هما 12 اذا 8 اوكي
3: علاش من بكري نعطي في الكلاسمون تاع 3 باش نخرجوا 12 انتم ما خليتوش
0: لا لازمنا نخرجوا 8 احنا تو
4: باه نتصور في المجموعه الاولى باش كوريا الجنوبيه تمشي الثالثه كندا معاها سكوتلندا لي استراليا من المجموعه الرابعه
0: هذوما ثلاثه
4: كوديفوار الاكوادور سامحني خاطر بكري قلت الكوديفوار تونس ان شاء الله
0: خمسه
4: مجموعه بلجيكا اللي ما فما حد السعوديه لي تصور مع السنغال النمسا قد وصلنا تو
0: مزيت لك بين 11 و 12 منتخب واحد
4: ما بين الكونغو غانا غانا بعد غانا
0: بالنسبه لي انا بسرعه دونك انا نحط حتى في حتى منتخب من المجموعه الاولى كيف كيف من المجموعه الثانيه المجموعه الثالثه لي
1: زبيتها كل
0: اي نحط استراليا ليه نحط استراليا نحط تونس 2 نحط مصر 3 نحط السعوديه 4 ونحط نرويج 5 النمسا 6 كونغو دي سي 7 و8 غانا
1: باه سيري ذا جدي سي معز باكيز انا مانيش باش نعطي خاطر الوقت نتاع الاخبار
3: انا عندي 5 ديجا حاضرين
1: حاضرين اعطيني 5 اوكي
3: عندي البوسنا وتونس والليكوس والباراغواي والاكواتور مازلت لوش في 3 الاخرين في البول الاخرين
1: في عرب
3: وعندك عندك في البول الاخرى نتاع اسبانيا دونك العربيه السعوديه
1: اي
3: اوكي يولوا 6 مازال زوج ايكيبات هيك ولا زوج ايكيبات الاخرين عندك في البول تاع فرنسا نحطوا النرويج باش كان حطيت السنغال وقضيت ليكيب واحده
1: تاخوش ايران
3: لا عديناها احنا
1: ايران حطيتها اوكي
3: قضيت لي في البول تاع الارجنتين والجزائر والاوتريش هكا الاوتريش تعدى ثالث والسلام
0: عليكم يعني بول 11 و 12 ما فما حتى حد
3: يكمل
1: بالضبط واسبوع كاس كملنا اكيد باش ناخذ من عندك الليست نتاعك بسرعه قبل الاخبار
2: تشيكي
1: تشيك لوروب
2: من بعد بوسنيا هرزيغوفين
1: محلي منتخبات هذوما اللي تحسهم ظراف صغار
2: باراغواي
1: برشا كوره باراغواي
2: الاكواتور تونس ايران الكاب فير والنورفيج
1: باهي برشا مهم تونس موجوده الاولاد يعطيكم الصحه كابتن شرفتونا بالحضور سير هادي جبنياني
0: احنا مازلنا نكملوا حتى نص الليل
1: اي مش نعملوا تليفون ونسكروا
0: ان شاء الله بعد موجز الاخبار باش نحكيوا تحكيميا على هذا المونديال اللي نذكر ينطلق بشعار لا لتضيع الوقت في الاخير يعطيك الصحه سي معز بوكيس رضا الجدي ذيادي نسيبي خويا ميرسي بوكو ناخذوا لحظات مع موجز اخبار 11 ونص ثم نكملوا حصتنا حتى نص الليل
5: شباب من تونس
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
7: معلومة الوافية
6: نفس الروح نفس الإحساس
7: نفس الإحساس
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
7: من القلب للقلب
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
5: عدل موجتك تسمع صوتك
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
5: موجز الأخبار
1: أهلا
8: أهلا بكم. تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. الاتحاد الأوروبي يفتح باب الترشح في جلسات شباب وعلوم لفائدة الطلبة التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع سويفية، الهدف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتماماتهم بالعلوم. أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لما أسست العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات تتوج باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير السياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب. تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد محور لقاء وزير التعليم العالي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس. غدا انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع في موعد يجمع بين الإبداع والفرجة. حوالي 50 مشاركا يعرضون غدا أحدث المشاريع السكنية في الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيزات. مصدر عسكري إيراني يقول إن القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة هذه الليلة وأي عدوان أمريكي سيواجه برد قاس وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان صرح بأن الولايات المتحدة ستهاجم إيران بقوة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام. من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن ستوجه ضربات قوية لإيران اليوم وستقصف منشآت حيوية على حد وصفه. ألقاكم بخير.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. يلي تحبونا تابعونا قريبا بصوت أنقى تسمعونا وبصورة أحلى تشوفونا. استنيونا نهار الخميس في أجواء احتفالية بستوديو جديد ونقلة نوعية بأحدث المعدات التقنية. الصوت أصفى، صورة أبهى وحضور أقوى. إذاعة الشباب على موعد مع نقلة نوعية، ونهار الخميس باش تكون البرمجة استثنائية. على خاطركم جزء من الحكاية وكنتوا أوفياء من البداية. نعيشوكم أجواء الاحتفالية مباشرة من أستوديو البث الجديد. البث الجديد اللي عرفتوه جيل ورا جيل، واستوديو نجيب الخطاب وصلاح جغام. فضاء يحمل ذكريات الأمس الجميل واليوم بحلة جديدة ونفس الشغف الأصيل، باش يواصل معاكم رحلة المتعة والإبداع النبيل بنفس المحبة وثبات رفقكم نهار وليل. إذاعة الشباب هي المنارة والقنديل، برؤية جديدة العالم، الصورة والوسائط الرقمية، استوديو ذكي، فضاء إعلامي عصري بمعايير عالمية، نقاء استثنائي ودقة عالية في الهندسة الصوتية. صوت يصنع الفارق، صورة أقوى وتأثير أكبر.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: مصدر الإبداع، الإتقان والألحان. الإذاعة التونسية هي العنوان.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد مجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: المكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
2: مصليلة غير هرب على سهل بكم الناس الكل. بدينا معكم من 9 في ليلة المونديال غدوة ما تنساوش إن شاء الله 8 متاع الليل بتوقيت تونس في مكسيكو العاصمة المكسيكية البلد المنظمة المكسيك في مواجهة جنوب إفريقيا كمباراة أولى بعد حفلة الافتتاح ثم أكيد بنسق عالي على أوقات مختلفة. واعطيناكم تقريب منذ من بدينا الحصة كل المقابلات بالملاعب بوقتها. حصتنا اللي بديت معكم 9 واللي عرفت ضيوف متاعنا تواجد وحضور كل من رضا الجدي معز بوعكاز والمدون ذي الدين السيبي. نذكر معكم هيدي جبنيني زياد الخياري وسليم القصيبي. ربع ساعة مازال أعتقد محور هام جدا الحقيقة في مونديال أمريكا المكسيك وكندا هو مونديال التحكيم. اليوم الفيفا يعني كانت واضحة بشعار لا لتضيع الوقت. عديد التنقيحات الهامة تنقيحات متعددة ثم لخبطة ربما في فهم بعض البنود والفصول اللي تم اللي صار التنقيح امتاحها ولكن تقريبا التعديل امتاحها صحيح ولكن الكل زياد يصب في تضيع الوقت. يعني الناس الكل تحب ترى الكرة تدور الناس الكل تكور تجري وتضيع الوقت بالإصابات أو تضيع الوقت المتعمد وفي التغييرات وفي الاحتفال بالأهداف ذاك الكل باش يتنحى وكل الحكام مطالبين بتطبيق أكيد. القرارات وتنقيحات الكل
3: وبدأوا تربصاتهم الحكام أكيد على مراحل. آخر تجمع شفنا حتى استعدادهم لهذا الموعد الكبير. سعداء باستقبال الخبيرة للتحكيم خالد سوايع. خالد مساء الخير.
4: مساء الخير بكل مستمعيكم. مرحبا أخويا زياد ومرحبا أخويا هادي.
2: أهلا وسهلا أخويا.
4: بكل ضيوفكم الكرام.
3: سهرناك ولا تبعتنا ولا؟
4: والله قاعد نتبع فيكم والحقيقة سهرية خفيفة إلى حد الآن رغم تقريبا ساعتين ونص ثم ما شاء الله عليكم
3: كملنا
4: إضافة وما شاء الله عليكم الحقيقة واحد يتبع وما يحسش بالوقت
3: أكيد. به شكون حكم غدوة ناخذوا عليه فكرة ماتش المكسيك جنوب أفريقيا بسرعة؟
4: بسرعة الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو كما قال خويا زياد قبيلي طاقم تحكيم من البرازيلي يعاونوا سامبايو يعاونوا برونو مساعد أول كذلك بوشيليا مساعد ثاني والأرجوياني إخوان بينيتيز حكم رابع وعندك في الفار الكولومبي نيكولاس جايو هذا مولود عام 81 عمره 14 سنة طول 173 بدأ التحكيم في سن 15 سنة مبكرا ومنذ 2013 يحمل الشارة الدولية وعنده هو زاد كيف سابيو سامبايو حكم دولي في كرة القدم 11 منذ سنة 2022 تقريبا هي ثالث مونديال ليه بعد مونديال قطر
3: عنده خبرة يعني
4: يعني حكم ليه خبرة عنده خبرة كذلك في الدوريات العربية شارك في الدوري الإماراتي الدوري السعودي شارك في كأس العرب 2021 بطولة كوبا أمريكا وكأس العالم الأندية 2025 يعني عنده 341 مباراة رسمية إلى حد الآن في مختلف
3: المسابقات محترف. والفيفا كي تختار الحكم في الافتتاح يعني مش لعبة
4: هو تعرف انت دائما مقابلة الافتتاح ومقابلة النهائي هما من اهم المقابلات تقريبا الفخرية والشرفية والاهم المقابلات يعني اللي هي مقابلة الافتتاح معناها حاجة كبيرة
3: واضح.
4: وبالنسبة لاختيار المقابلة

0: من عند زملائه الحكام، هل من حقهم يعبروا
1: في المونديال؟
0: اي ما نعرفش، ينجموا يهزوا شارة حمراء او يبعثوا رساله، ينجموا يعبروا على تضامنهم مع زميلهم خلال المونديال ولا لا؟
2: هو معناه ينجموا يعبروا، تعرف حتى في حكام في تونس في وقت نقاط يعبروا على تضامنهم معناه مع زملائهم معناه بشاره. تعرف انت برشا توا معناها اتحادات للحكام في مختلف البلدان عبرت عن تضامنها مع الحكم هذا كموقف انساني بالاساس.
1: صحيح.
2: حبيت ان نجاوب على ملحوظه قلتها خبيدي اخوي زياد في بدايه الحصه، وانه رسميا الى حد الان لم يتم تعويضه وموش يتم تعويضه.
1: اه جاوبتنا قاعد تبع فينا في الحصه،
2: نتبع فيكم من اول دونك 51 حكم مع 52 حكم ونوليو 6 حكم افارقه مش 7.
1: واضح.
2: في المونديال هذا 6 نساء، جوج حابين نعطيو فكره، و23 عربي منهم 9 حكام. وعلى فكره فما 18 حكم من جمله 51 حكم يعاودوا اكثر من مونديال، فما 4 حكام عندهم هذه ثالث كاس عالم.
1: برافو.
2: بينهم الفرنساوي كليمون تلما وراموس المكسيكي وسيمون ماشير صاحب النهائي الاخير البولوني.
1: يعني سامحني خالد، كيما ميسي ورونالدو عندهم 6 مونديال،
2: وعندنا الرقم القياسي علي رضا افغاني اللي هو استرالي من اصل ايراني، اللي هذه رابع كاس عالم.
1: رقم عالي، رابع كاس عالم.
2: رابع كأس عالم. وتعرف أكثر مقابلات هو أدارها الأوزبكستاني الحكم اللي اعتزل تقريبا منذ عامين أو 3 سنوات، هو أكثر عدد مقابلاته. ولكن في عدد كؤوس العالم علي رضا فغاني هو رابع كأس عالم
1: بالنسبة لي هو في السيفي.
2: وحبيت نذكر معلومة مهمة الحقيقة،
1: أي.
2: وأنه أكثر دول مثلة في الحكام في البطولة هذه هي البرازيل، 9 حكام، 3 حكام ساحة، 5 حكام مساعدين وحكام فيديو، الأرجنتين بعد هي ب8 حكام، أمريكا ب7 حكام هي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا، هذوما أكثر بلدان مثلين بالحكام بالنسبة
1: للوطن. التصنيف واضح.
2: عندنا 4 من مصر، 4 من أربعة من مصر، 4 من المغرب، وأربعة من قطر، أكثر تقريبا حكام مثلين في المنطقة.
1: ومن تونس يعني بعد جيل مراد الدعمي وعلي بن ناصر
2: آخر حكم مساعد
1: هشام قيرات وشكري سعد الله وقتها.
2: اي اما اخر حكم شارك في مونديال شارك معناها هو انور خمير الحكم المساعد في روسيا 2018
1: كان مساعد وقت عمل كيلكو ماتش. به نرجع لسؤال هادي خالد، ما عادش عندنا برشا وقت خويا الغالي، عملنا قفله مع التحكيم، دخلنا في غرفه العمليات وسهرناك، سامحنا ما باش تكونوا معنا ان شاء الله في المونديال. برافو عندك برشا ارقام اكيد باش نتبعوا معاك. شو التعديلات اللي صارت مؤخرا حتى ينقص تضييع الوقت، كما الحكم اللي يحسب على 8 وبعد يعطي ركنيه للفريق المنافس، شفناها حتى في الرات الثاني سنة عندنا في البطولة، حكاية الترتيحة متاع الوقت هذيك، الفار شو اللي تعدل فيه مثلا، شو الحالات اللي نمشيو فيها للفار؟
2: باهي جوست باش نتواصل مع خويا زياد قبيلي، قالوا انه تسريع نسق اللعب هو الشعار والحد من اضاعه الوقت، ولكن زاد نزيدوا شعار اخر الفيفا خذته وهو مزيد من الانضباط كما تشوفوا في التعديلات باش نقولهم لكم توا. نبداو بصلاحيات الفار، صلاحيه الفار وانه الى جانب الاربعه اللي نعرفوهم من الكل زادوا، وانه السفره الثانيه تؤدي الحمراء يدخل فيها الفار، والركله الركنيه المحتسبه بصفه خاطئه كيف يدخل فيها الفار باش يصلحها، سواء تولي معناها ضربه مرمى
1: باشاره يعني في الكيت ما غير ما نقعدوا ثبت.
2: لا لا ما غير، هي مراجعه معناها مراجعه في الفار في القرار الحكم اللي هو ما يطلبش مراجعه في المراجعه معناها ميدانيه.
1: بالشاشه الميدانيه واضح. اوكي
2: واضح. اذا هذه بالنسبه لصلاحيه الفار اللي قلت لي عليها، تو نمشيو لبعض التعديلات الاخرى بالنسبه لاذاعه الوقت كما حكينا. بالنسبه لركله المرمى ما يلزمش التنفيذ نتاعها اكثر من 5 ثواني والا تصبح ركله ركنيه، وبالنسبه للتماس
1: يعني اكثر من 8 ثواني
2: من لا بالنسبه لركله المرمى هذه 8 ثواني بالنسبه لحارس المرمى.
1: حارس المرمى 8 ثواني، خلينا كل كلمه بحسابها، بالنسبه لحارس المرمى 8 ثواني.
2: 8 ثواني هذاك من عام ناول، تعديل صار الموسم الرياضي الفارط.
1: واضح.
2: نحكيو توا على التعديلات الجديده اللي باش نبداو في كاس العالم ونبداو في الماتشات الوديه يبداو يطبقوا فيها.
1: اي.
2: بالنسبه لركله المرمى السيمات راح نقولوا.
1: اي.
2: اذا تاخر تنفيذ اكثر من 5 ثواني تولي ركله ركنيه.
1: واضح.
2: بالنسبه لرمي التماس كيف 5 ثواني تمشي للمنافس.
1: التماس تمشي المنافس واضح. 5 ثواني اوكي.
2: 5 ثواني. بالنسبه لتو الاصابات، الاصابات اذا تم تقييم الحكم يقيم وانه اللاعب ذاك يضيع في الوقت او طلب العلاج اللاعب ذاك،

0: لأنه يبقى دقيقة خارج الملعب وبعد يرجع.
1: دقيقة خارج الملعب يقعد فريقه يلعب منقوص.
0: ولكن فما استثناءات، إذا كانت فما إصابة خطيرة، إذا كان الحارس المرمى، إذا كان زوج من نفس الفريق، وإلا كان الإصابة ذيك كانت معناها إشهار ورقة صفراء أو حمراء، ما نرجعوش للدقيقة ذيك، نحسب الوقت العادي نتاعنا.
1: واضح، هذا تقدير من الحكم، ما اجتهاد منه هو.
0: بالنسبة توا نمشيو للانضباط، مزيد الانضباط، تخطيط اللاعب.
2: تخطيط اللاعب لفمه. خالد تسمع فينا اخويا؟
1: فيه خط ممكن انقطع،
2: نعاودو نكلموه به.
1: باهي اوكي، نعاودو نكلموه، فما وقت زاد مربوطين به هادي.
2: باهي، دونك اللي يحكي فيه هو خالد سويح خبيرنا في التحكيم على تخطيط اللاعب لفمه. الحكايه هذه ما عادش يعني ملي صارت الحكايه نتاع فيني ونتاع بريستياني والكلمات العنصريه، دونك الفيفا خذت قرار رسمي وانه حتى ملاعبي ما عاد عنده الحق باش يحط يده على فمه او المريول باش يغطي فمه شو باش يقول، دونك هذا الكل ما عادش، والحكم ينجم يرفع بطاقه صفراء أو حمراء. دونك هذه قاعدة من القواعد الستة الحقيقة اللي غيرتهم الفيفا. الفار أكيد باش يدخل وقت اللي لازم وأكثر مرونة للفار. نحكيه على التسلل اللي تقريبا سيتم استغلال تقنية كشف التسلل الشبه الآلي إلى جانب أنظمة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والكرة ماهيش باش تكون كرة عادية، فيها عدسات الكرة اللي باش تساعد طاقم التحكيم. أكيد حكينا على عدم إضاعة الوقت، باش يتم إعطاء صلاحية أكثر للحكام، فرض الانضباط كما قال خالد السويح، والكولينج بريك أو فترة الراحة من أجل شرب المياه باش تكون مع منتصف كل شوط
1: 22 دقيقة.
2: يعني تقريبا باش نوليو المباراة مقسمة على أربع أشواط فيما يخص فازة الكولينج بريك.
1: في التكتيك يتبدل مدرب، يعطي توصيات.
2: أي أكيد،
1: يعني لا تقتصر على شرب المياه.
2: أيضا سيتم بتبيعة التطبيق الكلي للثواني اللي باش يخرج فيها اللاعب عند التغيير، دونك سنسنا احنا ب 30
1: ثانيه. اكيد خالد سويح باش يكونوا معنا ان شاء الله في برامجنا. تيله التخطيط،
2: دونك توا 10 ثواني لكل لاعب، ولازم يخرج من اقرب نقطه من الملعب، مش الا ما يشق السونتر ويدخل وكذا وكذا. دونك هاني قلت المونديال هذا يعني اكثر صلاحيات للحكام، تطبيق صارم للقوانين، رفع الورقات الصفراء والحمراء، تقنيه جديده فيما يخص الفار، وايضا طريقه كشف التسلل للشبه الالي هذا، وعديد المعطيات الأخرى.
1: أكثر فرصة للأهداف يعني اللي ديما مثيرة للجدل خاصة في الأوفسايد.
2: حبيت أكمل بإحصائية لأول مرة في تاريخ المونديال، زيد معنا حتى مدرب برازيلي. يعني حتى المنتخب البرازيلي درب فيه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، دونك لأول مرة يغيب المدرب البرازيلي
1: على كل المنتخبات،
2: على كل المنتخبات معنا حتى المدرب
1: البرازيلي. طلعنا في النومبر تاع المنتخبات المدرسة البرازيلية يعني ماهيش موجودة،
2: مش موجودة، ولأول مرة أيضا أكثر من 50% هما مدربين أجانب. 48 مدرب من 28 دولة، ونصيب الأكبر للأرجنتين، 6 مدربين، 5 فرانسيس كما رودي غارسيا على رأس المنتخب البلجيكي، نلقاو 3 من إسبانيا، 3 من ألمانيا، و3 من إيطاليا، رغم وأنه إيطاليا بطل عالم 3 مرات غايب،
1: مش موجود
2: مع روسيا المعاقبة اللي ما تلعبش روسيا وغايبة، بولندا مش موجودة، الدنمارك مع إريكسين شلا لبيس مش موجودة، صربيا، الشيلي، نيجيريا والكاميرون واليونان والمجر.
1: تاريخ صحيح. يعطيك صحة، هذه كملنا ليلة المونديال، شخنا بالأرقام وبالإحصائيات وبرشا كورة. أكيد خبيرنا التحكيمي خالد سويح باش يكونوا معنا إن شاء الله في كل المواعيد، وباش يكونوا معنا المحللين زاد قاعدين يسمعوا في البرنامج. تيلة المونديال قداش من يوم؟ أنت قلت 39 يوم، غدوة صباح إن شاء الله نعمل قهوة الصباح، مجلة نصف ساعة 7 لـ 7:30، ثم نجيو في القيلولة كلوب مونديال صباح أمريكا، قيلولة كلوب مونديال في الليل، مونديال باي نايت، وأكيد ماتشوا تونس كلها مقولة على موجاتنا. تحياتنا للفريق الكل، سيم القصيبي يعطيك ألف صحة، سليم غدو عنده الافتتاح نتاع الأستوديو الجديد إن شاء الله، مبروك علينا. شكرا هادي، شكرا للكابتن، ضيوفنا اللي كانوا معنا،
2: شكرا لعاطف زنيدي ايضا عاوننا على مستوى الاعداد، سريضه الجدي سي معز بوعكاز، والمدون ضياء الدين السابي. صباح الخير نسكل.

0: والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: Arabesque.

0: إذاعة الشباب.
1: الله الله.

0: راديو جان
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء.

فرع نجوم حاضرة معكم في الموعد على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. بدينا بعد شوية بالتوقيت المعطيد، تعرفوا اللي احنا على أبواب المونديال، ما نفهمش برشا في الكرة ما كم لي معاد نعرف اما مونديال هكا ولا رمزي القلعة عدالة الأخير. نهار الخميس رمزي قال يلفى وكان نهار الخميس يبدأ المونديال إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. البارح 7 جوان يذكركم بحاجة ولي جميعا، وينكم يا قدمي سفراء النجوم وأوفياء سفراء النجوم والمستمعين اللي مسنسين بينا واللي متواصلين معانا على امتداد سنوات. 7 جوان 2013 بدينا، 7 جوان 2026 يتواصل المشوار، اليوم 8 جوان أكيد. تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا الفوسليتي تغي سفراء النجوم بالعربي، ويهمني ويهمني أني نسمع رأيكم ونسمع كتاباتكم ونسمع مقترحاتكم. اليوم بالذكرى باش نرجع أكيد لبعض اللحظات المتميزة مع السفراء المستمعين، خاصة على مستوى سفراء الكلمات. باش نرجع زيدا في السويعة الأولانية بعد شوية تنقلكم لي أهم اللحظات، واخترت الحقيقة 2026 و2025 بعض الأسماء اللي ما تتنسيش من مسيرتي من تجربتي واللي نوروني برشا بوجودهم في سفراء النجوم. يلا خليكم معنا، هذه سفراء، هذه سهريتكم منكم وليكم، وتحياتي نجم الدين بن سالم اللي رافقني في الجانب التقني. ماكش باش تقولي هابي بيرثداي تو يو والفوس ليتي، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو مي اند تو اول اوف اس. Thank you.